شد وحنين مع سعيدة الزغبي.

مرحبا بكل المستمعين الكرام اللي تابعوا موجات الإذاعة الوطنية التونسية في شد وحنين في هذا الجزء الثاني من لقائنا أصدقائي المستمعين اللي افتتحناه بسعاد محمد في وحشتني. وإحنا الليلة باش نحكيه على موضوع من المواضيع اللي نحكيه فيه ومن الحاجات اللي تمس حياتنا اليومية وعلاقاتنا مع الناس. وقتاش يكون الخروج من حياة الناس الآخرين ضرورة ومش خيار؟ وقتاش الواحد يقول يلزمني نمشي من غير ما نتلفت؟ وقتاش تولي تحس اللي وجودك في حياة إنسان ما ما عادش يضيف لك، ما عادش يعني لك، ما عادش فما سلام في هالعلاقة، لكن وجودك في حياة الناس هذوما ياخذ منك جزء من روحك كل يوم. فما علاقات ما تتكسرش دفعة واحدة، تكسرك بشوية بشوية، ساعات ما تحسش، ساعات كل يوم تخسر طريف وما تحسش، أكا شويات اللي يمشي وخلصة ومتفقش بيهم. ساعات العلاقات هذه تخليك ديما تبرر، تستنى، تسامح، تقول يمكن تو يتبدل، يمكن تو يفهم، يمكن غدوة يكون خير. أما ساعات الحقيقة تكون أوضح من أنك تواصل تهرب منها. الإنسان اللي قدامك ما عادش يحبك بالطريقة اللي تستحقها، والمكان اللي كنت تحس فيه بالأمان ولا يوجع. الخروج وقتها ما يكونش هروب، أما يكون عملية إنقاذ. مش معناها ما عادش تحب الناس، بالعكس يمكن تخرج وانت ما زلت تحبهم، أما فهمت اللي المحبة وحدها ما تكفيش باش تعيش مرتاح، على خاطر المحبة والاحترام حاجتين مختلفين برشا. يمكن أصعب قرار هو أنك تقول أنا نحب الشخص هذاك أما ما عادش نجم نكمل ونضيع روحي باش نبقى في حياته. فما أبواب لازمنا نسكروها، مش على خاطر ما عادش تهمنا، أما خاطر قعدنا وراها ولا يوجعنا أكثر من رحيل. وساعات الخروج من حياة الآخرين ما يكونش نهاية علاقة، هو يكون بداية علاقة أهم، هي علاقتك أنت بروحك، علاقة تصالحك مع روحك، وعلاقة محبتك لروحك، وعلاقة بناء نفسك بنفسك. إن شاء الله ديما وانتم في أحسن حال. نسمعوا اسمهين في بدع الورد.

تحية كبيرة إلى كل المستمعين اللي تبعوا فينا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية، وتحية لفضل الهمامي ولزوجته، إن شاء الله ربي يشفيها، متعبتها شوية سخانة كي متعبة برشا ناس، إن شاء الله ربي يلطف بالجميع. وتحية للصديقة ناجية الشراد من جرجيس اللي وفية جدا إلى مثل هذه المواعيد، وخاصة الشدو وحنين، وهي من العشاق المتيمين بذكرى محمد ووردة الجزائرية. وإحنا هنا سمعنا ذكرى وبعد مش نسمعوا وردة إن شاء الله. وتحية طبعا لكل المتابعين في كل مكان. إحنا كنا نحكي على وقتاش يولي خروجنا من حياة ناس يولي ضرورة، ما عادش خيار. يمكن وقت اللي تولي كل مرة تقرب من الناس هذوما يبعدوا، تولي تبعد أكثر على روحك، تولي ما عادش تعرف نفسك، وانت تحاول ترضي الناس هذوما. وقت اللي تولي هالعلاقة تستنزفك أكثر من اللي تطمنك، وتخليك ديما تسأل روحك أنا علاش ما عدتش كما قبل، علاش وليت ديما نعطي من روحي وما نتلقى حد شيء، ديما قد ما نقدم ديما حتى حد ما يقدر كل اللي نقدم فيه. فما ناس نحبوهم أما ما عادش ينجموا يكونوا جزء من حياتنا، مش على خاطرهم بالضرورة أشرار، ومش على خاطرنا بطلنا نحبوهم، أما خاطر وجودنا في حياة بعضنا ولا يضر أكثر من اللي ينفع. وهذه رأي باش نوصلوا لها النتيجة، هذه يلزمنا قاعدة مع الذات، معناها يلزم الواحد يحط كل شيء قدامه ويحط كل الأفعال وكل ردود الأفعال باش ينجم يوصل النتيجة حاسمة، باش وقت اللي ياخذ قرار معش يرجع لتالي. احنا نحتاج الى ان نخرج من بعض العلاقات وقت اللي تولي انت تتعرض للاهانه وتبررها باسم المحبه، وتبررها باسم انك تتحمل اصدقائك ولا احبابك وقت تعبهم، وتقبل الغياب باسم الظروف، وتسكت على وجيعه قلبك باش ما تخسرش شخص. هوني لازمك تسال روحك شنو بالضبط قاعد نخسر باش ما نخسرش انسانيتي. الرحيل راهو كما قلنا ما هوش ديما هو حل الأضعف، ساعات يكون هو الحل متاع الشخص القوي والموقف القوي، وأحسن قرار ممكن تاخذه. أحسن قرار ممكن تاخذه في بعض الظروف يكون أنك تقول يكفي، وهذا مش معناها اللي أنت استسلمت واللي أنت رفعت الراية البيضة وما حاربتش على وجودك في حياة الآخرين وإلا وجودهم في حياتك. لا، معناها أنت فهمت اللي حتى أنت عندك حق عليك، حقك ترتاح وحقك تتقدر وحقك تعيش علاقة ما تضرش وما تضطرش فيها كل يوم باش تدافع على القيم متاعك، وتدافع على روحك، وتدافع على وجودك في حياتك. الناس اللي هما أصلا كأنهم يبعدوا فيك ويدزوا فيك على مجال المجالات الحيوية متاعهم. ساعات أصدق حب تنجم تقدمه لروحك أنك تخرج من المكان اللي ما عادش يشبه لك، وتخلي الأخرين يعيشوا حياتهم ويخرجوا من حياتك، وتبدأ تعيش حياتك أنت. ربي يعطيكم ما تتمنوا.

الحلوة والدنيا ملك ايديا، بصيت ولقيتك مش جنبي ولقيتني انا لوحدي.

سلسلة العتاب هي واحدة من رواية عبد الحليم حافظ، غناها في فيلم معبودة الجماهير واللي تفرجوا فيه الناس عام 67، وهي من كلمات مرسي جميل عزيز ومن لحن كمال الطويل. الحقيقة الغناية هذه الموسيقى متاحة ناعمة بطريقة أنه تقعد حية. نوعية الأغاني هذه نجم نسمعوها وإحنا عمرنا 10 سنين، ونسمعوها وإحنا عمرنا 70 سنة، ونسمعوها أكثر، ونسمعوها وقت وإحنا تولدنا بعد ما مات عبد الحليم، وتعرفنا على عبد الحليم بعد ما كبرنا شوية، لأنه توا الصغار اللي وصلوا عمرهم 25 و26 و27 بداوا يكتشفوا في الموسيقى اللي كانوا آبائهم وأمهاتهم يسمعوا فيها. أنا شفت مجموعة منهم يقول لي بديت نكتشف، حسيت روحي كبرت وقت لقيت روحي نسمع في عبد الحليم ونسمع في أم كلثوم، وإني نحط غناية بساعة ونقعد نسمع فيها وقت اللي هم تربيوا على الغنايات اللي متاع 3 و5 دقائق. الموسيقى الجميلة تقعد حية، راهي معناها النغمة الجميلة تداعب الروح وتداعب القلب وتداعب الذكريات، لأنه هي مش وذنين برك، معناها مش وفما عمر معين الواحد ما عادش ينجم يسمع فيه برشا صخب وبرشا حس وبرشا، يولي يميل إلى أنه يسمع الأشياء اللي تخليه يحلم، تخليه يفكر، تخليه ينقطع شوية على العالم الصعيب اللي احنا عايشين فيه، باش نجم يكمل، باش يشحن البطارية كما نقوله، والواحد نجم يكمل. نكمله احنا مع فايز أحمد في خليك مشاهدين.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: تمام الثانية صباحا هنا في تونس. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل جرجيس. ويذكر أن المركب كان يضم 15 شخصا، 14 منهم أصيل بن قردان وشخص أصيل جرجيس من ولاية مدنين. وقد أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشار 12 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. تتواصل الحرارة هذا الأسبوع في حدود 40 درجة فما فوق، بينما تشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال والوسط، وفق المهندس في المعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد، الذي أضاف أنه ينتظر أن يتم كذلك تسجيل هبوب رياح أشهيلي.
4: يتواصل طقس حار بداية هذا الأسبوع وقليل السحب على كم المناطق، بينما تظهر خلايا رعدية العشية بالمناطق الغربية للوسط، والرياح تقعد من القطاع الجنوبي ضعيفة في معتدلة، بينما الحرارة انخفاض طفيف بمناطق الشمال والوسط وتقعد في استقرار بالجنوب. بالنسبة لليوم نهار الاثنين، الحرارة في تونس العاصمة توصل 40 درجة، ويتواصل الطقس حار الأيام الجاية إن شاء الله نهار اثنين وثلاث على كم البلاد، حرارة 40 تتراوح بين 42 و47 درجة بأغلب المناطق، ومع ظهور الشيلي يتواصل الطقس حار إلى غاية نهاية الأسبوع القادم.
3: تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية في طبرقة من ولاية جندوبة بنسبة 30% وفق مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. في أخبار العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول أن بلاده ستبدأ فجر اليوم الاثنين ما اسماه يوم الحساب الاقتصادي لإيران عبر هجوم مالي هو الأضخم من نوعه على الإطلاق، بهدف قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما، مضيفا أن أي دولة تعمل كشريان مالي للنظام الإيراني عليها أن تتوقع تقاسم العزلة معها. هذا وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. وسائل إعلام يونانية تقول أن أثينا نقلت بطارية دفاع جوي إلى كريت بعد تهديدات إيرانية لقواعد أمريكية في أوروبا. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تهدد بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل للمضيق في حال مخالفتها للترتيبات الإيرانية لعبوره. دبلوماسيا، من المرتقب أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع لنقل رسائل ومبادرة تفاوضية تسعى لإحياء مفاوضات السلام بين الجانبين. استطلاعات الرأي في الانتخابات الإسرائيلية المقررة في 27 من أكتوبر المقبل تظهر تفوق رئيس الأركان الإسرائيلي الأسبق زعيم حزب يشار غادي أيزنكوت على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي فقد معسكره مقعدا جديدا، وتراجع معسكر نتنياهو بمقعد واحد ليحصل على 51 مقعدا من أصل 120 هي إجمالي مقاعد الكنيست، بينما حافظ معسكر أيزنكوت على 57 مقعدا، وارتفع تمثيل الأحزاب العربية إلى 12 مقعدا. الموجز انتهى. إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: يجي الليل تتبدل الأصوات،
6: تبدأ القصص،
5: نصغي إليك، فتحدث إلينا.

0: شد وحنين مع سعيدة الزغبي.
1: نختم هذا الموعد أصدقائي المستمعين بغناية ياما ليالي الوردة المعروفة أيضا بمال العزل ومالنا، وهي واحدة من روائع وردة الجزائرية. غنيتها أول مرة في حفل مباشر عام 82 من كلمات الشاعر محمود نواب وألحان الموسيقار سيد مكاوي. تقول فيها: ياما ليالي ودموع عيني سهرت تغني على حبايب ما لهمش غاية غير التجني. اسمعوا استمتعوا، تصبحوا على خير.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج أحداث إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: تمام الثالثة صباحا هنا في تونس. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل جرجيس. يذكر أن المركب كان يضم 15 شخصا، 14 منهم أصيل بن قردان وشخص أصيل جرجيس من ولاية مدنين، وقد أسفرت عمليات البحث والتمشيط عن انتشال 12 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. تتواصل الحرارة هذا الأسبوع أربعينية وتتراوح ما بين 42 و 47 درجة في عدة مناطق فما فوق، بينما تشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال والوسط وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد، الذي أضاف أنه ينتظر أن يتم كذلك تسجيل هبوب رياح الشيلي. هذا ودعت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في جابس الفلاحين إلى رفع درجة اليقظة والانتباه وأخذ الاحتياطات الضرورية ابتداء من اليوم الاثنين وإلى غاية الخميس 27 من أوت الجاري لحين تجاوز فترة الإجهاد الحراري المتوقع. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول أن بلاده ستبدأ فجر اليوم الاثنين ما أسماه يوم الحساب الاقتصادي لإيران عبر هجوم مالي هو الأضخم من نوعه على الإطلاق بهدف قطع كل شريان حياة اقتصادي يبقي النظام الإيراني قائما، مضيفا أن أي دولة تعمل كشريان مالي للنظام الإيراني عليها أن تتوقع تقاسم العزلة معها. المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. وكالة رويترز تنقل عن بيانات ملاحية أن أقل من 20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين. وسائل إعلام يونانية تقول أن أثينا نقلت بطارية دفاع جوي إلى جزيرة كريت بعد تهديدات إيرانية لقواعد أمريكية في أوروبا. على الصعيد السياسي، من المرتقب أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع لنقل رسائل ومبادرة تفاوضية تسعى إلى إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين. انتهى الموجز إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.tv.

0: مسلسل يوسف عليه السلام.
1: ملخص لأحداث قصة سيدنا يوسف بن يعقوب عليهما السلام.
0: كتبه للإذاعة محمد أبو العباس ومحمد خدي.

إخراج عبد الصمد دينيا. الحلقة السابعة عشرة.

0: بعدما تم لقاء الإخوة بأخويهم يوسف وبنيامين، غادروا مصر باتجاه كنعان لتنفيذ ما أمرهم به نبي الله يوسف، وهو ما أوحاه الله إليه. ولما خرجوا من مصر أحس سيدنا يعقوب عليه السلام بشيء فريد من نوعه لما لديه من حدث وما يلقى إليه من وحي، وعلى لسانه عليه السلام:
1: إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون.
0: صدق الله العظيم.
2: أسمعتم ماذا قال أبي؟ أجل يا جاد، من كثرة حبه ليوسف لا ينساه.
3: هيا لنكمل ما كنا نقوم به.
2: أجل، هيا بنا.
4: أيها الحارس، أخبر مولاي الملك أني أريد مقابلته.
5: حاضر يا سيدي. مولاي الملك يأذن لك بالدخول، تفضل يا نبوة.
4: شكرا لك أيها الحارس.
6: أهلا بالساق النبيه، ما وراءك يا نبوة؟
4: لن تصدق يا مولاي الذي وقع هذا اليوم.
6: وماذا وقع؟
4: لقد تعرف إخوة يوسف عليه وجمع الإله بينهم بعدما افترقوا لسنوات عديدة.
6: وكيف تم ذلك؟
4: لقد جاءوا يستعطفونه ويطلبون المؤونة بسبب ما أصابهم من قلة الطعام، وما أصاب أباهم يعقوب عليه السلام من شدة الحزن والبكاء عليه وعلى أخيه، فرق لذلك ورفع التاج عن رأسه، فرأوا الشامة التي على جبينه وتعرفوا عليه، فكان موقفا مؤثرا جدا يا مولاي.
6: وماذا بعد ذلك؟
4: أعطاهم قميصا وأمرهم أن يلقوه على وجه أبيهم حتى يعود له بصره، وأن يأتوا بأهلهم أجمعين إلى هنا ليعيشوا معه.
6: حسنا فعل، والله إنه موقف مؤثر كما قلت يا نبوة، فهو نبي ابن نبي. اسمع يا نبوة.
4: نعم يا مولاي.
6: عندما يرجع إخوته مع أبيهم وأهلهم، ليخرج الجميع لاستقبالهم بما فيهم الأكابر والوزراء، هل سمعت؟
4: أمرك يا مولاي، سأفعل وسأخبرهم جميعا.
6: هيا انصرفي الآن.
3: والله إنه يهود وشمعون وروبير ولوي.
7: يا أبتي، ها هم إخوتي قد وصلوا. يا فرحتي يا فرحتي يا فرحتي.
8: أهلا بكم إخوتي، كيف حالكم؟ أين أبي؟
9: الحمد لله على سلامتكم أيها الإخوة.
8: قلت لك أين أبي؟
9: إنه في غرفته، لكن لماذا تريده؟ وماذا تحمل في يدك؟
10: إنه قميص يوسف، لقد التقيناه في مصر ومعه بنيامين.
9: ماذا قلت؟
3: عثرتم على يوسف؟
7: وفرحته.
10: والله كانت مفاجأة لنا. أتعلم من كان؟
8: من؟
10: إنه هو عزيز مصر، وهو يتصدق على من يطلب المؤونة.
7: يا لها من مفاجأة. هيا لندخل على أبي.

0: السلام عليكم يا أبي. ها أنا جئتك بقميص يوسف، فقد عثرنا عليه وأعطانيه كي ألقيه على وجهك لترتد بصيرا، فجئت به بنفسي كي تغفر لي جريمتي التي قمت بها من قبل.
1: على لسان يعقوب عليه السلام
2: قال: ألم قل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون.
1: صدق الله العظيم.
3: يا أبتي استغفر لنا ربنا، فما قمنا به كان خطأ، لقد التمسنا العذر كذلك من يوسف وقبل منا، ونتمنى أن تغفر لنا، نرجوك يا أبي.
1: على لسان سيدنا يعقوب عليه السلام
2: قال: سوف أستغفر لكم ربي، إنه هو الغفور الرحيم.
1: صدق الله العظيم.
4: شكرا لك يا أبي، شكرا لك.
0: لقد أمرنا يوسف يا أبي أن نذهب جميعا إلى مصر، وأن نجتمع به وببنيامين، ونعيش معا في قصره.
5: حقا ما تقول يا يهودا؟
0: أجل يا جاد، لنجمع كل أغراضنا ونذهب بأهلنا جميعهم إلى هناك.
5: يا لها من فرحة لم أحس طعمها منذ زمن طويل. هيا هيا أيها الإخوة لنجمع حوائجنا.
3: أين أبي يا يهودا؟
0: إنه على راحلة يشجر يا شمعون.
3: ألم ترى كيف كانت فرحته عارمة عندما أخبرناه بعثورنا على إخوتنا؟
0: نعم يا أخي، إن أجمل شيء في هذه الحياة هو أن تدخل الفرح على القلوب بدل الحزن والألم.
3: الحمد لله الذي وفقنا لذلك، وبدلنا حزنه وكربه فرحا وسرورا بعدما فرقنا بينه وبين يوسف هذه السنوات، إذ اتبعنا أوامر الشيطان اللعين.
0: ما قمنا به جهل منا يا أخي. قل لي كم بقي لنا عن مصر؟
3: ها نحن على مشارفها.
6: اسمعوا اسمعوا، ها نحن على مشارف مصر، ها نحن على مشارف مصر.
1: لما طلب سيدنا يوسف من إخوته أن يأتوه بأهلهم أجمعين، حملوا متاعهم ورحلوا من بلاد كنعان قاصدين مصر. فلما أخبر يوسف عليه السلام باقترابهم خرج للقائهم، وكذلك أمر الملك أمراءه وأكابر الناس بالخروج مع يوسف لاستقبال نبي الله يعقوب عليه السلام.
6: انظروا لذلك الجمع الكبير من الناس، انظروا.
3: ترى من يكون أولئك يا يهودا؟
0: لا أعلم يا شمعون، حين نقترب منهم سنعرف.
5: انظروا إنهما نفتالي وبنيامين يلوحان لنا، لقد خرجا لاستقبالنا. أخبروا أبي أخبروا أبي أخبروا أبي.
3: والله إن الجميع خرج لاستقبالي.
7: السلام عليكم يا أهل مصر الطيبين.
5: أهلا بنبي الله يعقوب وبنيه في مصر.
1: على لسان سيدنا يوسف عليه السلام
2: وقال: دخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
1: صدق الله العظيم.
3: شكرا لك يا أخي يوسف.
4: شكرا لك يا يوسف.
1: التقى سيدنا يوسف بأبيه وإخوته وأهله، وآوى إليه أبويه ورفعهما على العرش، فخرا له ساجدين ومعهما إخوته. فقال يوسف:

0: صدق الله العظيم. لقد تمت نعمة الله على يوسف عليه السلام باجتماعه بأبويه وإخوته، وما من الله عليه به من النبوة والملك، فسأل ربه عز وجل كما أتم نعمته عليه في الدنيا أن يتمها عليه في الآخرة، وأن يتوفاه مسلما، وأن يلحقه بالصالحين وهم إخوته من النبيين والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين. وقد دعا بهذا الدعاء وهو يحتضر، كما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يرفع إصبعه عند الموت ويقول: اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى، اللهم في الرفيق الأعلى.
1: كنتم في الاستماع للحلقة 17 من مسلسل يوسف عليه السلام. شارك في هذه الحلقة إدريس تاجري، زاكي الهواري، بن عبد الله الجندي، حسن مكيات، محمد تويرتو، محمد خدي، محمد رزين، عبد الحق بن المجاهد، عبد الرحيم أمين، وجمال بن شيبة. مسلسل يوسف عليه السلام من تأليف محمد أبو العباس ومحمد خدي. المراجعة العلمية لحسن سكنفل. المراجعة الدرامية عبد الصمد دينيا. متابعة النصوص العربي إد ناصر. هندسة الصوت ومكساج الحسين خرمودي. ساعد في الإخراج نعيم الودني. إخراج عبد الصمد دينيا.
2: الإذاعة الوطنية التونسية.

0: أهجر إذن هنا علي.
1: الإذاعة الوطنية التونسية
2: بعلبك،
3: حضرموت،
2: قصبة المرية،
3: مدينة الزهراء، إزمير،
2: تاج محل،
3: جزيرة مياجيم المقدسة، اليابان،
4: مسجد الزيتون، مسجد القيروان،
3: حلب الشهباء،
5: معالم لا تقل رحل،
6: معالم لا تقل رحل.

لست أدري لماذا تتباهى هذه الحدائق بأنها أجمل منا نحن القصور، وهل هي غير تراب وماء أنبتا عشبا وشجرا وزهورا لنتزين بها؟ نحن لا ننكر أنها تتشح في الربيع بأجمل الزهر، وأنها تغرق في رائحة من العطر، نفتح نحن القصور نوافذنا لتدخل إلى غرفنا الرحبة. ولكن إن كل زهور هذه الحدائق تصبح قبض الريح، ويتساقط ورقها وورق هذا الشجر المتعالي المتكبر ما إن يطل الخريف برياحه وغيمه. أما نحن فهي السنوات تمر والفصول تتعاقب وتشتد وطأة الحر فلا نتفتت، وينهال علينا صب المطر فلا تقع منا ذرة في سيل، وتأتي الرياح الهوج وتمضي من غير أن

0: يتزحزح حجر من حجارتنا.
1: إنها والله مدعية طويلة اللسان هذه القصور. بربكم، هل رأيتم أحدا يحمل مكان الزهرة حجرا ليشمه؟ وإذا عاش بين الناس إنسان يابس القلب فماذا يقال له؟ يقال وبكل بساطة جدار. وهذه الغرف لماذا تمدحها القصور؟ وباب صغير يحرمها إذا أغلقه طفل كل النور، كل النسيم، كل الحياة. نحن لا ننكر أن الناس ينامون فيها، غير أن النوم صفة الموت والكسالى، لا صفة الحياة والأقوياء. ونحن لا ننكر أنهم يأكلون فيها وفيها يستريحون وإليها يعودون كل مساء، ولكن إذا ضاقت نفس الإنسان بهمومها ألا تترك الغرفة التي هي فيها لتخرج إلى حديقة ما؟ إن القصور والله حجر بغير حنان، وفيء بغير رقة، وحياة بلا سلام.
2: هل سمعت أيتها القلاع؟
1: من الذي يتكلم؟
2: نحن الحصون، ألم تسمعي ما تدعيه الحدائق والقصور؟
1: دعها تتكلم، ومن يرد على قصر أو حديقة إذا ادعى هذا؟
2: ولكن
1: ولكن ماذا؟ تناسي ذاك الحوار أيتها الحصون، وتنبهي إلى الطرق والشعاب، فنحن درع الممالك وصدور الناس التي تتكسر دونها الحراب والسيوف.
2: ولكن لماذا تشملين نفسك مع اللواتي وجدناهن يقفن قويات أمام زحف الملوك والقادة؟
1: يحسن بك أن تصمتي، وإلا كشفت لك تاريخك أيتها الحصون. كم أنت ضعيفة أمام جياد الغزاة ورماح الغاصبين.
3: ما بها القصور والحدائق والحصون والقلاع يا خالد؟ لا يترك الواحد منهم فرصة إلا ويقيم الأرض تحت غيره ويقعدها.
2: سل الإنسان يا عمر، إنها تتكلم بفمه وتضمر ما يضمر.
3: ذلك لأنها وسيلة كي يعيش هنا وينتصر هنا ويطرب هنا.
2: أليس كل شيء يصنعه الإنسان من أجل هذه الهنا؟
3: لا، هناك أشياء يصنعها من أجل عالم آخر غير هذا الذي هنا.
2: وماذا تعني؟
3: أعني المساجد. ولو مر مسجد بكل أولئك الذين كانوا يتلاسنون لسكتوا وشعروا كم أن غاياتهم صغيرة.
2: أتعرف يا عمر بماذا يذكرني هذا التلاسن؟
3: بماذا؟
2: بالأندلس.
3: كيف؟
2: الأندلس كثيرة الحدائق، كثيرة القصور، ومجالس اللهو والطرب فيها كانت لا تعد ولا تحصى. فإذا كان لابد لها من أن تتلاسن، وإذا كان لابد لمسجد أن يمر بها ليشعرها بصغر غاياتها، فسأختار أنا المسجد.
3: حسناً، أي مسجد تختار يا خالد؟
2: في ذهني يا عمر مسجد من أروع المساجد على الإطلاق.
3: عرفته، إنه مسجد قرطبة.

0: لعل أجمل ما كانت غنية به الأندلس المساجد التي بنيت فيها بين القرنين الثاني والثالث الهجري. بعض هذه المساجد قد اندثر، ورغم ذلك تبقى الأندلس غنية بآثارها العربية، وما زال ينتصب في ربوعها مسجد قرطبة، وهو أكبر مسجد قائم في الإسلام وثالث المساجد الكبرى مساحة بعد مسجدي سمراء وأبي دلف اللذين اندثرا، وهو إلى هذا أكثر المساجد قاطبة أهمية معمارية وفخامة زخرفية وأحفلها تاريخا، ويعتبر من أجمل آثار العمارة العربية الإسلامية، ولن نجد أثرا مثله ينطق بتاريخ دولة بأسرها. ولكن من الذي شيد هذا المسجد كما هو قائم حاليا؟
1: شيده عبد الرحمن الداخل سنة 170 للهجرة، وكان حينئذ مستطيلا طوله 75 مترا وعرضه 65 مترا، وكان بيت الصلاة فيه يمتد 65 مترا في موازاة جدار القبلة، وسبعة وثلاثين مترا فيما بين هذا الجدار والصحن الذي كان يشغل مساحة تعادل مساحة بيت الصلاة تقريبا. وقد جعل عبد الرحمن الداخل في هذا البيت 12 أسكوبا تنقسم إلى 9 بلاطات، وزاد هشام بن عبد الرحمن في المسجد مجنبة لبيت الصلاة على الصحن، وما لبث المسجد أن ضاق بالمصلين، فأمر الخليفة عبد الرحمن الأوسط بزيادته، وزيد فيه مرتين، الأولى سنة 218 للهجرة، إذ أضيفت إلى بيت الصلاة بلاطتان، واحدة في شرقيه وأخرى في غربيه، وأضيفت إلى الصحن مجنبتان، واحدة في الجهة الشرقية والأخرى مقابلة لها، في امتداد البلاطتين الجديدتين. أما الثانية فقد تمت بعد ذلك 16 سنة، إذ أمر الخليفة عبد الرحمن الأوسط بهدم جدار القبلة، وزيد المسجد من جهتها 8 أساكيب.
0: ثم بني جدار جديد للقبلة، وبني به محراب آخر بدلا من محراب عبد الرحمن الداخل، فتضاعفت مساحة بيت الصلاة، وأصبح يشمل 20 أسكوبا تنقسم إلى 11 بلاطة، كما أصبح جوفه يمتد 70 مترا من جدار القبلة إلى الصحن.
1: وكان للمسجد 3 أبواب في جداره الغربي، منها 2 ينفذان إلى بيت الصلاة، و3 تقابلها في الجدار الشرقي، وباب واحد في مؤخره. كما كان للمسجد مئذنة خارج هذا المؤخر وإلى جوار هذا الباب، وبلغت مساحة المسجد في تلك المرحلة 130 مترا طولا و75 مترا عرضا.
0: ومات عبد الرحمن الأوسط قبل أن يتم زخرفة المسجد، فأتمها ابنه عمر، ومن ثم جددت الزخارف في عهد عبد الرحمن الناصر، وبنيت فيه مئذنة جديدة، وأجريت فيه إصلاحات وتجديدات. ولكن هل زيد فيه؟ هل تغير تخطيطه يا خالد؟
1: بلى يا عمر، فلقد زيد في المسجد مرة رابعة في عهد المستنصر بالله، ثم شرع بعد ذلك المنصور بن أبي عامر في الزيادة عليه، وبلغت مساحة المسجد 22,500 متر مربع، وهي المساحة التي لم يزل يشغلها إلى اليوم مسجد قرطبة العربي في بلاد الأندلس.

0: قرطبة الواقعة بين جبلين هي أول مدينة أعلنها عبد الرحمن إمارة مستقلة عن سلطة العباسيين في الشام، وقد عرفت قرطبة في عهد الأمويين بالدولة العامرية. ولقرطبة علامات مميزة عدا مسجدها الذي يعتبر مفخرة من مفاخر الزمان.
1: بالفعل، فلقد كان يوجد في قرطبة في القرن العاشر حوالي 3000 مسجد، أما الآن فلا يوجد سوى مسجد واحد يؤدي فيه المسلمون الذين لا يزالون يعيشون في قرطبة صلاتهم.
0: ويبقى أن نقول إن الأندلس لم تكن أرض قصور وقلاع فقط، بل كانت أيضا أرض علم وفن، انحنى التاريخ إعجابا لمن وطئها أرضا، تميزت وتفننت وأعطت وأكرمت.
1: إن التاريخ ليشدك إليه ولا تعود قادرا على تركه، كما أن الحضارة العربية تجذبك إليها جذبا ولا تتمكن من الانفكاك عنها.
0: فعلا يا عمر، فقد تمنيت لو عشت تلك الحقبة المضيئة لأشهد حكاية ابن زيدون وولاده، وأحضر ليالي المعتمد بن عباد، وأشهد معارك عبد الرحمن الداخل، وأستمع إلى حكم عبد الرحمن الثالث. جادك الغيث إذا الغيث هما، يا زمان الوصل بالأندلس، لم يكن وصلك إلا حلما في الكرى أو خلسة المختلسي.

0: معالم لا تقل رحلت، إعداد رجاء ميقاتي، إخراج سليم الشمعة.
1: الإذاعة الوطنية.
2: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
2: تونسية 100%.
1: تونسية 100%.

0: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: الرابعة صباحا هنا في تونس. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل جرجيس، وقد أسفرت عملية البحث والتنشيط عن انتشال 12 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين متبقيين وفقا لإدارة العامة للحرس الوطنية. تتواصل الحرارة هذا الأسبوع أربعينية وتتراوح ما بين 42 و47 درجة في عدة مناطق، بينما تشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال والوسط، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد، الذي أضاف أنه ينتظر أن يتم كذلك تسجيل هبوب رياح شيلي. ودعت المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في جابس الفلاحين إلى رفع درجة اليقظة والانتباه وأخذ الاحتياطات الضرورية ابتداء من اليوم الاثنين وإلى الخميس 27 من أوت الجاري لحين تجاوز فترة الإجهاد الحراري المتوقعة. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن بلاده ستبدأ فجر اليوم أسماه بيوم الحساب الاقتصادي لإيران عبر هجوم مالي هو الأضخم من نوعه على الإطلاق، مضيفا أن أي دولة تعمل كشريان مالي للنظام الإيراني عليها أن تتوقع تقاسم العزلة معها. هذا وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. وكالة رويترز تنقل عن بيانات ملاحية أن أقل من 20 سفينة شحن عبرت مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين. وسائل إعلام اليونانية تقول إن أثينا نقلت بطارية دفاع جوي إلى كريت بعد تهديدات إيرانية لقواعد أمريكية في أوروبا. سياسيا، من المرتقب أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع لنقل رسائل ومبادرة تفاوضية تسعى إلى إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين. هذا الموجز انتهى، يتجدد موعدنا على رأس الساعة. إلى اللقاء.
0: تواصل على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. الآن القرآن الكريم. يرتل القارئ جوهر القردلي آيات بينات من سورة آل عمران.

0: من كتاب الله العزيز رتل القارئ جوهر الجردلي آيات بينات من سورة آل عمران. ويرفع الآن إلى حضراتكم آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد

الصلاة خير من النوم.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: من 1938
3: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
4: أم البدايات،
3: الإذاعة الوطنية التونسية،
2: أولى الإذاعات.

0: روائع الفن العربي، برنامج للدكتور صالح المهدي.
1: السلام عليكم. احنا انهينا في الحصة الماضية مقام السيكا وما يتصل به من فروع. قلنا مقام السيكا وليرتكز على الدرجة الثالثة، وأصل اسمه ساقاه بالفارسية، معناها الصوت، الدرجة الثالثة من الصوت. لو زحلقنا هذه الدرجة شيء بشيء طفيف، كانت هنا ولد، يعطينا درجة ارتكاز مقام آخر ويعتبر جديد في الموسيقى العربية. هو قديم في الفنون الشعبية وخاص بالعراق وبإيران، موجود فيه أغاني، في العراق سموها باستات، أغاني شعبية رايجة. ويقول لي صديقي المرحوم الأستاذ محمد القبانجي، عميد المغنين في العراق، أنه في سنة 30 عندما سافر إلى برلين وتلقى هناك مع الشيخ ميسترنان وسي محمد العقربي وحبيب أمسيكا وعين شيخ جت في الشحمة، تعالوا نحكي لكم، ذهب إلى ألمانيا وأبقى والده على فرش المرض، فراش المرض. فندم عندما وصل إلى برلين، وعندما جاء يسجل وجد نفسه بدون أن يشعر يرتجل على مقام اللامي هذا، ويقول أنه هو اللي سماه لامي، الله أعلم، إنما هو مستعمل في أغاني، إنما أول من أنشد عليه القصيد بالفصحى هو الشيخ الأستاذ محمد القبانجي. فتو نسمعكم بعض من إنشاده. فبالمناسبة أنا الحكومة العراقية مشكورة، دعتني في أول السبعينات للمشاركة في وضع أسس إنشاء معهد الدراسات النغمية، وبالمناسبة درست المقامات العراقية، وكانت فرصة التقيت مع أحد الشعراء في معهد الفنون الجميلة وهو يدرس هناك، الأستاذ كاظم العاشور، وقال لي أنا بدي تلحن لي. قلت له أنا عندي فكرة، نحب نكرم الأستاذ محمد القبانجي الذي أنشد، أول من أنشد على اللامي، أريد أن ألحن له أول موشحات في مقام اللامي. فأعطاني الموشح الآتي: أعطني من رضاك ما يطيب، واسقني من لماك يا حبيب، فالهنا في هواك واللهيب، لحبيبي الوديع ألف معنى، هو لحن البديع لو تغنى، سحره كالربيع ليس يفنى. احنا عملتها طالعة وتسمعوها. واشتياقي إليك يا رجائي، كلظى وجنتيك في دمائي، موردي من يديك وارتوائي. وموشح ثاني هذا لحنت على ميزان الأقصاق، تك تك دم دم تك دم، 1 2 3 4 5 6 7 8 9. والثاني لحنته على الجورجينا اللي هو مستعمل في العراق كثير، قل تورق الآمال في مغانيه، إن قلبي مال يا لياليه، لو درى العذال ما ألاقيه، شدني للحب طائر النشوان، فأذاب القلب، قلهم القلب، طرفه الوسنان، بعده والقرب يلهب الوجدان، ماسك الغصن ينثر الوردة، لو دنا مني أضرم الوجدة، لو نأى عني زادني سهدة. السلم تاع هذا المقام يصبح هو الارتكاز على ما ممكن عزفه بالبيانو لأنه ما فيهش أرباع، وزادوا خفضوا له درجته الخامسة

هذا هو موشح للحناه في مقام اللامي، وأدخلنا عنصر جديد على اللامي هو استعمال البياتي على الحسيني على الدرجة الرابعة، وإلا استعمال الرست على الدرجة الثالثة كالآتي. وقت عملنا يا لا لا يا ليل يا لا لا لا يا ليل، هذا العنصر الجديد ما هوش موجود في اللامي اللي غناه الأستاذ محمد القبانجي. وعندنا زاد كذلك

هذا يعني مزج نغمات مع بعضها. أنا الحجاز على هذه الدرجة الدرجة الرابعة ما هوش زاد مستعمل. ونحب نسمعكم صديقي المرحوم الأستاذ محمد القبانجي وهو يغني اللامي وينشد في اللامي الذي تحدثنا عليه، وباعتباره أول من غنى ارتجالات العربية الفصحى على سلم اللامي. وسماه اللامي، يقول هو سماه اللامي لأنه لام نفسه على ذهابه إلى ألمانيا وقيامه بالتسجيل بينما كان والده مريضا. نستمع إليه.

المعذبون وسهم المنايا من وصالك أقرب أما منك إنصاف أما منك رحمة أما منك إنصاف أما منك رحمة أما منك إسعاف.

الأستاذ محمد القبانجي هو شيخ الجماعة، وبهذا الوصف فهو أستاذ ناظم الغزالي الذي اشتهر في أول الستينات ووصلت تسجيلاته لتونس وأعجب به التونسيون. أستاذ محمد القبانجي شارك في المؤتمر الأول للموسيقى العربية وغنى أمام الملك فؤاد، وهو من خيرة المغنين الذين يرتجلون. وبهذا الوصف أنا عندما كنت مسؤولا في المجلس الدولي للموسيقى رشحته ونال الجائزة العالمية للموسيقى. والأستاذ محمد القبانجي في آخر العشرينات أظن عام 29 عندما ذهب إلى برلين تعرف على الشيخ ميس ترنان، وتعرف على محمد العقربي، وتعرف على حبيبة مسيكة وعشقها وغنى لها قلها بلادك تونس والمحب عراقي.

وتصرف في أبيات أخرى، وهي تأثرت به ورجعت إلى تونس وتغني أصلي وأصلك بغدادي، لكن اختلف. هي تقول له إيجا معايا لتونس ونتزوج، ويقولها إيجا معايا لبغداد ونتزوج. في الأخير رجع هو إلى بغداد ورجعت إلى تونس وبقيت الذكريات. وأول ما تعرفت على الأستاذ محمد القبانجي في زيارتي الأولى إلى بغداد سنة 64، حيث أقيم مؤتمر للموسيقى العربية، حيث بعد مؤتمر القاهرة سنة 32 لم يجتمع الفنانون العرب إلا في بغداد سنة 64، وآنذاك أقام حفل بهيج في المؤتمر، وغنى فيه اللامي، وغنى الباستا أو الأغنية التي كنا نستمع إليها يلي نسيتونا. وتعرفنا بطبيعة الحال على مجموعة طيبة من الفنانين واتصلنا. أنا قبل الأستاذ محمد القبانجي تعرفت على سلمان شكر. سلمان شكر هو من خيرة العوادين العراقيين، وتلاقينا سنة 60 في طهران، وكانت لنا مواقف مشتركة. على كل

ظل الحديث مع مقام اللامي. قلنا في الحصة الماضية أن أول من أنشد عليه هو الأستاذ محمد القبنجي، وأسمعناه في الحصة الماضية في إنشاد باللغة الفصحى تلاه أغنية من الأغاني الشعبية العراقية لم ينسيتونا. ومقام اللامي لم يقع تداوله كثيرا، لأن الفنان يستمع فيتأثر فينتج، والإنتاج على مقام اللامي يكاد يكون مفقود في البلاد العربية الأخرى بخلاف العراق. فحاولنا قلبنا، وأنا أسمعتكم في الحصة الماضية موشحين لحنتهما للأستاذ محمد القبنجي وغناهما، ولكن بكل أسف لم يسجلهما في الإذاعة ولا في كاسات. الأستاذ محمد عبد الوهاب تناول هذا المقام في الأربعينات وفي آخر الثلاثينات، ولحن عليه يلي زرعت البرتقال، واستعمله بطريقة جذابة وطيبة. نستمع إليه في هذه الأغنية.

هذه أغنية البرتقال أستاذ محمد عبد الوهاب في مقام اللامي. احنا تناولنا مقام اللامي في أغنية ما زلت ما تعطاتش المطرب أو مطربة سمعكم البكورة. هي في مقام اللامي الكلمات الأستاذ حسونة قسومة: جول يا سايح وتهنى، أرض بلادي صارت جنة، جول بين شطوط بلادي، شوف الموجة عليك تنادي، والنسمة والجو الهادي، والطير على غصن وغنى، شوف الصنعة التقليدية، واشرب من زخوان أمية، زور معالم تاريخية، تعرف ماضينا وحضرنا إلى آخره.

هي مناسبة باش نبرز فيها إنجازات تونس ومعالم تونس بالنسبة بواسطة هذه الأغنية. بالنسبة للمشرق العربي تناول هذا المقام أيضا ملحن شهير في مصر وهو الأستاذ كمال الطويل، وغنى له المرحوم عبد الحليم حافظ هي دي هي فرحة الدنيا، نستمع إليها.

هذه في مقام اللامي. وفي الأول كان بعض الفنانين يظنون أن اللامي هو عبارة على شهاركة وننزل تحتها بدرجة، ولكن الحقيقة هو عبارة على كردي على درجة البوسلك أو المي، وكردي ثاني على درجة الحسيني، درجة الرابعة، قبل هذه الأغنية حاول كمال الطويل أن يلحن أو يقرب للامي، فبقي بين الكردي واللامي والعجم في الأغنية الأولى أظنها اللي لحنها عبد الحليم، وهي على قد الشو ما يطول. نستمع إليه ماذا فعل وأين يوجد اللامي في هذه الأغنية.

واحتار، بوصف للناس الجنة وانا في النار، وبخاف لا تصدق يوم للناس واحتار.

0: واضح وضوح كبير في هذه الأغنية، وكمال الطويل ما قصرش. على هذه الأغنية ننهي حصة اليوم، وإلى اللقاء في الحصة القادمة إن شاء الله.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم، وأهلا بكم في موجز للأنباء. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل جرجيس، وعمليات البحث والتمشيط تسفر عن انتشال 12 جثة، فيما تتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين متبقيين وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. تواصل ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع، وتتراوح ما بين 42 و47 درجة في عدة مناطق، بينما تشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال وفي الوسط، وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد. والمصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس تدعو الفلاحين إلى الرفع من درجة اليقظة والانتباه وأخذ الاحتياطات الضرورية ابتداء من اليوم الاثنين وإلى يوم الخميس القادم، إلى حين تجاوز فترة الإجهاد الحراري المتوقع. وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجابس بكلفة تناهز 33 مليون دينار، وذلك في إطار شراكة بين الجمهورية التونسية وجمهورية الصين الشعبية. وتقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة 30% وفق مدير المشروع عبد الستار البسعيدي. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت يقول إن بلاده ستبدأ فجر اليوم ما أسماه يوم الحساب الاقتصادي لإيران عبر هجوم مالي هو الأضخم من نوعه على الإطلاق. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تهدد بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على بعض السفن في عبورها المقبل للمضيق في حال مخالفتها الترتيبات الإيرانية لعبوره. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام، وإلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
3: عذب الكلام.

أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومرحبا بكم مستمعي ومستمعات الإذاعة الوطنية التونسية. الرجل والمرأة جناحا طائر واحد هو البشرية، وكفة ميزان واحد هو النظام السرمدي للحياة. وإن هوت كفة الرجل يوما إلا هوت في الحال كفة المرأة إلى مستواها، أو ارتفعت كفة المرأة إلا ارتفعت كفة الرجل فوازنتها. الرجل والمرأة أو المرأة والرجل نبض واحد وروح واحدة. عباس محمود العقاد. يقول المثل الصيني في هذا السياق: إذا كان الرجل شمسا في النهار فالمرأة قمر في الليل. أما المثل الهندي فيقول: الرجل والمرأة كلاهما يسير على قدمين ويأكل بيدين، ولا بد من الاثنين لتستمر الحياة.

0: الهوى.
1: من الأزهار الطيبة الرائحة والجميلة المنظر زهر السوسن، وهو لفظ فارسي معرب، وهو صنفان بري وبستاني، ويكون على ألوان عديدة منها الأحمر والأبيض والأزرق، وله فوائد طبية عديدة، وقد وصفه عديد الشعراء منهم الصنوبري الذي قال فيه: انظر إلى السوسن في منبته، فإنه نبت عجيب المنظر، كأنه ملاعق من ذهب قد خط فيها نقط من عنبر. وقال الآخر في السوسن الأزرق: انظر إلى السوسن في جماله المنعوت، مثل كؤوس خلطت من أزرق الياقوت. وقال الشاعر الأندلسي في السوسن الأبيض: سوسنة بيضاء أوراقها، فيها خطوط من سواد خفي، كأنه دارس خط بدت أشكاله في الرق من مصحفي.

0: تفرح.
1: منذ أقدم العصور تحسس الإنسان الجمال قبل أن يكون للجمال علم يعرف به، وأبدع الإنسان عبر تاريخه القديم آثارا فنية رائعة مثل الأهرامات ورسوم الفسيفساء وغيرها من التعبيرات الفنية الأخرى كالملاحم والآثار كجدار الصين ومدينة البتراء. وقد كان العرب مولعين بالفصاحة والبيان، فكانت المعلقات لديهم تجسيما للجمال. ولقد كانت النظرة القديمة لقيم الجمال تتمثل خاصة في النزعة الحسية عند تذوقه وعند التعبير عنه، لكن هذه النظرة قد تطورت بعد ذلك واتسعت حتى غدا مفهوم الجمال واسعا وكونيا. فتعريف الجمال لم يتحدد بصفة قاطعة وواضحة باعتبار أنه من المفاهيم التي يصعب تحديدها، ولكنه يقوم بالاعتماد على الذهن والفكر من أجل تقدير النسب والأشكال المتناسبة والصور المنسجمة والألوان المتناغمة والمعاني الرائقة. يقول أبو القاسم الشاب في الجمال الذي يراه في الغاب: في الغاب الحبيبي، وإنه حرم الطبيعة والجمال السامي، طهرت في نار الجمال مشاعري، ولقيت في دنيا الخيال سلامي، وقبست من عطف الوجود وحبه وجماله قبسا أضاء ظلامي، فاصدح بألحان الحياة جميلة كجمال هذا العالم البسامي. قال جبران خليل جبران في الجمال: جمال السحاب في المطر، جمال البحر في مده وجزره، جمال النهر في انسيابه، جمال الجبل في شموخه، جمال الصحراء في امتدادها، جمال السنابل في حبوبها، جمال الوردة في إعلانها عن الربيع، جمال الشمس في قولها إن النور سيشمل الأرض وإن الظلام لا يدوم.

كلمات من ذهب. من فرنسا: اختر زوجتك بأذنك خيرا من اختيارها بعينيك. من الهند: الزوجة قيد في القدمين والطفل لجام في الفم. من إسبانيا: اتخذ زوجة ونم وهي التي تهتم بإيقاظك. من اليونان: أعظم الثروات هو أن تكون لك زوجة فاضلة. من الصين: بعيدا عن المنزل يكون الرجل بمظهره، وفي منزله يكون الرجل حسب زوجته. من بولونيا: إذا ذهبت إلى البحر فصلي مرة واحدة، وعندما تدخل بيتك فصلي مرتين. من بريطانيا: من له زوجة وأولاد فقد أعطي من عمره كل شيء. من الهند: مع الزوجة ينبغي الإصغاء كثيرا والتحدث قليلا. من فرنسا: الزوجة الصالحة هي التي تعرف كيف تدفع بزوجها إلى الأمام. المرأة تملك ولا تحكم. ما يدفئ البيت ليس حرارته بل الوفاق بين الزوجين. من بريطانيا: لا يمكن للرجل أن يصبح غنيا دون سماح زوجته بذلك.

سئلت امرأة متقدمة في السن عن سر احتفاظها بنظارة شبابها وروعة جمالها ورشيق قوامها، أي مواد التجميل تستعملين؟ فأجابت: أستخدم لشفتي الصدق، ولصوتي الدعاء، ولقلبي الرحمة والمحبة، وليدي الإحسان، ولقدي الاستقامة.

فقال يمدح البنات: ولو كل النساء كمثل هذه لفضلت النساء على الرجال، فما التأنيث لاسم الشمس عيب، ولا التذكير فخر للهلال. ثم قال: الدنيا مؤنثة، والناس يخدمونها ويعمرونها، والأرض مؤنثة وقد كثرت فيها الذرية، والسماء مؤنثة وقد زينت بالكواكب، والنفس مؤنثة وهي قوام الأبدان والعقول، والجنة مؤنثة وهي خير ما يتمنى المرء، فبارك الله لي فيك يا بنيتي.

مما اشتهر به عبد الله ابن أبي زيد القيرواني، الجود والكرم وكثرة البذل للفقراء والغرباء والطلبة وإعانة المحتاجين والمساعدة على الزواج. من ذلك أنه أرسل إلى القاضي عبد الوهاب 1000 دينار عندما بلغه إقلاله، وأنه أرسل إلى الفقيه أبي القاسم ابن شبلون 50 دينارا عندما أصيب بمرض، وأنه جهز ابنة الشيخ أبي الحسن القابوسي 400 دينار، كما زوج طالبا آخر جارية كان ابن أبي زيد كافلا لها، وزوج آخر ابنته. وعندما ولدت للشيخ محرز ابن خلف ابنة، خصص لها ابن أبي زيد مقدارا ماليا وجعله لدى من يتاجر به. وعندما تهيأت للزواج أرسل لها ما أثمرت هذه التجارة، وهو مقدار 50,000 دينار.

0: الله زينة
1: مع الحمام. قال أبو جعفر المهلبي: لقد هيج الشوق القديم حمامة مطوقة ورقاء بان قرينها، تبوح بما تلقاه من فقد إلفها، وفي القلب مني لوعة ما أبينها. قال رجل من نهشل في حمامة: ألام على فيض الدموع وإنني بفيض الدموع الجاريات جدير، أتبكي حمام الأيك من فقد إلفها، وأصبر عنها إنني لصبور.

وقال أبو المضاء: ألا يا لقومي، برحت بي حمامة مفجعة قد غاب عنها قرينها، تغنت بصوت أعجمي فهيجت شآبيب عين مستهل معينها، وقرف قرح القلب بعد اندماله ترنم ألحان لها لا تبينها. وقال شاعر آخر: أبكيت من حزن لنوح حمائم دعت الهديل وظل غير مجيبها، نحن وناحت غير أن بكاءنا بعيوننا وبكاءها بقلوبها.

0: كنتم مع عذب الكلام.
1: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97.2 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
2: الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية تقدم وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المعلم الأول والهادي إلى سواء السبيل، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حديثنا اليوم نور يقتدى به، لأن العبرة ليست أن نعرف سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فحسب، فقد يعرف الإنسان من أخباره الكثير، يعرف أين ولد ومتى بعث وكيف هاجر، لكن السؤال الأهم، ماذا صنعت معرفتنا به في حياتنا؟ هل انتقلت السيرة من الكتب إلى القلوب، ومن القلوب إلى الأخلاق، ومن الكلام إلى العمل؟ قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. لم يقل سبحانه وتعالى: كان لكم فيه خبر يروى ولا قصة تحكى، بل قال: أسوة حسنة. والأسوة هي القدوة التي يقتدى بها. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. لم يأتنا نبينا صلى الله عليه وسلم من عالم لم نستطع بلوغه، بل عاش صلى الله عليه وسلم حياة الإنسان، يعلم الإنسان كيف يعيش. كان زوجا وأبا وجدا وصاحبا وجارا وقائدا ومعلما وعابدا. كانت حياته تقول لكل واحد منا: مهما كان موقعك في الحياة ستجد في هذا النور طريقا. في بيته كان النور تواضعا. أحيانا نبحث عن عظمة الإنسان أيها الكرام، نبحث عنها في المنابر وفي المواقف الكبرى، لكن العظمة الحقيقية تظهر حين يغلق الإنسان باب بيته. كيف يكون مع أهله؟ سئلت عائشة رضي الله تعالى عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، فقالت: كان يكون في مهنة أهله، أي يساعدهم ويخدم شؤون البيت. تأملوا أيها الكرام، رسول الله صلى الله عليه وسلم صاحب أعظم رسالة وقائد الأمة، ومع ذلك لم ير في خدمة أهله ما ينقص من قدره، بل كان التواضع جزءا من عظمته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. مع الأطفال كان النور حنانا. كان صلى الله عليه وسلم يلاعب الأطفال، يسلم عليهم، يحملهم، يشعر بمشاعرهم. هكذا مع الناس أيضا كان النور أدبا، كان قريبا منهم، يسمعهم ويجيبهم، ويعطي كل إنسان حقه من الاهتمام. وقد وصفه الله تعالى بقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. ثم يقول سبحانه وتعالى: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. تأملوا هذه الحقيقة، حتى الحق أيها الكرام إذا حمله صاحبه بقلب غليظ قد ينفض الناس من حوله، فكيف إذا اجتمع الحق والرفق؟ علمنا صلى الله عليه وسلم أن الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. هكذا النور في لحظة الغضب أيضا. لعل أصعب اللحظات لحظات الاقتداء، لحظة لحظة الغضب، لأن الإنسان يستطيع أن يبدو هادئا حين تسير الأمور كما يريد، لكن ماذا يفعل حين يستفز؟ هنا تظهر الأخلاق. لقد قالها صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. لقد غير صلى الله عليه وسلم مفهوم القوة، لم يعد القوي هو الذي يغلب الناس بيده، بل الذي يغلب نفسه. ما أحوجنا إلى هذا اليوم، كم من بيت هدم بسبب كلمة غضب، وكم من صداقة انقطعت بسبب لحظة لم نملك فيها أنفسنا. أحيانا أيها الكرام تكون أعظم قوتك ألا تقول شيئا. هكذا أيضا مع الخادم والضعيف، كان صلى الله عليه وسلم نوره كرامة. من أروع الشهادات التي وصلتنا عن حياته صلى الله عليه وسلم شهادة أنس بن مالك رضي الله عنه، خدم النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة، ثم قال: خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، فما قال لي أف قط، وما قال لي لشيء فعلته لما فعلته، ولا لشيء تركته ألا فعلت كذا. تخيلوا أيها الكرام 10 سنوات لا كلمة ضجر ولا إهانة ولا تحقير، إنها شهادة أخلاق. أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا. كأن الإيمان لا يكتمل في صورته الجميلة إلا حين يظهر أثره في معاملة الناس. فما قيمة أن يعرف الإنسان حقوقه إذا كان ينسى كرامة من يعمل معه؟ وما قيمة القوة إذا كانت تستعمل لإذلال الضعيف؟ إن نور النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا: كل إنسان أمامك له كرامة يجب أن تحفظ. هكذا أيضا أيها الأحبة نور العفو. وليس الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أن نكون طيبين فقط مع من أحسن إلينا، هذا سهل، لكن كيف نتصرف مع من أساء؟ حين دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا كان قادرا على الانتقام، لقد أخرجوه من بلده، آذوه وكذبوه وحاربوه، لكن لحظة القدوم لم تتحول إلى لحظة تشف، وكانت أخلاق النبوة أكبر من جرح الماضي. قال الله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. ننتقل أيضا إلى نور الصدق والأمانة. قبل الرسالة كان أهل مكة يعرفونه بالأمين، وهذه ليست تفصيلة عابرة، كأن الله تعالى هيأ الناس ليعرفوا أن من سيحمل وحي السماء لم يعرف عنه الكذب في كلام الأرض. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر. صلى الله على سيدنا محمد. المصلحون أصابع جمعت يدا، هي أنت، بل أنت اليد البيضاء. يا من له الأخلاق ما تهوى العلا، منها وما يتعشق الكرماء. دانتك في الخلق العظيم شمائل، يغرى بهن ويولع الكبراء. فإذا سخوت بلغت بالجود المدى، وفعلت ما لا تفعل الكبراء. وإذا عفوت فقادرا ومقدرا، لا يستهين بعفوك الجهلاء. وإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هما الرحماء. وإذا أخذت العهد أو أعطيته، فجميع عهدك ذمة ووفاء. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وهنا نصل إلى سؤال هذه الحلقة: إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نورا يقتدى به، فأين هذا النور في حياتنا؟ ربما لا نستطيع أن نفعل كل شيء، لكن كل واحد منا يستطيع أن يبدأ بشيء اليوم. صل رحما انقطعت، قل كلمة طيبة، اعف عن من تستطيع أن تعفو عنه، لا تأخذ أحدا بلسانك، ابتسم في وجه إنسان، ارحم طفلا أو أحسن إلى كبير أو ساعد محتاجا. أيها المستمعون الكرام، رأينا ذلك النور وهو يمشي بين الناس في البيت تواضعا، ومع الطفل حنانا، ومع المخالف رحمة، وعند الغضب حلم، ومع الضعيف كرامة، وعند القدرة عفوا. وفي كل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا بسيرته قبل كلماته: هكذا يكون الإنسان حين يهديه النور. لقد بقي السؤال الذي نريد أن نختم به رحلتنا، كيف نتعامل مع ذكرى مولده؟ هل هي ذكرى تمر كل عام أم هي رسالة ينبغي أن تستمر كل يوم؟ المولد رسالة لا ذكرى. إلى اللقاء أيها الكرام، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: قدمت لكم الإذاعة التونسية بالاشتراك مع وزارة الشؤون الدينية وتزودوا. وتزودوا برنامج يدعو إلى تمثل تقوى الله في الأقوال والأفعال، ويرمي إلى الالتزام بطاعة الله. وتزودوا، تقديم الأستاذ وليد الذويبي.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: الخبر عنا مسؤولية،
5: والمعلومة أمانة،
6: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
5: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
6: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
7: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في موجز للأنباء. العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر في جميع المجالات محور مكالمات هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل جرجيس، وعملية البحث والتمشيط تسفر عن انتشال 12 جثة، فيما تتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين متبقيين وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. تواصل ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع وتتراوح ما بين 42 و47 درجة في عدة المناطق، بينما تشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال وفي الوسط وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد. المصالح البيطرية بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بجابس تدعو الفلاحين إلى الرفع من درجة اليقظة والانتباه وأخذ الاحتياطات الضرورية ابتداء من اليوم الاثنين وإلى يوم الخميس القادم، إلى حين تجاوز فترة الإجهاد الحراري المتوقع. المركب الثقافي أسد بن الفرات في مدينة القيروان يحتضن فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية المنتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية. تقدم أشغال محطة تصفية المياه السطحية بتبرقة من ولاية جندوبة بنسبة 30% وفق مدير المشروع عبد الستار البوسعيدي. في العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. وفي السودان، القوة المشتركة للحركات المسلحة تعلن أمس تمكنها بالتنسيق مع الجيش السوداني من تدمير 49 عربة قتالية تابعة لقوة الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء. بعد قليل يوم سعيد مع حبيب الجغم. الموعد الإخباري والقادم يأتيكم بإذن الله بعد أقل من ساعة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio national.fm.

0: صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.
1: الساعة الآن في تونس 6:05. أهلا بكم مستمعين الأعزاء في بداية هذا اللقاء الجديد مع برنامج يوم سعيد. تابعتم إذن أخبار 6 قدمها شهاب الحجلاوي، ونتواصل معا في هذا اللقاء في يوم سعيد حتى 9:00. مع كل صباح تبدأ الأمال، تتجدد الأماني. هذه الحياة تفتح أبوابها وتعطي للناس فرصة جديدة ليكونوا أفضل من ذي قبل، ليحققوا ما يسعون إليه على طريق الخير، وليملأوا قلوبهم بالرضا والتفاؤل. مستمعين الأعزاء، أنتم في يوم الاثنين 24 أوت 2026، 11 ربيع الأول 1448. الفجر كان هذا الصباح 4:10، الظهر منتصف النهار 29 دقيقة، العصر 4:04، المغرب 7:01، والعشاء في تمام 8:32.

0: الحمد لله رب العالمين. أنتم مستمعين الأعزاء في متابعة لبرنامج يوم سعيد الذي يأتيكم من تونس، والساعة الآن 6:25.
1: يا فايزة بالقلب بالحسن رب عطاك، يا فايزة بالقلب
0: الفنانة حسيبة رشدي.

السادسة صباحا و29 دقيقة هنا في تونس. تتهيأ تونس مستمعين الأعزاء للعودة المدرسية والجامعية، مثلا في جندوبة كغيرها من الولايات تحذر لهذه العودة. هناك عمل على قدم وساق لإعادة المدارس المغلقة، مثلا كمدرسة الشحرير في عين درهم، مدرسة الشهداء في جندوبة، كذلك العمل على التسريع في تهيئة 12 قاعة بالمعهد الثانوي عبد الحميد الغزواني بفرنانة، مع توفير اللمجة يوميا ل 200 مدرسة مع حاجية الماء الصالح للشرب. كذلك مندوبية التعليم والمؤسسة التربوية تعمل على توفير النقل المدرسي بالتعاون مع شركة النقل بطبيعة الحال، توفير النقل المدرسي لتلاميذ المدارس المعزولة وتوفير التجهيزات المتماشية مع تطور عدد التلاميذ. كذلك استكمال صيانة 48 مؤسسة تربوية في الابتدائي والإعدادي والثانوي من مجموع 289 مؤسسة تستقبل مجتمع أكثر من 76460 تلميذ. العمل الطالبي أو الدراسة الطالبية، جامعة جندوبة تضم خلال السنة الجامعية الجديدة 7680 طالب، وتوفر 2747 سرير للطلبة المقيمين بالمبيتات الجامعية العامة والخاصة. كذلك مراكز التكوين المهني تستعد هي الأخرى لعودة تكوينية نتمنى أن تكون ناجحة، خاصة أن التكوين المهني هو ملاذ المنقطعين أو بعض المنقطعين عن الدراسة، مع الإشارة أن حملة نظافة تبدأ قريبا تستهدف في مرحلة أولى محيط جامعة جندوبة، ثم يأتي البرنامج على بقية المؤسسات التربوية بكافة معتمديات ولاية جندوبة.

بالنسبة للتعليم العالي مستمعينا الأعزاء والطلبة الجدد، التوجيه الجامعي أو الدليل فيه بيانات عديدة، من ذلك 723 شعبة متاحة، 480,645 مقعد جامعي أي عدد الطلبة في هذه المقاعد. أضيفت إلى دليل التوجيه الجامعي 22 عام شعبة جديدة، بعضها جديد وبعضها يعود بعد غياب، منها 15 جديدة كليا، كما تم إلغاء 13 شعبة. نلاحظ أن في الدليل الجامعي هناك توجه إلى اختصاصات المستقبل مثل الذكاء الاصطناعي، الأمن السيبراني، علم البيانات، الطاقات المتجددة والأنظمة الصناعية. نعم، يتبين من خلال توزيع طاقة الاستيعاب هذا التوجه نحو مهن المستقبل والتأقلم مع سوق الشغل. نذكر مثلا من الشعب الجديدة، هناك الإجازة في الهندسة المائية والبيئة في تونس، الإجازة في التصوير والضوئيات في سوسة يعني في كلية سوسة، هناك الإجازة في الأعلامية كذلك في سوسة، في المنستير الإجازة في الطاقة والسلامة والبيئة، كذلك الإجازة في علوم وتقنيات الأغذية، كذلك في صفاقس الإجازة في الخرائطية ونظم المعلومات الجغرافية، وكذلك في صفاقس الإجازة في صيانة التراث المادي وترميمه، وهناك الإلكتروميكانيك في صفاقس، كذلك الإجازة في الميكاترونيك الميكاترونيك في صفاقس، أيضا في جابس الإجازة في علوم الإعلامية، في سيدي بوزيد الإجازة في البيولوجيا التحليلية والتجريبية، كذلك الإجازة في التكنولوجيا الحيوية وتثمين الموارد البيولوجية، وأيضا الإجازة في الطوبوغرافيا والتهيئة الترابية، والإجازة في الهندسة المائية والبيئة في باجة.

بالك تنساني، غنتها زهيرة سالم. بالك تنساني يا غالي، ارجع وجاني، تلقاني ديما فحناني. نواصل هذه الساعة الأولى من برنامج يوم سعيد. المنوعة تتواصل إلى التاسعة، تتواصل في مدينة القيروان عاصمة الأغالبة الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف. هناك حلقة ذكر بمقام أبي زمع البلوي، نعم، عروض صوفية وأيضا مسامرات دينية، مسابقات أيضا، عروض للأزياء التقليدية، عروض صوفية. كما قلت البرنامج متنوع، يضع هذه المناسبة، مناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، في صدارة المشهد من خلال تلاوة القرآن الكريم، الذكر الحكيم، الابتهالات، مسابقات، محاضرات، عروض صوفية كما قلت، مع فسح المجال أمام الفنون والأنشطة المصاحبة لتأثيث مشاهد احتفالية وإبراز الجانب الروحي والمظاهر الاحتفالية. تتواصل في القيروان إحياء للمولد النبوي الشريف، وهو موعد سنوي يستقطب الأهالي والزوار، ويمنح هذه المدينة أجواء خاصة تتواصل على امتداد 10 أيام.

كان هذا كمال رؤوف نجاتي في ياسمين الساعة لنا 6:47. أجمل تحيات فريق برنامج يوم سعيد هذا الصباح بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الإخراج المرئي سمية زواوي، في الإخراج الفني وهبي الواعر، في التنسيق حميد الورغي، في الإعداد رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي، نسيمة المجري، أمام الميكروفون حبيب جغام. مستمعين الأعزاء، نتمنى لكم مع بداية هذا الأسبوع الجديد الحب والتفاؤل إن شاء الله على طريق الخير والنجاح والسعي المتواصل من أجل تحقيق الأماني.

0: الدكتور حكيم.
1: لاحظنا اللي برشا من أولادنا يقعدوا قدام التلفزة والحاسوب مدة طويلة من غير ما نحكيه على استعمالهم للهواتف الذكية والطابلات. ما يزيش اللي هالاستعمال المفرط لهالآلات يسبب خطر على الصحة، تزيد عليه قلة النشاط والحركة اللي تتسبب في السمنة وما يتبعها من تعكرات. ما فيها بس كان شجعوهم على المشي وعلى ممارسة الرياضة، باعتبار اللي الرياضة نشاط هام يساعد على النمو، يزم نخصو الوقت.
0: الدكتور حكيم.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
3: السابعة صباحا من تونس. نشرة الأخبار.
4: السابعة صباحا بتوقيت تونس، التاسعة صباحا بتوقيت القدس المحتلة. نشرة الأخبار من الإذاعة الوطنية التونسية، أهلا بكم. العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر في جميع المجالات، محور مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة ونظيره الجزائري. انتشال 12 جثة من غرق مركب سواحل جرجيس وتواصل الجهود للعثور على مفقودين 2. اليوم انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل. وفي العالم، واشنطن تبدأ فجر اليوم ما وصف بأضخم هجوم مالي على إيران. كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم الأنباء بالتفصيل. في مكالمة هاتفية جرت بينهما أمس، جدد رئيس الجمهورية قيس سعيد ونظيره الجزائري عبد المجيد تبون التأكيد على العزم الموحد لمواجهة كل التحديات في ظل أوضاع إقليمية ودولية متسارعة التقلب. كما أكد الرئيسان عزمهما العميق والثابت على العمل سويا في جميع المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الشقيقين. خلال تحوله أمس الأول إلى ولايات القيروان وسوسة والمهدية، عاين رئيس الجمهورية قيس سعيد عددا من وحدات إنتاج المياه المعدنية وتعليبها، كما اطلع على وضعية الموارد المائية بسد نبهان من معتمدي تسبيخة بولاية القيروان، معلنا انطلاق عملية تنظيف وجهر الأودية على مستوى السد بداية من اليوم الاثنين. المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الحرابي.
5: سد واد نبهانة يمثل مصدر مياه لمنطقة قيروان ومنطقة الساحل، وشهدنا في السنوات الأخيرة نقص كبير على مستوى الإيرادات، لكن سجلنا بعض الاعتداءات على مجرى المياه. السد هذا يتغذى من زوز مصادر متاع المياه، اللي هو واد معروف وواد الكسب. هذاك علاش قمنا بجلسة عمل تم على إثرها ضبط مخطط تدخل يشمل 4 محاور. جهر الواد على مستوى في الحوض العلوي، العملية تبدأ غدوة، ومن بعد تتكثف الجهود على مستوى الحوض ساكب للسد كالبحيرات الجبلية والسدود الجبلية، باش تتم عملية تشخيص دقيق للبحيرات والسدود الموجودة هذيك ومواصلة صيانة هذه المنشآت مع مقاومة الضخ العشوائي، مع التصدي للحفر بالواد والاعتداءات على الملك العمومي للمياه. الإجراءات هذه فيها اللي انطلقت يوم الجمعة، فيها اللي تنطلق يوم غد وتنطلق لاحقا.
4: في ولاية مدنين أسفرت عملية البحث والتمشيط في عرض البحر المستمرة دون انقطاع إثر غرق مركب بسواحل جرجيس عن انتشال 12 جثة، في حين تتواصل الجهود للعثور على مفقودين 2 وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. كما تم تسريع إجراءات تسليم الجثمين المنتشلة إلى عائلتهم. تنطلق اليوم حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل في قسطها الأول. رئيس مديرية التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور يضيف.
5: شركة نقل تونس وضعت 153 مكتب بريد متفرقة بين الجذع الشمالي الغربي الشمالي والجنوبي، وكذلك فما مكتب مجعول لإصلاح الأخطاء الواردة بالاشتراكات. كيف كيف سمحون عديد المبيتات باش نتصلوا مباشرة بالطلبة باش نعملوا المشتركات نتاعهم، ما يقدوش يتنقلوا. التسعيرة ما شهدت حتى زيادة تقريبا ما تمثلش 10% من حقيقة الاشتراك المدرسي. اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار و50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار و850 و37 دينار و500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة.
4: تشارك تونس الأمة الإسلامية غدا الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول إحياء ذكرى مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وتشهد ولاية القيروان بداية من اليوم ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار مع تسجيل عدد من النزل نسبة حجوز بلغت 100% ومساهمة في تنشيط الحركة الاقتصادية المحلية بمناسبة الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف. تتواصل بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية إلى غاية يوم غد الثلاثاء بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية. وضع أمس بالمستشفى الجامعي بجابس أو وضع أمس بالمستشفى الجامعي بجابس حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب الأورام بكلفة تناهز 33 مليون دينار، وذلك في إطار شراكة بين تونس والصين. ومن المنتظر أن تنطلق الأشغال رسميا يوم 31 من أوت الجاري، على أن تستغرق مدة الإنجاز 20 شهرا. ويتضمن المشروع بنية تحتية طبية متكاملة بما يوفر خدمات متخصصة تستجيب لحاجيات مرضى الأورام. أكد البريد التونسي أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي يتعلق بعملية سحب مالي قامت بها امرأة مسنة من أحد مراكز البريد، وما أثاره من استنكار وتساؤلات بشأن المبلغ الذي تم تسليمه لها مقارنة بالمبلغ المضمن بوثيقة السحب، وذلك في انتظار استكمال التحقيقات. وشدد البريد التونسي على أنه لن يتسامح مع أي إخلال يثبت ارتكابه، مؤكدا أنه سيتم على ضوء نتائج التحقيقات اتخاذ الإجراءات اللازمة وتطبيق القانون بكل صرامة في حق كل من تثبت مسؤوليته. تتواصل هذا الأسبوع موجة الحر التي تشهدها بلادنا وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلت.
6: يتواصل طقس حار بداية هذا الأسبوع وقليل السحب على كامل المناطق، بينما تفرق خلايا العادية العشية بالمناطق الغربية الوسط، والرياح تقعد من القطاع الجنوبي ضعيفة في معتدلة، بينما الحرارة انخفاض طفيف بمناطق الشمال والوسط وتقعد في استقرار بالجنوب. بالنسبة لليوم نهار الاثنين الحرارة في تونس العاصمة توصل 40 درجة، ويتواصل الطقس حار الأيام الجاية إن شاء الله نهار الاثنين والثلاث على كامل البلاد، حرارة أربعينية تتراوح بين 42 و 47 درجة بأغلب المناطق ومع ظهور الشيلي. يتواصل الطقس حار إلى غاية نهاية الأسبوع القادم.
4: فالرياضة وجه لاعب المنتخب التونسي للتايكواندو فراس القطوس أمس بأول ميدالية ذهبية خلال الألعاب المتوسطية تارانتو 2026. فراس عبر عن سعادته بالتتويج بالذهب وبتشريفه لتونس وللرياضة التونسية بصفة عامة.
7: الحمد لله اليوم توجت الميدالية الذهبية بعد البرونزية متاع 2022، فرحان برشا. إن شاء الله نكون فرحت الناس كل، إن شاء الله نكون فرحت رياضة التايكواندو والرياضة بصفة عامة، إن شاء الله شعب كامل يكون فرحان، وإن شاء الله شرفت بلادك كما يرس. الحمد لله كنت مركز، كنت ممن بروحي حطيت الكل في الكل باش نعمل الميداي دور. الحمد لله كيما وعدتهم باش نبدل الكولور متاع 2022 البرونز، الحمد لله اليوم هزينا الذهب، وإن شاء الله نكون فرحت الناس كل. نشجع أصحابي كلهم، كلهم راهم ما فما حد شيء صعيب.
4: وارتفع أمس رصيد المشاركة التونسية في ألعاب تورنتو إلى 800 ميدالية، واحدة ذهبية وفضية و500 ميداليات برونزية.
3: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tn.
4: أهلا بكم من جديد. قال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسانت إن واشنطن ستبدأ فجر اليوم ما وصفه بأضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرا الدول التي تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. وفي المقابل أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أن مخطط الضغط الاقتصادي الخانق على إيران سيرتد على الولايات المتحدة الأمريكية. من جهته قال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. من جهة أخرى هددت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بفرض قيود تشمل الغرامات والاحتجاز والمصادرة على سفن خلفت الترتيبات لعبور المضيق. وفي الأثناء أفادت القيادة المركزية الأمريكية بأنه تم تغيير مسار 70 سفينة وتعطيل 3 منذ استئناف الحصار البحري على إيران. سياسيا من المرتقب أن يصل قائد الجيش الباكستاني الجنرال عاصم منير إلى طهران على رأس وفد عسكري وسياسي رفيع لنقل رسائل ومبادرة تفاوضية تسعى إلى إحياء مفاوضات السلام بين الجانبين. هنا تونس الإذاعة الوطنية، هكذا نصل مستمعينا ومشاهدينا الكرام إلى خاتمة هذا الموعد الإخباري. أمنه لكم شهاب الحجلاوي وأخرجه إذاعيا وهب الواعر ومرئيا سمية الزواوي. وهذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من أخبار في عناوين: العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر في جميع المجالات، محور مكالمة هاتفية بين رئيس الدولة ونظيره الجزائري. انتشال 12 جثة من غرق مركب سواحل جرجيس وتواصل الجهود للعثور على مفقودين 2. اليوم انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل. وفي العالم، واشنطن تبدأ فجر اليوم ما وصف بأضخم هجوم مالي على إيران. شكرا على طيب المتابعة والاهتمام مستمعينا الكرام. المشوار متواصل بعد قليل في يوم سعيد مع حبيب شغام. متابعة طيبة للجميع وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديقي المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: الخبير. الخبير الخبير سي محمد مخيلي يحلل المؤشرات المالية للنصف الأول من هذه السنة سنة 2026 حسب أرقام البنك المركزي. سي محمد مخيلي يومك سعيد.
1: صباح الخير سي الحبيب ويوم سعيد للجميع التونسيين والتونسيات.
0: إذن سي محمد شنو تقول على هذه المؤشرات المالية لهذا النصف الأول من هذه السنة؟
1: كان البنك المركزي أصدر النشرية بتاعه بخصوص البيانات الدفعات الخاصة بالنصف الأول لسنة 2026 واللي معناتها نستشفوا منها أنه التونسيين دفعوا بقيمة 2.88 مليار دينار موزع على 218 ألف عملية.
0: قداش تعود لي يا سي محمد؟
1: إجمالي الدفعات اللي صاروا في النصف الأول من 2026
0: نعم
1: هو 2.88 مليار دينار لما إجمالي العمليات موزع على أكثر 218 ألف عملية.
0: نعم
1: المدفوعات هذه كلها نجيو نحلوها شنو نستشفوا منها؟ نستشفوا أنه اليوم الدفعات عن طريق الهاتف الجوال معناتها اتسمت بالنمو، الدفع بالانترنت زاد كيف كيف، الهاتف الجوال معناتها المدفوعات عن طريق الهاتف الجوال زادت ب 19.7%، المدفوعات عن طريق الانترنت زادت ب 8.4%، لكن في المقابل معناتها المدفوعات زاد كيف كيف عن طريق الكاش معناتها هي المهيمنه، واكثر من 99% من العمليات قاعدة تصير عن طريق الكاش. كان نجيو نلموا المدفوعات الرقمية الكل نلقاها لا تتجاوز 0.67% من إجمالي المدفوعات، أي أقل من 1%. معناها اليوم نسمعوا عن الدفع الإلكتروني، لكن التوانسة مازالوا يعتمدوا على النقد وعلى الأوراق في معاملاتهم اليومية.
0: إذن ضروري سي محمد أنه المواطن يزيد يعطي قيمة لهذه المسألة باش يكون الدفع بالطريقة الرقمية أو على طريق الانترنت.
1: هي هو اللي لاحظوه أنه الشيكات التعامل بها تراجع ب 12.5%.
0: نعم.
1: معناها الشيكات رغم التراجع هذا ما زلت مثل 0.48% من إجمالي المدفوعات.
0: نعم.
1: لكن كما قلت اليوم معناتها السحب النقدي معناها قاعد يزيد وزاد 16.6%. علاش؟ على خاطر التوانسة اليوم يحسوا أكثر بالثقة أنهم إذا كان يتعاملوا معناتها بالنقد، ولو أنه كما قلت اليوم المدفوعات الإلكترونية زاد خاصة في ما يخص الهاتف الدفعات بالهاتف الجوال اللي هو قد يكون معناه المستقبل متاع الانتراقة الرقمية الحقيقية في تونس.
0: نعم.
1: معناها اليوم التوانسة تتعامل أكثر، إذا كان باش نزيدوا نطوروا المحافظ الإلكترونية كيف كيف حاجة باهية.
0: سي محمد بربي نحب نفهم المدفوعات الإلكترونية شنو تربحنا
1: أول حاجة وقت، تربحنا شفافية.
0: صحيح.
1: شفافية مالية، وخاصة اليوم من ناحية الثقة متاع المواطنين إزاء معناها المؤسسات وإزاء المدفوعات معناتها الرقمية تزيد أكثر، خاصة أنه اليوم مثلا بالنسبة للاقتصاد الحقيقي ولا الاقتصاد المهيكل اليوم نشوفوا أنه التحويلات زادت أكثر من 11.4% عن طريق نظام التحويلات الفورية الكبرى. هذا النظام اللي تعتمده المؤسسات وهو معروف بالاختجاز، هذا نظام يكون فيه التحويل فوري وآلي بالنسبة للمدفوعات الكبرى اللي تعملها المؤسسات، وهذا زاد بنسبة 11.4% اللي يخلي اليوم معناها معناتها الاقتصاد المهيكل ينمو بشكل أسرع معناتها ويستعمل الآلية هذه. اليوم بلغة معناها إذا كان باش نشوفه بالأرقام باش نلقاو أنه المدفوعات الإلكترونية ما تتمثل 0.67%، هذا رقم مازال قليل، معناها أقل من 1% من المدفوعات. التحويلات الفورية الكبرى للشركات زادت ب 3.8%، وهذا لتسم بنمو معناتها الاقتصاد المهيكل، والنقد والسحب والإيداع معناها يمثل أكثر من 99% من المعاملات. وهنا لازمنا أكثر نشجعوا الشركات المتوسطة والصغرى المعتمدة ما يعبر عنها بالفينتك، ذوما اللي يعملوا المحاض الإلكترونية، زادة باش نشجعوا على معناتها بعض المؤسسات وبعض مواطن الشغل والتشغيل في تونس من ناحية، ومن ناحية أخرى معناها اليوم لازم العقلية متاع المواطن التونسي تتبدل شوية. صحيح الكاش يمثل ضمانة، لكن اليوم لازمنا نشوف التشريعات اللي تشجع أكثر المعاملات الرقمية، خاصة أنه التونسي عنده ثقة بالمعاملات أكثر مرتبطة بالهاتف الجوال متاعه،
0: صحيح،
1: أكثر من بقية المدفوعات الأخرى، أكثر من الانترنت، وأكثر مثلا من المتاحف.
0: نعم سي محمد مخيلي، أخيرا نحب نسألك، علاش بعض آلات السحب تاع بعض البنوك تبدأ معطلة لبعض الوقت؟ لماذا هذا التعطيل؟ علاش تقف عن العمل؟
1: قد على خاطر ما يتمش معناها الإيداع المبالغ النقدية،
0: لأنها تفرغ من المبالغ، فضروري أنه تتعبها من جديد.
1: صحيح هذا من ناحية، وناحية أخرى على خاطر التوانسة كما قلت لك قاعدين يقبلوا أكثر على السحب معناها النقدي أكثر من استعمال مثلا المطارف، ولا استعمال بقية الآليات الأخرى الإلكترونية للدفع. هذاك علاش بعض معناتها نقاط التوزيع وشبابيك التوزيع، خاصة اللي ما تكونش مرتبطة بفروع بنكية اللي تكون وحدها، قد معناتها يفاو فيها الفلوس ما ولا يقع معناها إيداع الأموال فيها بصفة حينية.
0: نعم شكرا. إذن سي محمد نخيلي، إن شاء الله نهارك سعيد، إلى اللقاء، يعيشك.

0: أحوال الطقس.
1: أحوال الطقس مع سليم بن ميلاد من الأرصاد الجوية. سليم صباح الخير ويومك سعيد.
2: صباح الخير سيد حبيب وصباح الخير كافة مستمعين الإذاعة الوطنية.
1: طقس مازال سخون.
2: صحيح طقس سخون، هذا نتيجة مازال متمركز المرتفع للضغط الجوي المهيمن على مناطقنا.
1: نعم.
2: يساهم في وصول كتل هوائية صحراوية حارة وجافة في طبقات العليا للجو. ومع استقرار المرتفع للضغط الجوي ننتظر ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة على مستوى سطح الأرض. واليوم باش يكون طقس حار وقليل السحب، بينما العشية تكثف السحب هذه بالمناطق الغربية للشمال والوسط وتظهر خلايا رعدية تكون مصحوبة بأمطار وتساقط البرد ثم تشمل.
1: وين سليم وين الأمطار منتظرة؟
2: إن شاء الله جيت الكيف سليانة ثم

0: 45 درجة سيدي بوزيد، 45 درجة جاب 46، القيروان 44، عديد ولايات حرارة مرتفعة، هذاك علاش أصدرنا لهم اللون البرتقالي.
1: قبل لي 47 برشا.
0: أي حرارة مرتفعة.
1: وجاب 46 كما قلت.
0: أصدرنا لهم اللون البرتقالي حرارة مرتفعة، إن شاء الله ياخذوا إجراءات لازمة ويتبعوا نصائح الحماية المدنية وزارة الصحة.
1: نعم.
0: بتجنب ضربة الشمس. اليوم زاد الحرارة هذه مازالت متواصلة الأيام الجاية 3 و4، إن شاء الله موجة الحرارة هذه ذروتها 4 و5. ان شاء الله بالطبيعه نحن نهلا نتابعوا في الوضعيه الجويه وباش نصدروا نشره المتابعه نتاعنا نحددوا فيها الولايات والحراره المتوقعه كل نهار، وان شاء الله نمدوكم بكل التفاصيل في الايام الجايه.
1: نعم. بالنسبه للبحر سليم،
0: بالنسبه للبحر اليوم قليل الاضطراب، اما العشيه اخر نهار في السواحل الشماليه يكون مضطرب شويه، غدوه الثلاثاء يكون مضطرب بالشمال وقليل الاضطراب بقيه السواحل.
1: نعم، شكرا سليم بن ميلاد.
0: شكرا.
1: الساعة الآن في تونس 7:35 إيمان البحر درويش.

0: نواصل مستمعينا الأعزاء اللقاء معكم في برنامج يوم سعيد. ثم محلات ومراكز نتاع تجميل تعتبر يعني من خلال انتشارها مراكز عشوائية، نقابة الأطباء لها ما تقول في هذا الأمر. سي قيس نويرة عضو المجلس الوطني لعمادة الأطباء معنا في برنامج يوم سعيد. سي قيس صباح الخير.
1: صباح الخير عسيمة، شحيك
0: مرحبا بك. أهلا وسهلا.
1: عيشك.
0: إذن فما برشة مراكز منتشرة عشوائيا.
1: أي هو احنا توا عملنا بلاغ، حبينا يكون بلاغ توضيحي باش نفسروا للعباد وصرتوا للرأي العام، راهو المهم.

0: ما هو بالنسبة لي احنا هو المواطن كيف يعرف واللي هو ما عادش يمشي واللي هو يكون واعي بحقه وشنو ينجم يصير له والمضاعفات اللي تنجم تصير له.
1: نعم.
0: احنا نفسروا لا ميديسين سيتيك هو طب التجميل اسمها على جسمها هو طب. دونك ما ينجم يكون يعامله كان طبيب معناتها ثم
1: صحيح
0: ثم ثم ثم كفاءات تكون موجودة الإنسان اللي يقاريها ويعرفها ويعرف المضاعفات نتاعها ويعرف شنو ينجم يعمل شنو ما ينجمش يعمل. هذه هي لاميدسين سيتيك.
1: إذا سي قيس فما برشا يعني ناس متطفلين على الميدان.
0: ثم موجود وانت حتى كي تشوف لي ريزو سوسيو تشوف حاجات صايرة معناتها شيء غير معقول.
1: نعم.
0: العباد تزرق في دويات والعباد دويات ما يزرقوا كان طبيب راهو تحت إشراف طبيب.
1: نعم.
0: واضحين.
1: نعم.
0: العباد تلقاه عنده مريض تلقاه عنده سلالة ينحيها له من غير ما سوا ديزون تجميل من غير خبرة طبية. احنا بينا من ساعات نجتمع ونقعدوا قداش باش نعرفوا شنو باش نعملوا
1: صحيح
0: ونحلوها ونشوفوا المضاعفات. واحنا كي تكلمنا راهو تكلمنا من منطلق معطيات.
1: نعم.
0: معطيات عندنا ونشوفوا في الحالات اللي هما ما يشوفوهمش خاطر يصيرهم تعكرات في شيء وش يشوف الطبيب.
1: نعم.
0: دونك احنا هذوك ما نشوفوهم. دونك احنا نحبوا المواطن.
1: والدليل انه برشا مواطنين تضرروا صحيا من صحيح. هذه العمليات العشوائية.
0: صحيح. هذاك علاش؟ فسرنا معناتها ليكزارسيس الليغال ميديسين معناتها الممارسه الغير قانونيه للطب اللي فيها تتبعات جزائيه قويه برشا. دونك احنا نحبوا العباد تفهم والعباد كل حد يشد الكفاءه نتاعو خدمته. التجميل يقعد تجميل، طب التجميل يقعد طب التجميل.
1: صحيح.
0: نعم.
1: انتم قلتوا كلمه جميله برشا في البلاغ نتاعكم انكم شبهت هذا بالقنبلة الموقوتة على أجساد التونسيين.
0: أي شوف راهو احنا العمادة المهمة نتاعها راهي الأساسية.
1: أي.
0: هو صحة المواطن.
1: نعم.
0: وذاك خط أحمر. وقت اللي احنا لينا نختار تكلمنا. وراهو ثم اختار. هذاك علاش احنا تكلمنا.
1: إذا فما ناس وقع يعني تشكي منهم، فما قضايا مرفوعة.
0: هو ثم ما احنا بنحبش ندخل ياسر في ديتاي.
1: لا ما هو باش الناس تعرف اللي مش لعبه الحكايه.
0: هو مش لعبه، هي ثم التفقدات الصحه العموميه اللي قايمه بمجهود كبير برشا.
1: نعم.
0: واللي ثم معاينات تصير واللي ثم باش تكون ثم تتبعات اللي كل حد ياخذ حقه كل حد ياخذ
1: صحيح
0: مجراه. احنا مطالبين بطابقه القانون مش حاجه اخرى.
1: نعم. انتم كنقابه يعني الخطوات
0: عمادة.
1: اللي
0: عمادة.
1: عفوا عمادة اللي اتخذتوها أهم شنية مثلا الوقوف بالمرصاد لهذا الانتشار العشوائي عمليا كيفاش على الميدان اش تعملوا؟
0: تنسيق تام مع الانسبكسيون نتاع وزارة الصحة العمومية معناتها مع تفقدية وزارة الصحة العمومية اللي هي عندها الرابطة العادية وهي لازم تمشي وتشوف وكل شيء.
1: نعم.
0: تنسيق تام.
1: لابد من التفكير في سن قانون صارم سي قيس.
0: قانون موجود. القانون موجود.
1: موجود.
0: هو القانون دي ليكزارسيس اللي قال ميديسين موجود. موجود من القانون 21/2021.
1: صحيح.
0: دونك القانون موجود وحنا باش نطبقوا القانون وكهو فهمت. توا انسان ماهوش طبيب يعمل يطبب اش معناتها؟
1: اي.
0: هو ليكزارسيس اللي قال ميديسين معناتها الممارسه الغير قانونيه للطب.
1: نعم.
0: اللي فيها قوانين واضحه وصارمه فهمت.
1: العماده عندهاش فكره تقريبا قداش من يعني محل نتاع تجميل.
0: لا ما نجمش نعطيك هيك على خاطر ما عندناش احنا طولنا احنا هذايا راهو بدينا نخدموا. دونك ثم احصائيات باش تسير وثم متابعات
1: هذا هو
0: اي احنا تو ظاهره ثقنا بها شفناها تعاملنا معها بكل صرامه
1: صحيح نعم.
0: في الوقت في الدماغ نتاعها فهمت.
1: اذا لابد من التفكير بجديه للعمل والوقوف ضد هذه المراكز العشوائية وهذا العبث اللي يمارس على برشا توانسة.
0: صحيح يا ربي قدر خيرك.
1: شكرا سي قيس. تحب تقول كلمة أخيرة؟ نعم.
0: لا بارك الله فيكم يعطيكم الصحة. دونك هذا هو احنا القائمين به معناتها باش نحبوا تطبيق القانون. صحة المواطن هي خط أحمر.
1: نعم.
0: التزريق والتطبيب ما فماش مالكش حق أنت ماكش طبيب مالكش حق باش تزرق حد شيء.
1: نعم.
0: بتعطي مادة إذا تعرف معناتها المضاعفات نتاعها تعرف شنو هما الريبريكسيون شنو ساعات المريض يكون عنده أمراض أخرى اللي ما تتحملش زيادة دويات ولا زرارق
1: صحيح
0: نعم تعرف أنت مين عندك الخبرة لهذا واللي عنده سلالة واللي عنده حاجة في جلده ويمشي نحاها من غير
1: لابد من استشارة الطبيب المختص.
0: ما تنجمش وزنك تحلمها وتشوفها وهي فيها مسائل سامة.
1: نعم نعم
0: فهمت. هذا هو
1: ان شاء الله لاباس الناس الكل على كل حال.
0: بارك الله.
1: شكرا سي قيس نويره عضو المجلس الوطني لعماده الاطباء.

0: فلاش سبورت.
1: صباح النور، مرحبا، اهلا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الاول على موجاتنا مع اخر اخبار الرياضه اللي باش نبداوه كالعاده بالحدث خلال هذه الايام. العاب البحر الابيض المتوسط تارنتو 2026 والاخر الاخبار والاجواء في اليوم الثالث من انطلاق المنافسات باش ناخذوه مع زميلنا مبعوث مؤسسه الاذاعه التونسيه زميلنا شهير الكافي اللي موجود اكيد في تارنتو. شهير، صباح النور.
2: صباح النور رجاء، تحية ليك، تحية لكل مستمعينا. بالطبيعة البارح كانت الأجواء ممتازة في تارنتو باعتبار الفوز بالذهاب الأول للبعثة التونسية مع فراس القطوسي. أيضا شفنا ميدالية فضية لوفاء المصبوني، يعني البارح الحمد لله حتى في السباحة جات ميدالية، ولو أن حبيناها تكون ذهب أو فضة، ولكن في الأخير جات برونزية بالنسبة للسباح الجوادي في 800 متر. اليوم زاد مجموعة أخرى من المنافسات ونحكيه عليها بعد شوية، لكن نرجع شوية لتصريح فراس القطوسي اللي كان موجود معنا البارح في المباشر وكلامه على التتويج بالذهبي.
3: الحمد لله اليوم توج الميدالية الذهبية بعد البرونزية نتاع 2022، فرحان برشا، معناها حطيت الكل في الكل باش نعمل الميداي دور. الحمد لله كيما وعدتهم باش نبدل الكولور نتاع 2022 البرونز، الحمد لله اليوم هزينا الذهب. ان شاء الله نكون فرحت الناس الكل، ان شاء الله نكون فرحت للتايكواندو والرياضة بصفة عامة، ان شاء الله شعب كامل يكون فرحان، وان شاء الله شرفت بلادي كيما يلزم.
2: أكيد شرف بلاده كما يلزم وشرف بلادنا كل كيف ما يلزم فراس القطوسي، وحبينا أيضا تكون وفاء المصبوني موجودة على البوديوم بالذهب، ولكن جات الفضية. على كل وفاء أيضا كانت فرحانة بالفضية هذه رغم المرارة نوعا ما أنها ما كانتش ذهبية.
4: حبيتها ذهبية بطبيعة، لعبت على ذهبية، أما إن شاء الله ما هي إلا موتيفاسيون، ما هي إلا تحضير. الجول الكبير إن شاء الله لوس أنجلوس، هي تحضير لوس أنجلوس، ميزين أول مرة نلعب فيه، باهي فهمت التكتيك، فهمت التكنيك، ما زالت عنا برشا خدمة، موتيفاسيون كبيرة برشا. الحقيقة فرحانة برشا أني رجعت وفاء اللي نعرفها، مش كيما ليزوبين اللي لعبتهم في أول عام بعد الباك. اليوم لقيت الروح والجرينتا اللي عندي، لقيت النار اللي في داخلي، الحمد لله.
2: الحمد لله بطبيعة أنه جات التتويجات وإن شاء الله تتواصل. البارح كيف ما نعرفوا ثم التايكواندو، السباحة، الملاكمة، المصارعة، الكرة الحديدية، البادل والكانوي كاياك، وكيف ما كنا بدينا بكرة اليد زاد الصباح كملنا في الليل المخر بالكرة الطائرة، وانتصار ممتاز جدا للمنتخب التونسي البارح في مباراة هي الأروع ممكن إلى حد الآن بعد الانتصار على صربيا 3 أشواط لشوطين. البداية كانت صربية بشوط 36-34 باش نفهموا هنا الندية الكبيرة، ثم بعد عودة المنتخب التونسي بعد الشوط الثالث يعاود ياخذ المنتخب الصربي، منتخبنا يعدل في الشوط الرابع وياخذ الأسبقية والأفضلية في الشوط الخامس ويربح المباراة، وهذا ما فرح أكيد عناصر المنتخب ومن بينهم المدرب المساعد أنور التوري.
5: تم نقطة يروح الإيجابية في المنتخب، كما تشوف جيك دو بال دو ماتش كون أنت خاسر، من بعد ترجع توريك العزيمة والروح نتاع الفريق والدغري نتاع الكونسنتراسيون زاد نتاع الاولاد اللي ما قصروا. زاد كيف تكون خاسر 2-1 بعد تنتصر بالمقابله، هذا يظهر اللي احنا كفريق كنا مونتالمون قوي وعرفنا نجلو المقابله نتاعنا.
2: ان شاء الله بطبيعه الفرحه تتواصل اليوم، والبدايه باش تكون بمباراه كره القدم في برنامج اليوم رجاء بدايه من 9:30 نتاع الصباح بتوقيت تونس، مباراه الجوله الثانيه المنتخب التونسي امام المنتخب المغربي من اجل الانتصار والمحافظة على حظوظنا. في بقية البرنامج في السباحة ثم حبيبة بلغيس تلعب تصفيات 50 متر على الصدر بداية من 9:15، ياسين بن عباس في تصفيات 400 متر 4 سباحات أيضا، وجميلة بوركباش تلعب نهائي 800 متر سباحة حرة بداية من 5 العشية. في المصارعة الحرة وزن أقل من 74 كيلوغرام خير الدين بن تليلي ضد المصري عمر محمود في التدارك بداية من 9:15. شهد الجلجلي في المصارعة النسائية تلعب الربع نهائي لوزن أقل من 57 كيلوغرام مع تركيا إلفيرا مع 10:30. شهر زيد العياشي أيضا الربع نهائي لأقل من 50 كيلوغرام زينب الصغير في ربع نهائي أقل من 68 كيلوغرام باش تواجه الإيطالية لاورا غودينا. والكرة الحديدية الحرة اليوم في النصف النهائي الزوجي مختلط خالد بوغريبا ومجدي الهمامي كانوا انطلقوا منذ 7 صباحا، المنال باجي وأحلام حاج حسن يلعبوا مع 9، نهائي الميدالية البرونزية للرمي بالدقة مع 5 العشية خالد بوغريبا ضد الفرنسي يوهان كوزا، وفي المنال باجي في نهائي البرونز مع 6:15 مع الإيطالية سارة فيريرا دائما مع الكرة الحديدية، والمرة هذه مع الرافة نصف نهائي الثنائي أي دبوسي مع صابرين بن زكري مع نص نهار غير أربعة في مواجهة زوجي من كرواتيا. بالنسبة للدرجات، بداية من نص نهار نهائي سباق على الطريق 140 كيلومتر، ناظم بن عمار، حاتم بن عمر، عزيزة اللاعي وكريم المليكي رباعي يمثل البعثة التونسية. وكما قلنا كرة القدم 9:30 تونس المغرب، وكرة اليد السيدات الجولة الثانية 4:30 تونس مقدونيا، بعد ما كنا في الجولة الأولى ربحنا إيطاليا. ثم في المبارزة سلاح الفلوري مع 10:30 نوران بشير، نورا الإسلام مشارك وياسمين السوسي. هذا البرنامج الكامل اليوم للبعثة التونسية، وإن شاء الله يتوج في الأخير بالميداليات. اليوم رجاء حكيت على الدرجات بالطبيعة نفس المشكلة اللي كنا تعرضنا له عنا نهارين، اليوم
1: الطرقات.
2: أيضا غلق الطرقات وغلق المدينة. أنا عندي ساعة تقريبا نمشي على سقية ونلوج وسيلة نقل باش نمشي لملعب كرة القدم. إلى حد الآن يعني الأمور معقدة نوعا ما، وهذه من الحاجات السلبية جدا في التنظيم بالنسبة لدورة الألعاب المتوسطية، خاصة أنه الطقس اليوم سخون برشا، المباراة زادة في طقس سخون. إن شاء الله نوصل ونلقاو الحل باش نمشيو لملعب كرة القدم والمتابعة للمنتخب التونسي في انتظار متابعة بقية الرياضات في كامل اليوم.
1: يعطيك الصحة شهير، نخليك أكيد تستعد ليوم ثالث أيضا ثري ما شاء الله بالمشاركة التونسية في كل الاختصاصات. كانت هذه الورقة الخاصة بألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. نفتح الآن بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم اللي تبعتوا أكيد مبارياتها، مباريات الجولة الافتتاحية على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. البارح كان الموعد مع الدفعة الثانية من لقاءات هذه الجولة، الترجي الرياضي التونسي نجم الرياضي الساحلي، قمة اللقاءات الكلاسيكو كان وفي لوعوده، مباراة زوز مدارس كبيرة، زوز فرق كبيرة، 5 أهداف كاملة كانت حاضرة في هذه المباراة، تسابق وتلاحق بين الترجي خذ الأسبقية ثم النجم يعدل وياخذ الأسبقية ثم الترجي يعود ويفوز 3 أهداف مقابل هدفين. ريجي كامب مدرب الترجي يتحدث عن المباراة والنقاء اللي موجودة طبعا في الترجي واللي بش يحاول يصلحها الترجي في قادم الأيام، سواء من خلال الانتدابات وكذلك على مستوى الوقفة، ممكن خاصة على مستوى الدفاع الشغل الشاغل لجماهير الترجي.
0: I want to win every game. It's no pressure, but you have to understand the players. Some players come late. They need little bit time, like Imed, Faraj, like Castillo. He need little bit time to adapt. Yusuf, he was long time injury and he need time also to come back in his performance. We have some discussion for some new players. We'll see and we'll decide after this game what the team needs to do and what is better for us.
1: طبعا قال برشا ملاعبية خلطوا مخر على التحضيرات، مش جاهزين بدنيا كما يجب، ممكن مع تقدم المباراة يكونوا أفضل، والترجي مازال يبحث عن أسماء جديدة للتعاقد معها في الميركاتو الصيفي. نسمع أشرف بن ضياف أفضل اللاعبين البارح في النجم الرياضي الساحلي ومن أفضل لاعبي المباراة، قدم أداء كبير برشا، يحكي عن مباراة البارح.
6: جينا مش نلعب الند للند مع الاسبيرانس، ماتش كلاسيكو، ورينا الناس كل اللي احنا الحمد لله حاضرين، برشا ولاد صغار معنا، ورينا اللي عنا الحمد لله، الكرة تلعب على ديتاي صغار، ان شاء الله جاي خير ونصلح اخطائنا وقدرة ربي الماتشات الجايين ديما اللي طوال ان شاء الله بشوري وجه به ان شاء الله.
1: المباراة الثانية اللي تبعناها البارح مباراة المتلوي اللي جمعت نجم المتلوي بالنادي الإفريقي، نادي الإفريقي اللي عرف كيفاش يخرج منتصر من هذه المباراة، والأهم هي 3 نقاط في مثل هذا التحول الصعب أمام نجم المتلوي في المتلوي، هذا ما يأكد قائد الفريق غيث الزعلوني.
7: ترى اليوم كان بالحق معنا خايب برشا، ما نجمش نلعبوا معناها كورتنا مرتاحين،
8: طقس معنا اليوم كان سخون برشا، الكونديسيون الكل كان ضدنا، مي الحمد لله حاجه اهم حاجه جبنا 3 بوان الحمد لله يا ربي، معنا نادي افريقي روح 3 بوان من ماتش صعيب ومن ديبلاسمون صعيب برشا.
1: مباراة أيضا عرفت تنافس كبير جدا، مباراة نادي رياضي البنزرتي ومستقبل المرسى، الكلمة الأخيرة قالت للنادي رياضي البنزرتي بانتصار هدف مقابل صفر، انتصار يتحدث عليه مدرب الفريق محمد عزيز.
9: السنوية معناها مواسم ديما نعملوا فيه أمو في ديبار، دونك السنة ونتنو خدمنا على المقابلة الأولى باش ننتصروا باش نجموا معناها ندخلوا افيك ان كابيتال كونفيونس الشامبيونان بالكدا. صبرنا قلت لهم الماتش باش يتعب ليزور برشا صبر. ممكن لي فيم تاع الماتش خليوا الماتش يكون متقلب الاطوار كما يقولوا. خدينا احنا لافونس جيتهم هما بينتي راتيوا. عرفنا نلعبوا مع فريق يعرف يلعب كوره بالكدا بالكدا. عمل عده انتدابات قيمه. احنا بطبيعه الحال استغلينا عامل الميدان والجمهور نتاعنا. ندير الوزارة يقعد فريق كبير وفريق صعب الميراس على ميدانه.
1: عماد بن يونس يتحدث أيضا عن أداء الفريق متاعه في المباراة البارح مستقبل المرسى.
10: مقابلة بداية موسم معناتها محترمة الحقيقة من زوز فرق. النتيجة نتعلموا منها خاطر نزيدوا نخدموا القدام. الواحد يراجع حساباته مع اللاعبين وسيرتو معناتها احنا ستاف تكنيك. كيف كيف نحب نشكر الحقيقة الحكام اللي قدموا مقابلة طيبة معناتها الحقيقة كانت مقابلة نظيفة سهلوها الحكام.
1: كلام جميل من عماد بن يونس لاعب كبير لاعب متخلق مدرب أخلاق عالية. نحبه هكا يعني الرسائل هذية مع بداية الموسم. شكر الحكام شكر النادي الرياضي البنزرتي. هذه هي الروح الرياضية اللي نحبوها إن شاء الله واللي نحب نشاهدوها على كامل مباريات الموسم. المباراة الرابعة اللي تبعناها البارح فوز الترجي الرياضي الجرجيسي على الأولمبي الباجي هدف مقابل صفر. نذكركم في مباراة يوم السبت تعادل في مباراة الملعب تونسي نادي ريد الصفاقسي هدف مقابل هدف. نادي حمل الأنف والاتحاد الملحمة ممسوسة والاتحاد الرياضي المنستيري تعادل صفر مقابل صفر. وتقدم سقية الدير كان فاز على شبيبة العمران 2 مقابل صفر في حين مباراة اتحاد بن قردان ونادي حمل الأنف تأجلت إلى موعد لاحق. نعطيكم برنامج لقاية الجولة الثانية ذهاب لبطولة الرابطة المحترفة الأولى اللي بشدور نهاية هذا الأسبوع يوم السبت 29 أوت في الرابعة ونصف. النادي الإفريقي يستضيف الملحمة ممسوسة. مستقبل مرسى يستضيف تقدم سقية الدير. اتحاد المنستير يستضيف الملعب التونسي والنادي الصفاقسي يستضيف الترجي الجرجيسي. ويوم الأحد 30 أوت الأربعة ونص أيضا شبيبة الرياضية بالعمران تستضيف الترجي الرياضي التونسي. نادي حمل الأنف يستضيف النادي الرياضي البنزرتي. الأولمبي الباجي يستضيف اتحاد بن قردان ونجم الرياضي الساحلي يستضيف النجم الرياضي بالمتلوي. اليوم سيكون الموعد مع الندوة الصحفية الخاصة بالمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم سيد رضا الجدي من أجل تسليط الأضواء على البرنامج الكامل في الفترة القادمة للإدارة الفنية للجامعة التونسية لكرة القدم. نذكر يوم الأربعاء أيضا سيكون الموعد مع الندوة الصحفية مع الناخب الوطني الجديد معين الشعباني للحديث عن استعدادات المنتخب للمباريات المنتظرة نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر في تصفيات كأس أفريقيا للأمم لكرة القدم. تنطلق اليوم بطولة العالم للتجديف أكابر اللي تتواصل إلى غاية 30 أوت بمشاركة 4 تونسيين. غيث القادري اللي باش يكون في منافسات الوزن الخفيف. ماهر الرحماني في مسابقات التجديف لذوي الاحتياجات الخصوصية. وخديجة الكريمي وسلمى الذوادي زوز بطلات عالميات باش يدخلوا أكيد في سباق التجديف الوزن الخفيف على مستوى الزوجي. في المقابل في كرة المضربة عزيز دوغاز ومعز الشرقي يدخلوا اليوم منافسات تصفيات بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب. معز الشرقي باش يواجه في التصفيات البوليفي ديلاين في حين عزيز دوغاز يواجه الأرجنتيني فيدريكو. كل التوفيق للثنائي هذا حتى يدخل الجدول الرئيسي لمنافسات بطولة أمريكا المفتوحة لكرة المضرب. اللي نختم بهذا الموعد من فلاش سبور أجمل تحياتي إلى اللقاء.
11: فلاش سبور
12: إشهار. حاير في خلاص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn. حل لابليكاسيون كاشي ادخل البيمون اي ريشارج انزل على انسكريبسيون سكولير كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كيما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور. وكيما تنجم تخلص زيادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي. خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش. إشهار
13: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريان الدار البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قويه ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي ايتوديون برودوي اون بروموسيون اي 50 ميجا في بزوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
12: إشهار.
13: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
11: مستمعين الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم مجددا في هذا الموعد الإخباري. العمل على مزيد تعزيز العلاقات بين تونس والجزائر في جميع المجالات محور مكالمات هاتفية بين رئيس الجمهورية ونظيره الجزائري. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل جرجيس، وعمليات البحث والتمشيط تسفر عن انتشال 12 جثة، فيما تتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين متبقيين وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. اليوم انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل. تواصل ارتفاع درجات الحرارة هذا الأسبوع وتتراوح ما بين 42 و47 درجة في عدة المناطق، بينما تشهد أحيانا انخفاضا طفيفا في الشمال وفي الوسط وفق المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي سليم بن ميلاد. المركب الثقافي أسد بن الفرات في مدينة القيروان يحتضن فعاليات المعرض الوطني للصناعات التقليدية المنتظم بمناسبة الاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف، وذلك بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية. في أخبار العالم، المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني حسين محبي يقول إن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء عدائي من جانب واشنطن. في السودان، القوة المشتركة للحركات المسلحة تعلن أمس تمكنها بالتنسيق مع الجيش السوداني من تدمير 49 عربة قتالية تابعة لقوة الدعم السريع وأسر 70 عنصرا في محور الصحراء. كان هذا موجزا للأخبار، قدمناه لكم من الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا على متابعته وإلى اللقاء.
13: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
14: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزاً فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
15: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

صديق المستمع، يوم سعيد نصافحك به في الشارع، في المنزل، في السوق، في الطريق، أينما كنت. أسرة يوم سعيد ترافقك هذا الصباح.

0: ضيف الماتينال.
1: وصل ضيفنا إلى الأستوديو، مرحبا به. نتحدث اليوم عن مركز النهوض بالصادرات الذي يعمل على دعم الشركات وتعزيز قدراتها التنافسية والترويج للمنتجات في الأسواق الخارجية. المركز له شبكة تمثيلية واسعة في الخارج، وله حرص على الحضور الدائم في المعارض والصالونات الدولية والبعثات التجارية. ضيفنا إذن سي بلال الرحموني، مدير إدارة الإحاطة بالمصدرين بمركز النهوض بالصادرات. نتحدث خاصة معه على البرنامج الترويجي لهذا المركز. سي بلال، مرحبا بك ويومك سعيد.
2: صباح الخير سحبيب، ومرحبا بالسيدات والسادة مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: مرحبا. إذن مركز النهوض بالصادرات هو تأسس من بداية السبعينات،
2: 1973، وفي أفريل اللي فات احتفل بالعيد ميلاد 53 بتاعه.
1: نعم
2: بالضبط.
1: تفضل.
2: مركز النهوض بالصادرات، كان تسمح لي سحبيب نقدمه شوية، هو مؤسسة عمومية تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات. وكما اسمه يحيي بالمهام متاعه، هو مركز يعنى بالأساس بالنهوض بالصادرات التونسية، وكما تفضلت وقلت دعم القدرة التنافسية للشركات التونسية في الأسواق العالمية. كما تفضلت وقلت، مركز النهوض بالصادرات عنده ثلاثة مهام أساسية. المهمة الأولى هي الدعم الترويجي. ثانيا الدعم المالي والقدرة التنافسية للشركات، والمهمة الثالثة ولا تقل أهمية على زوز الأولانيين، هي الدعم المعلومة، دعم عبر المعلومة التجارية، الإحاطة بالمصدرين بالمعلومة التجارية.
1: نعم، باهي. نبدأ بالترويج.
2: باهي.
1: بالتأكيد كذلك أنتم تعملوا على فتح أسواق جديدة.
2: بالضبط. كان نجمو نحكي على الأقل على برنامج سنة 2026. البرنامج يتم ضبطه صلب فريق تونس للتصدير، تونيزيا إكسبورت تيم.
1: نعم.
2: المتكون من قرابة 20 مؤسسة، منها مركز نهوض بالصادرات. البرنامج كله الوطني فيه 164 عملية، فما قرابة 80 عملية نظمها مركز نهوض بالصادرات لوحده.
1: إيش معناها؟
2: عملية ترويجية فيها 164 عملية ترويجية، فيها معارض وصالونات، وفيها تنظيم بعثات رجال أعمال في الخارج في قرابة 45 وجهة مع الدولة في 10 قطاعات مختلفة. مركز نهوض بالصادرات اليوم نحاول نحكيه على الأقل برنامج 2026، مركز نهوض بالصادرات فيه قرابة 54 معرض وصالون، وفيه قرابة 24 عملية ترويجية. كما نقولوا عملية ترويجية، بعثات رجال أعمال ينظموها في تونس بدعوة موردين أجانب إلى تونس. وأهم عملية نجم نحكيه عليها اليوم هي التونيزيا أكسبو، تونيزيا أفريكا بيزنس ميتينج، منتدى تونس افريقيا للاعمال، اللي هو ينتظم نهار 9 و10 ديسمبر القادم في تونس. فيه قرابه 200 مورد اجنبي، 200 شركه من 30 دوله مختلفه في 10 قطاعات مختلفه. هذا كان نجمو نحكيه على اهم عمليه ترويجيه نظمها مركز نهوض بالصادرات. اش معناتها ينظم سي حبيب بعد اذنك؟ مركز نهوض بالصادرات يعمل البرمجه للمعرض حسب الميزانية المرصودة وحسب طلب الشركات التونسية وقدرتها لاقتحام الأسواق المستهدفة، ثم يقوم بركروتمون نقولوا احنا نتاع الشركات التونسية واختيار الشركات هذية اللي باش تشارك معنا، ثم التنظيم الفعلي اللي هو عن طريق التهيئة والتزويق، وكيف كيف البرنامج الترويجي على هامش كل عملية ترويجية موجودة ولا معرض يقوم به مركز نهوض بالصادرات. نعم. هذا كله كما تفضلت وقلت على يسير على مستوى منصة مخصصة للشركات التونسية، وهنا دعوة مفتوحة أولا للشركات التونسية باش تطلع على البرنامج الوطني، ثانيا كي تطلع على البرنامج الوطني وتشوفها مع عملية ترويجية تهمها تدخل على منصة اللي هي e-mata-cpex.in. هذه هي منصة تلقى فيها العملية الترويجية منظمها مركز نهوض بالصادرات الكل.
1: الكل. نعم.
2: بدون استثناء، وعن طريقها هي يتم الاختيار الشركات اللي تدفع على مستوى إلكتروني بطريقة إلكترونية، وتختار البلاصة معناتها كما نقولوا احنا الكونديداتور نتاعها، وتختار العملية اللي باش تشارك فيها، ويتم الحاقها بالجناح الوطني.
1: نعم.
2: دونك هذا كله على بصفة إلكترونية على المنصة اللي حكينا عليها.
1: سي بلال بربي، شنو هي اهم القطاعات؟
2: والله القطاعات التونسية من اهم القطاعات عندنا قطاع الصناعات الغذائية بالاساس، عندنا القطاع الصناعات الميكانيكية،
1: النسيج
2: كيف كيف ننتقل قطاع الخدمات وغيره من القطاعات التونسية. هو ما نكتبش عليك يا سي الحبيب، مركز نهوض بالصادرات مفتوح لكل اقتراحات للشركات التونسية حتى الستارت اب نتاعنا عندهم دعوه مفتوحه حتى في البرنامج القادم ان شاء الله في 2027 باش تقدم الاوبورتونيتي نقولوا احنا مدى جدوى المشاركه وكيف كيف ضمان العدد الادنى من الشركات التونسيه اللي تنجم تشارك في هذا الجناح. والمركز مفتوح في على مستوى البرنامج الوطني نتاعو لاي اقتراح للشركات اللي تحب تشارك في المعارض هذوم.
1: طبعا انتم كمركز لنهوض بالصادرات تجيكم الطلبات من الشركات التونسيه من رجال الاعمال وانتم تختاروا الافضل.
2: هو صاحبي فما زوز فما الامانه فما معارض وصالونات تاريخيا مركز نهوض بالصادرات تشارك فيها.
1: اي
2: معناتها معارض كبيره ياسر في العالم وما نجمش المركز ما يتشاركش فيها. يقعد تحكى لي انت سلاح حبيب كما قلنا احنا زي كيف كيف ديما بتطور الطلب الشركات التونسيه كيف كيف وتطور حتى العرض التونسي مركز نهوض بالصادرات في صلب خاطر ما فماش كان المركز برك في على المستوى الوطني فما برشا هيكل الاخرى من الداخل لكن في برنامج المركز مفتوح لكل اقتراح لشركات تونسية.
1: واضح. نعم قلت لي اللي ثم او عندكم 164 عملية ترويجية هك
2: بالضبط 54 معرض وقرابة 164 هذا البرنامج الوطني
1: هذا البرنامج
2: اللي
1: الوطني.
2: فيه 20 مؤسسة وهيكل وطني مشارك فيه. نعم. مركز بالصادرات عنده 54 معرض وقرابة 23 عملية ترويجية. معناتها يجي وقرابة 80 عملية ترويجية ما بين معرض وعملية
1: تشمل بعض الجهات أو الأسواق البعيدة كما في أمريكا لا موجود
2: صحيح.
1: مثلا
2: نخدم على أمريكا اللاتينية بالأساس على السوق البرازيلية فما تركيز خاص على السوق. نعم. البرازيلية وفما حتى إمكانية متاع دراسة فتح حتى ممثلية تجارية كما تفضلت وقلتك في التدخل متاعك الممثلية التجارية المركز في البرازيل فما إمكانية كبيرة فما دراسة قاعد يقوم بها المركز بالتشاور مع سلطة الإشراف.
1: نعم.
2: لفتح ممثلية تجارية على السوق البرازيلية مثلا
1: كذلك في آسيا
2: إفريقيا كل البلدان اللي فيها إمكانيات ترويجية يرى فيها المركز والشركات التونسية فيها إمكانية متاع كما نقولوا احنا تجديد على مستوى
1: أكثر العمليات الترويجية تمشي لأوروبا
2: في العدد نجم
1: ألمانيا إيطاليا إسبانيا فرنسا
2: بالضبط. هو سي حبيب هنا على الأقل في العمليات الترويجية راهو حتى كي نقولوا أوروبا راهو مش بشرط هي المنتفع هو السوق الأوروبية بصفة مباشرة فما بارشا معارض يصيروا كيما مثلا في دبي او في باريس او في غيره راهو يتقبل فيها العالم الكل.
1: صحيح.
2: لذا ماهوش المستوى التنظيم الجغرافي لانه فما مستوى لوجيستي كيما تعرف فما
1: نعم.
2: فما شروط عالميه تخلي فما معارض انجح لكن على مستوى المشاركه راهو العالم الكل يشارك فيها من المعارض هذوما اللي نشارك فيها مركز نهوض بالصادرات.
1: نعم
2: بالضبط.
1: وهذا اللي يخلي المنتجات نتاعنا تنتشر اكثر في الاسواق الخارجيه.
2: بالضبط. هو مع هذا يا سي الحبيب نزيدوا حاجتين اخرين لكن عليهم بعد اذنك. هو الدعم المالي مثلا دعم القدره التنافسيه لمركز نهوض بالصادرات.
1: كيفاش تدعموا هذه الشركات؟
2: عندنا صندوق نهوض بالصادرات اللي تم انشاؤه من سنه 1984 والميزانيه نتاعو قرابه توا 80 مليون دينار سنويا.
1: 80 مليار من المليمات
2: موجهه لدعم الشركات التونسيه على ثلاثه محاور اساسيه. المحور الاول هو دعم على مستوى القدره التنافسيه للمنتوجات اللي هي شنو المنتوجات اساسيا اللي تدفع بالدعم هذا هي الصناعات الغذائيه الصناعه التقليديه والفلاح منتجات فلاحي هذه نعطيهم نسبه من التكلفه تنجم تكون تكلفه النقل او غيرها من التكلفه باش نجم يكون المنتوج عنده قدرة تنافسية على السوق المستهدف. هذا الجانب الأول. الجانب الثاني الدعم المجهود الترويجي للشركة. كل شركة تنجم تشارك في البرنامج الوطني كما تنجم تشارك بصفة فردية. كي تبدأ تشارك بصفة فردية في معارض مثلا رجعوا لها نسبة توصل حتى 40% من كلفة المشاركة فيها كيف كيف الدراسات اللي قوموا بها في الخارج استكشاف الأسواق الخارجية وغيره من المجهودات الترويجية تقوم بها الشركات التونسية. المستوى الثالث دونك قلنا المستوى القدرة التنافسية الثانية المجهود الفردي للشركات. المستوى الثالث هو دعم مؤسساتي. مركز نهوض بالصادرات عن طريق صندوق نهوض بالصادرات يوفر دعم لسفاراتنا في الخارج فما اتفاقية ما بين وزارة التجارة ووزارة الخارجية نوفر قرابة 5 مليون دينار للسفارات نتاعنا دعم البرنامج والعمليات الترويجيه ذات الصبغه الاقتصاديه.
1: نعم.
2: كيف كيف نعطيه دعم للغرف الصناعه والتجاره قرابه 400 ألف دينار لثمانيه الغرف الموجوده عندنا والعديد من البرامج الاخرى على المستوى المؤسساتي.
1: نعم.
2: اللي تنتفع بها المؤسسه التونسيه بصفه غير مباشره. هذا قلنا الدعم المالي. الدعم الثالث اللي هو دعم لا يقل أهمية على الزوز الأخرين هو الدعم على مستوى المعلومة التجارية. كما تفضلت وقلت نجم نبدأ مثلا بالمكاتب متاعنا، عندنا 15 مكتب في العالم، وفما إمكانية حتى فما دراسة كما قلت لك قبل شوية سي حبيب، فما إمكانية باش نبدلوا من بلاد إلى بلاد، أو باش نزيدوا نوسعوا في التمثيل التجاري متاعنا. كما قلت لك فما إمكانيات نحكيه على السوق السعودية، ممكن السوق البرازيلية، هذه كل فما دراسات يقوم بها المركز. شنو مهامهم هذوما الممثلين التجارية؟ ثلاثة مهام أساسية: الترويج لتونس بصفة عامة،
1: نعم،
2: ثانيا دراسة السوق لمصلحة الشركات التونسية، أي مؤسسة ترى في السوق هذيك فيها إمكانيات نجم تتصل مباشرة. وإحنا
1: نزمكم أنتم كمركز للنهوض بالصادرات تعرفوا شنية خصائص هذه السوق
2: بالضبط. إحنا هذا هو الهدف من فتح المنطقة،
1: لأنه فما أسواق ما تعنيش برشا.
2: ممكن سي حبيب، ممكن انت والاخذ المركز بالصادرات سي حبيب، هو الاختيار ديما يصير في البلدان اللي عندنا فيها، خاطر فما دراسات يقوم بها مركز بالصادرات سكون ابل المصفوفه هذه سي لي ماتريس فيها لو بوتونسييل اكسبورتاسيون.
1: نعم،
2: جينيرالمون احنا نختاروا البلدان اللي فيها اكثر امكانيات تصديريه متاحه، كان من حيث الوجود الفعلي للشركات او من حيث البوتنسيال نقولوا احنا عايثوا الامكانيات المتاحه اللي مازالت مش مستغله، دونك يخدم عليها هذه عن طريق الممثليه التجاريه. دونك قلنا التعريف بتونس، ثانيا دراسه السوق، وثالثا ربط العلاقات التجاريه. المكتب مركز نهوض بالصادرات بعد ما نقوم بالدراسه نتاع السوق ينجم يحطك في علاقه مباشره مع المورد
1: قاعده تنمو هذه الشركات، هذه العلاقات مع الاسواق والبلدان في الخارج.
2: هو حتى كان باش نعطيك مثال سحبيب، حتى اكزامبل مثلا، هو مثال صغير نحكيه على مثلا على السوق الكينيه مثلا، اللي
1: كينيا.
2: هي
1: نعم.
2: كينيا اللي حلينا فيها احنا مكتب نتاعنا سنه 2018 2019 في اخر نعم. سنه 2018، وكان وقتها مناسبه باش حلينا زاد سفارتنا مباشره هذيك. هنا نجم نقول لك اللي المبادرات التجاريه من في السنوات هذه اللي فاتت، السبع سنوات اللي فاتوا ضربت في العشرين، وفما حتى امكانيات باش تزيد تطور. معناتها باش نقول لك اللي راهو هذا بصفه مباشر، فما حتى مناطق اخرين الوجود كما مثلا السوق الليبيه، السوق الجزائريه، وجود الممثليه التجاريه اكثر منه لمزيد ارتكاز والدعم التواجد التونسي في الاسواق هذه. تعرف راهو تدخل السوق زاد لازمك تقعد فيها السوق هذيك، وتعرف شنو المستجدات نتاعها، وتعرف اش فما موجود على مستوى المنافسه والكل. التطور او تعزيز الموقع راهو كله حسب الاسواق سي الحبيب، دونك هذا يختلف حسب استراتيجيات وحسب السوق وحسب التوجهات الدوله التونسيه.
1: نعم سي بلال رحموني، فماش بعض البلدان او الاسواق اللي تستعصى على مركز النهوض بالصادرات، تلقاهم مع اسواق كبيره يحبوا كل الدول العظمى تشارك.
2: والله سعدي ما شاء الله احنا في تونس معناتها في التصدير يصير في جل بلدان العالم، وين ما فما امكانيات ما فماش فما يمكن قاعدين نخدموا اكثر على ضبط حتى اللوفر، معناتها العرض التونسي لازم كيف الشركات التونسيه ما شاء الله قاعده تخدم على مستوى الجوده،
1: وهذا يتطلب صحيح الجوده صحيح. الجوده والثقة
2: كيف
1: نعم.
2: وحتى السمعة متاع تونس في الخارج كيف ما شاء الله سبقتنا كل شيء، فما منتجات عندنا فيها سبق كبير ياسر، فما منتجات نخدموا عليها أكثر
1: نعم.
2: وهذا من كل في هذا من العمل اليوم المركز نهوض بالصادرات، وما فماش حاجة للأمانة اللي صعيبة على المركز أو على ممثلية الدبلوماسية اللي نخدموا معها في
1: نعم. جودة المنتجات التونسية تتأكد من خلال حضور حتى الألبسة والسواري كما هكا وكذا في محلات معناها في أوروبا وفي كبرى العواصم في العالم.
2: بالضبط يا حبيبي،
1: جي تشوف تلقى صنع في تونس.
2: لا عندنا منتوجات قوية ياسر، ومركز نهوض بالصادرات قاعد يخدم في عمل يومي ولصيق مع الشركات التونسية لاقتحام الأسواق اللي تراها هي. حتى كان مركز نهوض بالصادرات يوفر الإحاطة للشركات اللي تطلبها، ومرات مركز نهوض بالصادرات يكون عنده السبق في فتح أسواق جديدة اللي يمكن تغيب شوية على الشركات التونسية.
1: نعم، مركز النهوض بالصادرات يعمل على تشجيع بعض الشركات التونسية الصغيرة حتى تكبر، حتى تكون عندها طموحات أوسع.
2: بالضبط، وانا عندنا برنامج نموذجي تو قاعدين نخدموا عليه سي حبيب تو.
1: نعم.
2: اسمه ستارت اكسبور باي سيبكس. هو برنامج نموذجي في إحاطة، باش نحاولوا نخدموا على 10 مؤسسات ثم 10 ثم 10 مؤسسات صغيرة. بالقياس مع الشركات الأخرى المنتفعة، وباش نحاولوا نعملوهم نعطيهم الإحاطة اللي قلنا عليها الكل بصفة معناتها مدروسة وبصفة بيرسوناليزية بصفة شخصية على حسب الشركات هذه ومتطلباتها. قاعد فما برنامج اسمه ستارت باي اكسبورت، تمت السيليكسيون نتاع معناتها تمت الاختيار نتاع الشركات هذوما الدفعه الاولى، وقاعدين ان شاء الله باش نوصلوا هذايا في السنين القادمه
1: ان شاء الله. تدعموا يعني برشا شركات اللي عندها طموحات حتى تخرج الى الخارج.
2: دعوه مفتوحه للشركات التونسيه الكل سي الحبيب من منبركم هذا للالتحاق بالخدمات المركز نوض الصادرات. عندنا البوابه نتاعنا cpex.nat.in cpex.nat.in
1: نعم،
2: هذه باش تلقاو فيها على الاقل للشركات توا قاعدين نخدموا على الماركت بليس السوق الالكترونيه نتاع مركز نوض الصادرات اللي هي سوق باش تكون تمثل العرض التونسي. اي شركه تونسيه تحب تنتفع بخدمات المركز نوض الصادرات دعوه مفتوحه لها حاليا عندهم بصفه مجانيه بطبيعه الحال للدخول والانضمام للسوق هذيا باش نحن نفتحوها مع العديد من المتعاملين الاقتصاديين في العالم. هذه الحاجه الاولى. ثانيا عندنا مكاتب جهويه سي الحبيب، عندنا في صفاقس وفي سوسه. ثالثا سي الحبيب عندنا
1: مش شويه زوز مكاتب والله في صفاقس وفي سوسه،
2: عندنا هو 8 مكاتب سميهم مكاتب التصدير اللي هما في وسط غرف الصناعه والتجاره.
1: نعم،
2: هذوما يخدموا بتعامل لصيق مع مركز نوض الصادرات.
1: واضح،
2: هذوما معناتها فما امكانيه واحنا يعني معك
1: لانه باش تكون تغطيه شامله للجمهوريه.
2: يعمل مركز نوض الصادرات في دراسه كيفاش نجموا زاد كيفاش نوسعوا في هذا التفعيل الموجود وكيف كيف كيفاش تحسين وتقريب المعلومات. تو سي حبيب كما تعرف انت على طريق المنصات هذوما اللي حكينا عليهم اي cpex.nat.in او cpex.nat.in، المنصات نتاعنا هذه راهي في اي شركه في اي مكان كانت تراو الخدمات هي بيدها. وهنا زاد كيف كيف نحب نذكر بالدعم اللي قاموا في الاداره على الاقل نشرف عليها انا اللي هي اداره الاحاطه بالمصدرين. عندنا الشباك التجاري موحد فيه نخبه من الشركات من الممثلين من المؤسسات العموميه تاعنا بالتصدير. وعندنا الرقم هذا نحب نذكر فيه اي انسان نجم يتعرض الى صعوبات في التصدير ويكون التصدير نتاعو قريب ولازم حل سريع ينجم يتصل بالسويس اكسبور خليه نتاعنا 98 335 345. هذايا على ذمه الشركه التونسيه 24 ساعه على 24 7 ايام على 7 ايام لفض كل ما هي مشكليات يمكن ان تحول دون انجاح العمليه التصديريه نتاعها.
1: واضح، حتى لا تتعطل مثلا بعض المنتجات في الموارد التونسيه.
2: بالضبط بالضبط سي حبيب.
1: اي
2: وهذا هذه الخدمات كما قلت لك سي حبيب توا في المنصه الالكترونيه والمنصات اللي قدمها مركز نوض الصادرات يحط على ذمتهم راهو الخدمات قريبه ياسر وكيف كيف دعوه مفتوحه مره اخرى للشركات التونسيه الراغبه في اولا الالتحاق وللتعرف على البرنامج الترويجي او الخدمات وكل نجموا تتصلوا بنا بالارقام نتاعنا وعلى حبر بوابات هذه واحنا هنا على ذمتكم ان شاء الله باش نحاولوا نعطيكم فكره اللازمه والصحيحه اللي تخليكم تقتحموا الاسواق بطريقه
1: نعم
2: علميه وطريقه ناجحه ان شاء الله.
1: سي بلال كان مترشمنا نعاودوا نذكروا بالموقع نتاعكم
2: www.cpex.nat.tn.
1: نعم، هذا الاتصال يكون
2: هذا الموقع البوابه نسميه احنا خاطر فيها العديد من الخدمات ومن طريق البوابه باش تلقاو الخدمات اللي حكينا عليهم الكل.
1: نعم،
2: فيه البرنامج الترويجي، فيه الدعم المالي، فيه كل الاحاطات، فيه كما قلنا الماركت بليس اللي حكينا عليها، كل شيء موجود على المنصه هذه.
1: عندكش فكره على بعض الاسواق القريبه اللي تشارك فيها تونس؟
2: القريبة من المفهوم على المستوى العملية الترويجية معناتها العملية الترويجية مثلا أكبر من أكبر المعارض باش يقوموا بهم في شهر سبتمبر إن شاء الله باش يكون معرض اسمه سيال باريز.
1: وين؟
2: هذه صار في سيال باريز
1: في باريز
2: هو أكبر المعارض الموجودة في في في في العالم.
1: نعم،
2: في قطاع الصناعات الغذائية.
1: خاص بالصناعات
2: الغذائية
1: الغذائية
2: فلاحة وصناعات غذائية أي هذا. نعم، أقرب واحد أقرب معرض موجود. لكن راهو كي نقولوا سي الحبيب قرابة 80 تقريبا تقريبا في الأسبوع عندنا عمليتين ما بين معرض وما بين عملية ترويجية تنظيم بعثة رجال أعمال. راهو معناتها هنا الأمانة البرنامج كبير وثري وهنا دعوة مفتوحة باش الناس الكل تطلع على البرنامج هذا.
1: نعم، طبعا تونس كما يعرفوا برشا ناس أصبحت تعمل على مكونات الطائرات مثلا والسيارات، يعني تقوم عمل مهم في هذا المجال.
2: العديد من القطاعات كما تفضلت قلت سي حبيب، عن القطاع هذا حتى عن صناعات الكونستركشن نافال، نقولوا نحن المنتجات البحريه، كل ما هو هيك البحريه نتاع صيد وزوارق وحتى
1: نعم.
2: حتى
1: اليخوت
2: كيف تونس ما شاء الله عنا العديد والعديد من الشركات التونسية في مختلف المجالات ومتألقة على المستوى العالمي بصفة كبيرة.
1: واضح. نعم، شكرا لك سي بلال الرحموني. عندك إضافة في الأخير؟
2: لا، حبيت نشكر سي حبيب على الاستضافة، وكما قلت لك شركات مرحبا بهم في كل وقت.
1: إذن بلال الرحموني مدير إدارة الإحاطة بالمصدرين بمركز النهوض بالصادرات، إن شاء الله موافقين.
2: بارك الله فيك سي حبيب.
1: إلى اللقاء.
2: إلى اللقاء.

0: حبوب حبوب يا حبوب، غنتها الفنانة نعم وردة الجزائرية. في عاصمة الأغالبة القيروان تتواصل الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، أجواء روحانية وعروض متنوعة في انتظار الزوار الذين يذهبون إلى مدينة القيروان. وهذه الاحتفالات انطلقت منذ أيام تتواصل إلى يوم غد. ونذكر من هذه الاحتفالات أو البرنامج بالإضافة إلى فقرات ثقافية متنوعة، هناك إحياء المولدية وسرد السيرة النبوية بمقام أبي زمعة البلوي، وستقدم ندوة بعنوان من دخل القيروان من الصحابة وآل البيت ودفن بها، مع عروض تنشيطية بمركز رعاية المسنين وكذلك سلامية محمد حمودة. وهناك برامج أخرى تتواصل من ذلك استعراض للباس التقليدي القيرواني النسائي والرجالي، وعروض ضوئية على صومعة جامع عقبة ابن نافع بداية من الساعة 8 مساء. يا
1: محمد صاحب الشفاع والنور الهادي،

من برامج بلدية تونس هناك تهيئة لفضاءات الشباب، من ذلك تهيئة دار الشباب منطقة سيدي البشير، كذلك متابعة أشغال بناء المدارس في الملعب البلدي الطيب بن عمار بالعمران، ومواصلة تعشيب كذلك ملعب البلفيدير لتوفير أرضية تستجيب للمواصفات المطلوبة وتدعم ممارسة الأنشطة الرياضية في ظروف أفضل. من عناوين جريدة الشروق هذا اليوم هناك أبو جعفر ماني حول لعبة الطفولة إلى ابتكارات الإبداعية، نفائس المعمار والفن الأصيل بقصر النجمة الزهراء سيدي بوسعيد، وزيارة لشط الكرم بتونس العاصمة، استياف بنبض المدينة وذاكرة البحر، ونقرأ بالصفحة العاشرة المولد النبوي والعلامة ابن عاشور بين مشروعية الاحتفاء وضوابطه الشرعية.

كان هذا الموسيقار محمد عبد الوهاب. افتكرني اليوم تبدأ عملية بيع الاشتراكات بالنسبة للتلاميذ والطلبة، اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة طبعا بالموسم الدراسي الجديد. في مسألة الحرارة، درجات الحرارة ترتفع هذا الأسبوع، تتراوح كما جاء في النشرة متاع الطقس في يوم سعيد بين 42 و47 درجة في عدة مناطق من بلادنا، بينما تشهد أحيانا انخفاض طفيف في الشمال والوسط. ونشير كذلك إلى تواصل فعالية المعرض الوطني للصناعات التقليدية بالمركب الثقافي أسد ابن الفرات بعاصمة الأغالبة. شكرا زملائي بالقاعة الفنية المركزية لسعد شبيل، في الإخراج المرئي سمية الزواوي، في الإخراج الفني وهبي الواعر، في التنسيق حميد الورغي، في الإعداد رانيا بوتوريا، بالمكتبة الغنائية ليلى جلاصي، نجوى العربي نسيمة الماجري. حبيب جغام يحييكم، يلتقيكم غدا بإذن الله في السادسة صباحا. تقيش.

0: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. إشهار.
1: خايف يخلص قراية الصغار وتخمم كيفاش تخلص في ساعة؟ مع كاشي تهنى اليوم نجم تخلص بتليفونك وفي لحظة. خذ ليدنتيفيون تاع صغيرك من viscolaire.education.tn، حل ابليكاسيون كاشي، ادخل البيمون اي ريشارج، انزل على انسكريبسيون سكولير، كونفيرمي الخلاص وهكا تكون كملت كل شيء من بلاصتك. كان ما عندكش كاشي تيليشارجيها من اب ستور ولا بلاي ستور، وكيما تنجم تخلص زادة على نجمة 181 دياز ولا في اقرب بوان كاشي، خاطر مع كاشي الكاش ما يبطاش.
0: إشهار.
2: لتجون اليوم يحب يتهنى على الكاريير، الدار، البنوم والمصروف. بعد هذا يقول لك اعطيني كونيكسيون قوية ما نقعدش نخلص فيها عام كامل. الكل موجود في فيبر تي تي اتيديون، برودوي ان بروموسيون اي 50 ميجا في بصوم 30 مع تركيب بلاش و انجاجمون 9 شهور كاو. هذا الكل ابتداء من 55 دينار في الشهر. فيبر تي تي والسلام.
0: إشهار.
3: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. من المقرر انطلاق عمليات تنظيف الأودية وجهرها على مستوى سد نبهانة بمعتمدية تسبيخة من ولاية القيروان بداية من اليوم الاثنين، وفق ما صرح به للأخبار المكلف بتسيير الإدارة العامة للتهيئة والمحافظة على الأراضي الفلاحية بوزارة الفلاحة شمس الدين الهرابي. وضع حجر الأساس للمشروع الرئاسي لبناء مركز طب للأورام السرطانية بالمستشفى الجامعي بجابس على أن تنطلق أشغاله موفى شهر أوت الجاري، وتستغرق مدة الإنجاز 20 شهراً حسب بلاغ لوزارة الصحة. من المتوقع أن يدخل مشروع سد خزان السعيدة بمعتمدية وادي الليل من ولاية منوبة حيز الاستغلال في أقرب الأجال بعد تقدم أشغاله التي انطلقت في فيفري 19 و2000 بنسبة 91%. مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدلة والصحة يطالبون بالإسراع في استكمال النظري في مقترح القانون المتعلق بصناعة المكملات الغذائية والمصادقة عليه، بما من شأنه أن يضع حداً للفراغ التشريعي الذي يشهده القطاع ويعزز آليات الرقابة على تصنيع هذه المنتجات وتوزيعها وتسويقها بما يضمن حماية المستهلك وسلامته. في أخبار العالم، وفي استمرار للتوتر المتسارع الذي تشهده الضفة الغربية المحتلة منذ أسابيع، آليات الجيش الإسرائيلي تقتحم فجر اليوم بلدة المغير شمال شرق رام الله وأغلقت مدخلها الغربي. المقررة الأممية الخاصة المعنية بحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي تدعو إلى نشر قوة حماية دولية بشكل عاجل في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة. في الملف الإيراني، يتوقع أن تستقبل العاصمة الإيرانية اليوم قائد الجيش الباكستاني، في حين أعلنت إيران أن وزير الخارجية العماني سيزور طهران غدا الثلاثاء لاستكمال المشاورات بين البلدين بشأن مضيق هرمز. وختاما، الرئيس الإيراني مسعود بزجكيان يقر بوجود صعوبات داخل البلاد في وقت تخطط فيه واشنطن لتشديد العقوبات الاقتصادية على إيران. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tn.
5: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية.
7: موضوع الحرقة موضوع ديمودي، بربش معناها إنسان يلقي بنفسه للتهلكة، يلوح روحه في عرض البحر، كمش يتلفح في بلاد الناس، مش يرمي روحه على بلاد الناس، مش يحب يبيت في الشارع، مش يحب يسرق، يحب يختف نهرش، يحب إذا كنت حاب تمشي تو معاش طرق الوسائل هذيك، تو هم حاملين دي فورماسيون، ناس عاملة مكاتب وتاع تشغيل، معناتها تنجم تخرجك، تنجم تشارك في أي برنامج معناتها هجرة. أما هكا واحد رمي روحه على البحر ما عندوش أنف، ما يحشمش باش يمشي غاديك باش يهبط جيعان عريان في بلاد الناس يموت في البحر، يشوي امه ويشوي ابوه ويشوي عائلته، واللي بيذهب امه واللي ما نعرفش يمشي شنو يعمل باش يجيب الفلوس باش يمشي يحرق بهم. لا دحوم الشعبيه يعملوا سنه، يعملوا دبلومات، تشري كونتراتو، تسق بطريقه اخرى بالرسمي، ركب توانسه رجال، شنو رامي روحك في البحر على الفانيه كيك على ما فما شيء ماشي في المهموتة، والله كل واحد هكا واحد قلبه يوجع كل مره تصير فيجعه، كل مره شبابك هكا يذيع. ربي يهديكم، والله ربي يهديوك.
8: كيف رسالتي هذه صارت قبل زاد كيف اللي ماشيين ماشيين معناتها شنو عنده معناتها وش يمشي فارغ في مخه، فارغ في دي، فارغ في الظروف المادية، فارغ معناتها من تجاربه في الحياة خارج كيكة معناتها، ولا كثروش مش يمشي تايشروخ على الناس في بلاد الناس مش عاونوني قدولي عملولي حطولي جيبولي، وحتى بعد كي يغرق هروحوا بيا.
6: وصل صوتك.
9: عندنا المشكله نتاع الشاحنات الممنوعه المرور نتاعها في لي غرون باركور في توقيت صباحي ومسائي، مشكله كبيره نتاع جي بوي تريك بنزرت على مستوى رواد وريد لندلس، السيارات يتعداو ومرتين عملوا مشاكل كبار، منهم مره يكركر في كهرباء دوبلت عليها على اليمين. السؤال فما رادع ولا ما فماش، فما شكون يراقب ولا فماش مرور الشاحنات هذه في الوقت الذروه مع السيارات العاديين الناس اللي ماشي تخدم على رواحها، في خرق واضح للقانون، في تعريض الحياه الاخرين للخطر اتسيترا. الناس كل تفرج.
6: وصل صوتك.
10: بربي نحن متساكنين زهروني حي بوقتها واحد، التروتوار اغتصاب رصيف عنا بصفه كبيره، اللي عنده مثال حنوط نتاعو يجي يخرج لك خويا لبرا 4 5 متر يفك الماده الكل وزيد يعمل فيها جراج لبرا على التروتوار. نحس هنا معناها بلديه زهروني بدون لا رقيب ولا حسيب، ومع فكان الماده كملوا بنوا الماده، خرجوا معناها من الجراج نتاعو كامل خرج وبناه، معناها بناء قفص لبرا معناها موجوده هذه الحاله منها، وين مستودع الحافلات نتاع الزهروني موجود منها الزهروني كل، معناها عنده جراج زيد كامل خرج معناها لبرا وبناء جراج. يا اخي سيد وزير ويني بلديه الزهروني؟ نحب نعرف انا يعني. سؤال معناها يطرح نفسه، معناها تنجم تجي تعمل راه رقابه وتشوف راه كل يوم اكسيدونات، كل يوم صغير مضروب تلين ذا ولا يمشوا في الطريق، معناها ما عادش يمشيوا على الرصيف ولا يمشوا في الكياس، معناها ثم خطر كبير. مش معقول هكا، مش معقول.
6: وصل صوتك للإذاعة الوطنية. إعداد ذي الدين الكريفي. الإذاعة الوطنية
11: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
12: أم البدايات.
11: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من التاسعة مساء.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم.
1: يصبح النور، يصبح الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكم أغلى مستمعات وأغلى مستمعين في عدد جديد من هذه غنية ليكم. اليوم كل عادة ندلكم بأغانينا التونسية 100% من الكلمة للحن للأداء. بعد شوية مش نودكم بغنية مزينة من أغانينا اللي مش نقدموها اليوم. أغانينا اللي مش تسمعوها هي الكل الملحن متميز بدأ مسيرته في صفاقس ضمن إذاعة صفاقس، ثم توجه للعاصمة واختم مسيرته في الإذاعة الوطنية. هو ملحن قدم عديد الألحان لعديد الأسماء كما السيدة عليا، كما السيدة نعمة، كما كذلك سي يوسف التميمي، سي قاسم كافي، صفوة، سي محمد الفرشيشي، محسن الرايس، سي محمد العش، وغيرها من الأسماء. ملا شنو رأيكم كنت تبقاو معنا مش نسمعوكم في نهاية اللقاء يمثيل عرف الياس اللي نعتبرها من الأغاني الياسر ياسر ياسر مميزة وللأسف ما تتعديش في كل الأوقات. فمرحبا بكم الناس الكل من توا على امتداد ساعة من الزمن تأنسكم اليوم على مستوى الاختيارات النغمية والتقديم حنان بن جماعة، وعلى مستوى الإخراج التقني منجية الشعري. متابعة طيبة لمختلف الأنغام المنتقات.

أحفل يا ليلة لبنان. قبلها سمعنا سعدية وريت غزيلة، هذوما من الأغاني الجميلة اللي غنيها مسي محمد العش، واللي هما من ألحان نجم حصتنا اليوم سعلي شلغم. لكن سمعنا زيدا سيدة صفوة، سمعنا سي محمد الفرشيشي، سمعنا ثلاثي الأنس، سمعنا كذلك سي قاسم كيفي، وكما قلنا منذ قليل سي محمد العش. وحتى نختم حصتنا اليوم مش نسمعوكم للا صفية شمية الله يرحمها، وهي تغني يمثيل عرف الياس يا حارق قلبي، والبقية مع سيدة صفية شمية. وإنما بقالي كان نتمنى لكم أحلى الأوقات وأمتحها على مواج إذاعتنا، ونتلقاه إن شاء الله في موعد إذاعية لاحقة. خليكم على سيدة صفية شمية، نهاركم أسعد الأيام.

0: هذه غنية ليكم. هذه غنية ليكم. الدكتور حكيم.
1: لاحظنا لي برشا من أولادنا يقعدوا قدام التلفزة والحاسوب مدة طويلة من غير ما نحكيوا على استعمالهم للهواتف الذكية والطابلات. ما يزيش اللي هالاستعمال المفرط لهالآلات يسبب خطر على الصحة، تزيد عليه قلة النشاط والحركة اللي تتسبب في السمنة وما يتبعها من تعكرات. ما فيها بس كان شجعوهم على المشي وعلى ممارسة الرياضة، باعتبار اللي الرياضة نشاط هام يساعد على النمو، يلزم نخصوا الوقت.
0: الدكتور حكيم.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. اليوم الاثنين انطلاق حملة بيع اشتراكات النقل المدرسية والجامعية الخاصة بالموسم الدراسي المقبل. تواصل البحث عن بقية المفقودين في حادثة غرق مركب هجرة غير نظامية في عرض سواحل جرجيس، في حين أسفرت عملية البحث والتمشيط عن انتشال 12 جثة، بينما تتواصل الجهود للعثور على مفقودين اثنين وفق الإدارة العامة للحرس الوطني. على إثر تداول مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي بشأن تحيل أحد أعوان مكتب بريد على إحدى الحرفات، البريد التونسي يفيد في بلاغ له أمس بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتثبت من ملابسات الواقعة في انتظار استكمال التحقيقات وتحديد المسؤوليات. انطلاق فعاليات الدورة 39 للمهرجان الدولي لفيلم الهواة بإقليبيا أمس لتتواصل لغاية 29 من أوت الجاري، بمشاركة عروض فنية من تونس ومن 20 بلدا عربيا وأجنبيا. في أخبار العالم، أكثر من 4000 خرق إسرائيلي لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة منذ سريانه في 10 من أكتوبر الماضي، ما أسفر عن حوالي 1300 شهيد وأكثر من 4000 جريح، إضافة إلى 180 معتقلا وفق المكتب الإعلامي الحكومي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يواصل اليوم اعتداءاته في بلدات حدودية عدة بجنوب لبنان عبر قصف مدفعي وتفجير منازل وإحراق حقول زراعية. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يؤكد أن التقارير الإعلامية بشأن عدد السفن وكميات النفط التي نقلت عبر مضيق هرمز ليست صحيحة وتأتي في إطار الحرب النفسية. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تعلن اليوم أن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. وختاما، تحالف الراغبين الذي يضم الدول الداعمة لأوكرانيا في مواجهة الحرب الروسية يعقد اليوم اجتماعا، في حين أكد رئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن بلاده لن تتخلى عن أقليم دونباس في سبيل إنهاء الحرب سريعا. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. الإذاعة الوطنية
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
5: أم البدايات.
4: الإذاعة الوطنية التونسية
6: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي، لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء.

0: صباح بنكهة تونسية.
1: صباح الفل، صباح النور مستمعينا، مرحبا بكم على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. موعد جديد من صباح التوانسة لنهار الاثنين 24 أوت 2026. احنا معكم من توا حتى نص النهار مع كامل الفريق بتبيعة اللي رافقني في صباحة اليوم. مرحبا بفاتن حسني معنا في الهندسة الصوتية، حميد البرغي في التنسيق العام للحصة، سمية زواوي تحية ليها معنا في ديجيتال، وشاكر بالقاسم في إعداد البرنامج. ومعكم هنا من قدام الميكروفون، مرحبا بكم زيادة على 71 844 404. وكيف كيف تنجموا تتفاعلوا معنا للناس المغرومين بالفيسبوك على الباج متاعنا الإذاعة الوطنية التونسية بالعربية والفرنسية، تنجموا تخليوا ملاحظاتكم مقترحاتكم الغنائية زيدا، وإذا كان فما مواضيع تهم الفقرات متاعنا تنجموا تقترحوا علينا زيدا فاش نجموا نحكيوا في الفترة الجاية. بالنسبة لليوم هيت نعطيكم فكرة في سبعتين من زمان شنو باش تتابعوا معنا شوي آخر، تكون أولى الفقرات متاعنا فتح الدنيا مع الكوتش مروان بوهجة، نحكيه على تقنية المواقع الثلاثة لتطوير التعاطف، تو نفهم شنو التقنية هذه وشنو نقصد بالمواقع الثلاثة. كنا بس اليوم باش نهتموا بصحة العيون، باش يكون بحثينا دكتور محمد فهمي نافع أخصائي في طب العيون، باش نحكيه معاه على التهاب العيون اللي يكثر برشا في سخانة والصيف. بينا ومنفع كالعادة شيف منى شريف كل نهار الاثنين تعطينا وجبة جديدة، وإحنا شمزي الغدوة إن شاء الله نحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، ذاك علاش نحكيه شوية على أنواع العصايد اللي عنا في تونس وانتو ما شنو تختاروا. ساعتنا الثانية استهلك بصحيح مع رفقة مولي أخصائية في الصناعات الغذائية، نحكي معها اليوم على حلويات زينة مجهولة المصدر وشو المخاطر تنجم تسببهم. فوق فرصتك اليوم باش نحكي وزادة على لجنة تنظيم هاكاتون، نحكي أكثر على التظاهرة هذية هكا أحلى مع خبيرة صناعة الشموع، نحكي وديكور خاص بالمولد النبوي الشريف. هذو أهم الفقرات وهم المواضيع إن شاء الله اللي نقترحوها عليكم اليوم. تيل تبعتين من زمان لكن ديما نذكرة أنا نجي وموجة الحر تجي معايا، موجة حر جديدة تعيشها بلادنا الأيام التالية وما زالت متواصلة. الحرارة فوق 40 درجة في مختلف الجهات، السخانة بدات على الصباح من 9-8 ديجا قاعدين نشوفوا معناها في سخانة كبيرة. ذيك علاش نقول لكم حاولوا تتفاداوا انكم تخرجوا تتعرضوا مباشرة للشمس في ساعات الذروة، كما نقولوا بين 10 و4 متاع العشية يظلي حتى للخمسة زيد يظلي، ما زالت الطقس سخون برشا. إذا كان مضطرين باش تخرجوا ماذا بيكم تختاروا لبسة خفيفة، لبسة فضفاضة ويكون لونها فاتح، وتحط وكل مظلة مثالش وشابو على على روسكم، تستعملوا واقي الشمس وما تنسوش هم حاجة الماء شربوا الماء، حتى الناس اللي قاعدة في الدار زيدا شربوا ماء بانتظام، وما تنسوش ما تستنيوش حتى اللي تعطشوا، وحاولوا تكونوا ديما في بلاصة فيها ظل ولا تهوئة، وإذا كان عندكم مكيف في الدار استعملوه بطريقة معقولة، وحرصوا ديما أنكم الصغيرات والكبار في العمر ما تخليهمش وحدهم في الكهرباء الفترة حتى كانت فترة قصيرة. وزيدا ردوا بالكم على الناس اللي جيرانكم، الناس اللي قراب منكم، الناس اللي يعيشوا وحدهم، زيدا ديما تابعوا أخبارهم، ديما تابعوا صحتهم، وديما نتفقدوهم ما فيها بيسا، كان جارك واحد ويعيش كان ماذا بيك تمشي تتفقدوا. وإن شاء الله ربي يحفظنا الناس الكل يا ربي. انتم نذكركم رقم تليفون بتاعنا، تنجموا تتصلوا بينا احنا على 71 844 404. وطولت عليكم شوية، هات نبدأ مع الموسيقى كذية وراجعين مع أولى الفقرات متاعنا.

0: مفاتح الدنيا.
1: مرحبا بالناس كل مرة أخرى سمعنا حسين الجسمي غنى بالتونسية آية خليلة. مرحبا بالناس كل مرة أخرى غني وسطنا حتى 10:14. تحية لكم الكل اللي عدلت المجادة وتابعوا فينا وين ما يسلكم صوتنا وصورتنا. قاعدين تابعوا في صباح توينسا بدينا معكم بكر شوية ومازلنا متواصلين حتى النص نهار. هيت نبدأ وتوا معقولة الفقرات متاعنا مفاتح الدنيا. مفاتح الدنيا لليوم باش نحكيو على تقنية المواقع الثلاثة لتطوير التعاطف مع الكوتش متاعنا مروان بوهجة. صباح النور كوتش. مرحبا بك. اهلا وسهلا بك كوتش. اليوم نحكيو اللي يسمع يقولك شنو تقنية المواقع الثلاثة هذه لتطوير التعاطف، شنو المقصود بالتعاطف؟ باش تفسر لنا اكثر انت وتعطينا امثله من الواقع في الموضوع هذا باش نجمو نفهموا التقنية وكيفاش نستعملوها في حياتنا باش تسهل لنا برشا حاجات في حياتنا تكون صعيبة علينا. كوتش، هي تحكي لنا شنو التعاطف بالضبط، شنو نقصدوا به؟
2: هو التعاطف بالعربية نعرفوه أكثر بالفرنسية، خاطر فيه برشا عمليات تكوينية ونراوهم في الانترنت ونراوهم في برشا بلايس اللي هي الامباتي. التعاطف عنا نوعين، عنا التعاطف الفكري وعنا التعاطف اللي نجم نسموه شعوري ايموشنالي كونيتيف. اش معناها؟ معناها نحط روايحنا في بلاست الشخص الآخر، نفهم مشاعره ونفهم أفكاره، ما غير مش بالضروري نقبلهم، مش بالضروري نتوافقوا معاه، مش بالضروري معنى اني نتعاطف معاه معنى اني الحاجة ذيك نولي ما نحط ليش حدود وإلا اني نجيب على روحي ولا نحمل في روحي، لا، جست اني نفهم. هذا هو المقصود بالتعاطف، فقط اني نفهم مشاعر وافكار الشخص اللي مقابلني. الحاجه هذه باش تعاوني
1: نحكي وسيبي زميل في الخدمه، اخوك، من العائله، من الاصحاب، من المحيطين بينا.
2: اكزاكتومون، يكون زميل، يكون عبد نتعامل معاه، نجم يكون عبد من المحيطين بيا، من عائلتي، من اصحابي. والحاجه هذه باش تمكنني في اطار التمرين اللي باش نعملوهم بعد، باش تمكنني من اني نبعد على كل ما هو نزاعات. على خاطر الاختلاف هذا كي نجيو نشوفوه هو اختلاف، عندنا اختلاف نحن في زوايا النظر، ما يسمى مواقع الادراك. كل واحد فينا عنده موقع يدرك به الدنيا، انا نرى الامر من منظور، علي راه من منظور، محمد راه من منظور، ما نراهوش كيف كيف. لهنا الاختلاف في وجهة النظر هو اللي أجش واللي يجعل واللي يوجد الخلافات. دونك نحن كي نفهم الشخص الآخر باش كنا أقل خلافات وباش نحقق أكثر أهدافنا وبطريقة مرينة وأسهل لنا نحن.
1: ميلا، بعد ما فهمنا التعاطف كيفاش تقنية المواقع الثلاث هذه شنو هي بالضبط وكيفاش نفسروها للناس؟
2: هو الدنيا ناخذ أي منظور، أي أمر في الدنيا النجم نراوه قلنا من وجهة نظر متاعنا. النجم نراوه من وجهة نظر عبد آخر معني بالأمر، معناه عنده علاقة مباشرة، عنده دخل في الموضوع، عنده فكرته، عنده رأيه في الموضوع. والنجم نراوه من زاوية نظر ثالثة تسمى المحايد، هو عبد ما عنده حتى معناها مصلحة وحتى فكرة على الموضوع، قاعد يتفرج كإنسان محايد. المواقع الثالث هو أنه نكون عندنا القدرة أن ناخذ مثلا امر، مثلا كونفلي، ولا حتى ساعات باش نبيع منتوج، اني نحط قدامي الموضوع هذاك من الاول باش ناخذ عباره ستيلو ورقه، ميساج نعملوه اليوم بستيلو ورقه. ناخذ ستيلو ورقه نقول انا شنو هي وجهه النظر نتاعي حول الموضوع هذا، باش ناخذ ليكزومبل بسيط نتاع خلاف، باش نقول انا شنو هي وجهه النظر نتاعي في الخلاف هذا، انا شنو هي قصدي الايجابي وراء الخلاف هذا. نعطيه مثل، مثلا ناخذ مثل، انا عندي خلاف مع عرفي، قلت له زيدني في الشهريه ما زادنيش، زاد زميلي وما زادنيش لي انا، انا باش نجي نقول انا راه وجهه نظر نتاعي انا نستحق نتزاد. ومشيت كما قلنا احنا صار لي كونفلي، صار خلاف بيني وبين عرفي، السبب فيه هو اني انا نلوج على مصلحتي الذاتيه ونلوج على اني نتزاد وحقي رافي حقي. بعد نجي نحط روحي نقول انا في بلاصه العرف، لازم ننتقل ذهنيا، معناها ما عادش انا اسمي مروان، ما عادش اسمي مروان، قولوا عرف اسمه محمد، انا تو نولي اسمي محمد. وباش نحكي على لسانه هو
1: بالضبط، كيفاش باش تكون تفكيرك،
2: باش نحكي عباره على لسانه هو، باش نجي نعمل استرف هكا الورقه من اللوطه نقول تو راي محمد، وانا كمحمد راني عندي بيدجي فلوس معينه دخلت لي، الفلوس اللي عندي تو راني ما تمكننيش من زياده مروان، راني ما عندي مع حتى مشكله شخصيه، ما عندي مع حتى مشكل، وراه خدمته بالعكس باهي وانا ديما نشكر فيه. لهنيش يصير بعد ما ندور الموقع ذا تعدى موقع ثالث. الموقع الثالث انسان ما يعرفش الموضوع، سمعهم الزوز، انت باش حترك قول انا تو كان انا ما نعرفش الموضوع وسمعت هذا مروان ايش قال، سمعت محمد ايش قال، شنو هي الفكره باش تتكون عندي. انا مثلا في الاكزامبل اللي عطيته باش نقول لك اوكي، مروان عنده الحق يحب على زياده ما جاتوش، محمد عنده الحق عنده هبط له بيدجي هبط له مونطون معين
1: لازم يتحكم فيه،
2: لازم يتحكم فيه، ما ينجمش يتصرف كما يحب هو. مروان راها بيرسونيل، راه انه محمد ما زادوش خاطر عنده مشكله شخصيه معاه، والا انه محمد راه ما يستحقش الزياده. محمد فسر له قال لك راني انا ديما نقول له راك تستحق وكل شيء، وراي ماهيش شخصيه، لان الانسان المحايد باش يخليك تعمل حوصله للموضوع ويتراه من زاويه نظر اخرى جديده. والاخر نرجع للموقف
1: اللي هي بعيده على الخلافات والنزاعات، معناها بمنظور اخر،
2: منظور اخر على الخلافات والنزاعات. في الاخر باش ترجع البوزيسيون انيسيال نتاع شخصك انت، باش تقول انا فينالمون اوكي راني تسرعت، مش كي مشيت تعاركت ولا قلت له شبيك ما زدتنيش بالطريقه هذيك وكل شيء، صحيح هو حقي، اما كارني مثلا تكلمت بطريقه اخرى، باش تخرج ببلان داكسيون في المستقبل، مش بالضروري باش تخرج تقول انا غلط، نقول انا صحيح، لكن كان نعمل بطريقه اخرى ناخذ حقي خير. بهذايا حكينا عليه في النزاعات. هو نفسه اليوم مستعمل الطريقة هذه، هي يستعملوا فيها في الماركتينج من غير ما يعرفوا، من غير ما ندخل في الكوتي العلمي هذا والدقيق، يستعملوا فيها في الماركتينج في نوسيونس مالي بيرسونا. فما بعض الخبراء اللي يجيش يعمل يحط كريسي على عدد السيب نتاعو، على عدد انواع الحرفاء نتاعو، يجي يقول انا باش تمشي مع عندي المراه الحبل، باش يمشي مع عندي الراجل الكبير، باش يمشي مع عندي طفل صغير اللي عمره اقل من 12 سنه، بحط ثلاثه كراسي اربع كراسي عدد نوعيه الحرفاء، كل مره باش يقعد فك الكرسي وباش يحط المنتوج نتاعو قدامه، فيش المنتوج هذا باهي، فيش المنتوج هذا نجم يتحسن. ساعات انت كي تغزر بعينيك، انا مثلا باش نعمل دبوس ماء، باش نصنع دبوس ماء، اليوم حديثنا عن الماء، باش نصنع دبوس ماء، دبوس ماء نقول اترتين، هل انه انا حرفائي اغلبهم مثلا من كبار السن، هل انه اترتين هذيك تتمشى معاهم والا لا؟ كي نحط روحي انا في البوزيسيون هذيك، في موقع الادراك هذاك، باش نخرج بافكار جديده، نقول لي راهي هذه ولدي مثلا رزينا عليا، انا مضبيه هكا، هذه راهو الطابو تكبسوه برشا، مضبيه الطابو يكون اوفرتور فاسيل، باش نخرج بحلول جديده حسب السيب اللي قاعد نخدم عليها. دونك مواقع الادراك هي حاجه غنيه ياسر، نجمو نستعملوها في الخلافات، نجمو نستعملوها في تطوير المنتوج، هذا في البحث والتطوير ريغوشيرش ديفلوبمون، نجمو نستعملوها في الماركتينغ، في وسائل الاقناع وشنو هي الحجج اللي يحب يستمع عليها المستهلك، نجم نستعملها حتى انا كي باش نمشي نطلب زياده من عرفي، اني نحط كرسي ونقول انا توا العرف باش يجيني مروان يطلب الزياده، شنو هي نحب نسمع وشنو هي اللي كي نسمع نزيدو، وبذلك نحضر انا الارجيومونتير نتاعي، الحجاج نتاعي تكون في بلاصتها.
1: معناها التقنيه ذي تولي عاده يوميه، معناها تنجم تكون عاده يوميه عندنا، وقبل اي قرار ولا موقف مهم نجموا نوقفوا لحظه من زمان ونشوفوا من المواقع الثلاث، معناها شنو هو الموضوع هذاك. نجمو نعيشو بها، معناها كل انسان يولي في حياته يتعامل وياخذ وقته ويخمم ويحط روحه في المواقع الثلاث كما قلت انت، باش توصل حاجه اللي تحب عليها انت، تنجم توصل خير ملي تبدا بالنزاعات والخلافات والكل،
2: وتمكننا كذلك باش نعملوا مراجعات يوميه في حياتنا.
1: اي يعطيك صحة كوتش، شكرا ليك على الموضوع اللي اخترته اليوم اللي هي تقنية المواقع الثلاث. ان شاء الله تكونوا مستمعينا فهمتوا هالتقنية هذية وتحاولوا تطبقوها، خاطر سهل، هي مش صعيبة علينا، معني اي انسان ينجم من طريقته ينجم يطبقها في حياته اليومية، سهل عليكم برشا حاجات. احنا مازلنا متواصلين معاكم شويخ، راجعين مع كون لباس باش نحكيه على التهاب العيون، لكن توا باش نواصلوا مع صوت لطشي بوشناق وراجعين.

0: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟
1: في سليانة على 104.9 و97 سنين أفام، سوسة والمنستير على 94.3 أفام، في الجسرين على 104.6 أفام، في القيروان على 94.3 و105.9 أفام، في المهدية على 102.94.3 أفام.
2: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم. شاف يا رشدي
3: عالجبانية

0: الشدة ما لقيت حد، اللي صار لي ما صار لي، اللي صار لي ما صار لي.
1: معكم مدينة ومواصلين الطريق. تونسية 100%.

0: لاباس.
1: لحديش غير أربعة على موجود الإذاعة الوطنية التونسية، قاعدين تسمعوا في صباح تونس وكل لاباس. اليوم باش نهتموا بصحة العيون وباش نحكيوا على التهاب العيون مع الدكتور محمد فهمي نافع، أخصائي في طب العيون، معنا بالهاتف. صباح النور دكتور، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير، مرحبا ومرحبا بالسادة المستمعين.
1: مرحبا بك دكتور. نحكيوا على التهاب العيون، شو نقصدوا بالضبط، وهل التهاب هذايا في أنواع معناها ولا لا؟
2: احنا باش نحكيوا على الكونجونكتيفيت اللي هو التهاب، خاطر فما التهاب العيون فما برشا انواع، فما اللي يمس العين فيها بليزيوغ كوش، برشا طبقات، فما التهابات اللي يمسوا طبقات اخرين. اليوم مش نطرقوا لهم في الموضوع خاطر ما عندهمش نفس الاسباب ونفس الاعراض. نحكيوا على الكونجونكتيفيت اللي هو الالتهاب نتاع القشره البرانيه نتاع العين. هي قشره شفافه موجوده في الكوش لا بلوس سوبرفيسيال، برانيه بالكل من العين، وهي تربط العين مع البوبير، مع الجفون السفلي، زوج جفون السفلي والعلوي. به الالتهاب الكونجونكتيفيت هذا ولا الالتهاب نتاع الكونجونكتيف عنده اسونسيلمون هو برشا اسباب، اما اكثر وقود فريكونت موجوده هما الالتهاب الجرثومي والالتهاب الحساسي اللي هو لا كونجونكتيفيت انفيكسيوز ولا كونجونكتيفيت الرجيك. اللي هما يختلفوا بالطبيعة. الكونجونكتيفيت الرجيك اللي هي تجي في فصول ان جينيرال، فصول معينة في الخريف ولا في الربيع، العبد اللي عنده حساسية يعرف، وتتمثل شوية حمورة في العين وخاصة بالحكام في العينين. داكورد، وهذايا الكونجونكتيفيت الرجيك. واللي يهمنا اليوم خاصة الكونجونكتيفيت انفيكسيوز اللي هو الالتهاب الجرثومي نتاع الكونجونكتيف هذي، اللي تقسم لزوز انواع.
1: اللي هو يظل يكثر في السيف دكتورة، يقول على طول العام معناها نفس النسبة،
2: يصير باغ ايبيديمي. توا في اللحظة الحالية في تونس فما ايبيديمي نتاع كونجونكتيفيت، كونجونكتيفيت فيغال. هو جوستومون حبيت نقول لك اليوم راهو كيف فما زوز انواع، فما الالتهاب الجرثومي البكتيري والالتهاب الجرثومي الفيروسي. اللي هما يختلفوا في العوارض نتاعهم وحتى في الدواء نتاعهم. الالتهاب الجرثومي بالطبيعة يداوى بالانتيبيوتيك، والالتهاب الجرثومي يبدا فما برشا دي سيكريسيون، فما العين تخرج برشا وسط تبدا، والعدوى فيها تمس زوز عينين، زوز عينين يمرضوا، العين الاولى

0: تمرض وبعد مدة قليلة نهار اثنين
1: اي
0: تمرض العين
1: تظهر
0: الثانية.
1: على العين الاخرى بي.
0: فوالا، والعلاج نتاعها يكون سريع خاطر عندنا دي زونتيبيوتيك، مضادين حيويين
1: اي
0: نحطوهم، قطر ولا مرهم نستعملوه في
1: اي
0: العينين، اللي هو في 3 4 ايام العبد يحس روحه يتحسن بالكدا،
1: اي
0: خاطر المضاد الحيوي باش يقتل البكتيريا هذيك والاعراض شوي شوي توفى.
1: بي
0: بعد التهاب
1: الفيروس
0: الفيروسي اللي هو تو في تونس عندنا ايبيديمي نتاع التهاب فيروسي. للاسف الالتهاب الفيروسي اولا معدي برشا،
1: اي
0: يعدي اكثر من الالتهاب الجرثومي،
1: اي
0: يعدي بالطبيعه بالمسين، معناها العبد يبدا يحك عينه ولا حاجه، من بعد يمس يسلم على عبد ولا يمس حاجه والعبد الاخر يمس الحاجه هذيك، ديما باللمس، معناها هذيك هي الميكانيزم تاع العدوى. والالتهاب الفيروسي للاسف مانيش ليه دواء، معناها احنا نحطوا دواء باش نداويو الاعراض، نقصوا من الوجيعه،
1: اي
0: نقصوا من
1: كيما
0: القلق،
1: الجريب
0: نقصوا من
1: مثلا
0: كيما الجريب، ونستناو
1: فيروس
0: المناعه هي اللي
1: اي
0: بشوي بشوي باش تقتل الفيروس هذاك.
1: هي باش تخلي
0: فوالا
1: صحتنا تتحسن. بي
0: دونك
1: دكتور هوني في الصيف شنو اكثر العوامل معناها اللي تنجم تسبب التهاب العيون؟ الشمس، الغبره، البحر، البيسين، ولا شنو بالضبط؟ ولا
0: للالتهاب
1: الجو
0: شوف
1: معناها
0: اي الجو
1: الطقس
0: هو السخانه بالطبيعه، ديما في السخانه البروليفيراسيون بتاع الجراثيم تكثر اكثر برشا، مش كيما في البرد، معناها في السخانه الجراثيم تتكاثر بصفه اكثر من اللي في البرد،
1: اي
0: والعدوى تولي اسهل خاطر زاده في السخانه يولي فما العباد يصيفوا مع بعضهم، وفما اكثر
1: بي
0: بروميسكويتي، معناها يقربوا لبعضهم برشا العباد، دونك فما لمس، فما كونتاكت اكثر من اللي
1: اي
0: في الشتاء،
1: وهذا
0: تطلع
1: اللي يخلي
0: روسيا
1: العدوى
0: زاده وبرشا
1: توصل.
0: حاجات
1: اي
0: يخلي
1: حبيت
0: العدوى توصل
1: نحكي
0: برشا.
1: طرق تنقل العدوى معناها باللمس، كي يبدا معك شكون عنده الالتهاب هذايا تنجم فاسيلمون تتعدي،
0: بيان سور
1: ولا كتستعملوا مثلا حاجات بعضكم منشفة ولا كذا هكا.
0: منشفى ولا اي،
1: اي
0: ويبدا ساعات هو مازال ما ظهرش عليه الاعراض، خاصه في الفيروسي خاطر فما نسميوها بيريود دانكوباسيون، معناها ينجم يكون هو العبد مريض عنده
1: مدة
0: فيروس تاني
1: الحضانة
0: ومازال
1: معناها بتاع
0: مده
1: الفيروس
0: حضان.
1: يقعد
0: فوالا، والفيروس تقعد 5 6 ايام،
1: قديش
0: دونك هو يبدا
1: ومن
0: يظهر
1: بعد
0: لاباس عليه، ومن بعد هو اونتخ تون تقعد يعدي في العباد الاخرين.
1: فهمتك. اي معناها يقولوا اكثر خطورة شوية الفيروس هذي، خاطر الفيروسي يعني الالتهاب هذي الفيروسي يظل اكثر خطورة شوية خاطر ما
0: اكثر اي
1: نفهموش،
0: خطوره خاطر
1: ودواه نقعد
0: ما عندناش
1: نستناو
0: دواء افيكاس، نقعد نستناو المناعه ياخذ برشا
1: اي
0: وقت، وينجم
1: وياخذ اكثر وقت باش نرتاحوا.
0: يخلي حتى دي سيكيل صغار، معناها ينجم يمس القرنيه هذيك نتاع العين اللي هي لا ترونسبارون، دونك ينجم بعد ياثر عن ضر، لازمو علاج من بعد، حتى من بعد ما يبرى العبد من الانفكسيون هذه لازمو علاج مطول ومتابعه مراقبه باش نجمو نداويو لي سيكيل، معناها المخلفات اللي نجم يخليهم هذا الفيروس اللي هو اسمه ادينو فيروس.
1: بي دكتور حبيت نسألك حاجة، برشا ناس توا تحمر عينيهم ولا شوية قلق في العين يمشيوا للصيدلي ويستعملوا قطرات من تلقاء أنفسهم، معناها ياخذوا على كيفهم هما، هل هذايا آمن؟ شنو تقول لهم أنت ناس هذوما؟
0: انا الناس هذوما نقول لهم حاجه، نقول خاصه ميساج هو للصيدلي، ممكن المريض ينجم يمشي ياخذ دواء يتقلق شويه في السوايع الاولانيين، عينه تحمار يستصعب ولا ما يلقاش كتاب باش يمشي للطبيب يعدي، يمشي للصيدلي. الصيدلي ما لازموش يعطي ديكولير ولا دواء فيهم الكورتيكويد، هذه هي اهم حاجه. مالوغوزمون احنا في تونس مازالت عندنا العادات اللي فما عباد يمشيوا يشريوا ديكورتيكويد وحدهم من الفارماسي، معناها الكورتيكويد ويقطروهم، ساعات كي تبدا فما التهاب جرثومي ولا بكتيري ولا فيروسي زوج ويستعمل الكورتيكويد تصير تعكر في الحاله، وتنجم نأديو لحاجات مخطره، وتنجم القرنيه تتمس ويصيروا حاجات مخطره. دونك ينجم يشري العبد، انا ننصحه اذا كان يتقلق ينجم يشري فيزيول والا داكيغوز، معناها حاجة تنظف
1: باش
0: العينين ما
1: تنظفوا
0: عندها
1: بها
0: حتى
1: نغسلوا
0: مضرة.
1: بها.
0: كان قاعد
1: بي
0: متقلق لازم بالطبيعة يمشي للطبيب وقتها ويشوف شنو السبب.
1: بي دكتور هوني قلنا وقتاش انا العارض اللي يجيني لازمني نمشي نعدي وقتها لازمني للطبيب، ولا مهما كانت العين سنسيبل اقل حاجة لازمني نمشي لطبيب مختص؟
0: اذا كان العارض اذا كان فما وجيعه، ولا اذا كان فما ضعف في النظر، النظر يحس روحه عاد ما عادش يشوف مليح فجاه، والا فما وجيع، والا كي يقوم الصباح يلقى عينيه مسكرين ما عادش ينجم يحلهم خاطر فما برشا ديسكريشن واوساخ وكل، وقتها لازم يمشي للطبيب ما يستناش. معناها الحاله اللي نجم يصبر شويه اذا كان فما شويه حموره ولا حكين خفيف في العينين، ينجم يغسل عينيه بالفيزيو ويستنى نهار
1: للحلول
0: ونهارين،
1: الملحي.
0: اذا كان ما تحسنش وقتها لازم يمشي
1: لازم
0: يعطي عند الطبيب.
1: يعدي. يعطيك صحة دكتور، شكرا
0: عايشك،
1: لك على
0: مرحبا بك،
1: نصائح
0: شكرا،
1: هذوما.
0: مرحبا.
1: شكرا لك دكتور محمد فهمي نافع، أخصائي في طب العيون، تحدثنا على التهاب العيون اللي توقع احنا في الذروة نتاعو موجود برشا في الفترة هذية، وزاد العدوى بصفة كبيرة. ذاك عليه استحفظوا على رواحكم، استحفظوا على صغيراتكم، وحاولوا كيفاش تاخذوا العلاجات نتاعكم، ولا تمشيوا تستشيروا مختص وتاخذوا العلاجات نتاعكم، مش هكا ما طولش بكم المدة وإن شاء الله صحة دايمة للناس الكل. احنا مازلنا معكم وتولى حديث غير البع بعد شوية الشيف باش ندخلوا الكوجينة مع شيف موني شريف ونبدأ في العصيد على بكرية باش تعطينا أنواع العصايد اللي طيبوها توينسا بمناسبة المولد النبوي الشريف. احنا شني عنا حتى في على طول العام يعني شنو نطيبوا عصايد دونك باش تعطينا فكرة عليهم وطريقة التحضير بالطبيعة نفهموا معها هي دونك نمشي ونواصلوا ساعة مع الموسيقى ذي وراجعين.

0: بنا ومنفعة.
1: بنا ومنفع اليوم مع شيف موني شريف. صبيح النور شيف، قربك الميكرو تسمع فينا هكا صوتك واضح لي. مرحبا بك شيف. اليوم باش نحكيو على انواع العصايد، هما برشا انواع لكن باش تختصر شوي باش تعطينا ثلاثه انواع نتاع عصايد اللي التوانسة يطيبوهم الاغلبيه مع في المولد.
2: في المولد النبوي
1: ديما نقولوا العصيده اكله تونسيه عريقه حاضره في الذاكره نتاعنا وفي لميتنا في كل جهه في تونس، كل واحد عنده طريقه. كل
2: العصيده حتى افطار المولد ولينا نطيبوها في سلايا
1: نطيبوها صحيح. به شيف اليوم شنو الانواع اللي اخترت اليوم؟
2: اليوم اخترنا عصيده زقوقو، عصيت نوازيت وعصيت فزدق
1: بفريوه وفزدق وزقوق
2: بي.
1: اللي المكونات نتاعهم تقريبا مش بعاد، معني نفس الطريقه نتاع التحضير
2: ما يبعدوش برشا، سهله بي. الطريقه نتاعهم وحتى المكونات سهلين.
1: هيت نبداو
2: بعصيت زقوق اللي احنا باش ناخذوا رطل زقوق ناخذوا عليه اترتين ماء وباش ناخذوا عليه 300 غرام فرينه وما بين 200 250 غرام سكر. باه لهنا زقوقو للترتين نتاع الماء ما نحطوهمش كل ما بعضهم، باش ناخذ طال زقوقو نتاعي نحلو في الماء نحط عليه اترا كهو ماء نصفيه كالمره الاولى والمره الثانيه، من بعد ريت في كل تصفيه اكليتر اللي بقات نقسمها اللي باش نخرجوا من الغربال، كل مره نعاود نحلو في ماء ونعاود نصفي من اول وجديد. باهي نخلط المكونات المزيده كيف كيف الفارينه زيد نصفيوها. من بعد نخلط المكونات الكل في طنجرة على الغاز، خلطهم بالقداء على البارد حتى الفرينة تتحل وتدخل في زقوق وكل شيء. كان السكر ما نحطوهش دونك هنا شنو باش نحط؟ باش نحط زقوق وباش نحط الفرينة وباش نحط الماء
1: والماء.
2: نخليهم على الغاز على نار هادية، ما تكونش نار قوية وما تكونش نار ضعيفة، خاطر نار قوية باش تكعبر لي فيسا وباش تشد لي في الطنجرة، ونار ضعيفة باش تبطى في الطياب وتنجم حتى تميز لك العصيدة نتاعك، دونك من المستحسن تكون نار متوسطة.
1: متوسطة
2: نخليها على الغاز، من الأول نبدا نخدمها بالفوي، من بعد كي نبدا نلقاها بدات تطيب التكستور نتاعها بدات تتبدل بدات تكبس نبدا نولي بالمدلك. ولا بالمغرفة اللوحة
1: صحيت
2: كريك المغرفة اللوحة نتاعنا ونكمل نخدمها هكاكا. هي كي طاقت وأنا نحط لها السكر، سكر ما بين 200 250 غرام لهنا الحلاوه اختياريه كل واحد كيفاش يحب السكر نتاعو. باهي ثم شكون يزيد عليها حليب نسلي،
1: اي
2: انا ما نعملوش، انا روحي لعصيتي ما نعملوش، انا
1: نحب ولا شويه ولا
2: ثم عبيد تحب القوم تاع حليب النسلي. للعبيد اللي تحب القوم تاع زقوقو انا ننصحهم ما يحطوش حليب النسلي، حليب النسلي يضيع شويه القوم تاع زقوقو
1: الحليب
2: وميم طون يزيد في الحلاوه، معناها انا ننصح العباد اللي باش تحط حليب النسلي تنقص في السكر.
1: اي عملنا برشا شهرات اليوم. باهي قل لي يا شيف انت ماذا بك لي مي زقوقو احلى كما نقولوا احنا فارينا وفي الاخر شويه
2: بالكل
1: السكر.
2: السكر
1: اي باش تغمق اللون شويه،
2: باش تغمق اللون صحيتك. باهي اللي كما قلت لك الحليب النسلي راهو اختياري.
1: باهي
2: بالنسبه لعصيده البفريوه والا عصيده الفزدق لهنا باش ناخذ الفاكهه نتاعي نحمرها ونرحيها للي تولي عجينه، باش نحطها في كسرونه نحط عليها الفرينه مثلا ارطل ارطل نوازيت والا بيستاش كيف كيف نحط عليهم 300 غرام فرينه. اما لهنا باش نحط اترا حليب واترا ماء، هنا باش ندخل الحليب ما نخدمش كلها ماء. باهي ونخلطها كل شيء مع بعضه ونحطها تيب. السكر كيف كيف ما بين 200 250 غرام، السكر هنا تنجم تحطه من لو في عصيدة البفريوة والا الفستق والا كان نحبوا نعملوا حتى جلجلين والا نحبوا نعملوا لوز ابيض، السكر كل شيء تحط المكونات الكل اللي هي العجينه نتاعك نتاع الفيك اللي باش تكون الفرينه الحليب والماء والكونتيتي نتاع السكر تحطهم مع بعضهم. كان تحب تخدمهم بالميكسر والا تحب تقعد تخلط بيد
1: باليد،
2: من بعد خلطهم سيبا مع بعضهم تقعد طيب فيهم على الغاز على كيما الغاز كالعاده، ديما النار متوسطه ما تكونش قويه وما تكونش ضعيفه. هنا العصيدة نتاعنا باقي بقد سي بون طابت، صبوها في الكيسان
1: تقريبا المدة قداش معناها؟
2: نتاع 4 دراج تقعدش برشا وقت، معناها تعرف الوقت يزيد كي تبدا الكونتيتي كبيرة، أما راهو على قد ما باش تبدا الكونتيتي صغيرة على قد ما شكون أقل وقت باش تطيب فيسا فيسا. باهي لهنا العصيدة نتاعنا بردت نحطوها في الكيسان نتاعنا ونستناوها حتى تبرد، من بعد نمشي نطيب الكريمه نتاعي اللي هي الكريمه العربي نتاع السنه اللي مستانسين بها. باش ناخذ اترا حليب نحط عليها 100 غرام سكر نخليه مسخنو على الغاز وباش ناخذ صحفه نحط فيها عظمتين و80 غرام من شاي وناخذ شويه مكه الحليب اللي حليته على الغاز نصبوا عليهم باش نخلطهم باش نحلهم باش كان شاي باش ما يقعدش عاقد باش ما يقعدش مكعبر ونصفيهم. من بعد كي يغلي الحليب هذاك وين نصب عليه الصحفه الاخرى اللي فيها اصفر العظم من شاي ونقعد نحرك الكريمه نتاعي في ساعه بقبق. ثم شكون يحب يزيدها زهر عطرشيه كل واحد شنو يحب
1: بدل النكهه كل حد بالنكهه اللي يحب.
2: وثم لسه شيء الحاضرين اللي قاعدين يتباعوا اللي هو اطرى حليب تحط عليها زوز ساشيات وما سي ديجا تلقى الروسيت مكتوبه عليها
1: مكتوبه على
2: للعبد اللي ما تحبش تتعب.
1: بالنسبه للبيستاش كيف كيف نفس الطريقه
2: نفس الكريمه نفس الكريمه هنا حاجه بركه انا الكريمه مثلا نزيدها شويه بات بيستاش والا كان عصير فستق نزيدها شويه بات فستق في الكريمه بعد ما سي بون بعد ما تطيب انا عصيت البوفريوه الكريم باتسير نتاعها نزيدها شويه بات نوازيت شويه تونه هكا دوب ليش اختياريه راهي اللي يحب
1: يعطيك
2: الصحه والزينه بيان سور كل قدر وقدر كل واحد كيفاش يحب يزين.
1: او جايين بعد شويه باش نحكيو على حلويات الزينه اللي التوانسه تعودوا بهم ديما ما صغار ديما نمشيو ناخذوا كل الحلويات هذه ونحكيو على المخاطر نتاعها مع الاخصائيه في الصناعات الغذائيه رفقه مولي. يعطيك الصحه شيف شكرا ان
2: شاء الله مولودكم مبروك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
1: يعيشك شكرا ليك شيف منى شريف كانت معنا في بنا منفع. احنا بعد شويه نعطيو الكلمه لقسم الاخبار ونرجع نكمل معاكم ساعتنا الثانيه من صباح التوانسه. نخليكم توا مع زياد.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل ارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع وتتراوح بين 42 و47 درجة في عدة مناطق، بينما تشهد أحياناً انخفاضاً طفيفاً في الشمال والوسط وفق توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي. وتشهد درجات الحرارة ارتفاعاً ملحوظاً بأغلب المناطق يومي الثلاثاء والأربعاء، حيث تتجاوز المعادلات العادية بفارق يتراوح بين 7 و11 درجة، وتكون القصوى بين 42 و48 درجة مع ظهور الشيلي. تسجيل اضطرابات وانقطاعات في توزيع الماء الصالح للشرب إلى حدود الساعة 8 من مساء اليوم الاثنين في عدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية، وفق بلاغ للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بإقليمي المهدية وصفاقس الشمالية. يأتي ذلك تبعا لانقطاع التيار الكهربائي الذي سجل صباح اليوم على محطة الضخ الرئيسية بكركر المزودة لعدة مناطق بولايتي صفاقس والمهدية. تواصل فعاليات المعرض الوطني للصناعة التقليدية بالمركب الثقافي أسد بن الفرات بالقيروان إلى غاية يوم غد الثلاثاء بمشاركة 104 حرفيين من 21 ولاية. مدينة المنستير تحتضن في الثالث من شهر أكتوبر المقبل فعاليات اليوم العلمي الخريفي لسنة 26 و2000 بمشاركة نخبة من الأطباء المختصين في الطب الباطني والبيولوجيا السريرية والأطباء من مختلف الاختصاصات لمتابعة آخر المستجدات والتطورات العلمية في مجال اضطرابات التخثر. في أخبار الرياضة، رصيد تونس من المشاركة في الألعاب المتوسطية التي تحتضنها مدينة تارنتو الإيطالية إلى غاية الثالث من سبتمبر المقبل ترتفع أمس إلى 8 ميداليات، واحدة ذهبية وفضيتان وخمس ميداليات برونزية. على صعيد العالمي، استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة العشرات اليوم جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار. وسائل أعلام أمريكية تفيد اليوم بأن مسؤولين عسكريين من أوغندا وبوراندي زاروا تل أبيب مؤخرا لمناقشة نشر قوات في قطاع غزة في إطار قوة أمنية دولية وضع تصورها مجلس السلام التابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ختاما، وفي اليمن، تصعيد عسكري بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي يخلف عددا من القتلى والجرحى بينهم مدنيون خلال 24 ساعة الماضية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: الإذاعة الوطنية
5: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
6: أم البدايات.
5: الإذاعة الوطنية التونسية
4: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.

0: مرحبا بالناس كل مره اخرى على موجات الاذاعه الوطنيه التونسيه على 11:12 دقيقه. تحيه لكم الناس كل اللي عدت الموجات او تابعوا فينا وين ما يوصلكم صوتنا وصورتنا. احنا متواصلين في صباح تونسه حتى نص النهار، مواصلين مع كامل الفريق اللي معايا، فاتن حسني في الهندسه الصوتيه، حميد الورغي في التنسيق العام للحسه، معنا سمية زواوي في الديجيتال، وشكر بالقسم في عدد البرنامج تسمعوا في صوت منام قدام الميكروفون. رجعنا مع فقرة فك فرصك اللي باش نحكيو فيها اليوم على هاكاتون إنو بيو ميد، هكا اسم الهاكاتون باش حكينا عليه أكثر. ضيفنا في استوديو فراس قروي على نجلة قروي على لجنة تنظيم الهاكاتون دي. مرحبا بك على مجلة الإذاعة الوطنية التونسية.
1: مرحبا وشكرا لك، ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: دي باش نحكي على هاكاتون، التحضير نتاعو وقتاش باش يكون، شنو بالضبط عرفنا بيه للناس اللي ما عندهاش فكره ساعه.
1: هاكاتون سي انوبيوميد، انوبيوميد سي ان هاكاتون اللي قاعد ينعقد او مارج دو لا كونفيرونس سيانتيفيك، لا كونفيرونس اورو ميديترانيان pour les dispositifs médicaux, les matériaux et les systèmes intelligents. C'est une conférence qui se brûle à la version de la Thelta. Aujourd'hui, dans la conférence scientifique, nous avons un شركاء من تونس، من إيطاليا، من إسبانيا ومن فرنسا. شركاء هذوما فيهم الأكاديميين، نوتامون نحكي جامعة غرنوبل، ونشكر جامعة غرنوبل لحضورهم القوي والكثيف في الكونفرنس هذه. شركاء كيما دي ستارت اب دي اكسبير من إيطاليا وإسبانيا ومن تونس. في خدام الكونفرنس هذه ننظموا الهاكاتون إنوبيوميد. الهاكاتون هذا الأوبجيكتيف نتاعو إنه يقرب بين لو موند اندستريال اي لو موند اكاديميك. الهدف نتاعو انه نحاولوا براءات الاختراع ونتائج البحث العلمي ك في شكل نتائج بحث اللي يمكن نعملوا بها دي ستارت اب، ولا ممكن نعملوا بها دي برودوي اللي تلبي حاجيات وتطلعات لي بارتنير اندستريال. نوتومون معنا في الهاكاتون هذوما دي سبونسور اندستريال اللي هما يبارتاجيو معنا لي تشالنج نتاعهم اندستريال. لي تشالنج ينجم يكونوا دي تشالنج سيانتيفيك، ينجم يكونوا دي تشالنج سولمون تكنولوجيك، كيما ينجم يكونوا دي تشالنج ليي لدي استراتيجي دينوفاسيون، دي استراتيجي كوميرسيو. دونك لهنا مع شركاء صناعيين لي ستارت اب لي اكسبير دو ديفيرون باي اون بريزونت لي تشالنج هذوما اللي هما ال ريفليت لي بيزوان دو لاندستري. ومن جهه اخرى مع الباحثين اللي موجودين معنا يكونوا فرق عمل ملتي ديسيبلينير دو ديفيرون باي، ويحاولوا يقترحوا دي كونسيبت دو سوليوشن في خلال 3 ايام هذوما دو هاكاتون اللي هو يكون
0: من برمج وقته اسمي
1: لو 27 28 29 اكتوبر في سوسة. دونك في خلال 3 ايام هذوما مع فريق من الخبراء من مختلف دول، مع صناعيين ولي كادر لي ديريكتور نتاعهم، ومع لي شاشور، يحاولوا يخرجوا بحلول مبتكره اللي باش يتم لاندستريالزاسيون نتاعها ولا تطبيقها ولا تيست فاليداسيون نتاعها مباشره بعد لاكاتون خلال 6 اشهر من التاطير والتكوين. لهنا الشرشور
0: معني شكون الفئه المستهدفه؟ شركات
1: الفئه المستهدفه يعطيك صحه على السؤال. عن الفئه المستهدفه هما بدرجه اولى هما الشركات الصناعيه ولا لي بي ام او لي جروب اندستريال ولا لي بي ام او اندستريال. الفئه الثانيه هما لي شيرشور سيانتيفيك اللي عندهم دي ريزولتا دو ريشيرش كي سون ماتور، لاكو دي ريزولتا دو ريشيرش ماتور، دي ريزولتا دو ريشيرش اللي تم معناها تيست والفاليداسيون تاعهم في اللابو دو ريشيرش، ويلوجوا على فرصه لتطبيقها سور لو مارشي ولا في المصنع ولا في الشركة. السيبل الثالثه هما لي ستارت اب. علاش لي ستارت اب؟ شركة ناشئة. علاش لي ستارت اب؟ خاطر لي ستارت اب ils comprennent le marché وعندهم لو بوتونسييل دو سكيلابيليتي اي دوبيراسيوناليزاسيون اللي يخليو الفيزيون والبزوان تاع الاندستريال مع l'offre scientifique et la compétence technologique de ces chercheurs, ils se transforment, se forment soit des produits ou à des services اللي الصناعي ينجم
0: تعاونوا مع
1: ينجم يتبناها وتعاونها. دونك لهنا على ذاك اليوم شكون عندنا دي ستارت اب من فرنسا من ايطاليا من اسبانيا ونوتامون من تونس كي فون جوي لو رول دو ديكسبير مارشي pour transformer ces résultats de recherche sous forme des offres de produits et de technologies pour l'industriel. Donc, l'expérience ou l'architecture de collaboration aujourd'hui, elle est très importante et surtout plus rapide l'offre scientifique, les résultats de recherche et le majoudin dans le GEM interne, on a une infrastructure de collaboration agile ou facile à développer.
0: بالنسبة للهاكاتون هذي عادة تعني يعتمد على العمل الجماعي، معناها انتم مجموعة بالخبراء، قديش تقريبا العدد المشاركين معناها الكل في السنة؟ زاد العدد على النسخ اللي فاتوا زوز؟
1: زاد اي اليوم في النسخة متاع السنة نسخة تخي سبيسيال لانه نشرفوا بها بحضور جامعة غرنوبل مع أكثر من 20 شيرشور وشيف دو لابو من غرنوبل. يشرفونا زادا دي ستارت اب دو رينومي انترناسيونال من فرنسا نورمالمون نوتامون من ليون من اسبانيا ومن ايطاليا باش يحضروا معانا والاكومباني معانا لي سوليوشن هذوما لي بروجي دو ريشيرش كولابوراتيف مع لي اندستريال كيف باش يكون عندنا ان غران نومبر دو شيرشور اي دو ستارت اب من تونس فتونس فالمشاركين المشاركين العمليين في المشاريع هذوما عندنا اكثر من 150 سيونتيفيك انجينيور اي ستارت اب مشاركين في الهاكاتون مع لوديونس اللي باش تحضر باش يكون فما بوكو دي ستوديون دي بارتنير سوسيو ايكونوميك بما فيهم ادارات عامه دي تكنوبول وغيره فاحنا الرقم من عدد الحضور المتوقع هو ما لا يقل عن 300 مشارك فيهم مشاركين ديريكتومون في لاكاتون والديفلوبمون دي بروجي وفيهم الحاضرين فوالا.
0: شنو تحب تقول للناس تسمع فينا شباب اللي عنده فكره نتاع مشروع ينجم مش بالضروره هو قايم المشروع عنده ينجم يشارك كيفاش يسجل مثلا وشو الاجال وشروط المشاركه؟
1: احنا اليوم نوجه نداء الكل صاحب مشروع والا شيرشور عنده عنده دي ريزولتا دو ريشيرش ابروفي في اللابو نتاعو ويلوج على فرصه باش يطبق البحوث نتاعو في السوق والا يلوج على شريك صناعي اللي ياخذو اون شارج لو فريم تاع لو بروتوتيباج والفاليداسيون اندستريال اللي هما في العاده اي سون كوتو الشباب هذوما والباحثين هذوما في الميدان الكوزميتيك الفارماسيوتيك الاغرو اليمونتير والبيوتكنولوجي مرحبا بهم يشاركوا يدخلوا على السيت نتاع الكونفرنس على السيت نتاع الكونفرنس نتاعنا انو بيوميد سامحني جوست
0: فوالا
1: على السيت نتاع الكونفرنس نتاعنا ويسجل تلقى ان فورمولير يعمر فيه يحط فيه المعطيات الشخصية ويحط فيه شنو هما البحوث نتاعو ولا السي في نتاعو ويشارك الشباب هذوما شنو باش يلقاو باش مع بعضهم باش يكونوا فرق ملتي ديسيبلينير وباش يخرجوا باقتراح دي كونسيبت دو سوليوشن اذا الاقتراح نتاعهم الي روتوني باش ياخذوا فما ان بري دو بروتوتيباج اللي يوصل حتى ل 35000 دينار الفكره هو فيه 3 باليه فيه ثلاثه مساويات 35000 دينار 15000 دينار و 10000 دينار ويتمتعوا زاده بسي موا داكومبانيمون ومن بعد اذا فما ان بروجي دو ستارت اب كري prise en charge la protection intellectuelle ou la validation industrielle et les prix tout le malia le prise en charge هذا من ناحيه الشريك الصناعي ومن ناحيه الاكومبانيمون يوصل ل 300000 دينار تونسي في ظرف 6 شهور
0: يعطيكم الصحه شكرا لك فراس على التفاصيل هذوما اللي قدمتهم فراس قروي على لجنه التنظيم هاكاتون انو بيومين
1: بالمناسبه نشكر سي عدنان عبد الغني هو هو المنظم الأساسي تاع الكونفرنس والهاكاثون بالطبيعة بالتشارك مع جامعة كارتاج, جامعة تونس خاصة جامعة تونس المنار, خاصة الإنسات وجامعة غرنوبل وشركائنا من منظمة هانس سيد الألمانية, شركائنا الصناعيين جروب ميديس وجروب كيليني, نشكرهم على التعاون ونشكر يو
0: أكسلريتور. شكرا لك وإن شاء الله بالتوفيق لكل المشاركين في إنو بيو ميد, ونتلقى في فرصة جديدة إن شاء الله من فرصتك. شكرا لك, مرحبا بك وقت آخر تبدأ فما دورة جديدة. مازلنا متواصلين احنا معكم شوية, خرجين مع استهلك بصحيحة مع ضيفتنا رفقة موالي باش نحكيه شوية على حلويات الزينة والمخاطر متاحة. نمشي معنا غم وراجعين.

0: تهلك بالصيح.
1: مرحبا بكم مرة أخرى على موجة الإذاعة الوطنية التونسية. سمعنا محمد عسيف جاري حمود غني وسطنا حتى 11:28 دقيقة. مستمعينا تابعوا في صباح التوانسة، مازلنا معكم نصيب ساعة أخرى. استهلك بصحيح اليوم ومع أجواء المولد النبوي الشريف في الأسواق نتاعنا، نشوفوا في برشا ألوان وأشكال مختلفة من الحلويات. اخترنا باش نحكيوا على الحلويات هذية، حلويات الزينة اللي مجهولة المصدر وإلا الموجودة معناها تكون معروفة المصدر نتاعها. باش نحكيو على المخاطر نتاعها، شنو ينجم يتسبب وكيفاش نميزوا المنتوج الامن من المنتوج اللي لازمنا نتجنبوه. معنا في الاستوديو رفقه مول، هي اخصائيه في الصناعات الغذائيه واستاذه جامعيه. صباح النور رفقه، اهلا وسهلا.
2: صباح الانوار، اهلا وسهلا بكم، وان شاء الله مولد مبروك يا ربي، تاكلوها بالصحه وبالشفاء العسيده.
1: مرحبا بك بحضينا.
2: عايشك بيك.
1: نحكيو على حلويات الزينة. هيت نبدو من الاول، شنو نقصدوا حلويات مجهولة المصدر ولا شنو؟ شنو هي حلويات الزينة؟ انا هي معناها تنفسروها معناها للناس.
2: اي حلويات الزينة هي لي دراجي، كل زاد الحبيبات الصغيرة نسميوها حلوى دنيا. فما زاد اون فورم دو باتوني تلقاهم صغار وبرشا اشكال وبرشا الوان، كسوا تبدا بالشوكولاتة والا تبدا ملونة فيها برشا الوان. جينيرالمون هذوما هما الحلويات الزينة اللي نستعملوهم باش نزينوا العصيدة.
1: واحنا فترة مولد نستهلكوهم بصفة كبيرة، ما يحلى صحفة العصيدة ما تحلى كان ما نشوفوا فيها الالوان هذيك والاشكال. المستهلك التونسي قبل ما يشري الحلويات هذه في شنو لازم يثبت بالضبط؟
2: باهي، اول حاجه خلينا نبداو نصنفوا معنا. انت اضطريت باش تشريهم وصغارك حابين عليهم وانت حابه عليهم، ماذا بيك تاخذهم من مصدر موثوق وما ناخذوهمش اون فراك، معناها تاخذهم امبالي والامبالاج مش ترانسبارون كهو، يلزم في الامبالاج يكون فما كود بار مصنع وقتاش صنع وقتاش انتهاء الصلاحيه نتاعو والمكونات الكل. هذوما الكل لازم نثبتوا فيهم من الحاجه اللي انت باش تشريها. الفراك ما نحكيوش عليه، هذاك ايفيتي كانك انت شريت قطوس في شكاره ما تعرفش شنو غيالمون في البرودوي نتاعك، لا وقتاش تصنع، لا دات الصلاحيه نتاعو فات ولا ما فاتش، لا شنو فيه غيالمون، نجم كاريمون في ان كومبوزي الرجين معناها يعملك انت حساسيه تاكلو وياثر فيك. معناها نحكيو على الحساسيه اللي هي اقل ما فما بارابور للحاجات الاخرين،
1: الاقل خطوره،
2: اقل خطوره بارابور للاخرين. وي
1: باه، معناها لازم لنا المصدر موثوق، نمشي للمغازات معناها
2: الكبرى
1: الكبرى نشري ونشري من بلاصه معروفه، ولازم نلقاو التاشير الغذائي هذاك موجود
2: في المصنع، المكونه المكونات باش نلقاو وقتاش معناها انتج والصلاحيه نتاعو والمكونات. باه نجيو توا للحاجات اللي لازمنا نبعدوا عليهم. هما هذوما انا من موضعي هذا معناها نقول ماذا بينا نبعدوا عليهم. علاش؟ على خاطرك انت تكون ما تاكلهمش، جي معناها في مناسبه هكايا باش تفرح بها، تجي تعمل بوغاج لبدنك بحاجات تري توكسيك، راهي حاجات سامه وسامه جدا. راهي فما برشا اسواق في بلدان مجاوره راهم مازالوا هالي كومبوزي هذوما مسموحين عندهم يدخلوا السوق التونسيه، واحنا نستهلكوهم وما فيهم حتى مشكله. اورك هما الانترناسيونال معناها البرا، هل المكونات هذوما نحكيو على إضافات غذائية اللي هي راهي غير آمنة بالمرة. فما القاتلة مصنفة قاتلة كيما الأو 171، وجنرال ما نلقاو أو معناها يتكتبو سو فورم، يكتب لك أو ولا يكتب لك مضاف ولا يكتب لك اس اي ان، دونك هذا هو كيفاش تعرفهم انت، وبعده يكتب لك ان نيميرو بيه هكا نومرو هذاك. كان 171 اللي هو كدراجيل يبدا الابيض نتاعو ناصع، ابيض ناصع، يحطوا منه حتى في الدونتيفريس هو ويحطوا فيه منه في الادويه. اما في النسبه نتاعو اكثر في الحلويات، خاطر نسبه الاستهلاك معناها ماهيش محدده، تنجم انت تاكل منها الحلوه هذيك قد ما تحب، فماش كون يقول كل كعبه ولا زوج. دونك وقتها يولي اللي هو لو تيتانيوم الاو 171 ضار وضار جدا، هذايا مصنف قاتل ورفع معناها نحاوه من الاسواق في الانترناسيونال كلهم نحاوه. دونك اما قعدوا بعض البلدان اللي ما عملوش الدراسات هذه على في معناها توكسيك والضروره نتاعو، دونك قعد يستعملوا فيه، واحنا في تونس قاعد يتباع في الاسواق نتاعنا موجود. بريسك احنا عملنا سكرينينغ نتاع لي برودوي، بريسك اكثر من 18 منتوج نلقاو فيه ال 171 هذايا اللي هو كدرجه تبدا بيضه لابيض ناصعه عاتي على الناكري، معناها نقولوا لابيض الناكري. الارجنتي زاده اللي هو الفضي غير امن اللي هو الاو 174 زاد هذيك غير امن، اقل خطوره من الاخر اما زاد غير امن. وعندنا الملونات الاخرى اللي هو الاحمر القاني الاصفر والاصفر العاتي على الاورنجي الارجواني، معناها تحسه اصفر على البرتقالي عاتي. دونك هذوما مصنفين غير آمنين اللي هما في البرة يعملوا يكتبوا وقت اللي يحطوهم يلزموا المصنع يحط عليه يسبب فرط الحركة عند الصغار. أركو نحنا في تونس مازال ما عندناش مصنعين قاعدين يخرجوا عليه، خاطر نحنا مازلت الملصقات الغذائيه معناها النغم نتاعها غير ما ماهيش مازلت ما خرجتش فيها نغم معناها باش تحدد. اما احنا توا كمعناها مختصين في الميدان ننصحوا المستهلك انه يعرف يختار البرودوي هذوما، معناها هما جينيرالمون كي تجي تشري برودوي باش يكتبوهم اللي هما تلقاهم الـ 102 104 122 124 110 و 129. دونك هذوما هما نسميهم الملونات الازويك اللي فيها النيترات، هذه راهي مؤكد 100% تعمل فرط الحركه عند الصغار. دونك هذوما ردوا بنا منهم. وانا نقول علاش انت معناها تمشي الحاجه ضرك، فما كل لي زامون ديفيلي، فما برشا دو التيرناتيف، فما فخويسيك ديجا انت تراها كعبتك الحلوه هذيك درجيك تحطها كيفاش بعد تسيب الالوان نتاعها الغير طبيعيه وتفزت لك حتى من المظهر نتاع العسيده نتاعك.
1: معناها من اكثر المخاطر هي فرط الحركه. شنو المخاطر الصحيه؟
2: فرط الحركه هذه الغير امن، معناها احكي سبب فرط الحركه باش يسبب اول حاجه الحساسيه، باش يسبب معناها امراض الكلى، باش يسبب السمنه، السكري، البريديابيت اللي توا عند صغارنا، باش يسبب كونسيريجين، مسرطنه اللي قلت لك الاو 171 هذاك مصنف مسرطن من النوع الاول. معناها هذوما الكل حاجات يسببوهم هالاضافات الغذائيه وخاصه الملونات اللي نلقاوهم بنسبة 25% في المنتوجات اللي قاعدة تتباع في الأسواق.
1: إذا كنا خذينا منتوج آمن مثلا وعرفنا نقراو التأشير الغذائي وعرفنا شو نختاروا، كيفاش طريقة الحفظ متاحة مثلا كي ناخذوها؟ قديت نجم تصبر لنا في صحفة العصيدة
2: هي هي هي راهي تاريخ صلوحية متاحة وقت اللي ما تحلش لمبلاج عامي تحلش لمبلاج أنكا وانت حليت لمبلاج متاعك، راهي هي كالكولوغان هذوكم راهم يعملوا عملية أكسدة مع الضوء ومع الهواء. دونك في صحيح يكسدوا في صحيح يذوبوا باش يسيبوا هكا معنا احنا توا في سخانه راهم فاسيل ما باش يسيبوا الالوان نتاعهم. وقت اللي يتفتتوا تولي نسبه السموم نتاعهم اعلى بكثير من انك يبداوا معناها ما مش محلولين ومش مفتتين.
1: ونخافوا توا كيما حكيت انت من طريقه العرض زاده للسخانه وتلقى في نصبه ولا تلقى في بلاصه هذيك
2: تلقاهم في

0: أحلى
1: هكا أحلى آخر الفقرات متاعنا في صباح توينسا. مرحبا بكم لكل مرة أخرى اللي خلطوا علينا تو في الاستماع وتابعوا فينا. توقيتنا هو 11:43. وقبل ما نمشي مع ضيفتي في الاستوديو وبدينا نشوفوا في ديكور المولد وأجواء المولد في الاستوديو متاعنا، حبيت نذكركم زيدا اللي قاعدين يعيشوا في الفترة ذي في موجة حر كبيرة اللي تستوجب شوية احتياط، خاصة بالنسبة للصغيرات والكبار في العمر والناس اللي عندهم زيدا أمراض مزمنة. حاولوا قد ما تنجموا تتفادوا الخروج ولا تتعرضوا المباشر لأشعة الشمس في ساعات الذروة، وإذا كان عندكم ضرورة باش تخرجوا حاولوا تختاروا لبسة خفيفة وفاتحة اللون متاعها وحاولوا تكونوا ديما في الظل. والأهم من هذايا ديما نذكر لكم شرب الماء بانتظام، وما تنساوش ما تستناوش حتى اللي تعطشوا باش تشربوا، خاصة الحرارة تنجم تسبب الجفاف بسرعة. وخلينا نذكروا بعضنا زيدا، ما نخليوش صغير ولا شخص كبير في العمر وحده في كربة حتى كان دقايق، ونحاولوا ديما نتطمنوا على الناس الأكثر عرضة لمخاطر الحرارة. هذه أهم التوصيات، حابين نذكر بعضنا مثالش في الموجة الحارة دي، إن شاء الله ربي يحفظ بلينا وتتعدى على خير. نرجع هنا للاستوديو لهنا ضيفتي خبيرة في صناعة الشموع والكونكريت ربيب عويدي. صباح النور، مرحبا بك.
2: صباح الفل، صباح على توينس الكل.
1: مرحبا،
2: زين عايشك صحة.
1: فهمنا الموضوع،
2: الموضوع اللي باش نحكيو فيه
1: ديكور المولد النبوي الشريف. محلية ديكور اللي عملته مزيان برشا.
2: عايشك، احنا ديما في توينس نحبوا سيرتون سي ديما في مناسباتنا، نحب
1: كل
2: حاجه نعطيوها كارها فوالا. ماذا بينا كل حاجه زاده والتيم نتاعها تلقانا ديما في مناسباتنا في اعيادنا. اي حاجه عندنا كالاكوان انستغرامابل اللي باش نصوروا فيه نعملوا فيه الديكور نتاعنا والزينه. وبما ان احنا اليوم باش نحكيوا على المولد النبوي الشريف دونك راهو عندنا تيم سبيسيال باش نعملوها. واول حاجه هي تجي في بالنا كي نحكيوا على مناسبتنا او عيادنا الدينيه، اول حاجه تجي في بالنا هي الروائح البنينه. وكي نقولوا روائح عندنا حاجتين، اول حاجه نمشيوا عليها ونخموا فيها باش نشريوها هي البخور. كلكو سواء عنا البخور التونسي متاعنا لكلو شقو الديد والحكايات هذيك، البخور التونسي العادي عنا زيدا بخور المستكة اللي هو فيه ثلاثة أنواع. عنا البخور كريمي سبق وحكينا عليهم ديجا قبل الأنواع متاعنا. عنا اللي كوب هذوما صغار زيدا أباز مستكة يجيو دي فورم هكايا صغيرونين وريحتهم بنينة، وانتي تختار زيدا الريحه اللي تحب عليها.
1: وانا زيد شنو الروائح الموجوده،
2: الروائح اللي تحب عليها كل موجوده، اي حتى البارفان نتاعك البيرسونيت نجم تعملها في البخور كلكو سوا الكريمي والا هذيا. وانا زيد النوع الثالث البخور اللي هو كريستال، حبيبات صغيره تجي هكايا كريستال. زيد هذا انواع البخور اللي عندنا. كي نقولوا زيد روايح مشكل بخور اكها عندنا البوجي وبما انا في التيم نتاع المولد هكا فكل واحد وشنيه يختار. فما اللي تقولك نحب دي بوجي سامبل اكل بيليه العاديين النورمال، فما تقولك لي انا نحب
1: اشكال تبع مثلاً.
2: التيم نتاع الديكور نتاعي فما هكايا، فما لهلي فما برشا انواع، معناها كل واحد وشنيه ولي كولور زيد كل واحد واللون اللي باش يختاروا تبع الصالون والا ديكور دارو والا اللون اللي هو يحب عليه. زيد لي فراغونس كيف انت وشنيه الروائح اللي تحب عليها. عنا زيد مش هذا اكا هاو عملنا زيد اليوم العصيدة
1: اما مش عصيدة مزينة جيت
2: اما مش عصيدة هذي بوجي تجي زيد ديكور في التابل متاعك في الكوالي انت حطته حاجة مزينة برشا وحاجة جديدة.
1: العصيدة متاعنا ذي متكونة من شموع
2: مشو اي ملي سير عنا ثلاثة طبقات هذي عملناه بالجيل ووكس، الثانية بسير تاع السوجا، والطبقة الثالثة هي سير دو بال اللي جينا حبيبات عبارة البيستاش. أنا زيد أبار الويح والشموع والبخور، فما تقولك أنا نحب حاجات دي بيس ديكوراتيف نزين بهم الدار. فما السوفورم هكية كرواسون دو لون يجيو تروا بيس مع بعضهم. فما دي بيس هكية صغيرونين يتحطوا زيدا في التابل فوق التابل جوست هكايا ديكور تبع هاوكا التيم كل واحد شنيا يختار. معناها عندنا زيدا الفازه هذه زيدا جديده حاجه مخدومه باليد 100%
1: سبحه
2: اما ديكور تتحط فوق التابل فوق التابل اوبيا تقول لك فما شكون انا نحب نعلقها في الحيط والا في لونطري. كاين في لونطري الواحد يبدا الميتراج نتاعها بيان سور اطول باش تبدا ظاهره، وكان باش تتحط في الطاوله ديما ديما تكون اصغر تجي حاجه مزيانه على الاخر وديكور نتاعها يكون عاتي منظر مزيان وتابع التيم وديما هكا ما نخرجوش من التوش التونسية ديما نقعدوا ما فيها معناها حتى تبدا حاجة تندونس و ومودرن ديما هكا فما كتوش التونسية اللي نخليها ونستحفظوا عليها وبيان سور في هذا الكل ما ننسوش المبخرة نتاعنا
1: المبخرة
2: اللي هي ديما موجودة في كل مناسبة ديما المبخرات فما انواع واشكال كل واحد والموديل اللي يحب عليه الكولور زادة كيف كيف فما هكاية دوغي فما لارجون انتي وشنية تحب تبع تيم متاعك تبع لي كولور معناها حاجات ياسر مزيانة وما تتكلف الزادة
1: حاجات بسيطة
2: حاجات بسيطة
1: تخلق منها حاجات
2: فوالا سيسا تخلق منها ديكور مزيان وميم طو مش مكلفة معناها صدقني هذوما تنجم حتى انتي بالبات تخدمهم
1: في دار تخدمهم
2: بالبات نجم تخدمهم وحدك حاجة بسيطة ما تتكلفش وتعمل حاجة مزيانة مش بالضرورة معناها كي نقولوا ديكور وتيم وكالكوان اللي باش نصوروا فيه معناها باش تصرف وتعطي هم دم قلبك كيف ما نقولوا فيها لي حاجات بسيطة ومش مكلفة نجم تعمل اكوا مزيان في دارك وتعمل هكايا امبيونس تابعة التيم وتابعة المناسبات نتاعنا وتخرج بحاجة ياسر مزيانة
1: يعطيك صحة ربيب نورتنا معليها ديكور مزيان برشا ومن الأكثر الألوان المطلوبة الدوري
2: حاجة بلون تحسها بلون دوري حاجات باردة مش حاجات هكا فما برشا عبيد تقولك أنا ماذا بيا اللي يكون فوالا هكايا ديما في البلون البيج كرو حاجات هكايا تبدا لي كولور باردين معناها مش هكا الالوان نقولوا احنا الفيقعه ديما حاجات بارده
1: يعطيك صحه ربي تقول لك ان شاء الله مولد مبارك سعيد
2: عليك انت الكل
1: شكرا لك كنا هكا مع فقره هكا احلى مع خبيره صناعه الشموع والكونكريت ربي بعوادي تحدثنا معها شويه وقدمنا لكم فكره عطينيكم فكره ديكور خاص بالمولد النبوي الشريف شنو تنجموا تحضروا بالضبط الطاوله نتاعكم والكوان اللي عندكم في الدار شنو تنجم تضيف فيه من اساسيات معنا من ديكور خاص بالمولد حبيت نشكر الناس اللي تابعونا من العشرة حتى لتوا تحية الكامل الفريق اللي رافقني زيدا في سبيعتين هذوما فاتن حسني كنت معنا في الهندسة الصوتية سمية زوابي في الديجيتال حميد الورغي في التنسيق العام للحصة شاكر بالقاسم في اعداد البرنامج قلكم ردوا بالكم على رواحكم شاية طيبة باي باي

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقولك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: أهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. الحماية المدنية تحذر اليوم من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. عودة منتظرة للتزود بالمياه المعدنية المعلبة إلى نسقه الطبيعي بشكل تدريجي بداية من شهر سبتمبر المقبل وفق رئيس الغرفة النقبية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح. ولاية القيروان تشهد بداية من اليوم ذروة الاستعدادات للدورة التاسعة للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار مع تسجيل عدد من النزول نسبة حجوزات بلغت 100%. تنظيم الدورة الثانية والخمسين لمهرجان سيدي صالح البلطي بمعتمدية بلطة بوعوان من ولاية جندوبة من 27 إلى 29 من أوت الجاري ببرنامج يجمع بين العروض الفروسية والموسيقية والصوفية إلى جانب فقرات فنية وتراثية تستحضر خصوصيات المنطقة وموروثها الثقافي. الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School تقام من الثاني للخامس من سبتمبر المقبل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بالعاصمة. على الصعيد العالمي استشهاد فلسطيني منذ قليل وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات إسرائيلية خيمة تأوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح وسط قطاع غزة. القصف المدفعي الإسرائيلي يستهدف صباح اليوم بلدة المنصوري في جنوب لبنان في حين نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي لبلدة الخيام وأضرمت النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات. مصادر مطلعة تفيد اليوم بأن زيارة قائد الجيش الباكستاني عاصم منير الذي وصل اليوم إلى إيران ستركز على التوصل لحل سلمي ودائم للصراع بين طهران وواشنطن. وختاما إيران تعتبر اليوم أن قرار فرنسا طرد دبلوماسيين إيرانيين ردا على منع طهران دبلوماسيين فرنسيين من العودة إلى أراضيها تعتبره خطوة غير قانونية. نهاية هذا الموعد الإخباري، دمتم بخير، مع أجمل تحيات منيا سياري.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
4: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
5: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
4: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
5: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
4: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: المشهد الآن. الجولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
6: المشهد الآن من الإذاعة الوطنية التونسية. أهلا وسهلا، مرحبا بكم، بداية أسبوع موفقة للجميع. نصف نهار وأربع دقائق، التحية تجيكم من كامل الفريق. فتن حسني في الإخراج، عمار جبالي في الإخراج الرقمي، حميد الورغي في التنسيق، ليليا الحسيني وحنان بربيع في الأعداد والتقديم. اليوم باش يرافقني في القراءة والتعليق على مجمل الأخبار الوطنية عبد الرحمن بن شعبان. مرحبا.
7: مرحبا بك ليليا، ومرحبا بكل مستمعات ومستمعي الإذاعة الوطنية.
6: كالعادة نرجع لأهم الأخبار اللي كانت موجودة سواء البارح وإلا في الساعات القليلة الماضية وفي عطلة نهاية الأسبوع.
2: المشهد الآن مع ليليا الحسيني.
6: خلينا نبدأ بالعلاقات التونسية الجزائرية. البارح كان فما اتصال هاتفي بين رئيس الدولة قيس سعيد ورئيس الجزائري عبد المجيد تبون، وتأكيد في هذا الاتصال الهاتفي على العمل الموحد لمواجهة كل التحديات الجديدة اللي تطرحها الأوضاع الإقليمية والدولية متسارعة التقلب كما يوصفها بلاغ رئاسة الجمهورية.
7: هو بالطبيعة الاتصال بين السيد رئيس الجمهورية قيس سعيد والسيد رئيس جمهورية الجزائر الشعبية عبد المجيد تبون وتقريبا دائم، معناها لازم مرة مرتين في الشهر يصير الاتصال هذا، والاتصال هذا بطبيعة الحال ولن يؤكد على عمق العلاقة التونسية الجزائرية. وفي النقطة الثانية واللي هي أهم، هو متابعة والتنسيق المشترك حول المجريات الإقليمية. وهنا يمكن بقراءتي نعتقد أنه ما معناها فحوى هذا الاتصال الأكيد رو ركز على الأوضاع في جارة ليبيا الشقيقة اللي تعرف من شوية معناها عدم استقرار ومعناها احتجاجات ومعارك في بعض المناطق. احنا نتمنى لهم السلامة دائما للشقاء الليبيين والعافية. وهذا يراه نفهم أنه ديما نقول أنه لا يمكن أن نجابه التغيرات العالمية والإقليمية وهذه التوازنات الكل إلا عن طريق تحالفاتنا احنا الأقرب إلينا والمشترك التاريخي والجغرافي ويعني حتى السياسي، التوجه السياسي العام متفقين مع الجزائر، وبالتالي هذا يدخل في سياق التنسيق الدائم والمشترك. نعم. الواحد.
6: نعم، خلينا نمشي والجولة رئيس الجمهورية قيس سعيد نهار جمعة في عدد من المناطق الوسلتية وين عاين وحدات إنتاج المياه المعدنية المعلبة، سد نبهانة، سبيخة، المهدية، برج الراس، سلقطة، سيدي علوين، مجموعة من المشاغل. خلينا باش نذكرك ونذكر مستمعينا مقتطفات من بعض ما جاء في زيارة رئيس الجمهورية فيها ثلاث محطات هذية.
8: فما وضع مش طبيعي
9: نتيجة زيادة الكوبير كورون اللي جاءوا.
8: لا خلينا تهم الكوبير والناس اللي متسبتها والناس اللي حرقت والناس اللي قطعت عدد من الأنابيب. ما أنا حتى بالنسبة لي المعدنية حتى توه شارع مفقودة.
9: هي الكونسوماسيون بتلقاها طلعت سيد رئيس كلها
8: يعني. شوف الكونسوماسيون تطلع وطلعت في الأعوام السابقة ولكن ما وصلتش لدرجة.
10: سيد الرئيس هذه شرف لنا أنك ثاني زيارة في
8: المدينة.
10: شكرا سيد الرئيس.
8: زيارة وإن شاء الله.
10: بعد حتى زيارتك سيد الرئيس صارت برشا إنجازات.
8: لا ولكن عديد الإنجازات الأخرى لابد أن يتم القيام بها في أقرب الأوقات. عندي البرنامج الكل تبدأ حوالي الأسبوع القادم إن شاء الله.
10: اليوم سيد الرئيس بتوجيهاتك مش نعملوا كيراج من بداية الأودية بتاعنا بها السدنة بهنا
8: الساكنة
10: في نبهنا وبس تنظف الكل كينا وليزون جاء موجودين تو دخلوا للسد دي جات نشر حتى توصل
8: لا شفت العدد من الصور الأعمال مش تبدأ
10: إن شاء الله
8: الأسبوع القادم إن شاء الله
10: مش يبدأ من الغد.
8: ما كناش نوصل للوضعية هذه لو تم التعهد من 2013 واللي كان ترتيب آخر وترتيب مرتبط بترتيب الجهات اللي تحب تتنفذ في داخل الدولة، وحقه في الماء، حقه في الهواء، حقه في التعليم، حقه باش يعيش حياة كريمة في كل مكان. واللي حصل في عديد المدن داخل الجمهورية ما حصلش بصفة طبيعية، وتعرف العديد من التفاصيل المتصلة بقطع الكهرباء وبقطع الماء بصور موثقة. وبطبيعة الحال لابد أن يتحملوا مسؤوليتهم قدام الشعب التونسي، وتونس فيها كل الإمكانيات وكل الوطنيين الأحرار اللي إن شاء الله يشدوا تونس يشربوا الماء الزلال ويتنفسوا الماء الهواء النقي ويعيشوا حياة كريمة. هذا خيارنا وسنواصل حتى نحقق أهداف الشعب التونسي. وتشوف الماء موجود والناس تشكر عطش وتعلم الكثير من الخفايا حول الجهات التي تقف وراء هذه الظاهرة.
11: سيد الرئيس لطريق لطريق يا ماء يا سيد الرئيس في حوض البراج من تالي 7 كيلومتر لا ماء لا طريق كبير شهادة مع تمدية السبيحة الصغار لا هاجم
8: اللي تحبوا عليه بقدرة الله باش يتحقق.
6: في كلمة رئيس الجمهورية حكي على قطع الماء والكهرباء وقال ليس بالأمر الطبيعي والهدف هو تأجيج الأوضاع بكل الطرق. حكي زاد قال الأهم اليوم هو جبهة داخلية قوية وسد منيع أمام المتربصين بتونس. حكي على وضعية سد نبهانة من 2013 مهمل وعلى احتكار المياه المعدنية المعلبة.
7: ونشوف المسألة معناها خطيرة جدا في علاقة بالمياه المعدنية. سيد رئيس الجمهورية تو أو لامس في الزيارة نلقاو اليوم أنه الماء مش موجود أنا في لفايات الآن في مقر الإذاعة الوطنية والماء غير موجود. فبالتالي أنه نبخصوا فكرة أنه لا ثم احتكار وثم شكون يريد أن يؤجج الأوضاع. فالمسألة ذي ما يش من قبيل المزاح أو أنه شماعا علقوا بها معناها التعثرات اللي قد تحصل في الأداء الحكومي أو في التقدم اللي نحبه يمشي البلاد. لكن بالتالي رأوا أنت تأخذ دابو سماتة وتلقاها منتجة في فيفري ولا في مارس ولا في جانفي بعد 8 شهور اللي هي مش طبيعية. في العادة يكون الماء ديما شهرين ثلاثة باعتبار أنه يتم استهلاكه فيسا. وفكرة أنه الاستهلاك الكبير للماء اللي يرتفع في فصل الصيف هذا متفقين فيه وموش جديد. وحتى في فصل الشتاء ممكن يقل شوية في الشتاء لكنه موجود. الأهم في هذايا أنه إذا نتحدثوا على الحياة الضرورية معناها ثم الكهرباء تقصت ونحكيوا على الانقطاعات بتاع الماء وفجأة يتقص الماء المعلب اللي زاد السعر متاعه وتم تحديده من وزارة التجارة وهذا الكل مش موجود وغير ولا يوجد التزام حتى بالتسعيرة. النقطة الثانية والمهمة هي الرسالة اللي يوصلها رئيس الجمهورية للناس الموجودة غادي وجزء من عموم شعبنا هي تقوية الجبهة الداخلية. تقوية الجبهة الداخلية من الأخطار التي تتربص بتونس وهذا شفناه وشفنا الجهات أجنبية وصفحات ممولة من الخارج تستهدف في تونس وفي الشأن الداخلي. يعني يجيك شخص من خارج البلاد ليس له أي انتماء لهذا الوطن ويمشي هو معناها يتحدث لك ويحشر أنفه في الشأن الداخلي. هذا هي المهم. النقطة الثانية هي نقطة يعني صيانة سد نبهان اللي تحدث عليه واللي من 2013 ما تمش تهيئته إلى الآن. دوك رئيس الجمهورية وعد بأنه هذه جملة هذه المشاكل على الأقل في المناطق هذه
6: بدأ اليوم جهر الأدوية القريبة من السد.
7: والنقطة الأهم زادة هو زيارته لبرج الراس اللي هي عرفت احتجاجات في الأسابيع الفارطة على قطع المياه وهذا رسالة رئيس الجمهورية أنه رأوا أصواتكم وصوتكم وصل وأنا جيتكم. الأهم في هذا أنه يتم تحقيق كما تحدث هو للعموم للمطالب الناس أنه حكاية الماء هذه ما تتكررش في المواسم القادمة.
6: نمشي والجيبس البارح تم وضع حجر الأساس لمشروع مستشفى الأورام المستشفى التونسي الصيني في جيبس.
7: مهم جدا لأنه شوف الوضعية نعرفوها احنا مش نعاود نكررها في علاقة بالوضع البيئي في جابس والحلول الآن ماشية فيها الدولة والحلول اللي تقترح فيها النشطاء غادي. لكن الأهم انه المستشفى هذايا مش يحل جزء كبير من المشاكل الصحية والتنقل خاصة وطول الانتظار في الليز داتونت ويكون جزء ويكون بديل مش كان على جيبس فقط على الجنوب الكل. لأنه تعرف أنه المعهد المختص اليوم معهد الأورام في صالح عزيز في تونس وأنا كنت في الصحة مرات مواعيد للأسف تمشي في جنب يعطيك في جويلية. دونك إن شاء الله يخف على الناس الحمل وإن شاء الله بالسلامة والصحة على الناس الكل وخاصة أنه المشروع ينطلق سريعا حجر الأساس ويبدأ البناء باش نلقاو روحنا في أقرب وقت ممكن. اللي كنت تم افتتاح.
6: شكرا عبد الرحمن. نخرج فاصل فاصل ونمشي مباشرة للجديد في الوضع في بنقردين.
5: عن قرب
6: ماشين البنقردين جرجيس، فاجعة غرق قارب المهاجرين غير النظاميين، باش ناخذوا آخر المعطيات من عند حسام الدين جباب اللي ناطق باسم الحرس الوطني. مرحبا بك معنا سي حسام.
12: مرحبا بكم، كيف تسادة المستمعين والمستمعات خلينا... الإذاعة الوطنية.
6: مرحبا، خلينا ناخذ معك آخر الأخبار والمعطيات الدقيقة على مجهودات الإنقاذ والنجدة اللي قاعدة تقوم بها قوات الحرس.
12: هي مش قوة الحرس فقط، وإنما مكونات الدولة كل المداخلة والجميع الأطراف المداخلة من الديوانة من الحماية المدنية بغواصيها وكذلك بفرق النجدة والإنقاذ، الحرس البحري، جيش البحر، الطلعات الجوية اللي قامت بها الوحدة الجوية الحرس الوطني وكذلك الوحدات جيش الطيران، المروحيات كانوا بالتناوب يقوموا بتمشيط السواحل وكذلك في الأعماق. ما نساوش المجهود نتاع البحارة كذلك، سواء كانوا من بنقردين أو من جرجيس، اللي عارضوا في مجهود الدولة خاصة في عملية البحث عن المفقودين. ليس هناك تحيين حسب آخر بلاغ أصدرته الإدارة العامة الحرس الوطني يوم أمس، باعتبار اللي كانوا 12 جثة اللي تم التعامل معها، وكذلك ثم ناجي لولاني اللي نرجعوا على الواقعة اللي يوم الجمعة 21 أوت 2026 تقريبا الساعة 9 ليلا تم الاتصال بالمنطقة البحرية بجرجيس من طرف احدى البواخر التجارية تفيد اللي كونها القات نفر بصدد السباحة، ويتبين اللي كونوا عدى 48 ساعة من يوم الاربعاء 19 أوت 2026 وقت خرج المركب كان يقل 15 نفر، 14 من بنقردين ونفر من جرجيس، وين تعرضت المركب تقريبا بعد 14 ميل من سواحل جرجيس الى عمليه تسرب مياه وين غرق المركب. يفيد الناجي اللي كانوا ثم 11 نفر لابسين سترات نجاة. في الوقت تم تفعيل المخطط الوطني للنجدة والانقاذ واللي اشرف عليه سيد ولي الجهة ومعه جميع المسؤولين المداخلين، وكانت تم متابعة مباشرة من طرف السيد وزير الداخلية وكذلك الإطارات العليا والسيد المدير العام أمر الحرس الوطني، وبإشراف مباشر من السيد رئيس الجمهورية قائد أعلى القوات المسلحة. كان حريص في كل مرة على أساس كونه باش يتم التعامل مع المجهودات الكبرى هذه في خصوص الاستخراج، معناها انتشال الجثث والسريع كذلك في تسليم الجثمين لها، وهذا كله قاعدين مواصلين العمل متاعنا ليلا ونهارا من طرف مختلف مكونات الدولة قصد العثور على جوز مفقودين، وإن شاء الله نقول يا رب يرجعوا سالمين لعائلاتهم ويكونوا من بين الناجين كما كان ثم هناك ناجي وحيد، وشو ما نقطعوش الأمل في هذايا. نقول لها رين في بنقردين وجرجيس راهي جميع مكونات الدولة راهي متوفرة وموجودة على ذمتهم، وقاعدة راهي تقوم بمجهودها في كل وقت حارسة على كونها تلقى المفقودين.
6: نعم، شكرا لك سي حسام الدين جباب اللي ناطق الرسمي باسم الحرس الوطني، تقول لنا مجهودات الانقاذ ما زالت متواصله، ما زال فما زوز مفقودين ان شاء الله يطلعوا سالمين. قلت لنا زاد اللي عمليه الانقاذ تمت بين الحرس والبحاره اللي عملوا زاد مجهود، وانه خدمتوا بشكل يعني مع بعضكم، لانه فما بعض المعلومات تتحدث انه البحاره هما اللي خرجوا قبل قوات الحرس البحري، وهذا نحبوا ندقوها المعلومه هذه يا سي حسام. سي حسام ما عادش معنا على الخط، شكرا على كل على هذه المعلومات. احنا مازلنا بعد نشوفوا مصادر اخرى من بنقردين. نيخو من عندك التعليق الاول عبد الرحمن.
7: الله يرحمهم الكل، وهذه فاجعة على الحقيقة، وثم فيديو كنت شفته وانا شفته مرة برك وتمنيت انه ما نعاودش نشوفه، وبالله نداء للناس اللي كالوليد اللي عيط وخويا وخي راهو الأم الفقيد، شفته أنا منشور هبطوا قالوا بالله رجاء منكم أنه نحذفوا الفيديو هذا، لأنه بالحق ما أنا يمكن الناس تحبش تعاود تشوفه ولا أمه. على كل حال هذه الرسالة الثانية، راو ثم الحديث على أنه وكأنه الدولة تخليت على دورها في الإنقاذ اليوم الصحيح، لأنه سمعت قالوا الدولة ما أجهزت يعني الأجهزة المعنية ذي كان حرس ولا حماية ما تدخلتش، بل أنه من يقوم بالبحث والتفتيش الآن والإنقاذ هم البحارة اللي سي حسام الدين جباب اللي مشكور وضحنا، ولأنه دائما العملية تتم بالشكل ذي انه يكون عمل مشترك بين الجهات الرسميه للدوله والمواطنين والبحاره لغير ذلك، الله يرحمهم. وهذه بالحق معناها واحد في وضعيه كما هكا ليليا ثم كلام ما يجوش يقولوا في الوقت هذايا، لكن راهو المسؤوليه مسؤوليه الجميع في الحوادث هذه، مسؤوليه العائلات، مسؤوليه الدوله، مسؤوليه الناس الكل، لانه راهو ما انا اصيل مدينه صفاقس، ويعني اللي تقريبا الهجره الغير قانونيه فيها من اوائل اللي كان مشلوله في
6: الاعداد
7: لا في الاعداد وحتى السباقه من اول ما تعملت الفيزا، وكنت شاهد على الحقيقه على كوارث كما هكا الحقيقه صارت. الوضع ما هوش معناها ما يسمحش ان الانسان يجي يقول
6: هو مشهد قديم جديد صحيح. ولكن ولكانه فما زاويه احنا ساعات نهملوها بحكم الاكتواليتي، ولكن لازم نحطوا زاده صوابعنا على شكون نظم الرحله هذه، شكون اللي جاب القارب، هل انه هالقوارب هذه صالحه للابحار ولا لا. الناس الكل تعرف اللي العوامل الجويه نهار الاربعاء ربما ما كانتش سانحه وساهمت في انقلاب القارب. اليوم نحكيوا على التجاره بالبشر واضحه في مثل هذه الجرائم.
7: شوف ثم التجاره بالبشر واضحه وثم اسعار خياليه، أنا خليتها بمليون ذلك العام تو يظل الناس تحكي
6: على حتى 15 مليون،
7: حتى 15 مليون. مليون قالوا لي حتى 20 مليون. والمهم والأهم في من هذايا، شوف احنا ثم حاجة أنا نعتبرها تكون أسوأ صفة في الإنسان، هو أنه يستثمر في الكوارث.
6: صحيح.
7: أنت تحب تسجل نقاط، هذوما مواطنين تونس مات والله يرحمهم يصبر ذويهم، أنت تجي تقول لي راهو الدولة التونسية لانها مسكره هي الهجره غير شرعيه ونعسوا على الاخرين، نحن نعسوا على حدودنا، معناه المطلوب منا نحلوا كي هذوما يمشيوا ويغرقوا. تولي مطلوب من الدوله اللي هي تتحمل مسؤوليه غرقهم. فبالتالي ماهوش وقت بتاع مزايدات سياسيه ووقت بتاع تسجيل اهداف سياسيه، الان وقت انه بالحق نوقف نلوجوا على
6: هذا ملف انساني واجتماعي ثقيل ماهوش متاح للمزايدات السياسيه، ولكن بطبيعه نحترموا جدا وجيعه اهالي بن قردان ونحبوا نعرفوا زاده التفاصيل كيفاش يعيشوها الاهالي. خلينا نمشيوا نرجعوا لبن قردان مع عوني العجيل مراسل الاذاعه التونسيه. عوني اهلا وسهلا، مرحبا بك.
13: مرحبا بك ليليا، مرحبا بكل مستمعي ومتابعي الإذاعة التونسية.
6: نعم.
13: مش عارف منين باش نبدا لك، معناها الوضعية كما كانت تحدث، الوضعية وضعية مأساوية بأسم معنى الكلمة. وضع معناها محزن يخيم على مدينة بن قردان منذ يوم الأربعاء الماضي. العملية معناها الأمنية والعسكرية وكذلك بدعم من البحارة وخاصة بحارة جرجيس وبن قردان اللي تجندوا مع الوحدات الأمنية والعسكرية وكذلك حتى الديوانية والحماية المدنية وكلها قائمة بدورها وقادة تقوم بدورها وقاعدين معناها من حين لآخر معناها ينتشلوا هالجثث. اليوم ما زالت معناها عدد زوز خاص أو تيس خاص ما زالوا مفقودين. العملية ما زالت متواصلة والبحث عليهم ما زال متواصل. العائلات هناك في بن قردان كلها، مش حتى كان عائلات الضحايا هؤلاء، العائلات اللي فقدت أبنائها كلها في نفس الوضعية، في نفس الحالة النفسانية، في نفس تعيش نفس الوضع. حقيقة خاصة لما تشوف معناها ثمانية أشخاص
6: من نفس العائلة
13: واحدة يحملون نفس اللقب، معناها مأساوية لدرجة ما تصوريها. ثم اللي يكون عنده ولد واحد، ثم يكون اللي عنده زوج أولاد، معناها هم شو حقيقة أنه كما كان يذكر الضيف معناها ذاك الفيديو نتاع البارح اللي راجع على عبر شبكة التواصل الاجتماعي زاد في معناها في تأزم الحالة النفسية لعديد العائلات الأخرى. معناها ما بين أن وشد ابنه في يطفو على سطح البحر معناها وباش على الاقل باش ياخذوا ويهزوا بيده ويدفنوا، وبينما الاخر مازال معناها يبحث على صغيره اللي مازال مفقود واللي مازال ما يعلم اللي حتى شيء. معناها وضعيه باش نقول لك وضعيه ما لازمش نوصفها لك، لانها وضعيه انا كي شفت العائلات وتحولت هيك العديد العائلات حتى حاولت اني باش نجمع المعطيات ونجمع كذا منه ومنه. بكل امانه تراجعت ادراجي وما نجمتش نغيص معناها اكثر ما يمكن وما نجمش نوصل اكثر من
6: كلمه. نعم ربي يصبرهم. نعم فاجعه
13: مزريه ومزريه جدا.
6: شكرا لك عوني. نعم تفضل، كان عندك معلومات اخرى.
13: بل المعلومات الاخرى كما ذكرت لكم تو حاليا ما زالت العمليه البحث ما زالت متواصله على المفقودين الاخرين. الوحدات كما قلت الامنيه والعسكريه وغيرها ما زالت موجوده وتبحث، وان شاء الله اليوم يتم معناها اخراج الجثث اللي ما زالت مفقوده. امس تم دفن 3 اشخاص، واليوم ربما يتم تسليم الجثث الاخرى اللي هم 8، لان امس تم انتشال 9 جثث هم 8 تابعين للقارب المقلوب هذا، والجثة التاسعة هي جثة لامرأة من وصول جنوب افريقيا جنوب الصحراء وتم انتشالها كذلك. نعم. هذه اهم المعطيات اللي حد الان معناها ما زالت موجوده، ان شاء الله من حين لاخر نسمع اخبار معناها على الاقل في انتشال جثة ويتم انتشال الجثة كله ويتم تسليمها الى عائلاتهم، وان شاء الله ما عادش تتعاود العمليات اللي ما دارت. الوضع اللي خلى الشيء هذا معروف هو الوضع الاقتصادي المزري اللي تعيشه مدينه بن قردان ويعيشوا كذا ونعرفوا، لان الحل الوحيد نتاعهم هي التجاره البينيه عبر المعبر الفضيلي بن رشدير. المعبر توا حاليا يدخل في سنه الثالثه مغلق. ناش معناها هذاك هو، ولكن مره اخرى نوجه ندانا لكل ابناء بن قردان اللي نعرفوا البارح المنكر ربما الاحتجاجات خرجت عن اطارها السلمي، ان شاء الله كلها تفيق وان شاء الله يتم معناها من حق يحتج ويطالب بالتنميه ويطالب بالتشغيل ويطالب كذا، ولكن هذا يتم في وضح النهار ومش بالطريقه اللي شفناها البارح.
6: واضح. شكرا لك مراسل الاذاعه التونسيه عوني العجيل، باش نرجع لك الكلمه عبد الرحمن.
7: والله الواحد ليلي باش يقول معناها تقريبا سيعوني وصلنا المشهد كما هو، معناها في ثم لحظة حسيت روحك وأنك هناك في بن قردان وفي منزل أحد الضحايا. والله كارثة يا ليليا، وباش نكونوا زاد احنا من واضحين، شوف راي الناس من في علاقة بالاحتجاجات، ناس تحتج من حقها والطالب بالتشغيل والطالب اللي تحب هي، لأنه ذي حاجة يضمنها الدستور وذي حق أنك الإنسان يحتج، انه اما انه تم الاعتداء على الممتلكات الخاصه والعامه فهذا ما وش هذا هو اللي معناها اللي يفزد الحقيقه عمق الاحتجاج. مساله معبر الحدودي بن قردان المساله نعرفوها حياتيه بالنسبه لاهالينا في بن قردان وفي المستوى التجاره البينيه اللي كانت موجوده بيناتهم، ولكن المساله هذه مرتبطه المعبر مغلق من الجانب الليبي وليس من الجانب التونسي، وكنا تحدثنا الساعة وانا نحكيه على العلاقات التونسية الجزائرية ان جزء من هذا الاتصال اللي صار هو في علاقة بالوضع في ليبيا. الوضع في ليبيا الان انه مساعد دبلوماسية انك تتكلم الاشقاء الليبيين على الاقل من الغرب حكومة دبيبة ووضعية البوابات، يقول لك انا عندي اشكالية داخلية الان الى غير ذلك، بالتالي يمكن أن نقول الدولة تتدخر، سيد رئيس الجمهورية يعمل مساعي دبلوماسية مع سيد وزير الخارجية في علاقة على الأقل بفتح المعبر على الأقل باش ترجع الناس تخدم، لكن هذا الكل مشروع وعندهم الحق فيه، ولكن الانسياق وراء مربع متاع الاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة والعنف وغير ذلك هذا ما يقدمش بالمطالب الناس، وخاصة ما يحافظش على سلامة أهالينا وعلى ممتلكاتهم، فبالتالي الناس تتحلى بروح المسؤولية. أنا متفهم الحجم الكبير تاع الغضب ومتاع الحزن واللي هي ذي بالحق فاجعة كبيرة إن شاء الله ما تتعودش، لكن الناس لازمها تعرف جيدا حدود ومدى إمكانياتها في المطالبة بمطالبها وبالتنمية والتشغيل.
6: نعم. باش نكملوا في الملف هذايا وناخذوا مصادر أخرى من بن قردان، باش نتوقفوا فقط لرفع أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها وراجعين بعد شوية.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المشهد الآن من المصدر.
2: تقبل الله صلاة الجميع، مرحبا بكم. باش نواصلوا مع فاجعة بن قردين، طبعا كل التآزر والدعم لأهالي وعائلات الضحايا من الإذاعة التونسية. باش ناخذوا مجموعة أخرى من المصادر، تلحق بنا حنان بربيع. مرحبا حنان.
3: مرحبا ليليا بكل مستمعي ومشاهدي الإذاعة الوطنية. من بين المصادر أيضا اللي حرصنا تكون معنا حمزة شوات، هو من نفس العائلة الكبيرة في بن قردين اللي منها عدد 8 شباب ولاد عمومة أهل توفي. وفي الرحلة هذه يحكي على تواصل المجهودات بين البحارة وبين السلطات الأمنية منذ أول نهار. حمزة هو أيضا ناشط في المجتمع المدني من بن قردين.
4: فرق المختصة معنا في البحث اللي هم الحرس الوطني والجيش والحماية المدنية، بطبيعة الحال المجهود الكبير اللي قاعدين يقوموا به المواطنين الإخوة البحارة، وقاموا بالواجب، وتقريبا تم العثور على جميع الشباب معنا اللي توفوا. 16 فيهم 8 من عائلة واحدة اللي هم أولاد عمي، كل 8 حي واحد وحومة واحدة ولقب واحد ولد عم. كل قمنا بدفن 3 من الشباب، جنازة صعبة على الأخر في 48 درجة حرارة في بن قردين، 11:30 نتاع النهار. المقبرة أكبر مقبرة في بن قردين معبية على الأخر، معناها ما تلقاش وين توقف فيها. عمارهم من 16 عام حتى 25 عام، صغر وليد عمره 16 عام. بالنسبة للأهم معناها الخلفية اللي دزت الأولاد هذوما باش يقوموا بمحاولة الهجرة خلصة لإيطاليا، الأسباب واضحة، الظروف الاقتصادية الصعبة جدا اللي تمر بها مدينة بن قردين لأكثر من سنة، تقريبا سنة ونص مدينة بن قردين انعدام كلي للتبادل التجاري عبر المعبر الحدودي رأس جدير. معنا قمنا بوقفات احتجاجية وقمنا باجتماعات في المعتمدية ووصلنا صوتنا، ولكن للأسف الحياة لمن تنادي. أغلب الشباب هذوما اللي حرقوا اللي توفوا الله يرحمهم إن شاء الله كلهم يخدموا على التجارة البينية مع ليبيا. فيهم شاب مفكولة زوز كراهب انفكولا، الوليد هذا عنده عامين عايش في ديبريسيون، قال لك اني معش خادم لاني لما تحق حرق اخويا وبنحرق. الولاد اللي معاه كل كيف كلهم كانوا يخدموا على ليبيا، ولكن وقع التضييق على تجارتهم. اكثر من سنه الشباب هذوما بطاله، واغلب الشباب في بن قردين بطال. وبالله ونحب نحل القوس على الوضعيه اللي صارت والاحتجاجات اللي اندلعت في مدينه بن قردين. صحيح احنا كشباب بن قردين نوجعنا لاولادنا، ولكن في نفس الوقت رانا راضيين بالقضاء والقدر، ونمنوا اللي صار في أولادنا معناها راه حكم ربي. ولكن ولكن ولكن الحادثة هذه هي القطر اللي فيضت الكاس. للأمانة والصدق لا فماش تقصير أمني، الحرس البحري قام بالواجب والحماية المدنية قامت بالواجب وما فماش تقصير للأمانة. اليوم أهالي بن قردين مطالبهم واضحة وضوح الشمس، مطالبهم هو عودة التبادل التجاري عبر المعبر الحدودي رأس جدير اللي هي متعطلة حركة انسياب السلع لأكثر من سنة ونص.
3: نعم، ورئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير يخدم برشا المرصد على ملف الهجرة غير النظامية، يؤكد على أنه التعثر اللي صاير في التجارة مع ليبيا أثر في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة، وأنه القارب في حد ذاته ما كانش مناسب الرحلة طويلة وخطيرة كما هذيك، خاصة الطقس أيضا ليليا ما كانش مواتي، كان فما ريح. حتى الناجي الوحيد في العملية حكى في تصريحات على أنه الريح وارتفاع الأمواج كان خطير. رحلة غير نظامية وقع فيها فتح تحقيق أمني من قبل الفرقة العدلية للحرس الوطني في شأنها، تحل تحقيق. نسمع سي مصطفى عبد الكبير.
5: 15 شاب من بن قردين انقطعت أخبارهم منذ الساعات الأولى، انقلب القارب، غرق الشباب. تمت عملية الانتشال أمس 3 جثث تم التعامل معها بكل الوضعيات القانونية تعبير من النيابة العمومية كما تعاملوا مع أي جثة يرفضها البحر، وريناها بمقبرة سيدي خليف بن قردان. علاش عظام الأولاد خرجوا مري ساعة متاع النهار وعدد كبير في مركب صغير متهالك؟ لأن قبلها أربع أو خمس رحلات نجحوا، خرجت برشا رحلات نجحت سواء كان على بن قردان على زرزيس على النابل على صفاقس، برشا رحلات. ثم اللي تصدى لها الأمن الوطني

0: بالتالي هو جازف. ولكن لابد ايضا ان نرجع انه هناك ايضا مساله العقليه، لانه رحله الهجره الى اوروبا من المناطق هذه بن قردان وتطاوين وزرزيس من قبل 2010 و2011 و2015 و2020 و2026 وما زال باش تواصل، نظرا لانه ثم عقليه راسخه للمناطق هذه، لان برشا عائلات مهاجره غادي ويتاثروا بعضها.
1: بطبيعه الحال خروج وقفات احتجاجيه للمطالبه بالصراع في البحث وتسليم للاهالي، لان بين الاهالي دائما حديثه زرزيز 18 18، وهكذا خوف الوالدين انهم عشيقوا ابنائهم. ما زالون ثلاثه، زوز من بن قردان واحد من زيس، ما زالت الابحاث جاريه عليهم، والتنقل البحاره والامن والجيش ليل نهار من اجل الوصول لهم. وان شاء الله ربي يصبر الجميع وربي يحفظ بلادنا.
2: امين يا ربي. مصدرنا ايضا
3: حين المعلومه زوز مفقودين ما زالوا حسب تصريحات الناطق الرسمي باسم الحرس البحري.
2: نعم، مصدرنا في نفس الملف ليليا محمد الناجي عضو المجلس المحلي للتنمية في بن قردان. سي محمد مرحبا بك، تتحدث خاصة على أهمية التجارة البينية مع ليبيا بالنسبة لأهالي بن قردان. كلنا نعرفوا أهمية معبر راس الجدير وكيفاش أثر على الأوضاع التنموية في المنطقة. سي محمد
4: شكرا أختي، تحية من مدينة العزة والكرامة مدينة صمود بن قردان إلى مستمعي إذاعة الوطنية أينما كانوا. أول في البداية نحب نترحم على مجموعة من شمن عز من كثيرة شباب بن قردان اللي وافتها ملمانية في عرض البحر في الفاجعة الأخيرة اللي صارت منذ 4 ولا 5 أيام التالي. ممكن الوضعية وإن شاء الله ربي يصبر عائلاتهم، وإن شاء الله ما عادش تتعاود الفاجعة، مش كان في بن قردان، في تونس كاملة. إن شاء الله اليوم ربي يرحمهم، وإن شاء الله حتى زوز مفقودين اللي ما زالوا إن شاء الله يظهروا، وإن شاء الله على الأقل حتى عائلاتهم يحطوا بالهم على شيرة. دونك أضايا في موضوع الحرقة والفاجعة في بن قردان أختي. اليوم تم منوال تنموي غير موجود في الجملة. اليوم سنوات بن قردان اللي هي تترزق من المعبر وعلى التجارة البينية وتقريب من القدم معناه ومن الاستقلال، دونك العلاقة التبادل التجاري ما بين تونس وليبيا، وهذا المورد الرزق الوحيد لشباب الجهة وشباب المدن المجاورة. أنا مش كان بن قردان.
3: نعم، ولكن طبعا تتفق معنا أنه حتى شيء ما يبرر الاتجار بالبشر اليوم، ودفع نحكي على أطفال 15 سنة و14 سنة و16 سنة إلى التهلكة بهذه الجريمة. في النهاية إحنا قدام جريمة التجار بالبشر في رحلات الهجرة السرية.
4: أنا قبل ما نحمل المسؤولية للدولة على الجانب الاجتماعي، واللي هي المسؤولة على الجانب الاجتماعي، وقبل ما نحمل المسؤولية البعض السلطات الأمنية ممكن بعض تراخي باش يكون بحار خلطة، وهذا عمل يلزم يكون استخباراتي وأمني بامتياز. اليوم نحمل المسؤولية حتى للعائلات. اليوم وين عائلة وتعرف صغيرة 15-16 عام وتبعث المحرقة تبعث البحر تبعث الموت، هذايا راهو مسؤولية تحملوا كيف كانت عائلات. خلينا من هذوك اللي تحملوا المسؤولية اللي تاجروا بدم شباب تونس، هذوما اليوم معناها ما يهمها حتى شيء، يهمها كان الكسب المادي، وما يهمهاش في شباب اليوم صغير في عمر الزهور 14-15 سنة ويمشي ويبعث للموت في قوارب أقل ما يقال عنها معناها ما لا تطلع أن تغوص في البحر حتى لبعض أميال.
2: نعم سي محمد،
4: في حمولة تقريب مضاعفة ولا في ثلاثة. اليوم هذوما ناس، هذوما اللي وصلوا شبابنا للدرجة هذه. اليوم لابد معناها اليوم لا تراخي مع الناس هذوما، ولا بد ان يتحاسبوا.
2: بالضبط سي محمد النيجي عضو المجلس المحلي للتنميه ببن قردان، نشكروك. كانت هذه مصادرنا في فقره من المصدر، خذينا المصادر الامنيه، مصادر في المجلس المحلي للتنميه، شكون يمثل العائله، مراسلنا كان معانا عن اخر التفاصيل وتتواصل. هذا هو المعطى الاهم.
3: نعم،
2: انه عمليات التمشيط متواصله للعثور على زوز مفقودين.
3: نعم، شكرا لك حنان بربي. عبد الرحمن خلينا في ثواني يعني نخدموا هذا الملف قبل ما نستقبل ضيفنا. راس جدير في قلب النقاش وموضوع التجارة البينية هل هي فعلا الحل التنموي الوحيد في منطقة بنقردين ومنطقة الجنوب؟ نحكي على 7 شبان من نفس العائلة زوز اخوات، يعني كأنه فما بين ظفرين، يعني قبولية ولا مقبولية.

0: من العائلة لهذه الرحلات، نحكي على أعمار بين 18 و25 سنة، ونحكي حتى على رياضيين لاعبين من اتحاد بن قردان ضمن المفقودين في هذه الرحلات.
1: هو شوف ليليا، ما هو الحلم اللي توا ناخذوه في العام، ما نجمش نطول، ولكن الحلم هو الهجرة. يعني حتى لاعب كرة قدم يقول لك أنا ما لقيتش بلاصتي هنا، نجم نمشي غادي أي جمعية تاخذني وتوفر لي الأدنى الممكن وبعد تو نجم نكبر. يعني حتى في الكورة يقول لك الأمل غادي أكثر من هنا. لكن شوف بن قردان راهي معناها المسألة تاريخية في علاقة بالتجارة البينية مع ليبيا، المسألة تاريخية، ما نجموش في عشية وضحاها نهيوا. ما هيش هي الحل الوحيد معبر بن قردان أنه يعاود يحل معبر راس جدير، هو جزء من الحل بطبيعة الحال، ولكن جزء آخر زادة من لتخصيص معناها كي ثم مخط تنمية. ما شفتش أنا شنو بالتفصيل في الجهة، ولكن بالحق أنه يكون ثم مشاريع تنموية حقيقية، معناها أنها توفر حقيقية بمعنى توفر مواطن شغل، وأنها تكون مستدامة دائمة ومش حلول ترقيعية. وحديثة ذا سمعناه راهو نحن زادة في مارس 2016 في ملحمة بن قردان رحم الله شهدائنا اللي أوقفوا الإرهاب، واللي وقتها وعدوهم أنه هاو باش يعملوا تنمية وهاو باش يعملوا كذا، والناس اللي هي وقفت مع بلادها ضد ذابين الله يرحمهم. العائلات عندها دور، الدولة عندها دور، الأشخاص هم في حد ذاتهم اللي مشاو عندهم حتى هم مسؤولية، الكل راهو عندنا مسؤولية في هذا، باش ما يبداش خلينا نقسموا المسؤوليات باش ما يبداش كل واحد يرمي الكره للاخر ويقول له انت السبب.
0: والاهم ان شاء الله ما نرجعوش ونفتحوا ملفات من هذا النوع، هالفواجع هذه اللي تمس المدن وتمس العائلات التونسيه كي نحكيوا على الهجره غير النظاميه والا السريه. خلينا نتعداو للفقره المواليه، نستقبلوا ضيفنا. ضيف المشهد اليوم هو محمد الطويل، رئيس مجلس اداره اول شركه اهليه تونسيه.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
3: ضيف المشهد.
0: ضيف المشهد اليوم سي محمد الطويل، مرحبا بك، رئيس مجلس إدارة أول شركة أهلية تنشط في المجال الفلاحي ومجال المعدات الفلاحية. مرحبا بك محمد.
4: صحة مدام ليليا على الاستضافة، ديما إن شاء الله نكونوا موجودين للشركات الأهلية في الوسائل الإعلامية الهادفة اللي براتيكمون نحن الشركات الأهلية الناس كل تعرف اللي مش مغيبة إعلاميا، ما إنه مرقتش فرصتها باش تعبر على آراء ومشاغل. تقريبا تو 1270 شركة، تقريبا هي 270 شركة عندها سجل وطني المؤسسة نتاعها، وفما 1000 اللي هي في طور الحديث.
0: نعم، تو نحكيو على 4 سنوات من بعث الشركات هذية. خلينا نبدأ من تجربتك أنت، شنو هو تقول الأرقام، وضع الشركة اليوم، رقم المعاملات، عدد مواطن الشغل اللي وفرتوها، الصعوبات، وين وصلتوا في تجاوزها، أعطينا الحصيلة.
4: هو في الحقيقة الشركة الأهلية الجهوية أرسام هي الأولى في تونس من نوعها، يعني براتيكمون نحن كونسيسيونير تاع معدات فلاحية، نبيع في الجرارات، نبيع في المعدات الفلاحية الثقيلة اللي هما توسكي لي كولتيفاتور اللي هما المحارث واكسيتيرا، وعندنا الخدمات الفلاحية نخدموا اس او اس اغريكولتور اللي هو براتيكمون نخدموا كامل تراب الجمهورية، اللي هو خدمتنا نخدموا مع لي زوتي دي، نخدموا مع الفلاحين الكبار وحتى الصغار.
0: نعم.
4: والشركة الأهلية أرسام ككل الشركات، مش حتى الشركات الأهلية، أكيد صارت لها صعوبات، وأكيد والحمد لله وصلنا للنجاحات نحكي فيهم النجاحات. براتيكمون نحن رسمنا 21,000 دينار بعد 3 سنوات، نحقوا أرباح بقيمة 166,000 دينار. ما خذيناش براتيكمو رخص ولا ما خذيناش حاجات إمكانيات يعني كبيرة من الدولة، خذينا قرض من بنك التونسي التضامن، نخلصوا توا تقريبا توا بوندون عامين توا مخلصين 93,000 دينار بنك التونسي التضامن. أقنعنا بنوك خاصة اللي هي براتيكمون من الصعب انك تقنع بنك خاصة كشركة اهلية ولا حتى كشركة عادية انك باش ديكروشي قرض. الحمد لله دونك شركة متاعنا باش نقول لك البنوك تحصر فينا من نجاح النجاحات اللي صارت. الحمد لله باش نوصل للعالمية. الشركة متاعنا صار فما نيغوسياسيون تاو 3 ايام التالي مع مجموعة هندية ان شاء الله باش نرجعوا صناعة الجرارات في تونس اللي هي كانت تونس تصنع في الجرارات. هي محاولة طبيعية ككل الشركات. أما الحمد لله نحن أرسام هي كلمة هو توزيع العادل المياه في عهد الأمازيغ، يعني كلمة كبيرة برشا. نحن اخترنا أنه نمثل الوطن بطريقتنا الخاصة.
0: نعم، أنت رئيس مجلس الإدارة، كل الشركاء اليوم يحملوا معك نفس الفكرة هذه، راضين على النتائج والمداخيل المحققة لحد الآن بالنسبة لشركتكم؟
4: هو في الحقيقة من الصعب جدا إقناع مجموعة من المواطنين في شراكة في أي مشروع، صعب. نعم. جدا. المرسوم الرئاسي عدد 15 ميز الشركات الأهلية أنهم يتجمعوا وتصير فما مبادرة جماعية، على عكس المبادرات الفردية. مبادرة جماعية في تونس صعبة جدا، بالرغم من تواجد وزارة مشرفة على القطاع هذايا، بالرغم من تواجد كتاب الدولة، انه صعب جدا انك تتوافق. الحمد لله نحن ارسام كنا نوعا ما متوافقون، نوعا ما انه وصلنا لنجاح بالصعب، انه شركة في حديثة العهد وتعيش في صعوبات ولازم عندها امكانيات ولازم تفتح افاق روحها. وانت القانون هذايا ما هبطتش فيه قوانين الترتيبية في البداية متاحة. ران نور انه باتيكمون بالتنقيح المرسوم عدد 3 اللي صار في اكتوبر 2025 بدأت الشركات الاهلية فعليا، وخصوصا الشركات الاهلية الفلاحية بدأت ترى نور. يعني
0: هبش نجيوها التسهيلات والامتيازات اللي اخذتها الشركات الاهلية. انت اليوم محمد طويل تدافع على فكرة احداث مجمع وطني للشركات الاهلية، علاش باش يكون مجمع؟ يعني بصبغة نقابية باش تكون عنده نتائج اقتصادية، علاش طرحت اليوم هذه الفكرة؟
4: هو في الحقيقة الفكرة هذه نموذجية، فكرة انه تكوين مجمع وطني في اطار انه نلموا الشمل، يعني براتيكمون الشركات الاهليه هي مجموعه من القطاعات في الجرود الاحذيه، في السياحه، في الفلاحه، في الصناعات. اذا الشركات الاهليه متنوعه يعني متنوعه اختصاصات، دونك لازم نلموهم، لازم ناطروهم، لازم يعني الشركات اللي تلقى صعوبات يتم تكوينهم، يتم مرافقتهم، يعني يتم اصلا حتى في خصوصا في التمويل. نحن تجربتنا كارسام والشركة الأولى اللي براتيكمو أخذت موافقة بنكية من بنك خاص، مش بنك، نحن عملنا راو دراسة جدوى راو 3 بنوك، بنك نسميش 3 بنوك خاصة بنوك عمومية، تمت الموافقة من بنوك خاص.
0: يعني ما أخذتوش من البي تي اس؟
4: لا، أخذينا من البي تي اس
1: في الأول.
4: في الأول ديلي ديبار قسمناه القرض نحن على 300 ألف دينار، قسمنا أخذينا 138 ألف دينار، وبعدك أخذينا 100 ألف دينار، وبعدك يعني كنا
0: هالمجمع هذا. أنتم نجحتوا الحمد لله، شركات أخرى نجحت، شركات أخرى تعثرت، شركات أخرى تحاول تنجح. المجمع اللي تحبوا تجمعوا فيه الشركات الأهلية شنو معنيها؟ بش تمرر وصفة النجاح هذه، وإلا بش يكون فما يعني وضعية مشتركة تدافعوا عليها؟ علاش مجمع؟
4: هو في الأساس هو المجمع هذا هو ذات طابع ربحي، بمعنى انه لازم يقدم خدمات للشركات الاهليه والبلاد عموما، خاطر فما شركات ما تنجمش يعني توصل انه باش توزع المنتوج نتاعها. المجمع عنده امكانياته انه باش يوزع لها المنتوج. كيف فما شركات، خاطر راهو من اللور راهو انت تو الشركات، بخصوصا انا راهو فما حمله كبيره على الشركات في البدايه. تصورها انت بالحق تمثلها بتجربه. برا انت طفل صغير نعرفش انا عمره عام، نجي تقول له شبيك ما تعرفش تاكل، وشبيك ما تميزش، وشبيك كذا. هذه الحمله الاعلاميه اللي صارت على مستوى البلاد للاسف انخرطوا فيها مجموعه من المواطنين، اللي بالحق نقولها للاسف. علاش؟ خاطر الشعب التونسي كله يملك في الشركه الاهليه، لكن 20% RSE ما فماش في العالم. ديما نعاودها راهو الشركة الأهلية ما فما حتى شركة نظيرتها في العالم.
0: يعني انت عش نجيوها ل 20% RSE لانها مهمة برشا، ولكن قبل هذا الدولة التونسية دعمت بشكل جيد اليوم على مستوى الإدارة، على مستوى توفير الأرض، على مستوى التشريعات، على مستوى التمويل الشركات الأهلية، حتى ولو كانت صارت قلت أنت حملة شيطنة إعلاميا، ولكن واقعيا المفروض اليوم اكتملت يعني أسباب النجاح بالنسبة لكم.
4: هو الواقع مغاير تماما، يعني براتيكمون الشركات الأهلية ما لقي صعوبات في التمويل، لقي ما فماش حتى شركة، توا شركات فلاحية اللي يمثلوا تقريبا 90% ميز اون فيوز، راهو انت شركة أهلية فلاحية ما عندكش أرض باش تخدمها ميز اون فيوز، وما عندكش إمكانية التمويل باش تخدم الأراضي الخاصة، دونك توا تقريبا انت توا نحكيو مدام من 270 شركة، فما أقل حاجة 240 شركة اللي هي محلولة لرانو نتاعها وقاعد تخلص في الكونتابيليتي وقاعد تخلص في برشا شارج عليها ثقيل ياسر، ما يقاش قاعد تخدم، هذا خساره للاقتصاد الوطني.
0: فما شركات اليوم اخذت الاراضي الدوليه وبدات تخدم؟
4: ما فما حتى شركه تو لحد اللحظه ذي، وانا قبلت السيد الرئيس وطرحت له الموضوع هذا وكان مرافق، جاء هو مرافق ومدافع كبير على الشركات الاهليه.
0: نعم.
4: مي انه فما منظومه تحتيه، فما تجاذبات كبيره وخطيره تمس الاقتصاد الوطني، تمس حتى سلامه التراب الوطني. ده بالحق انت تو الدوله مستثمره في قطاع ثالث اللي هو قطاع اقتصادي مهم اللي هو قطاع الدوله كامله، كما نعاود نرجع نقول راه الشعب التونسي كل ملاك في الشركه الاهليه في ارسام، نحن انا عندي 160 مليون ارباح، راهو المواطنين والناس الكل منخرطين فيها، انا كي نعمل نمشي نعمل بعد انا مسلك صحي ونمشي نعمل ريبوازمون، حتى الطبيعه العالميه داخله فيها شركات الاهليه.
0: نعم. انت لهنا تحكي على قانون لرسو 20% من الارباح للانشطه الاجتماعيه والبيئيه لازمها تمشي، فما شركات بدات تطبق وتمنح فيها 20% للانشطه البيئيه والاجتماعيه؟
4: موجود تو نحن في مرحله متطوره. ايه. ارسام بطبيعتنا نحن حققنا ارباح في اوت براتيكمون، عملنا الجلسه نتاعنا في ان شاء الله في مرحلة متطورة في أكتوبر.
0: أيه؟
4: بالشراكة مع الجمعية الغرفة العالمية اللي هي غرفة فتية العالمية بسليمان باش ننظموا حفل وطني اللي هو باش يحضروا له فنانين والمداخيل نتاعو، نحن باش نكونوا سبقون، نحن المصاريف الأولية نتاع الحفلة ذي باش يكون من الشركة الأهلية الجهوي أرسام، والمداخيل العامة باش تكون براتيكمو نصفنا، خاطر نحنا عملنا جلسة عمل معاهم النصف باش تمشي حملة لمؤازرة الطبيعة ولتشجير الغابات وتشجير الغابات اللي احترقت في 2023 وتعاودت السنة.
0: باهي مهم برشا هذه الارسال المسؤولية المجتمعية. عبد الرحمن، نعرف اللي فما ترسانة كبيرة من التشريعات لدعم الشركات الأهلية اليوم، يقول ما زالت البعض منها ما تنفذش، مثلا منح الأراضي الدولية.
1: هو أنا الحقيقة بعطيك الصحة، شكرا على التوضيح، ولو أنه يعني واحد يعتبر نفسه أنه ملم به الموضوع، لكن شوف على الأقل أنت قدمت لنا النموذج الجيد وأعطيتنا أنه ها وين نجم نوصله بالشركة التالية
4: يعني.
1: أي لا تقول لك علاش، لأنه صارت حالة من الباناليزاسيون، من التدفيه للشركة الأهلية. مرات يعرضك مواطن يقول غاضب على الوضع يقول لك ترى شنو وعاملين الشركة الأهلية، منين جابها الفكرة هذه؟ جابها من حملة واضحة من اللي بديت كما قلت أنت، من اللي هو عمره عام ويحب يشارك به في الجوز أولمبيك يجري ما ينجمش، واش دخلوا وهذا هذا جزء من الحملة متعمدة، وثم للأسف زادة أفكار في شركة أهلية أو ناس تقولهم ما كانتش في حجم المتوقع. أنت وأنت الفكرة اللي قلتها، وأنا مش أنا اللي نحدد الأفكار به ولا، خاطر صديق تعرف أنت الأصل متاع الشركات الأهلية أنه دورها المحلي ودورها الجهوي، ما يتجم في محلية أنا ما نعرفش يكونوا محتاجين لشركة تعنى بالأكياس إعادة الرسك، لا تنجم تكون، مش الفايدة في الأخر لازم يكون يصنع في الصواريخ، فايدة أنه يحقق الجزء التنموي ويحقق الـ يعني جزء التنموي بالنسبة والتشغيل. مسألة الأراضي مثلا مسألة مهمة ياسر، وأنا نعتقد أنه صار فيها تراخي كبير، لأنه ثم ناس كانت مستفيدة، شو واحد يأخذ كذا مئة قديش من هكتار بسوم رمزي ويشتغلوه لمدة طويلة، وفي حين عنا نحن شبابنا وعنا ناس عنده أفكار. هذه النقطة. ثم حاجة أخرى الحقيقة تو على المجمع، تو فكرة المجمع هذه معناها، ولو أنا راني معاها في المجمع لأنه أنا فهمت هي كأنها غرفة
4: أكيد.
1: بالمنطقة بتاع لوتيكا معناها كأنها غرفة تجمع كل المعنيين بالقطاع هذا، واللي ناقص حاجة في التكوين يكون، ولو أنه دور كتابة الدولة هي الحقيقة أنا موقف إنه كتاب الدولة للشركات الأهلية اللي مفترض هي تدز بالقدام، لكن ما هيش قاعدة تأدي في الدور اللي من المفترض تعمل فيه. دونك انتوا بتعملوا حاجة كيما الغرفة، كيما قلت أنت بالنسبة للمنتوج معناها في شكل مؤازرة، تأزروا بعضكم، ولأنه اليد واحدة ما تصفقش، تجب تكون أنت اختصاص في الآلات وواحد آخر اختصاص في منتوج كذا، تعاونوا بعضكم. المهم في هذايا ولا نطلب منك أنت وعلى للناس الآخرين، على الأقل النماذج اللي بدأت تقدم والنماذج اللي واقف على ساقيها يوصلوا أكثر، ينشروا، يوصلوا للناس، لأنه راهو في تقديري أنا الحملة هذه بتاع تدشيش الشركات الأهلية وتقزيمها وعدم جدواها والفلوس صرفت عليه، هذه راهو الغاية منها، مش لأنه فيها مشكل الشركات الأهلية، لا، لأنه تخلقت مشكل لناس تملك الريع في الأرض وناس تملك الريع في المنتوجات، وانت اللي تحكي عليها انتاج نعم. الجرارات هذه مش يحل الباب لا ينتهي، وانا عارف نعم. عارفها.
0: شكرا لك عبد الرحمن بن شعبين. في دقيقة ضيفنا محمد الطويل، خلينا نحكيه على أهمية الاقتصاد الاجتماعي التضامني. انت توخذت التجربة تو 4 سنوات، مهم للمشاركين في الشركة الأهلية ولكن زادة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني، كيفاش اليوم تنجم تدافع على هالفكرة هذه وهالمشروع متاعك؟
4: هو الفكرة هذه أنا سميتها سابقا هي فكرة جي مرة في المئة عام، هي براتيكمون بالحق من الضروري كشعب تونسي مؤازرتها ودعمها بطرق جيدة وبطرق ذكية. الشعب التونسي وذكي، الشعب التونسي وبطبعه أنه كما يخمم انه عنده كرياتيفيتي، مبادره فرديه، هذا نوع جديد انه مبادره الجماعيه.
0: نعم.
4: ان شاء الله بالحق الدوله تنخرط في الموضوع هذا، خصوصا راو الشعب التونسي نعاودها راو ذكي. علاش الشركات الاهليه توجهت للقطاع الفلاحي برتيكمو؟ القطاع الفلاحي هو نسبه التطور والنمو نتاعو اعلى نسبه نمو وتطور 6.1% مقارنه
0: نعم.
4: بقطاع
0: الاخر، لانه عندنا هاجس السياده الغذائيه.
4: بالحق السياده الغذائيه نعم. ان شاء الله ناخذ باش توفرها
0: شكرا جزيلا لك لحضورك
4: مناسبه المولد النبوي الشريف. ان شاء الله مبروك على الشعب التونسي، وشركة الأهلية توفر عمرة مجانية لمشاركيها. إن شاء الله مبروك على الناس الكل، والقرعة بشتم في 10 سبتمبر، وألف مبروك للمشاركين
0: اللي باش يربح. شكرا ليك. خلينا نتوقف ونختم برنامج، لأنه كوثر العرقوبي باش تلتقيكم في نشرة الظهر للأخبار.
3: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن.
5: الدكتور حكيم.
6: لاحظنا اللي برشا من أولادنا يقعدوا قدام التلفزة والحاسوب مدة طويلة من غير ما نحكيه على استعمالهم للهواتف الذكية والطابلات. ما يزيش اللي هالاستعمال المفرط لهالآلات يسبب خطر على الصحة، تزيد عليه قلة النشاط والحركة اللي تتسبب في السمنة وما يتبعها من تعكرات. ما فيها بس كان شجعوهم على المشي وعلى ممارسة الرياضة، باعتبار اللي الرياضة نشاط هام يساعد على النمو، يزم نخصوا الوقت.
5: الدكتور حكيم.
7: السلام عليكم.
8: تسمع على موجاتنا
3: الهادي السملالي.
9: عندي ولدي يا حضار زي المشرارة من النار، عندي ولدي يا حضار جابي بلا مصفر صعبي أبهر من لحمة.
10: مع عروج جديد الغنية بدي غنيها لكم، الغنية هذية إذا تجي وتشوفوا تلقوها كيني قصة حياتي كل
9: أش نعمل أش نسوي أش مع مخي مخي.

0: أول مترجم متخرج من كلية باب شيخة.
1: أنا ماشي وسط ثنية وهاللي رايك تبع فيا ترافو تسخط لي بعمقية قالت راجلها حسبتني في بالها تحب تصالحني تضحك ولا تضحك يا أخي.
2: الإذاعة الوطنية تونسية 100%.
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الظهر.
5: وفي أبرز عناوينها: عودة التزود بالمياه المعدنية المعلبة إلى نسقه الطبيعي بشكل تدريجي بداية من سبتمبر القادم. دعوة للإسراع في المصادقة على قانون المكملات الغذائية حماية للمستهلك. وفي النشرة متابعة للموضوع: إطلاق مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية وتثمين الفرز من المصدر. وفي العالم: إيران تؤكد استعدادها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية وسط تواصل جهود الوساطة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. إلى التفاصيل. تحية طيبة. من المنتظر عودة التزود بالمياه المعدنية المعلبة إلى نسقه الطبيعي بشكل تدريجي بداية من سبتمبر القادم، وفق رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح، مشيرا في تصريح لخولة سليتي إلى أن تواصل ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع التيار الكهربائي من بين أسباب النقص المسجل هذه الفترة.
6: حاجتين قاعدين يأثروا على نقص المياه المعدنية. حاجة الأولى هي مواصلة ارتفاع الحرارة أكثر من المعدلات اللي مستنسين نسجلوها في الفترة هذه، لكن فرد وقت تم انقطاع متاع تيار كهربائي في عدة وحدات اللي نقص من الإنتاج حتى وقت اللي انقطع الضوء مدة معينة بعد المصنع ما يرجعش يخدم في الإبان، عنده وقت يزمي في المعدات يعودوا يحضروها باش تواصل العمل، وثم قطاع غيار تنجم يقع العطب فيها وقت اللي ينقطع الضوء ولا وقت اللي التيار الكهربائي يعلى بصفة غير عادية. بداية سبتمبر ينقص الاستهلاك، المستهلكين ينقص عددهم، وحتى العمال بالخارج يغادروا الوطن. نتصور ينقص الضغط بصفة تدريجية، لكن لازم المستهلكين يعاونونا بترشيد الاستهلاك. معنا مش يلقاو مثلا المساحات الكبرى حدوا سقف الشراءات، لكن لازم العباد تحترمهم، مش يجي وياخذوا ويعاودوا ويرجعوا.
5: وبخصوص عدم احترام بعض الباعة الأسعار المحددة من طرف وزارة التجارة عند بيع المياه المعدنية، ذكر رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح بأن كل تجاوز يعرض صاحبه للعقوبات، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن المخالفين.
6: نشكر وزارة التجارة في القرار هذا اللي حدد سعر الأقصى باش ما تقعش التجاوزات، لكن التجاوزات ما نجموش نلغيوها تماما، نجم المستهلكين يعاونوا عوان التجارة باش وين ثم عدم احترام هذا القرار يبلغوا المسؤولين في وزارة التجارة باش ياخذوا التدابير اللازمة، والقرار فيه عقوبة يتعرض عليها البايع اللي ما يحترمش هامش الربح اللي حددته وزارة التجارة.
5: تحذر هيئة طبية تونسية من انتشار استهلاك المكملات الغذائية دون خضوعها للمراقبة، ما يشكل خطرا على الصحة العامة، الأمر الذي دفع عددا من المهنيين والمختصين إلى الدعوة إلى الإسراع في المصادقة على قانون المكملات الغذائية لحماية المستهلك وسد الفراغ التشريعي. متابعة للموضوع في التقرير التالي لكوثر العربوبي وقراءة منيا السياري.
7: يشهد الإقبال على المكملات الغذائية تزايداً في تونس لتعزيز مناعة الجسم وتحسين الصحة العامة رغم تضرر بعض المقبلين عليها.
8: واحد يترينا مثلاً سيادة معنا فيها الحديد في البروتين.
9: ما نتصورش أنها ضرورة صحية، مواد ما نعرفوش عليك إيش تخدمت وشكون قاعد يروج فيها ما تعرف حتى شيء. في وسائل التواصل الاجتماعي تلقى مكملات غذائيه
10: تغريو في العباد يتحايلوا عليك بعدين يسحبوا حاجه يقول لك هذه اسمها وزاره الصحه قالت راه غير صالح.
11: انا استعملت المكملات الغذائيه كانت تجربه خايبه برشا على خاطر اثر فيا وفي صحتي. قعدت مده كبيره نعالج عليها باش نجمت نرتاح فما مشكله زاده حتى في عمليه الهضم.
12: انا ما نصحش بيك نفتيخوا مكمل غذائي تاكل فيه ماكلة طبيعية وتقد بها برد.
7: وتحذر المختصة في طب الشيخوخة والطب العام مها بن معلم حشيشة من الاستهلاك العشوائي للمكملات الغذائية التي قد تتعارض مع الأمراض التي يعاني منها مستهلكوها.
13: كان ناخذ مكمل غذائي مجهول المصدر راه ينجم يكون في خطورة على صحتنا. إذا كان المسالك متاع التخزين متاعها والتوزيع غير معروفة وغير مقننة راه ينجم تكون كيف كيف فيها خطورة. بعض من المكملات الغذائية راه تتعارض مع بعض الامراض ولا بعض القصور كما القلبي ولا الكلوي ولا الكبدي. هذيك علاش ما لازمناش ناخذ مكملات غذائيه من راسنا. ماذا بينا نستشيروا الطبيب نتاعنا المباشر نستشيروا الصيدلي. شفنا احنا كاطباء بعض المرضى توصل حتى لتصفيه الكلى من جرة المكملات الغذائيه العشوائيه.
7: وازاء الاقبال المتزايد على هذه المنتجات دعا مختصون ومهنيون في قطاعي الصيدله والصحه الى الاسراع في استكمال النظر في مقترح القانون المتعلق بصناعه المكملات الغذائية والمصادقة عليه. في الأثناء أكد مقرر لجنة الصحة بالبرلمان رؤوف الفقيري جاهزية كراسي الشروط ونشرها قريبا بالرائد الرسمي.
14: قدنا عديد الجلسات عملنا فيها الأطراف الكل. آخر حاجة وصلنا لها وقتها بعثنا للسيد وزير الصحة باش نختموا مع جلسة الاستماع. بعثنا مراسلة باعتبار أنه كايد شارج توا حاضرة وإن شاء الله القريب العاجل باش يصير نشر كراسات الشروط متعلقة بصناعة المكملات الغذائية.
7: ويذكر أن عدد الشركات الناشطة في قطاع المكملات الغذائية بلغ 76 شركة فيما تجاوزت قيمة هذه المنتجات بالسوق سنة 23 و2000 حوالي 59 مليون دينار.
5: بهدف حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة تم خلال يوم تحسيسي مفتوح بولاية سوسة إطلاق سلسلة من المبادرات والبرامج النموذجية لتحقيق استدامة بيئية شاملة والقضاء تدريجيا على النقاط السوداء. كما تم إطلاق تطبيق رقمية مع بعضنا تونس بالنخير لدعم هذه الجهود فضلا عن الانطلاق في مشروع نموذجي ينظم التصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية ويثمن الفرز من المصدر وفق ما يوضحه الممثل الجهوي للوكالة الوطنية للتصرف في النفايات بالوسط الشرقي سهيل بن عبد القادر.
15: مشروع نموذجي يتمثل في التركيز على النفايات المحلات المفتوحة للعموم، محلات تجارية أو مؤسسات بصفة عامة اللي النفايات متاعها حاليا أغلبها تتحط في الحاوية الجماعية، وكمية النفايات الصناعية والتجارية هذه تخلي الحاويات تتعبى فيسع وتتحول المكان متاعها إلى نقاط سوداء. في حين أن القانون في تونس ينص على أنه كل محل مفتوح للعموم مطالب بإبرام اتفاقية مع البلدية تنظم عملية التصرف في النفايات متاعه، تلزمه بتوفير حاوية خاصة به في وسط المحل متاعه ويتم إخراجها في توقيت تقول عليه البلدية. والنفايات متاع المحلات هي في أكثرها نفايات قابلة للتثمين، قابلة للرسكلة. اتفاقية هذه تشجع صاحب المحل على القيام بالفرز باش الكلفة متاع الاتفاقية تكون أقل، ثم الحاويات هذه ماش بتخلط مع النفايات الأخرى وباش تمشي آليا للتثمين وباش تخلق مواطن شغل، باش تكون هي بادرة تتوسع تدريجيا لين تشمل كامل المنطقة البلدية وتكون خطوة كبيرة نحو المحافظة على نظافة المحيط.
5: أطلقت المنظمة التونسية للتربية والأسرة حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة يستفيد منها التلاميذ أبناء الأسر محدودة الدخل. كما تشرع المنظمة بداية من الأسبوع المقبل في توفير إعانات مدرسية لفائدة العائلات المعوزة. رئيس المنظمة التونسية للتربية والأسرة محمود مفتاح.
16: حملة جمع كتب قديمة لتقديمها للعائلات التي تستحق ذلك. يتقدم المواطنون وقد شرعوا في ذلك لتقديم الكتب القديمة في الجهات طبعا مكاتب جهوية. وفي تونس قلنا إما في شارع الحرية في مقر المنظمة أو في دار الأسرة في المنزل السادس. كذلك نستعد لتقديم إعانات مدرسية وطنيا وجهويا كما فعلنا في السابق. إن شاء الله أسبوع آخر تنطلق هذه العملية للعائلات ذات الدخل المحدود.
17: دائما في الشأن التربوي، حيث تنتظم الدورة الأولى لمعرض العودة المدرسية Back to School من الثاني إلى الخامس من سبتمبر المقبل بمقر الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، بهدف عرض منتجات تجمع بين الجودة ومراعاة القدرة الشرائية للأسر. منظمة المعرض عائشة نيجرو أوضحت للأخبار أن التظاهرة ستتيح الفرصة للتعريف بمنصات التعلم عن بعد، كما تتضمن ندوات حول قضايا التربية والتعليم منها مكافحة العنف في الوسط المدرسي.
18: التظاهرة هذية جيت من أنه مع اقتراب العودة المدرسية الولي التلميذ وإلا الطالب في الوقت هذا يحط تركيزه الكل في تحضير عام دراسي جديد، دونك يشوف أنه منصة التعليم عن بعد اللي باش تعاونه، كيفاش ينجم يطور مهاراته باش يتجاوز بعض الصعوبات، وبطبيعة الحال فما شراءات اللوازم المدرسية كل ما يخص العودة المدرسية باش يكون فيه قرابة 50 عارف فرص وعروض خاصة أسعار تفاضلية. والمعرض هذا باش يكون موجه مش فقط للولي والتلميذ وإلا الطالب، باش يكون موجه زادة كل الفاعلين في النظام التربوي والتعليم، نحاولوا أن نخرجوهم فرص جديدة ولقاءات جديدة. حبينا يكون زادة ملتقى مع مختصين في مجال التربية باش نحكيو في مواضيع تخص التربية والتعليم، منهم العنف في الإطار التربوي، زادة مستقبل التعليم مع التطور التكنولوجي اللي ماشي بنسق سريع، متطلبات الأولياء مع صغارهم.
17: في شأن آخر، كشف مدير إدارة الإحاطة بالمصدرين بمركز النهوض بالصادرات بلال الرحمولي اليوم في برنامج يوم سعيد، كشف عن برمجة 164 عملية ترويجية ضمن البرنامج الوطني الترويجي بالخارج خلال السنة الحالية، ينظم منها المركز 80 عملية تشمل معارض وتنظيم بعثات رجال الأعمال في 45 دولة وفي قطاعات مختلفة.
19: برنامج 2026 فيه قرابة 54 معرض وصالون، وفيه قرابة 24 عملية ترويجية، كما نقولوا عملية ترويجية بعثات رجال الأعمال ينظموها في تونس بدعوة موردين أجانب إلى تونس. أهم عملية نجم نحكيوا عليها اليوم هي المنتدى تونس إفريقيا للأعمال اللي هو ينتظم نهار 9 و10 ديسمبر القادم في تونس، فيه قرابة 200 مورد أجنبي، 200 شركة من 30 دولة مختلفة في 10 قطاعات مختلفة. مركز نهوض بالصادرات يعمل البرمجة للمعرض حسب الميزانية المرصودة وحسب طلب الشركات التونسية وقدرتها لاقتحام الأسواق المستهدفة، ثم يقوم باختيار الشركات اللي باش تشارك معنا، ثم التنظيم الفعلي اللي هو عن طريق التهيئة والتزويق، وكيف كيف البرنامج الترويجي على هامش كل عملية ترويجية موجودة ولا معرض يقوم به مركز نهوض بالصادرات، كله يصير على مستوى منصة مخصصة للشركات التونسية، وعن طريقها هي يتم الاختيار الشركات اللي تدفع بطريقة إلكترونية.
4: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
17: أخبار العالم، قال وزير الخزانة الأمريكي اليوم إن واشنطن ستبدأ أضخم هجوم مالي على إيران بهدف قطع ما وصفه بشرايين الحياة الاقتصادية للنظام، محذرا الدول التي قال إنها تربط مصيرها بطهران من مواجهة العزلة. من جانبه أعلن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني أن بلاده أعدت سيناريوهات مختلفة لمواجهة تداعيات الحرب الاقتصادية الأمريكية، مؤكدا امتلاك خطط للتعامل مع أي إجراء، وصفه بالعدائي من جانب واشنطن. يأتي ذلك بينما وصل قائد الجيش الباكستاني اليوم إلى طهران في زيارة تتركز على جهود إسلام أباد للوساطة بين إيران والولايات المتحدة في ظل تعثر المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب. وفي فلسطين المحتلة، استشهد ما لا يقل عن فلسطينيين اثنين اليوم وأصيب العشرات جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات الاحتلال الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار الهش. وأسفرت الخروقات الإسرائيلية المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار عن استشهاد حوالي 1300 فلسطيني وأكثر من 4000 جريح، إضافة إلى 180 معتقلا وفق المكتب الإعلامي الحكومية. وفي لبنان، استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي صباح اليوم بلدة المنصوري في جنوب لبنان، في حين نفذت قوات الاحتلال عملية تفجير لعدد من المنازل في الحي الغربي لبلدة الخيام، وأضرمت النيران في عدد من الحقول الزراعية والممتلكات. نقطة نهاية هذه النشرة المفصلة، وإليكم العناوين. عودة التزود بالمياه المعدنية المعلبة إلى نسقه الطبيعي بشكل تدريجي بداية من سبتمبر القادم. دعوتنا للإسراع في المصادقة على قانون المكملات الغذائية حماية للمستهلك. وفي النشرة كان لنا متابعة للموضوع. إطلاق مشروع نموذجي للتصرف في نفايات المحلات والمؤسسات التجارية وتثمين الفرز من المصدر. وفي العالم، إيران تؤكد استعدادها لمواجهة العقوبات الاقتصادية الأمريكية وسط تواصل جهود الوساطة لاستئناف المفاوضات بين الجانبين. أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكافي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
3: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين أنتي؟ وين هي؟
4: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك سلام من روحي بعت لك اشتقت لك اشتقت لك.

شرحت لك سبب قلبي يا ظالم قول شو ذنبي شرحت لك سبب قلبي يا ظالم

0: Belouin.
1: صدوك عني العيدا يا زين.

0: اشتقت
1: مصلحة الدراما بالإذاعة التونسية وبالاشتراك مع إذاعة الكاف تقدم الخروبي

0: وعماد الوسلاتي في مسلسل فريقة. فريقة حوار عادل الخماسي عن رواية بوغريبة يا صاحبي لعبد المجيد الحواشي. الهندسة الصوتية لأسعد الدريدي. إخراج عماد الوسلاتي.
1: حليلي على روحي، هذا الكل صار فيه هناك المجنونة من بلاصة لبلاصة، حتى صاحبها خمايس اللي جاء نهارتها وقفوه.
2: تي المهم توك الخمر لباس ومنع، ماني قلت لك راهو بثلاث ارواح هذاك.
1: لطف على وليدي لطف. قولوا له قالت لك عبدك مريم
2: هي.
1: استنى تجي قدامي برك.
3: حتى هو يحكي عليك كان بالباهي.
2: يا بنتي نحن ثلاثه شكاره والبحر.
1: ذاك ولدي هو ولد خويا ما اكثر من ولدي، عديت معاه احلى ايام عمري، ضحك ولعب وتفدليك يا حسره.
3: فارس كبير عمل بعمايله في الفرنسيس والطلين.
2: كان هو حتى انا عملت فيه معمايل.
1: يستاهلوا، ربي يصفهم الدنيا ان شاء الله.
3: اي خالتي مريم خليني نقصد ربي للكازينو باش نقابل بريزه.

0: خدمة بن عروس ناقصك انا مبروك القويت.
1: وينك سعدي لاباس؟
0: اتفضل. الطبيب تسل عليا؟
1: لا لا هاني جيت نعمل بحثك

0: البيوك هنا.
1: شكون السعدية؟
0: مبروك. ما وشاف فرنسين تمشي وجي أكليه قلبه.
1: الله غالب، مالك تونس كان ولادك البيوعة والقوات. الله غالب.

0: توا بحال الأمور تمشي مريقلة.
1: يلزمنا نخرجوا من هنا يا الخمري في أقرب وقت. هاك تشوف في العينين القوات بدت تتحرك راه.
0: أكيد نمس أنت تو ديراك تطلع للكاف.
2: وعليه وعليه؟
0: باش تمشي لدارنا تحكي لهم كل شيء وتجيب ليا شوية فلوس وملبوس.
2: لا مادام في الحكاية فيها ملبوس وفلوس نمشي كالبرق.

0: وصلنا لمرشي السيد البحري. وين البورتمان؟
1: الطابق الثاني. شفت المطبعة؟
0: اي
1: تحته. هز راسك.
0: واضح. اسمعني يا الخمر يا صاحبي، يظهر لي كان تخرج من تونس خير
1: من غير ما توصي. خارج منها بطبيعتي.
0: راجع للكافة؟
1: لا لا لا، نكمل قدام. لا اكتب.
0: الرجال تتلاقى والجبال ما تتلاقاش.
1: انا حرس بجاه ربي هك عرفت البلاصة. ماني خوك
0: خويا الغالي. ما غير ما توصي.
1: سلم لي اختي سعدية وقول لها الخمري ما ينساكش طول عمره والملاسة.
0: يوصل ان شاء الله.

0: Voilà, j'étais tellement heureuse quand Mahrez m'a informée. تخلعنا عليك surtout après la capture de Khmeys.
1: Khmeys وليدها يا بريزة ما تخافيش عليه والفاهم بالله ايش عمل.
0: الفاهم لبس اللي تي بليسي لبس سلكها وانت كيفاش منعت الدنيا مقلوبة عليك.
1: الله ورضاية الوالدين ومحرز وخالتي سعدية وفرنسين الباباس.
0: وي ما سور فرانسين جلي كونو كنت مع لويز ميشيل وقت اللي حكموا علينا اون 1871 ونفاونا في المستعمرة الفرنساوية لا نوفيل كاليدوني.
1: أو هذه حكاية جديدة يلزمك تحكيها لي.
2: كامري
1: وي
2: فوزات اون ريشيرش جاوني للمطبعة وعلموني أعطوني أوصافك للمركز الكل والكوادة والبيوعة متاع فرنسا وانا كامبس.
0: وين وصلت في تكامبيس واش قال لك الواحد الراس يعشري الغالي
2: فو بابيي نبدل لك اسمك

0: يا محرز يا محرز زايد والدصل جمع الكل لباس
1: لباس لباس يسلموا عليك. اسمعني راني مزروب
0: هكا تو يا محرز
1: جيت باش نعلمك دبرت لك مع شكون باش تخرج الجنوب
0: اشتي جنبوس كيشي إيه يا محرز اخي منعتي من الموت وتو هاك باش ترجع لي راحي
1: اسمعني اللي بتمشي معاه راجل وسيد رجال يخدم شوفير وباش يهز كاميونة فيها معونات للمقاومين في طرابلس
0: تشرفنا بيه زيد زيد اللي سماك ود الملاسة ما يكذبش
1: خليني نمشي البرت نركح الأمور كل غدوة على الفجر تكون حارة يا الخمري
0: ربي يحفظك يا محرز والله نحس في روحي ولدت من جديد هاو لوسيان جاه تفضل تفضل
1: مرحبا بيك
2: تيان نوفو بابي من اليوم اسمك خليل بن محمد أحمد العباسي
0: خليل بن محمد أحمد العباسي قلت لك يا مارس قلت لك اليوم ولدت من جديد
1: يطول في عمرك يا خمري هاني ماشي ما تنساش غدوة الفجر

0: أحاجاني لميت كل شيء.
1: إن شاء الله بقدرة ربي مع الفجر نقصوا ربي. اسمعي، هزي شوية قضيات المريم أختي عاد.
0: هذا كلام حاج باش توصيني على مريومة عشيرتي، راه تي في جرتها خذيتك انت.
1: شوفي وكيفاش طلعت الماخذ متاعي عاد.
0: تيزي يا حاج توا تسهل. شدت لي في عمار ما كيفو حد، عمار لا غيروش. عمار متربع على القليب.
1: واش شكون؟
0: مش وهذا كاين صوت نمس
1: ذا اللي هو.
0: ادخل ادخل
1: ادخل نمس ادخل.
2: عسلام عسلام يا عمار.
1: الله يسلمك.
2: خبر عسلام حتى.
0: عسلام وينو الخمري؟ شبيك وحدك؟
1: يا بنتي بشوية على طفل، خلي يرد نفس الساعة.
2: الخمري في تونس ولاباس عليه.
0: هاي. النمس الخمري لاباس؟
2: حليلي لاباس، أنا قلت لك لاباس.
1: يا والله حال يا مرأة بشوية، هاو قال لك لاباس، ارتحتي؟
0: ما لو علاش جيت ومشني وصيتك باش وين أنت وين هو تكون ظلو؟
2: يعني ما خلت حبار أني في كل بلاصة حتى في الجليز.
1: شي؟
0: شي الجليز؟
1: جليز؟
2: يسلم عليكم الخمري وقال لكم حاجتي بشويه فلوس شويه ملبوس.
0: جلاز وقال لك فلوس وملبوس، احكي لي الحكايه اش فما.
2: انت واش بك يا اخي تضربي فيا اخي؟ نايه باش نكذب عليك خالتي حباره؟ راكي انت المربيتين
0: يا ولدي. لا خذا ثم على خاطر راني مربياتك ومانيش مصدقاتك النمس.
2: الخمري تضرب بكرتوشه.
0: كرتوشه
2: انا منع منع ما تخافوش منع.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره.
3: فلاش سبور، مرحبا وسهلا بالجميع في هذا الموعد الثاني على موجاتنا اليوم مع فلاش سبور اللي باش نبداوه كالعادة بآخر أخبار الوفد التونسي والمشاركة التونسية في منافسات ألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تفاصيل جينا أكثر من عند مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية زميلنا شهير الكافي. شهير مرحبا بك مجددا.
4: مرحبا بك رجاء، تحية لك تحية لكل مستمعينا. أكيد اليوم تتواصل المسابقات والبداية كانت بكرة القدم، فوز هام جدا للمنتخب الوطني التونسي في الجولة الثانية أمام المنتخب المغربي اليوم الصباح، كان بهدف ريان الرحيمي 1-0 لمنتخبنا بعد تعادل في الجولة الأولى 0-0، وفي انتظار الجولة الثالثة اللي تتلعب بعد غدوة ضد المنتخب التركي بداية من 9:30 بتاع الصباح أيضا بتوقيت تونس. انتصار مهم جدا يتحدث عليه المدرب أنيس وجلبان.
5: انتصار جاء برشا لعب كما شفتوا، يعني الكيب هذه منتخبنا يعني المجموعة الجديدة قد تخلق في الفرص، لكن تنقصنا ديما تسجيل. شفنا حتى المباراة خلاف المباراة الأخرى، مباراة هذه زوز في الشوط الأول عنا زوز فرص كبار ما سجلناهمش، إضاعة الفرص هو اللي صعب الماتش، لكن الحمد لله اليوم سجلنا وانتصرنا. الأولاد ما قصروش، حطوا كل شيء ما عندهم سيرتوسي اللي قوة فيزيك، آخر ماتش وخرنا. المنتخب المغربي منتخب شفتوه قوي، منتخب عنده عناصر ممتازة كيف تعرف تشد الكرة، دونك تعاملنا كما يلزم مع الوضع الصعيب مع قلة الملاعبية، لأنه كان تشوفوا حتى التغييرات دخلوا في ملاعبية مش في مراكز، في مراكز جد. شفتوا الخضراوي براتيكمو لعب ذا كونت كلوار على اليمين اللي هو مدافع أيمن، شمس كيف لعب محور دفاع دخلناه لوسط الميدان، على خاطر كما قلت لك الافكتيف تري ريدوي 36 ساعة بين ماتش وماتش. لكن مرة أخرى برافو للملاعبية على الروح وعلى الابليكاسيون.
4: برافو أكيد للملاعبية، كل واحد من الملاعبية اللي يحكي عليه مانيس بوجلبان صاحب الهدف الوحيد ريان الرحيمي اللي نسمعه يتحدث بعد المباراة.
6: والله هذا أول بونت لي مع المنتخب، الحمد لله ربي وفقني. اليوم لعبت في أول بوست، أول مرة لعب فيها البوست معنا في الوسط، الكوتش كان قام معايا بالوسط بعطاني التوصيات اللازمة، الحمد لله ربي وفقني اليوم وسجلت الانتصار. وإذا ما سبتوش واحد الانتصار 90 دقيقة كنا 10 رجال في التيرا ومعانا اللي في البنك عاوننا بعضنا، الناس الكل كنا يد واحدة قلب واحدة، كريت 90 دقيقة وإحنا مؤخرناش وكنا نمركيو أكثر. الحمد لله يا ربي جبنا 3 بوان وإن شاء الله نكملوا ماتش تركيا ونترشحوا إن شاء الله يا رب.
4: مباراة تركيا إذن كما قلنا بعد غدوة بداية من 9:30 بتوقيت تونس باش تكون مهمة من أجل التأهل للمربع الذهبي. اليوم أيضا خليني نواصل مع الرياضات الجماعية باش تكون 4:30 مباراة تونس مقدونيا في الجولة الثانية لكرة اليد سيدات، والحديث أكيد على انتصار ثاني إن شاء الله يكون للمنتخب التونسي. أيضا في اللحظة هذه قاعد يجرى سباق الدراجات، نهائي سباق على طريق 140 كيلومتر، ومثلنا فيها الرباعي ناظم بن عمار، حاتم بن عمر، عزيز الدلاعي وكريم المليكي، كنا تحدثنا معهم اليوم الأصباح وواكبنا الاستعدادات لانطلاق السباق. ومع انطلاق السباق كان أيضا الحديث مع سامي العويني المشرف على المنتخب الدراجات. في الحقيقة صعوبات كبيرة للمنتخب هذا، جاء تارنتو من غير مدرب، المشرف على المنتخب هو نفسه فني وتقني وميكانيكي وأيضا معد ثاني وكل شيء بالنسبة للعناصر التونسية. نسمعه يتحدث.
7: أنا الأولاد عنا 4 دراجين، عزيز الدلاعي، حاتم بن عمر، ناظم بن عمر وكريم المليكي. عزيز الدلاعي كان في المركز الدولي في التحضيرات نتاعو، جاء ديريكت لهنا محضر معنا الألعاب هذية، وإن شاء الله نتفاير خير بحول الله. فما كان الأخير سباق كما تشوف أنت في أغلب الدول معناها المعروفة بالدراجة والتطور في الدراجة، وإن شاء الله نتيجة طيبة بحول الله. وما كانوش مع بعضهم لأن عزيز دلاعي كان يحضر في فرنسا دابا الاتحاد الدولي، كريم المليكي معاه عنده فريق ألماني يحضر هناك سباقات الكل موجودة هناك. بالنسبة للحاتم بن عامر وبالنسبة لناظم بن عمر كان تحضيراتهم في تونس بالاتصال بالمدرب بتاعهم. معنا بطولة عربية إن شاء الله الفترة هذه الجاية، بعد البطولة العربية تجي بطولة أفريقيا إن شاء الله في تونس.
4: ان شاء الله بالطبيعة يكون النتيجة ايجابية للعناصر التونسية. خلينا نحكيه بصفة عامة على البرنامج اليوم وعلى المسابقات اللي صارت واللي باش تصير. بالنسبة للسباحة حبيبة بلغيس كانت غادرة تصفيات 50 متر على الصدر بعد الحصول على المركز السابع. ياسين بن عباس ايضا ما تمكنش من التأهل في تصفيات 400 متر اربع سباحات وتحصل على المركز الخامس. واليوم مع الخمسة بتوقيت تونس نهائي 800 متر سباحة حرة جميلة بولكباش ان شاء الله باش تكون حاضرة. في المصارعة الحرة وزن اقل من 74 كيلوغرام خير الدين بن تليلي كان انهزم ضد المصري عمر محمود في التدارك والهزيمة 10-0. شهد الجلجلي ايضا في المصارعة النسائية وزن اقل من 57 كيلوغرام انهزمت في الربع نهائي ضد تركيا البيرة على نتيجة 8-1. شهرزاد العياشي في الربع النهائي بوزن أقل من 50 كيلوغرام كانت انهزمت ضد منافسة تركية 12-0. وزينب الصغير أيضا في الربع النهائي وزن أقل من 68 كيلوغرام كانت خسرت ضد الإيطالية لاورا غودينو على نتيجة 7-4. في الكرة الحديدية الحرة نصف نهائي الزوجي مختلط خالد بوغريبة ومجدي الهمامي تأهلوا للنصف النهائي بعد الفوز على الجزائر 13-0. وفي الفتيات منى الباجي وأحلام الحاج حسن أيضا تأهلوا للمربع الذهبي بعد الفوز على الجزائر 14-13. وبالنسبة للكرة الحديدية رافا في النصف النهائي الثنائي آية دبوسي وصابرين زكري كانوا انهزموا في مواجهة لزوجي من تركيا على نتيجة 8-5. في المبارزة سلاح الفلوري انهزام وخروج نور الإسلام مشارك اليوم الدور الأول. وحاليا المتابعة لياسمين السوسي في مواجهة في الدورة الثمانية الإسبانية أريدانا توكر هزيمة توا وتأخر في النتيجة لياسمين 12-7 وبالتالي يلزمها ترجع من أجل التأهل. وبعد شوية أيضا باش تكون حاضرة نوران بشير أمام الفرنسية أليشيا أوديبيت في الدورة الثمانية النهائي. إن شاء الله بالله التوفيق وعليش لا نشوفوا تقدم أكثر في المسابقات. كيف ما قلنا 4:30 تونس مقدونيا في كرة اليد نستناوها ونستناو نتائج سباق الدرجات. بالنسبة للرباعي ناظم بن عمار حاتم بن عمر عزيز الدلاعي وكريم المليكي هذا أبرز ما تم رجال اليوم بالنسبة للرياضيين التوانسة في دورة الألعاب المتوسطية تورنتو 2026.
3: يعطيك الصحة شهير، مشكور جدا على كل هذه المعطيات الخاصة بالفترة الصباحية بالنسبة للمشاركة التونسية في ألعاب البحر الأبيض المتوسط. من ألعاب البحر الأبيض المتوسط مباشرة نرجع إلى تونس، ومنذ قليل انتهت الندوة الصحفية الأولى للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضا الجدي، وكان حاضر في هذه الندوة الصحفية زميلنا مهدي عبيد اللي معنا في المباشر على خط الهاتف. مهدي مرحبا بك.
8: مرحبا بك رجاء، تحياتي لكل مستمعي الإذاعة الوطنية التونسية. بالفعل منذ قليل انتهى المؤتمر الصحفي للسيد رضا الجدي مدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم، تقريبا أكثر من 2 ساعات لسير رضا الجدي من أجل استعراض برنامج العمل متاعه للفترة القادمة على رأس الإدارة الفنية. ما شاء الله عليه، هو في الجانب التواصل والاتصال مع الصحفيين يعني فصيح، وكان فسر لنا برشا حاجات
3: ويحب برشا الأرقام والتحاليل
8: وبالأساس هو معنا أستاذ جامعي ومربي ومعناتها أكاديمي بالأساس يعني في خطة مدير فني. الحقيقة نتمنى أنه مهاراته الكل يتم
3: أكيد الإضافة إن شاء الله مؤكدة مع سيري ذا إن شاء الله.
8: باش نبدأ ونسمع أكيد التصريحات وعليش هنفسره أكثر للسادة المستمعين أنه الندوة الصحفية هي في شكل معناها عرض تم تقديمه من طرف المدير الفني رضا الجدي للصحفيين يعني بالتقريبا بالمحور أهم حاجة. ولن باش نحطوا الأمور في إطارها، تحدث على يعني اجتماعاته مع الوزارة، التنسيق المستمر مع وزارة الشباب والرياضة، دور الوزارة بطبيعة في توفير زاد رجاء كل ممهدات النجاح للكرة التونسية، لأنه البرنامج اللي باش يحكي عليه وحكي عليه يطلب آليات طبعا لتطبيقها. يقول منذ تولي المهمة نهار 2 جويلية اجتمعت لحد الآن 8 مرات مع وزارة الشباب والرياضة بطبيعة بالتنسيق التام والكامل مع الجامعة التونسية لكرة القدم. من المحاور اللي حكي عليها أساسية وهامة هو موضوع اللاعبين الأجانب في البطولة. برشا كلام برشا حديث على هذا الملف في الشارع الرياضي. نظرة سيريدا الجدي على النحو التالي:
9: سنحاول أنه من هنا نهاية الموسم تكون عندنا رؤية دقيقة حول les joueurs professionnels, le statut et surtout le nombre des joueurs professionnels, que ce soit étrangers ou tunisiens, mais خلال هذا الدوري. عمل دقيق حول اللاعب الأجنبي في تونس مدافعياته شنو ينجم يضيف لي ابيك دي شيفر اتونسيون قد كيقول لك هيك انا اليوم فما بيت الباز دوني اللي كنت وريت فيها تهم البطوله الوطنيه demain on va avoir un classement des buteurs étrangers demain on va voir le nombre des blessures de joueurs étrangers خاطر حتى الجانب لي بليسور موجود فيها donc quand on a des chiffres c'est facile après باش نجم نحكم ونعطي قرارات البطوله تكون نتاعنا على مستوى فني باش تكون تحت المجهر من طرف الإدارة الفنية بأطرافها حتى نخرج بالنتيجة وخاصة بالقرارات الفنية اللي يمكن تفيد مستوى كرة القدم تاعنا.
3: هذا هي المحور الأول مهدي حكي على ممكن لأنه سؤال اللي وجه لسي رضا الجدي عدد اللاعبين الأجانب يعني في البطولة حكي أيضا على المدربين والشهائد الخاصة بالمدربين خاصة الأجانب في البطولة المحترفة مهدي مهدي عبيد يبدو لي
8: نسمع فيك رجاء الموضوع نتاع البطوله زاد عطاء فيه معلومه قال راهو باش نعتمدوا الرقمنه وبلاتفورم كامله تخص البطوله التونسيه تقدم الارقام والستاتستيك الكل على البطوله على كل اللاعبين دون استثناء من الشمال الى الجنوب يقول الهدف من هذا هو انه نردوا البطوله نتاعنا فيزيبل معناها تتشاف عند الفرق الاوروبيه بشكل نحاولوا نسوقوا لاعبين كيف كيف الدبلومات وتكوين مدربين عنصر هام جدا نحكي عليه اليوم رضا الجدي في الندوة الصحفية
9: مجبر ما ينجم يخدم كمدرب إلا ما يكون عنده البرو كاف يوفا بش اسمه أمريكان أو أزياتي مبروك عليه ما عنده شركة لا سبيل إلى ذلك والمساعد كذلك وثم فريق في تونس قدم مساعد أجنبي من غير يوفا برو من غير البرو عفوا ولم يقع الاستجابة لطلبه دونك ضروري أن الأجنبي يكون عنده البرو باش ينجم يشتغل في الرابطة المحترفة الأولى ثم نقطة ثانية اللي هي لزاد جوا في الناسيونال آ انطلاقا من هذا الموسم إجبارية أنه عنده الكاف آ
8: كل المدربين في الجولة الأولى البطولة أخذوا الإجازة متاعهم وضعيتهم قانونية وسليمة مع إجبارية تطبيع الكفاءة كما كنتوا تسمعوا التركيز أيضا في المحور الثالث كان على مراكز التكوين داخل مناطق الجمهورية
9: وبالتالي إن شاء الله منذ البداية من دخول مدرسي باش يكون عندنا سنتر برشدرية ب 24 لاعب في إقامة جديدة في مستوى الفترة هذه في كذلك الإعاشة وفي خاصة التدريب الحاجة الجديدة ربما ما كانتش موجودة قبل المركز سيشمل لاعبين دراستهم تكون في معهد رياضي حكم أنه وقع إحداث معهد رياضي قريب من مركز برشدرية والزمن المدرسي ملائم للعمل وخاصة للتدريب اللي الحصص لازم تكون 8 حصص في الأسبوع إلى جانب ذلك منذ انطلاقنا في العمل وبعد الاستشارة وخاصة التنسيق مع وزارة الرياضة وقع طبعا إعادة تاع 7 مراكز جهوية اللي هي باش تشمل كذلك أبنائنا مواليد 2012
8: هذا هو بالنسبة لتصريحات رضا الجدي نزيد بعض النقاط الأخرى اللي حكى عليهم اليوم في المؤتمر الصحفي نتاعه وقال أنه التوجه سيسير نحو استقطاب المواهب في تونس والبرة بالنسبة للبرة قال نخموا أنه في الدول الأوروبية اللي فيها لاعبين مزدوجي جنسيا نعملوا لهم غاديكا مراكز تكوين يتبعوا الجامعة التونسية لكرة قدم ويكون معناها الوصول لهم سهل ونتابعوهم عن قرب بالنسبة لتونس يقول عنا عديد من الكشافين السكاوت اللي سماهم رجاء بطبيعة يتبعوا الإدارة الفنية في الجامعة التونسية لكرة القدم يقول باش يتوجهوا أكثر للمدارس للأكاديميات وممكن حتى الأكاديميات الخاصة نعم. مع زادة المساواة بين كل الجهات في مراكز التكوين وأنهي بالمنتخب الوطني تنسيق كبير بينه وبين معين الشعباني حسب ما قالوا رضا الجدي مع الإبقاء على نفس التركيبة الحالية للإطار الفني يعني لن تكون هناك إضافات جديدة على تركيبة المساعدين
3: نعم واضح جدا شكرا لك مهدي عبيد يعطيك الصحة كنت في مواكبة للندوة الصحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم السيد رضا الجدي نذكركم نهار الأربعاء 11 متاع الصباح أيضا سيكون الموعد مع الندوة الصحفية الأولى للناخب الوطني الجديد المدرب معين الشعباني نقطة نهاية فلاش سبور أجمل تحياتي إلى اللقاء
10: فلاش سبور.
11: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
10: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
12: تحية متجددة من قسم الأخبار. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة لفائدة الأسر محدودة الدخل، وتشرع بداية من الأسبوع المقبل في توفير إعانات مدرسية لفائدة العائلات المعوزة. تواصل التسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 وفق الوكالة التونسية للتكوين المهني. جامعة جندوبة تنظم يوما تشغيليا لفائدة خريجي التعليم العالي والباحثين عن فرص مهنية، وذلك يوم 11 من سبتمبر المقبل. وتندرج هذه المبادرة في إطار مشروع أجيال الذي يهدف إلى تعزيز جاهزية الكفاءات الشابة للاندماج في سوق الشغل وربط خريجي الجامعة مباشرة بحاجيات المؤسسات الاقتصادية. غرفة منتجي المشروبات غير الكحولية تؤكد عودة نسق التزود بالمياه المعلبة تدريجيا بداية من سبتمبر القادم. الديوان الوطني للحماية المدنية يحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء لتتراوح بين 40 و45 درجة مئوية، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الساعة 1 والساعة 5 بعد الزوال على عدة جهات، وذلك نتيجة الارتفاع الملحوظ لدرجات الحرارة. ولأكثر تفاصيل يمكن الدخول إلى الصفحة الرسمية للشركة التونسية للكهرباء والغاز على موقع التواصل الاجتماعي. في أخبار العالم، الجيش الإسرائيلي يواصل عملياته في جنوب لبنان منفذا غارات وقصف مدفعي وعمليات توغل وتفجير لمنازل وبنى تحتية. هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية تحذر من أن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من المضيق قد تتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. وانخفاض أسعار النفط قبيل أعلان أمريكا عقوبات جديدة على إيران. نهاية الموجز، أجمل تحيات كوثر العرجوبي، إلى اللقاء.
10: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm. الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
13: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
10: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
2: تسمع برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
10: اسمع وخليك على الموجة.
2: على الموجة.
10: على الموجة.
2: وعلي
13: أربعة دقائق بعد ساعتين يخليكم على الموجة وإحنا معكم نتوا حتى الأربعة متاع العشية. أهلا بكم أصدقائي المستمعين، صديقاتي المستمعات، طاب ظهيركم بكل خير وسلام، سلام نفسي أكيد. نتمنى لكم قيلولة هادئة وممتعة برفقتنا يصحبنا في هذه المنوعة كل من كريم المدب في الهندسة التقنية، عمار جبالي في الديجيتال، ورامي مجولي في التنسيق العام للحصة. ومعاكم كما كل نهار اثنين أحلام ساحلي من أمام ميكروفون هذا الأستوديو، استوديو الإذاعة الوطنية اللي يحمل اسم العالمين الراحلين الله يرحمهم الزوز نبيل بن زكري وليد التليلي. ضربة الانطلاق كريم بهذا النغم.

0: سلامات يا حبايب، صوت محرم فؤاد نتوجه بها لكل مستمعين التوانسة خارج حدود الوطن واللي موجودين بحذانا أيضا جاوي قضي والعطلة مع الأهل والأحباب، وسلامات أيضا لكل التوانسة وين موجودين، وسلامات بالخصوص نقولوها لمستعملي الطريق.
1: طريق السلامة،
0: طريق السلامة للناس الكل اللي قاصدين ربي وين ما كانوا متجهين. كما كل نهار اثنين كالعادة في مثل هالتوقيت عنا مصافحة مع الرائد سامية مسعود رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، معانا عبر الهاتف. مشكورة، أهلا وسهلا ومرحبا مدام سامية.
2: أهلا بيك مدام أحلام، ومرحبا بكيف مستمعي الإذاعة الوطنية، وخاصة توا اللي قاعدين يسوقوا إن شاء الله يسمعونا ويركزوا معنا ويكونوا واعيين باللي باش نقولوه معناه ويطبقوه إن شاء الله.
0: بالضبط، لأنه الفقرة متوجهة لهم أساسا. نعم
2: بالأساس.
0: نعم.
2: أي
0: نعم.
2: دونك اليوم مدام أحلام باش نحكيه على الحقيقة، هو موضوع يعيشه الناس الكل في طرقاتنا ويمسنا الناس الكل، اللي هي السرعة. السرعة في الطريق والمخاطر اللي تنجر عليها السرعة. خليني نبدأ بسؤال حتى المستمعين اللي يسمعوا فيا، شنو تنجم تربح كي تزيد في السرعة؟
0: فعلا
2: دقيقة زوز معناها خمسة دقائق، وشنو تنجم تخسر الحقيقة في المقابل السرعة ديكا اللي انت في بالك باش تربح بها دقيقة ولا اثنين؟ خاطر الحقيقة هي مخاطر السرعة، واحنا نجريو باش نوصلوا، يا اما دقيقة نربحوها نجم في لحظة تكلفنا برشا.
0: صحيح.
2: وحاجات معناها وتكلفنا البرشة من الغالي معناها
0: أكيد
2: الحقيقة.
0: أكيد، وساعة القضاء إلها غفلة كما يقولوا. نعم
2: أكيد أكيد. دونك هذيك علاش الحقيقة يلزمنا نفهموا اللي السرعة ماهيش كما يسوق المواطن يقولك وقفني عون أمن يخالفني على السرعة، هي ماهيش مجرد مخالفة معناها. احنا نعرفوا مخالفات السرعة تتراوح ما بين 20 و60 دينار، ولكن راو السرعة هذيك اللي تنجم تأثر على تركيز السائق وعلى قدرته باش يتصرف في وقت الخطر.
0: نعم.
2: لأن السرعة حقيقة ما تنجمش تخليك ترد الفعل في أجزاء من الثانية، في فجأة يقص عليك مترجل، فجأة ينجم يغير مسار دراجة نارية، كرهبة تبدل اتجاهها من غير ما تعطيك سينيال. الحقيقة هذم الكل ما يخليوكش انك فك الوقت الكافي انك تفرمل، انك تشد الفريناج متاعك، ما يخليكش انك تتفادى الخطر.
0: نعم.
2: لان السرعة هذيك تنقص من مسافة التوقف اللي انت خممت اني بك السرعة هذيك تنجم تاقص ريسك مع، نقول لك اللي لا، لو قد ما تزيد في السرعة قد ما ينقص الفريناج متاعك.
0: نعم.
2: يعني هارك فاسين ما نجم الله لا يقدر معناها تلقى روحك لا عندك وقت لا عندك مسافة باش تحمي روحك وتحمي الناس اللي معك، خاصة مدام أحلام.
0: أي نعم.
2: نحكيو الحقيقة على السرعة اللي قاعدين نشوفوا فيها توا، واللي الناس ما تلتزمش بها داخل المدن، داخل مناطق العمران، داخل الأحياء السكنية،
0: في الطرقات السيارة، في طرقات السيارة زادة.
2: الحقيقة صحيح هي طرقات السيارة، ولكن الأخطر والأخطر أن تكون فك الطرقات اللي نلقاو فيها حفاكية كبيرة.
0: صحيح.
2: نلقاو فيها صغير، نلقاو فيها مترجل، نلقاو فيها عبد كبير ماشي للبوستة ومروح، صغير قاصل كياس، نلقاو مرام معناها قصة الكيس، نلقاو ناس
0: مناطق العمران عموما. نعم
2: اكزاكتومون، مناطق العمران عموما. دونك هذيك الاخطر انك الحقيقة راهو تنجم تتسبب في ضرر كبير ليك انت، ولكن الناس هذوما اللي ما عندهم حتى ذنب تلقاه ملتزم بالتروتوار، تنجم انت الله لا يقدر يقص عليك عبد باش تهرب منه بك السرعة الجنونية هذيك تطلع التروتوار.
0: وصارت مدام سامية.
2: فعلت ريكا، احنا ريت كي نوعيه ونحكيه مدام حليم لو حاجات واقعية
0: طبعا،
2: معناها حاجات دراسية تقوموا بها كمرصد، معناها لو حاجات اللي صارت، لو كي نحكيه ونقوله ردوا بيكم نقصوا من السرعات، لو نعرف وش قاعدين نقوله، لو كي نقوله لو تردت الفعل لازم تكون في أجزاء من الثانية والفريناج نتاعك ما يشدلكش المسافه اللي انت قاعده تقدر فيها راهو هي حسب دراسات معموله في المرصد نجموا تدخلوا معناه. ونحب ديما نحب نذكر بالسيت ويب نتاعنا موقع الويب نتاعنا اللي الحقيقه كي تدخلوا وتشوفوا تلقاو لي ستاتستيك تلقاو السرعه قديش متسبه في حوادث مرور قديش متسبه في قتلى قديش متسبه في جرحى. نجم تلقى دراسات على مستوى وطني على السرعه معناها وجراء السرعه هذيك شنو تنجم يكون. دونك هذيك علاش الحقيقه نحبوا نتوجهوا للعبيد اللي تسمع فينا توا التزم بالسرعات المحدده
0: باش ما تحرك 110 في اللودروت معناتها 110 راهو ماهيش 140 و160 رانا قاعدين نشوفوا
2: ال 110 وقت اللي نشوفوا فما رادار
0: بالضبط.
2: دونك نطيح على الاخر
0: وبعد نستقلف السرعه
2: شخصو نوجه الحديث نتاعي هذيا لكلوديدات اللي بداو مروحين من البحر ويبداو مروحين من السهريات راهي السرعه ما توصلكش راهو معناها اصلا انت وقتها تبدا شيخ معناها ميسيلش راهو نوصل ربيع ساعه خير من اللي ما نوصلش الا لا يقدر سورتو مدام احلام احنا توا قادمين على ابواب معناها عوده مدرسيه
0: صحيح
2: اوليه اللي باش توصل صغيراتها حاول اخرج بكري شويه بصغيرك خير من اللي تخرج مأخر وتبدا تجري وتزقزق ما بين الكراهب باش توصل صغيرك ولكن راهو انت الله لا يقدر معناها انت صحيح معناها ناوي توصل صغيرك ولكن الله لا يقدر تنجم لا توصل لا انت لا صغيرك نجم الله لا يقدر واللطف علينا الناس الكل تتسبب في كارثه كبيره في الطريق. دونك ماذا بينا الناس هذوما نحب نتوجه لهم معناها التزم بالسرعات المحدده حاول اخرج بكري شويه حاول ما تسوقش وانت تاعب تبدا ماذا بيك توصل للدار باش ترتاح يعني خذ وقتك الكافي ما تخرجش في السخانه اللي تنجم تاثر عليك السخانه هذيك وتخليك تحب تزيد من السرعه نتاعك باش توصل معناها لك الطريق اللي قصده انت. كيف كيف نحب زيدا معناها نوصل حاجه اخرى كالمجوزه الممنوعه اللي هي راهي مرتبطه بالسرعه ثم برشا ناس الحقيقه السرعه هذيك تاثر عليهم. دونك ما يلتزمش بانه يكون الطريق امن وقت اللي يحب يعمل المجوزه نتاعو دونك يولي يجري يحب يدوبل ما غير ما يلتزم بك الطريق الامن ما غير ما تكون الرؤيه نتاعو واضحه ما غير ما عندك المسافه الكافيه انه نجم يديباسي الكره هذيك ويعاود يرجع اليمين بمعناها بطريقه صحيحه. دونك نحب نقول له راهو المجاوزه مع السرعه راهي تؤدي الى خطر كبير. دونك نحب نرجع ونقول اسكو تتقايق هذوك ولا كدريج هذيك اللي يحب انت يستاهل معناها انك تخاطر بيه بحياتك وحياه اللي معاك كل شيء نجم يستنى الحقيقة وكل شيء يتعود إلا لحيت الحقيقة ما تتعودش
0: فعلا.
2: دونك حد زيدا نتوجه للي يسمع فينا وهو يجري ويزيد يرد على التليفون معناها راو معناها مع السرعة معك التمهميشة متاعك اللي تجبد تليفونك باش تشوف شكون طلبك راي كرهبة باش تجري بيك مسافة انت ما تنجمش تقدرها ونعرف اللي نحكي فيه فما برشا ناس صارت لهم لحظة زمنية يهبط راسه يعاود يغزر يلقى روحه تجاوز بلاصة اللي هو نسى اصلا اكل البلاصة هذيك كيفاش تجاوزها. دونك راهي الكره راهي تجري راهي المسافة اللي تجاوزها راهي ما تنجمش انت تحددها.
0: نعم هذاك علاش نقولوا ونعاودوا مدام ساميه ارواح التوانسه اعزاز علينا برشا استحفظوا على رواحكم لانه الراس المال البشري هو راس مال تونس معناتها تونس هذيك ثروتها في الراس المال البشري وفي نهايه الامر مدام ساميه كلخصوا هذا الكل احترام اشارات المرور والانضباط لقانون الطرقات هذا هو الملخص
2: وكيك
0: نضمن السلامه. نعم نعم
2: اكيد مدام احلام ديما انا نحب نقول اللي راهو سياقه مسؤوليه
0: اكيد
2: وانك وقتيش تنقص من السرعه وقتيش تستنى وقتيش ما تعملش المجيزه وقتيش تقول لي ما نحبش نخاطر راهو هذا الكل يخليك تلتزم معناها تكون سائق منظم ما تخليش الناس اللي معاك معناها ترتكب انت الاخطاء وتزيد تخليك العبيد اللي معاك واللي يتقاسموا معاك الطريق معناها وما عندهم حتى ذنب تزيد تعرضهم للخطر.
0: دونك
2: ديما ماذا بيك كون سائق مسؤول، كون سائق معناها تطبق قواعد الجوالين، ركب حول الله توصل لاباس وتوصل العائلة اللي معاك لاباس وتوصل لعائلتك لاباس.
0: في ضمانة ربي إن شاء الله الناس الكل، الناس اللي مستعدين أيضا للعودة، فما ناس كملت العطلة الصيفية تحضر في رواحها باش ترجع من الكونجي، تحضروا في رواحهم للعطلة المدرسية كيف كيف نفس النصائح اللي قلتها نتوجه لهم بها. مدام سامية نحب نشكرك برشا، مدام سامية الرائد سامية مسعود رئيس مصلحة الاتصال بالمرصد الوطني لسلامة المرور، ألف شكر على كل ما أفدتنا به، وإن شاء الله إن شاء الله سواقنا يكونوا في الاستماع والانتباه والامتثال، وهذا هو المهم لهذه النصائح. ألف شكر.

اي فعلا الدنيا ديالها بديلها، مره تعطي ومره لا لا، هذاك علاش يلزمنا نصبروا عليها الدنيا شويه ونصبروا على بعضنا ايضا ونعديوا لبعضنا. وليد الصالحي كنا نسمع فيه ديلا بديلها، هذه تنويعه موسيقيه اخرى في مسعى منا باش نرضيو كل الاذواق، هكا نروحوا ما بين الشرقي والتونسي في على الموجه النهار الاثنين، انه نحاولوا في التونسي انه نجيو على كل الانماط. ساعتين و35 دقيقه نمشيو نعملوا طلع على حوالي الطقس كريم.

أكيد لاحظت أنه اليوم الاثنين 24 أوت تتواصل موجة الحرارة المرتفعة، وأنه الطقس يتواصل حار قليل السحب بأغلب الجهات، بينما تكون السباحة ممكنة مع توخي الحذر. وهت خليني ندخل في التفاصيل، ودائما حسب تقارير المعهد الوطني للرصد الجوي الحرارة القصوى إذن تتراوح ما بين 40 و46 درجة مئوية، وتصل إلى مستويات قياسية اليوم، بينما تقل أو تكون أقل نسبيا في المناطق الساحلية الشرقية اللي تتراوح فيها ما بين 35 و39 درجة مئوية. تقلبات الموضعية في الجهات تظهر خلايا رعدية محلية بالمناطق الغربية للشمال والوسط بعد الظهر. توا تشوفوا تلاحظوا أنه الدنيا كأنها مسحبة شوية، غاطة شوية شمس من تحت سحاب نقوله، وتكون مصحوبة هذا الطقس باش يكون مصحوب بأمطار متفرقة في بعض الجهات. الرياح تهب من القطاع الشرقي بالشمال ومن القطاع الجنوبي بالوسط والجنوب.

يابس وجربة، نلقاو البحر قليل الاضطراب، فمحليا مضطرب، والظروف تعتبر ملائمة للسباحة في هذه الشواطئ، وأيضا الأنشطة البحرية أيضا تجم تكون موجودة بشكل عام، لابد من أخذ الاحتياطات العادية طبعا.

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: اليوم الأنظار الكل تتجه نحو القيروان، قيروان الأبية، قيروان الحبيبة، الاحتفالات

بالمولد النبوي الشريف بداية انطلقت منذ أيام لكن تتكثف ما بين اليوم وغدوة. اليوم اللي تشهد القيروان اليوم بالذات فما حركية تجارية وسياحية لافتة كبيرة برشا في القيروان. الآن بداوا السواح في اتجاه القيروان، فما شكون وصل ومعاه الحركة السياحية، فما حركة اقتصادية وتجارية نشيطة. إذن الليلة القيروان ستضيء سماءها احتفالا بالمولد النبوي الشريف، إذن اليوم وغدوة في إطار الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف بالقيروان. ستكونون على موعد زوار القيروان، أهلينا في القيروان سيكونون على موعد مع العرض الضوئي الكبير الذي يزين سماء المدينة ويضفي على ليالي المولد أجواء استثنائية من الجمال والفرح. والحقيقة هذه ولات عادة موجودة ضمن الاحتفالات الدولية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف اليوم وغدوة. اليوم 24 غدوة 25 وغدوة ذكرى المولد النبوي الشريف، ليلتان إذن من الضوء والبهجة احتفالا كما قلنا بالمولد. إن شاء الله تكونوا في الموعد، أكيد اللي موجودين باش يكونوا في الموعد، اللي موجودين في القيروان وباش تستمتعوا بسحر القيروان وهي تتلألأ في ليالي المولد النبوي الشريف. إن شاء الله كل عام وانتم حيين بخير، إن شاء الله كل عام والقروان مضيئة دوما وأبدا.

هذه حضرة القيروان والحضرة القيروانية والحضرة القروية، ومعها نستعيد ونشم ريحة القروان. أكيد راك توحشت هذه الأجواء كريم. تحية الزميل كريم المدب من القيروان والكل الزملاء من القيروان، وتحية لأهالينا في القروان. كما عودتكم في مثل هالتوقيت كننا كل نهار اثنين من على الموجة نمشيو الأغنية جديدة وإنتاج غنائي تونسي جديد. اليوم اخترنا أغنية للثنائي نوردو، الفنان فنان الشباب نوردو ورحمة محسن. هذا الصوت الشاب المصري هو عمل فني جمع الثنائي رحمة محسن ونوردو في فيلم إذما. يعني الأغنية هذه خاصة بفيلم إذما اللي اصدر في 2026. هذا الفيلم المصري اطرحت على اليوتيوب الأغنية هذه منذ شهرين فقط، وعملت إلى حد الآن 33 مليون مشاهدة وقاعدة طالعة المشاهدة متاعها. نسمع رحمة محسن ونوردو في سر وجعنا.

0: هذا هو رحمة محسن نوردو سري وجعنا الأغنية الحدث بالنسبة للثنائي هذية واللي يقبل عليها الشباب يقبل على استماعها كما قلت عاملة 33 مليون مشاهدة على اليوتيوب. في الساعة الثانية سنستقبل ضيف مبجل ضيف عزيز الممثل الفنان سلاح مصدق سينضم لنا في الساعة الثانية بصيفته رئيس لجنة تحكيم المهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية ومعه بشي يكون حديث حول هذا المهرجان. أيضا سنتحدث عن نسمات المتوسط، لابد أن نتحدث عن نسمات المتوسط وهو القادم إلينا من حلق الواد وعيد الحوت أكيد. هذا الكل في الساعة الثانية، خليكم معنا ما تبدلوش الموجة.
1: الإذاعة الوطنية،
2: الإذاعة الوطنية
1: تونسكم
2: معكم وين ما كنتم
1: وين ما كنتم. اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: seen them.
1: Dali, Dali, Dali, Dali, ولا تسأليني Dali, عبثتي بقلبي على كل حال.
0: الناس الصمود.

0: me bëgjina, unë mua s'li në trik. Tu më se jam në efri mje. I dajt me lotani. تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: تسمعوا برامج جديدة على الوطنية؟ في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM. الإذاعة الوطنية التونسية.
3: أخبار على رأس الساعة،
0: رياضة،
3: ثقافة،
0: موسيقى،
3: 24 ساعة على 24،
0: مش من عام
3: ولا حتى من 20، معاكم من 38. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
4: مستمعينا الكرام، تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. الحماية المدنية تحذر اليوم من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تفيد في بلاغ لها أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم ما بين الساعة 1 والساعة 5 بعد الزوال، وعلى فترات متقطعة لا تتجاوز الساعتين للفترة الواحدة حسب وضعية الشبكة، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة المنظومة الكهربائية وديمومتها. المنظمة التونسية للكهرباء والغاز تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة لفائدة الأسر محدودة الدخل، وتشرع بداية من الأسبوع المقبل في توفير إعانات مدرسية لفائدة العائلات المعوزة. تواصل والتسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 وفق الوكالة التونسية للتكوين المهني. تونس تشارك بداية من اليوم وإلى غاية 27 من أوت الجاري في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي ستنعقد بأولان باتور بالجمهورية الشعبية المنغولية، ويهدف المؤتمر إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي التي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. وإلى آخر أخبار العالم، استشهاد 4 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة آخرين جراء هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع في ظل استمرار خروقات الاحتلال الصهيوني الميدانية لاتفاق وقف إطلاق النار. وزير الخزانة الأمريكي سيعلن تفاصيل جديدة بشأن الإجراءات المتعلقة بإيران خلال مؤتمر صحفي يعقده اليوم. وختاماً، الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي يوجه رسالة حادة إلى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مؤكداً أن موسكو أخطأت في حساباتها بشأن أوكرانيا وداعياً إلى فرض عقوبات قاسية تجبرها على التفاوض. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان.
5: الإذاعة الوطنية
0: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
6: أم البدايات.
0: الإذاعة الوطنية التونسية
5: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
7: اسمع وخليك على الموجة.
2: على الموجة.
7: على الموجة.

0: اسمعوا برامج غيدة على الوطنية في بنزرت على 102.6 اف ام، في جندوبة وباجة على 99.97 اف ام، في الكاف على 104.9 اف ام.
1: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، أعلام الفن التونسي من البارح لليوم،
2: محمد الجاموسي. عز ديني دي.

0: ميدالية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية يا سعدية أحورية وبهدمتني عربية.
1: معاكم مدينة ومواصلين الطريق تونسية 100%
2: إذاعتنا الوطنية.
3: هذه هي إذاعتنا الوطنية أكيد تونسية 100% وأنتم في الاستماع لبرنامج على الموجة، وإحنا في الجزء الثاني منه على الموجة اللي بديناه من ماضي ساعتين ومواصلين معاكم حتى الأربعة. وتوا يشرفني وينورني الممثل الأستاذ الفنان سلاح مصدق اللي جانا مشكور في غرغور القايلة، سامحنا جبناك.
4: كيفاش تو اللي امنا تعيطنا اللي هي اللي ذاع ما نجيوش ما نجيوش حتى ثلج شتاء ريح برد سخانه نجيو سون بروبليم معنا حتى مشكل.
3: مرحبا
4: وبيك يا عايشه.
5: ضيف الصيف
3: ضيف الصيف اذا ضيف غرغور القايله.
4: اي مرحبا مرحبا ساعة مرحبا بك ومرحبا بسادة المستمعين الكل.
3: ربي يبارك
4: ان شاء الله نكونوا خفاف ظل عليهم.
3: يعيشك. كي دخلت جيت وانت تجري وقلت لك انا متبقى البيت النار طول الاستديو، قلت لي انا من الصباح
4: متبقى البيت النار
3: من الصباح وانت يده في يد
4: خو. اي بمجد على خاطر نظرا اللي عندنا مهرجان
3: صحيح
4: غدوك الانطلاق نتاعو دونك يلزمنا نكونوا يقظين لكل حاجه تنجم تسير وكل شيء.
3: تحكي على مهرجان الحوت؟
4: اي خليه في المرحله الثانيه.
3: خلي في المرحله خلينا نبداو بالمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية الحدث هذايا. المهرجان هذايا اللي قاعد يكبر من عام لعام وإشعاعه قاعد يزيد من دورة إلى أخرى. أنت تقريبا واكبته منذ البدايات.
4: أنا منذ البدايات نتاعو دونك احنا سنه في الدورة السادسة وأنا واكبته من البدايات الأولانية نتاعو. وكان لي شرف أن يكون متواجد معناها فهمتني في مهرجان كيما هكاكا وخاصة أنه ريت المهرجانات اللي توا باش نحكيو عليهم الكل شوية. أنا بالنسبة لي أنا الكل هذوك أنا بينيفول ومع برشا ناس
3: متطوع.
4: اللي هي زادة متطوعين باش يخدموا فهمتني المهرجانات هذه وخاصة اللي هي تفيدنا وتفيد تونس وتفيد المنطقة معناها كل فهمت؟
3: معناتها المهرجانات هذه الكل اللي انت تشرف عليها واقف
4: لا
3: عليها.
4: مش نشرف عليها انا
3: معناتها مشارك فيها
4: مشارك فيها مساهم فيها بينيفول كما الناس اللي جابتها مثلا اللي كون المهرجان هذايا هو سي وليد بن حسن
3: اكيد
4: له. اكيد دونك وكيف اقترح علي ان يكون متواجد معناها في في اللجنه رحبت انا واحد وكذا ولكن الاتفاق كان ان نكونوا بينيفول كما هو بينيفول
3: بالضبط
4: فهمتني هو بيدو داخل فهم. وانا نحب الحاجات هذه خاطر عندها علاقه معناها بتونس عندها علاقه بالناس
3: خاصه انه التظاهره هذه فيها برشا معناتها اهداف نبيله خلينا نقولوا
4: كلها اهداف
3: كلها
4: نبيله كلها اهداف نبيله اللوبيت هو الهدف
3: وترمي للقيم لاسترجاع القيم الانسانيه
4: صحيح.
3: هذا الهدف
4: هذايا كفكره معناها شنو لو روندو معناها اللي يرجع للناس ومعناها كي تقول انت فيديو توعوي معناها باش تعطي انت فكره باش توعي الناس وتفيق الناس هذايا النظرة الأولى ولكن في الباطن نتاعو فما زاد شباب اللي ربما هو ما لقاش ثنيته كسينمائي
3: ما
4: لقاش شكون يسمعو فرصة باش تلتفت له العباد ويخدم هو خدمة نتاعو ويعمل شريط قصير كما هو يحسو حتى حد ما باش يفرض عليه معناه هو يخلق من الكتابة من السيناريو من لي كوستيم نتاعو من اللوميير كل شيء هذوك يحضر يتعلم كيفاش يحضر فهمتني الخدمه نتاعو وخاصه انه سي وليد موفر لهم زاده ستاجيت فهمتني يحضروا ستاجيت كسوسوا في التمثيل معناها يتدربوا على التمثيل اللي بداوا مدربين على الناس اللي تتعامل مع الكاميرا والفرجه واحد وكذا وصانع المحتوى زاده باش يتعلم كيفاش يصنع المحتوى نتاعو كيفاش يصنع الشريط القصير نتاعو هذا على مستوى الشاب وحتى الكهل زاد معناها نجم يكون كبير صغير مش مربوطه بالعمر
3: متوجه لكل الاعمار
4: لكل الاعمار
3: فما شروط معينه سي سلاح في الانجاز في انجاز الافلام
4: فما مثلا كي نقول لك انا مثلا المواطنه كي نحكيو على المواطنه هذه تلقى فهمتني في العالميه معناها فهمتني فما برشا بلدان بتشارك في مثلا تونسي في استهلك تونسي الخاص معناها بتونس فما وقت
3: يعني فما مواضيع محليه ومواضيع دوليه نعم
4: فهمتني معناها والحاجه الباهيه في المهرجان هذا انه الرابح في الاخر بكل اللي عمل الفيلم والمتفرج زاد لانه باش يعرف معلومه
3: بالضبط
4: باش يشوف حاجه اللي ربما كانت غايبه عليه وينجم يكون هو يعرفها ولكن ما يعرفش كيفاش يتعامل معها يلقاها هو قدامه. دونك فما ستاف كبير برشا فهمتني اللي من الفرز ساعة انه الناس تبدا تفرز باش ينجم يكون يلزمه من دقيقه لست دقائق ما لازمش يفوت
3: يفوت
4: نعم. المده نتاعو ويلزم يكون في الموضوع اللي هو موجود باش ينجم يخدموا عليه ويقدموا عليه الاشرطه نتاعهم.
3: اي نعم.
4: والحاجه الباقيه في المهرجان هذا انه في البدايات كانت 8-10 دول احنا توا في السادسه نحوسوا في 60 دوله معناها مشاركين معناها في المهرجان
3: كبر المهرجان واصبح عنده اشعاع كبير.
4: وحتى الاشرطه اللي تثبت فيما يقارب 500 ولا 600 شريط معناها قصير تثبوا معناها فهمني كذا
3: الدوره هذه اللي تلقيتوهم يعني تلقيناه. المشاركات
4: ايه.
3: بديتوا تشوفوا بديتوا تفرزوا
4: اي الفرز وفاء فهمتي كذا. دونك ولا عندنا احنا في الحدود 100-120 فهمتني شريط قصير
3: نعم.
4: فهمتني دونك باش نجلسوا عليهم ونشوفوا فهمتني الواحد وفما معناها جوائز مهمه في الدولي وفي المحلي زاد معناها
3: ديما
4: عندنا ثلاثه جوائز في الدولي وثلاثه جوائز في المحلي
3: نعم.
4: فهمتني هما اللي مساهمين.
3: العنوان الكبير نتاع دوره السنه هي الذكاء الاصطناعي مواكبه
4: فما السنه دخلنا حاجه الذكاء الاصطناعي معناها فما الاثنين فما معناه الفيلم الطبيعي الماتيريال كما احنا نعرفوه بالمقاييس نتاعو
3: الانساني البشري
4: الإنساني
3: يعني
4: البشري وفما ايه. فهمتني بالذكاء الاصطناعي
3: المهم اللي
4: هو مهم
3: على
4: الاكتشاف ايه. خاطر احنا نعيشوا في زمن ساعات يقول لك الزمن الجميل احنا قلنا ايه. يا ودي كل زمن هو جميل
3: اكيد
4: وبشبابه وبناسه خاطر الجمال حاجه اخرى دونك الدنيا تطورت وجرات ربما كان
3: اي مقاييس الجمال تختلف من عصر لعصر اي نعم اي نعم
4: دونك هذا هو
3: اي اذا الاعداد كبيره برشا نتاع المشاركين كما قلت لي 500-600 في الحدود هذيك توصلتوا لفرز
4: 100-120 هكاك
3: باش في الاخر قداش
4: يقعدوا؟ في الاخر يقعدوا سته
3: أكهر.
4: اللي هما في الدول ثلاثه وربما
3: وثلاثه توانسه
4: وربما في الذكاء الاصطناعي زاد اللي هو وحده نجموا نلقاو زاد ثلاثه اخرين نتصور.
3: مستويات الاعمار من الى سي سلاح
4: شو احنا مثلا الدوره الرابعه مش تعملوا الدوره الرابعه فما 18 سنه والممثلين كانوا بين 12-14-15 عام
3: معناها
4: يعني وهما بيدهم اللي صنعوا الفيلم نتاعهم وتقد الفيلم بكذا وخرج بالكذا وفي الاخر هما جاوا الاولاني لانهم معناها المخرج نتاعهم كان في الوقت هذاك يظهر لي عمره 18 سنه تتورى عمره 20 ولا 21 في كل الحالات والوليدات اللي خدموا في الفيلم كانوا هايلين برشا وكان انت بيدك تبدا تفرج يحفزوك ويعطيوك دفعه انت بيدك باش نجم تكون معايش معاهم ويعيشوك بالمجال
3: ينجم يكون فرصه ايضا ولا اطار لاكتشاف ممثلين لاكتشاف مواهب في الاخراج
4: في كل شيء
3: في كل شيء
4: معناها بالعكس معناها هذيك كيما نقولوا احنا البيبينير اللي باش نجم تاخذ منها نهار اخر حاجه عباد وليدات ويشقوا طريقهم مثلا اذا كان فما 50 نجم تحصل على 20 بالمرتاح انا نتصور هكاك وتتحل افاق لبرشا ناس في برشا شباب برشا كذا
3: يلقاو
4: خط
3: وثني اي طبعا طبعا. المهرجان تعود عليك وتعودت عليه سي سلاح هكا ولا عشرة تو
4: يا ودي عشرة لسيقة
3: عشرة لسيقة ولينا كي نقولوا المهرجان الدولي الفيديو التوعوية نقولوا سلاح مصدق طبعا مع أسماء أخرى متميزة
4: أنا بالنسبة لي أنا فهمتني وليد بن حسن هو فهمتني اللي عمل المهرجان هذا وهو اللي بدعه
3: يعني
4: هو واحد كذا
3: والفكره ليه مدير طبعا والتنفيذ
4: مدير نتاعه هو التنفيذ هو كل شيء فهمتني كذا وعنده المدير بالاساس اللي هو ايمن الدرتوري هو اللي منسق العمليات هذه الكل دونك هو في الاعلاميه وهو اللي يمهد لك الطريق باش تلقى انت روحك تتفرج في الافلام وواحد وكذا دونك التطور اللي وصلنا له قبل كنا نمشيو نقعدوا ونتفرجوا في الافلام في الوقت هذاك توا اعطاونا فكره اللي هي مهمه انه يبعث لك الافلام وتدخل انت فهمتني وتتفرج
3: تاخذ وقتك انت
4: تاخذ وقتك وتتفرج بالضبط. في عقلك
3: أي.
4: ومعناها وتعطي العدد نتاعك على كل شيء خاطر هو الفيلم شنو اللي فيه تقسيم معناها الفكره عليها أيوة. عدد أيوة. السيناريو كيف كيف عنده عليه عدد
3: أيوة.
4: الكوستيم الديكور الموسيقى
3: يعني كل شيء تم
4: كل شيء
3: اخذه بعين الاعتبار
4: تاخذ بعين الاعتبار حتى معناها المعلقه نتاعو معناها واحد وكذا الاوراق اللي يعطيهم هذوك الكل زاد يتجازاو عندهم معدل فهمتني معين معناها فما دقه
3: أيوة.
4: ويلزمك تتبع بشوية بشوية. لكن أنا باش نضيف حاجة،
3: تفضل.
4: أنه من كل عام الأمور تزيد تقوى شوية وتزيد تكبر شوية، وتحس اللي فما شبيبة بدأت تشد الخط، لأنه بدأ يتطور، تطورت حتى الفرجة، كاليتي نتاع التصوير ولات بالكدا، الحكاية الحبكة ما عادش أماتور مسيب هكاكا خاطر صغير هو فك كذا
3: وجرب، الناس ولات فاهمة اش تعمل،
4: ولات فاهمة فاش قاعدة تعمل.
3: بالضبط.
4: وفما حاجة أخرى زادة اللي هي مهمة، عندنا واحد خذا جائزة في ثلاثة مناسبات، فهمني؟
3: يعني توجت ثلاثة مرات،
4: توجت ثلاثة مرات أثناء سي وليد اختار أنه يكون معنا، معناها في اللجنة.
3: ولا صاحب تجربه،
4: ولا صاحب، لا بالحق صاحب تجربه، فهمتي، وعنده ذوق وعنده رؤيه، معناها
3: لا
4: شيء، معناها وتمكن هو بالكدا وفهم الخبايب. هذا باش حبيت نقول لك كيفاش الامور تتطور وتمشي.
3: واضح. ما نحب نستغل وجودك بحذنا كما يلزم وكما يكون سي سلاح. ما نجموش تكون موجود بحذنا وما نحكيوش على النسمات المتوسط اللي تم اختتامه
4: في تم نهار 13 اوت.
3: نهار 13 كيفاش كانت نسمات المتوسط؟
4: اسمعني، احنا اثناء نسمات المتوسط بالحق معناها الدوره الخامسه، النجم نقول لك هو حلق من قبل المهرجان، ولكن المره هذه معناها على اكثر فاكثر، دونك الحضور كان كبير برشا.
3: أيوه.
4: معناها من الجماهير وكبتوا بالكدا، وخاصه انه يمس الناس القراب، معناها والناس بالنسبة لي أنا نجمش تمشي تفرج في مهرجانات كبيرة ولا واحد وكذا، وأنا لوج على الحميمية.
3: بالضبط.
4: أنه العباد تبدأ قريبة لبعضها، معناها تنجم تتعايش مع بعضها يوميا.
3: وحلق الواد عنده جمهور، ونسمات المتوسط كما حلق الواد عندها روادها، يعني من طبيعة العيش التونسي هذا، دخلت في تقاليدنا الصيفية.
4: يا ودي الصيف فما ناس ولات عندها حلق الواد قبل المهرجان. بالضبط. مثلا الناس جاتنا من صفاقس، الناس جاتنا من باجة، الناس من بنزرت، معناها بدات الناس تسمع
3: انه فما عروض جاذبه ايضا
4: يجي. هذاك اش نعمل، وخاصه انه بالمجان فماش فلوس
3: بالمجان. ما كيفاش عامل في التمويل؟ عندكش مشكله نتاع فلوس؟ خاطر بعض المهرجانات راهي تعاني
4: شو غزر
3: في الميزانيه،
4: ناخذ عروض مدعومه.
3: ايوه.
4: اللي موجودين والطرف اموال اللي يعطيوهم لي، وسي وليد بن حسن يعاونني في الماتريال، يعني في السان في الضوء واحد وكذا،
3: اللوجيستيك
4: هذيك عملية كبيرة برشا.
3: نعم.
4: أنك ديجا كيف يبدأ عندك هذاك تربح برشا وقت.
3: واضح.
4: فهمتني، وتربح زادة برشا فلوس، ويعطي صاحب معناها واقف معنا. وقد ما هما تتطور الميزانية قد ما أنا نشري عروض. دونك ناخذ مثلا الدورة الأولى بدينا بثمانية عروض، توا احنا عندنا بريسك 16 عرض السنة، عملنا قرب 16 عرض.
3: نعم.
4: معناها نلقى روحي ديما قد وساعات نزيد من مكتوبي، ولكن أنا فرحان. علاش؟ لأنه كي ندور أنا في حلق الواد تحس ناس فرحان. الأهالي يبدأوا هما يتبسم لك. أنا نخيره يتبسم لي خير من اللي ما يتلفتليش. ولا ربما هو عنده الحق رب.
3: طبعا.
4: طب مثلا عمناو حسين الدوس 3 سنين التالي تعدى في كرتاج، عمناو جبته أنا في حلق الواد. عمناو عندنا مثلا محمد جبالي، معناها تجيب لهم الفنانين اللي هي اعتلات كرتاج ولا ربما اعتلات الحمامات بتفاوت. وانا نقول مش على خاطر بلاش انه تعطيونا عروض ماهيش في المستوى، ولكن احنا منظمين وجرات العاده انه العباد حتى كي تجي تفرج يكاد يكونوا الناس نتاع اهل حلق الواد ولاو يعرفوا بريسك بلايصهم وين، لانهم يجيبوا كراسيهم معاهم وقت اللي تبدا وكذا.
3: عنده جمهور وفي،
4: وفي يجي راهو تجي امراه كبيره امراه واحده وكذا، يجيبوا الكرسي نتاعهم ويجيوا يقعدوا معناه في بلايص، حتى ولو البلايص مازالت ما تملاتش، العباد مازالت ما جاتش، هي جابت كرسيها وحطته وقعدت شات بلاصتها على جنب، معناه ما عندهاش حتى ادنى مشكل. وهنا شنو اللي تخلي كيف يبدا عندك انت 16 عرض، الناس مش بتجي كل يوم،
3: اكيد
4: باش تختار،
3: تختار
4: معناه هو اللي يختار.
3: أي.
4: اللي يحب الشعبي باش تلقاه في الشعبي.
3: أي.
4: الطربي باش تلقاه في الطربي، نعملوا الصوفي
3: سبكتاكل. وانت قاعد تحاول تنوع،
4: ما فيش حتى شك.
3: اختيارك للعروض وقتاش يبدا تحديدا؟
4: انا نبدا قبل ب3 شهور. ثلاثة شهور نبدا نخلق في صوره للواحد.
3: أي.
4: للطفل
3: تبدا ترسم صحيح. في الهيكل العام تاع المهرجان،
4: والقرار ناخذه كان في الاخر.
3: أيوة.
4: معناه قبل 10 ايام نقول هكا وهكا، فهمني؟ خاطر تحط حاجات في مخك ويقع الاتصال معاهم، فما الإمكانية وبشوية بشوية تبدأ تنظم، وزاد باش يبدأ فما تدرج. ما نعملش عروض عرض كبير وبعد حفرة وبعد تمشي ديما بالتدرج، كل يوم كل يوم زيد عقيدة
3: كل واحد على قد الحافة كما تساقي
4: صحيح، ونمشي بشوية بشوية نعمل عروض في الشط، نعمل عروض للأطفال، معناها عندي نهار كامل خاص بالأطفال وعندنا شعبي وعندنا الصوفي وعندنا معناها الطربي وعندنا الشباب،
3: كل الأذواق موجودة،
4: كل الأذواق موجودة واضح. والحمد لله أنه عمره ما صارت لنا مشكلة، ولا معناها كل شيء منظم، الناس عارفة رواحها كيفاش مرتاحة، واللي جي حبيعه من المرة يبدأ يقولك في الشارع واعد وكذا، ولكن يلقى تنظيم آخر والدنيا واضح. أخرى منظمة واعد،
3: هذا يعني يحسب للمهرجان والإطار التنظيمي
4: التنظيم صحيح معناها.
3: أي نعم أي نعم. نجيو الآن للحدث اللي هو غدوة، إلى جانب الحدث اللي بدينا به نختمه بحدث آخر اللي هو عيد الحوت اللي هو فقدناه
4: فما وقت
3: ثلاثة سنوات،
4: فما ثلاثة سنوات من اللي تفقد ما عادش موجود،
3: غدوة يرجع تزامنا مع المولد
4: فرد نهار
3: فرد نهار،
4: دونك عبارة بالنسبة لي كأنه المولد جديد لل...
3: فعلا
4: فهمني
3: فعلا
4: المولد النبوي مولد... الشريف هذيك ما فيهش حتى حتى لعبة هذيك فهمني، الناس الكل مجندة ليه، وزاد قرينا حسابنا في حاجات، وزاد نحسوا اللي وكأنه الحوت زاد إعادة من جديد، تولد من جديد فهمني في
3: هذا العيد، هذه التظاهرة اللي تعودوا عليها
4: وبالعكس معناها نحاولوا أنها تكون كبيرة ومهمة،
3: كبيرة بمعنى سي سلاح،
4: كبيرة بمعنى أنه نضغطوا شوية زاد على السعر تاع الواحد اللي هو معناها ما يقارب 14 دينار
3: الطبق
4: معناها فدي الواحد وكذا
3: باهي مناسب،
4: شو مناسب اللي هو وصل من 20 ل 25 فدي، وفما أماكن تبيع حتى ب 30
3: صحيح،
4: معناها فما ضغط باتفاق مع مجموعة بالكدا، ولكن زاد الافتتاح باش نحاولوا نرجعوا باش نعملوا فكرة وكأنه تدشين حاجة فدي باش نعملوا أكل ريبون هذاك
3: ونجيو
4: في مدخل
3: هي طبعا الاحتفال بالمولود الجديد اللي تمت إعادة إعادة استحداث أو إعادة
4: ميلاد ديفيلي ما عندنا طبال قرقنا مش يمشي على روزفلت الكل
3: الشارع هذاك
4: الكل، وعندنا ما يقارب 50 مرأة زادة فهمتني الشابة فهمتني باش يتعداو باللباس التقليدي معناها وراها هذاك
3: باش تكون فرجة هايلة وقتاش التوقيت قول لنا
4: سبعة تاع العشاء يقع التدشين معناها
3: من هاوكا الصحافي العصيده الصباح والعشية العشية حوت
4: حويته فهمتني وفي الاخر الثالث معناها العرض الثالث نجم نقولوا اللي هو معناها اسطنبالي، عرض اسطنبالي واحد باش يشقوا شارع روزفلت الكل ويرجعوا على البحر، معناها باش تكون عندهم وقت نتاع حكايه ساعه ساعه ونص فهمتني، حركه كبيره في حلق الواد، بعد هذاك يمزبطوه حتى في الكياس لانه يعني شارع روزفلت مش تكون فيه كراب
3: متاح يعني
4: صحيح متاح فهمتني الامور باش يمزبطوه طولهم وتبدا
3: وهو هذاك البهرج نتاع التظاهره هذيك
4: هذاك يلزم يكون هكاك
3: انه ما فماش كراه
4: وتقعد
3: روزفلت الكل
4: وفما امكانيه انه مش امكانيه انه تاكدنا 100% انه باش نعملوا عرض نتاع سي احمد جلمام العشرة نتاع الليل في البراتل اللي هو عرض صوفي احتفالا بالمولد النبوي الشريف
3: طبعا لانه تزامنا مع المولد
4: مولد.
3: في هذا الكل اللي حكيت لنا عليه وين بصمات تسليح المصدق الفنان وين نلقاوها ولا وين يعني قاعده انا انت تحكي وانا نشم فيها
4: اسمع هما السلطات المحليه والولايه اللي هما شدوا صحيح باش يرجعوا في المهرجان هذا انا الوالي وسيد المعتمد
3: هذا هو انا كنت باش نقول لك شنو اللي وقفوا وشنو اللي رجعوا يعني الاسباب
4: با التوقيف ما عنديش فكره خاطر مانيش واحد وكذا
3: المهم رجع
4: ولكن المهم رجع كما قلت انت وانه مخموا معناها الناس هذوما اللي هي الوالي والمعتمد وعد وكذا يخموا انه يرجع يحبوا يحركوا حق الوادي ويعيشوها في زمن اللي كانت تعيش فيه من قبل يحبوا يرجعوا لها بريقها معناها
3: بريقها وهذيك طبيعه حلق الوادي نعم ولكن هويتها دخلت في الهويه
4: نتاع الناس كلها تخمم في عيد الحوت خاطر ريت انت يبدا الصيف ولو هو واحد السنة فما عيد الحوت التساؤلات هذه الكل ديما تسمعها فهمتني ولكن هما يسمعوا زاد فهمتني اللي يلزم حسوا اللي يلزمهم زاد يرجعوا خاطر كانت فما جمعية لاهية بيه، دونك الجمعية هذيك ما عادش فما.
3: نعم.
4: ولا هما تحملوا المسؤولية فهمتني، وقالوا نقوموا بعيد الحوت. أنا دخلت عاونت معناها في ربما في الفكرة في حاجات فهمتني كذا، في شكل كيفاش باش يكون. بتاتر نهار آخر فهمتني يقولوا لي كمل أنت شد عيد الحوت.
3: علاش ليه؟ أي طبعا.
4: بون قلت بروباكا.
3: مع نسمات المتوسط.
4: يولي وقتها تنظيم آخر، تولي بالضبط. عندك فهمتني حاجة تولي تنجم، خاطر هنا فما برشا أطراف متداخلة وكل حد حط البصمة نتاعو واللي هي شبابة ومزيانة، وأنا أرى كي تبدا تدخل من برشا ناس كل حد يحط فكرة الأمور تولي
3: تنجم تربطوا عيد الحوت مع نسميات المتوسط.
4: أي تولي حاجة أخرى
3: فهمتني.
4: ديما في ديما في ديما في البحر الأبيض المتوسط.
3: بالضبط.
4: دونك والسمك بيدو نتاع البحر الأبيض
3: المهم المتوسط. أنه حلق الويد تقعد يعني ضاحية زاهية معناتها حلوة كما نعرفوها
4: هي
3: نشيطة.
4: من أصلها مجعولة هكاك.
3: هكاك
4: كانت حياة أخرى فيها وكانت عباد أخرين والناس كما تحكي أنت نقولوا الزمن الجميل اللي فهمتي نتاع وقتها كانت حلق الواد مزار نتاع الناس الكل معناها يمشيوا على خاطر كانوا يتمتعوا بالبحر يتمتعوا بالسمك يتمتعوا معناها بالنسمة معناها بالمجترة
3: نسمة حلق الواد. نعم
4: حلق الواد فهمتي حتى الجمعية نتاعنا سميناها جمعية نسمة حلق الواد الثقافية دونك خاطر بالأساس حتى كي تبدا الدنيا سخونة ديما السخانة تلقاها أقل شوية من من بلايص من العواصم ولا كذا ما فهمتي لأنه نسمة البحر كمان
3: هنيئا لكم
4: ولو هو سخن
3: جدا
4: وبيدو البحر سخن سخن وبيدو تعب البحر يعاني معنا فهمتي هو يلوش في النسمة من نحنا
3: الله غالب شفت هذيك
4: تغيير مناخي
3: لا لا لا حتى الإنسان عنده دور عنده زادة يد فيها الحكاية زادة
4: تلوث
3: زادة
4: خلاف
3: ما نحافظوش على بيئتنا طبعا
4: التلوث البني الكراهب الحديد الطول معناها هذا الكل عنده دخل راه
3: صحيح
4: شو صحيح. انا قبل نتفكر روحي انا صغير ما كنتش فما برشا كراهب كنت
3: انت ولد حلق الويد
4: ولد حلق الويد
3: اي نعم
4: تمشي في الشارع نجم نقول لك في الشمس نجم نقول لك مخك تنقب في الشمس لكن تدخل تحت شجره خمسه دقائق بالضبط تولي تحس بالبرود وتبرد ما عادش خاطر ما عندكش حراره جايه من بلايص اخرين كانت الدنيا فارغه فما حد شيء والطبيعه وكان عندك شجره تقبح بحدها فدي تفرج توا سي الكرهبه اللي ترجع سخانه
3: البني ضغط ايضا نعم نعم كله
4: ربي صبرنا وان شاء الله نقاو ديما جو به
3: اكيد اكيد بوجودك بوجود امثالك سي سلاح اكيد باش يكون الجو به والجو ممتع للتوانسه الكل اذا ندعوهم
4: شو انا نعطيو يا ولادي مرحبا بكم حاجه اخرى خلينا نكمل لك عاد شو اللي فما اخر معناها
3: قول قول
4: عندنا باش نعملوا نقطه بيع للسمك معناها
3: زاده تنجم تشري معناتها وتروح بيه
4: تشري واللي باش تشري من عنده ينجم يذوقك الحوت زاده على خاطر في عم بلاصه يشوي فيها يذوق الناس
3: فهمتني
4: دونك فما جو الى جانب هذا باش يكون عندنا زاده نقطه اخرى خمسه ولا سته بلدان تونسيه باش يطيبوا الكسكسي باش يعملوا يذوقوا الناس الكسكسي
3: كسكسي بالحوت
4: بالحوت من قبلي من كذا
3: باش يكونوا موجودين غدوة
4: باش يكونوا موجودين زاد في عندهم جو لباس تقليدي وكذا ويطيبوا كل ساعه عندك كسكسي من بلاد اللي هو ينطلق جكروا من 8 ولا قداش تطيب
3: يعني. هذا الكل في شارع روزفلت
4: كله في شارع روزفلت معناها شارع روزفلت وفما البطحه اللي هي عيطوا لها البرات المعروفه هذيك الفارغه اللي مقابله دونك هذيك باش يقع فيها نشاط العرض نتاع احمد جلمان وما الى غيره
3: حلو برشا مال الناس اللي ما توجهتش للقيروان باش تحتفل معناتها ما كتبتش القدره يمشيوا غدوه للحلقه
4: ولا باش يمشي مده 3 ايام زاد
3: عندنا يتواصل
4: 25 26 27 دونك 26 زاد عندنا السلميه في وسط حلق الواد في التراس في الواد وفي 27 زاد عندنا عرض اخر في العاشره نتاع الليل نتاع اسماء نسيت اسماء فهمتي فنانه معناها
3: اسماء بن احمد
4: اسماء بن احمد
3: نعم
4: يعطيك الصحه
3: دونك
4: اسماء بن احمد نهار 27 في البراتر في حق الواد العرض نتاعها في العاشره نتاع
3: يعني ولا مهرجان باصوله يعني كامل متكامل ما عادش هكا تظاهره صغيره عيد الحوت وكاو
4: لا مش عيد الحوت خاطر هو احتفال
3: احتفال
4: والاحتفال يلم العباد
3: أيه.
4: واهم حاجه انه ديما كما نقول لهم كما في مهرجان نسمات المتوسط انه حلق الواد تولي ركح كبير هذه
3: بالضبط.
4: اهم حاجه
3: بالضبط.
4: معناها انت في مسرح كبير والا في دار عربي كبيره اللي هي تلم الناس الكل هذه هي الفكره ما عندنا حتى فكره اخرى أن نخمه كان بالطريقة هذه
3: ومحلها لما
4: هذيك هي. وبالمجد كما تقول أنت محلها لما
3: حلوة.
4: فهمتني نجري ونعمله باش احنا الناس كل تعيش مرتاح أنت
3: بالضبط.
4: تبدأ الناس دايرة بيك فرحانة وشيخة راك تعيش مرتاح ما تحسش روحك في ناس اللي هي ربما نقصتها هكا احتفال يحب يمشي يتفرج وين الجمش واللي فهمتي لا لا لا لا نحاولوا ان الناس
3: كل شيء موجود كل شيء متاح واللي يجي ينجم يستمتع بالاكله ويستمتع بالفن وبالعرض
4: 120 دينار في كرتاج ساحلي يمشي يتفرج وزاد اللي ما عندوش فهمتي نجم يتفرج في سبكتاكل انا عملت له ملحمه في الشط فهمتني حتى وهو مايوه يعوم ومبلول يخرج طرش يشوف سبكتاكل فهمتني هذا اللي بيفيد انه الحركه تبدا معناها الناس كل قريبه لبعضها والناس كل عامله كيف
3: واضح محلها لما اذا ومحلها استضافه نورتنا وشرفتنا سي سلاح
4: يعيشك
3: مصدق نخليك تمشي ترتاح تخلط على القايله تو شويه
4: لا والله اسمع
3: ولا تمشي تعمل تبح بيها
4: مش تمشي والله اسمع انا يعني نسكن على البحر قد زدت معهمش
3: التو
4: معهمش
3: وقتاش باش تعوم سي سليف؟
4: في سبتمبر ان شاء الله كان خلط
3: هي هي لا راهي العوم
4: في سبتمبر في سبتمبر خاطر توا احنا باش نكمل انا عيد الحوت
3: عندك
4: وباش نخرج باش نمشي لسوسه باش نمشي للمهرجان الدولي
3: المهرجان الدولي للفيديوهات التوعويه نتمنى لك كل التوفيق
4: يعيشك يعيشك ويعطيكم الصحه على الاستضافه
3: بالعكس
4: وبالمجد
3: نورتنا وجبنا
4: الاذاعه الوطنيه واقفه مع تونس واقفه مع بلادنا معناها خاطر تبارك الله نلقاكم في كل

0: اسمع وخليك على الموجة.
1: أي طبعا نسمع وخليكم على الموجة وما تبدلوش الموجة. أنتم في الاستماع للإذاعة الوطنية وهذا برنامج على الموجة. كنا نستمع في عبد اللطيف الدلباني سك الشباك، أغنية رجعنا للستينات ومن الستينات مش نعود ونرجع للآن وهنا. نسمع الخلاعة تعجبني سفيان الزايدي ملوف تونسي، ونرجع أيضا للحلق الواد ونفكركم أنه حلق الواد غدوة ستكون في شكل عروس سيعود إليها مهرجان الحوت كما كنتوا تسمعوا في سي سلاح مصدق ضيفنا منذ حين اللي حكى على مهرجان الحوت غدوة احتفالات كبيرة. نعاود نذكركم ستستمر لثلاث أيام غدوة بعد غدوة وبعد غدوتين الصباح لعسيت المولد وفي الليل الحوت والسهرية مع أحمد جلمان.

سفيان زيدي، وصلنا لدقيقة 53 بعد الساعة الثالثة، بعد موجز الساعة الرابعة. نورة أبو عليك باش تكون معاكم في المجلة التربوية. شكرا كريم، شكرا رامي، شكرا عمار، والشكر موصول لكم انتم مستمعين الكرام اللي رافقتونا طيلة هالسويعتين من زمان. ونعود ونلتقي وإياكم غدا إن كان في العمر بقية. إلى اللقاء.

0: توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر وإلا ربحت جائزة وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك. فكر قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: مستمعينا الكرام تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف جميع الولايات في درجة إنذار، منها 11 ولاية في درجة إنذار كبيرة على خريطة اليقظة تحسبا لارتفاع درجات الحرارة. اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم بين الساعة 1 والساعة 5 بعد الزوال على عدة جهات وفق الشركة التونسية للكهرباء والغاز، وأشارت الشركة إلى إمكانية عودة الكهرباء دون سابق إعلام داعية إلى اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة. ولاية القيروان تشهد بداية من اليوم ذروة الاستعدادات للدورة 9 للاحتفالات الدولية بذكرى المولد النبوي الشريف وسط توقعات بتوافد عشرات الآلاف من الزوار مع تسجيل عدد من النزل نسبة حجوزات بلغت 100%. الهيئة المديرة للمعرض الوطني للكتاب التونسي في دورته 5 تعلن في بلاغ لها اليوم عن تمديد آجال التسجيل في المعرض الوطني للكتاب التونسي بداية من اليوم وإلى غاية 27 من أوت الجاري بالنسبة للناشرين التونسيين الراغبين في المشاركة في هذه التظاهرة. وإلى آخر أخبار العالم، غارتان إسرائيليتان على بلدة المنصوري جنوبي لبنان. الحوثيون يعلنون استهداف ناقلة نفط سعودية قبالة ينبع شمال البحر الأحمر. وختاما، بعد العقوبات الاقتصادية التي لوحت بها الولايات المتحدة ضد إيران، الحرس الثوري يعلن في بيان اليوم الاستعداد الشامل للتعاون الاستراتيجي مع الحكومة في مواجهة الحرب الاقتصادية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن علام الفن التونسي من البارح لليوم. شكري بوزيان.

0: معكم بدينا ومواصلين الطريق تونسية 100% إذاعتنا الوطنية. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
1: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية، منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة vscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية، جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
2: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
3: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: المجلة التربوية.
2: يهم الشأن التربوي الجامعي والتكوين المهني.
3: قراءة في أوكد الأولويات بالنسبة للشأن التربوي في هذه الفترة.
2: آخر المستجدات، التصريحات والأخبار،
4: الخبر الصحيح
2: مع نورة أبو علاق.

0: المجلة التربوية.
1: نرجع لك ديما وصوت ياسر الجرادي، رجعنا بهم لهذا العدد الجديد من المجلة التربوية اليوم 24 أوت 2026. مرحبا بكم الناس الكل في متابعة الإذاعة الوطنية، معكم كريم المدب في الإخراج الإذاعي، عمار جبالي في الإخراج المرئي، رامي المجولي في التنسيق العام، ونورة أبو علاق الشيخ تقول لكم مرحبا بكم في هذا العدد. مش باش نكون وحدي أكيد كالعادة، معنا مجموعة من الضيوف اللي باش نحكيه معهم أساسا على العودة المدرسية. بدينا التحذيرات، كل ضيف باش يحكي من زاوية اختصاصه. باش يكون معنا بعد شوية دكتور معز الشريف رئيس الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الطفل، دكتورة هيام تركي أستاذة علم الاجتماع التربوي، معنا المربي طارق القلعي والناشط خاصة في الإعلام التربوي. مرحبا سي طارق.
2: مرحبا بك، أهلا وسهلا أستاذة نورة.
1: أهلا وسهلا. عودة مدرسية واستعدادات حثيثة، ومن زاوية المربي يكون لها يعني قراءة أخرى.
2: نعم.
1: والله سي طارق،
2: عودة آمنة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. مع جمهورنا التلمذي مهدي السلامي اللي هو عنصر ناشط في منظمة انتراكت كلوب، مرحبا بك. عندكم معناها تحذيرات واستعدادات، العدد اللي تهدفوا باش توصلوا له معناها مهم جدا، 1000 تلميذ باش توفروا لهم مستلزمات العودة المدرسية. مهدي مرحبا.
3: مرحبا.
1: وانت تلميذ في معهد بورقيبة، المعهد النموذجي.
3: النموذجي. اي مرحبا لي.
1: فن فن وقسم
3: باس دوزيام سيونس. انا
1: اي سنة ثانية علوم.
3: سنة ثانية علوم العام الجاي.
1: قاعد تحضر في روحك انت بطبيعتك العودة المدرسية، ولكن عندكم النشاط الجمعياتي. من وقتاش في المنظمة؟
3: من عام ناوي، اوت 2025.
1: ملي دخلت لليسي معناها انطلقت في النشاط الجمعياتي.
3: أي.
1: يلزم تحكي لنا بالباهي على النشاط نتاعكم، لانه نشاط نبيل، ماذا بينا مجموعة الجمعيات والمنظمات اللي تشتغل على التربية يكونوا حاضرين حضور قوي ومهم في العودة المدرسية. العودة المدرسية ماهيش خاصة بوزارة التربية والمندوبيات الجهوية والأولياء والتلاميذ، وإنما كل النسيج المدني يعني المجتمع المدني بمختلف أطيافه ينجم يكون فاعل ويكون عنده حضور في العودة المدرسية. نبدأ معك سي طارق.
2: أهلا وسهلا.
1: كيفاش تتخيلها تكون العودة السنة؟
2: أنا إن شاء الله نقول هي عودة آمنة، عودة تدريجية هادئة، خاصة وأنه نعرف أنه بعد 100 يوم من العطالة الدراسية تقريبا، هذا ما نشاهده يعني نشوفه خاصة تلاميذ الابتدائي والإعدادي والثانوي دون اعتبار البكالوريا فقط.
1: أكثر من 100 يوم أكثر عطلة.
2: نحسبتها بالورقة والستيلو.
1: أي
2: أكثر من 100 يوم يعني. نعم يعني أكثر من 100 يوم. الحقيقة هناك حتى الساعة البيولوجية نتاع الأطفال تغيرت. ناس تسهر ماضي ساعة متاع الليل، ليلهم نهار، نهارهم ليل. مع هذه الموجة الحر هذه تبدلت برشا أشياء كثيرة. يعني الحقيقة
1: نسق الحياة الكل تبدل.
2: نعم نسق. وهو ربوع العام تقريبا، يعني وقت نقوله 100 يوم من العطالة يعني 350 يوم، يعني 100 يوم في العام في السنة الدراسية. قداش طولها هي، قداش من يوم؟ وهؤلاء الأطفال أو هؤلاء التلاميذ كيف سيعودون إلى المدرسة وعلى وهم وتنتظرهم برامج ومناهج جديدة وأحلام جديدة وأفكار جديدة؟ يعني الحقيقة مهم جدا أن الناس الكل تنتبه، وأولها بدأ بذلك الإعلام اللي نشوف فيه تو المجلة التربوية اللي خذت على عاتقها أول حاجة باش تحكي لها، باش تحكي على العودة المدرسية.
1: على العودة ونرافقه إن شاء الله من منبر الإذاعة الوطنية التونسية كمرفق عمومي، باش نرافقه الأسر التونسية، باش نرافقه التلاميذ، باش نرافقه الأولياء معناها والمربين.
2: نعم.
1: وإحنا معناها الحقيقة هذا الهاجس التربوي من سنوات إن شاء الله نقدموا فيه أدوارنا كما يجب. فما هبة اللي لاحظناه، فما هبة نحو الاستعداد، وأنت تحضر معنا كمربي بشرت المهنة ل 37 سنة في القسم.
2: نعم.
1: فما الهبة نحو الدروس الخصوصية والدعم والإسناد من قبل نشري الكتب.
2: هو الحقيقة هذه هو المشكلة في الحقيقة، لأنه أنا دائما أقول، والناس الكل تقول، العارفين بالشأن التربوي والشأن الفكري والتعليمي يقولون أن الحصيل والتربية هي رحلة، هي رحلة معرفة، هي رحلة جميلة لكي يتعلم الأطفال. نحن لكن هم إذا كان الطفل أو التلميذ بصفة عام باش يعدي الصيف متاعه وهو أمام المنصات هذه وأمام دروس التدارك، إذن كيف سيعود إلى المدرسة؟ سيعود كارها للمدرسة إذا كان ما سمش لذة المعرفة. لذة المعرفة باش يفقدها الولد، ما عادش يحب يقرأ لأنه قرأ في الصيف، باش يمشي للمدرسة ما عادش عنده شيء يكتشف فيه.
1: شغف الانطلاقة
2: وشغف الاكتشاف، لأنه المعلومة خاصة أستاذة نور وأنت سيدة العارفين، أنه في الجانب هذا أنه التلميذ أنه يريد أن يكتشف، وقت اللي يكتشفها في قسمه مع أستاذه وقتها حقيقة يولي يحكي على أنه شغف التعلم والتعليم ليواصله. ولكن إذا كانت نحاله الشغف هذا، يعني حتى الفكرة حتى لذة النجاح ما عادش عنده لذة بالنسبة إلى الأطفال المتعلم. وهذه خاصة ربما لأن الأولياء صحيح عندهم رأس مالهم هم أطفال فاهمين فيه الشيء هذا، ولكن لا بأس أن نخفف الوطأ أو أن نخفف السير ونحكيه مع أولادنا وين يمشي، وخاصة أنهم اللي كبروا شوية في المعاهد تو سنوات التوجيه يحب يوجهوهم ويحبوهما، لأنه الأب يحب ولده يمشي ما نعرفش أنا مهندس ولا طبيب وإلا محامي، يلزم يوجهه في الجهة اللي يحبه. والحقيقة تغير ذلك تماما، لأن الطفل خلق لزمان آخر، خلق لفكر آخر، خلق لجيل آخر، هذا هو الذي يجب أن نستعد إليه قبل أن نستعد بالأدوات المدرسية.
1: هو مواطن مستقل بذاته، عنده أهداف وعنده أحلامه، هو إنسان وعنده بالطبيعة معناها كل حلم عنده زمانه، معناها
2: نعم هذا هو أكيد. نعم
1: تلميذ 2026 أكيد يختلف على ثمانينات وعلى التسعينات والبداية الألفين. مهدي نبدأ معاك، وإذا كان حاضر دكتور معز الشريف معنا على الخط ناخذوه معنا وقت اللي يبدأ حاضر. مهدي سلاني، العودة المدرسية أنتم كمنظمة خممتوا فيها وفكرتوا بهذا النشاط، خلينا نقوله هو نشاط منظماتي تلمذي بالأساس، شنو حبيتوا تعملوا؟
3: احنا في العودة المدرسية حبينا نظنوا اللي تلامذة في المناطق النائية يرجعوا يقرأوا كيفنا احنا، انت فهمتني، يبدأ عندهم اللي في غميتور سكوليغ الليزمة في ناس يرجعوا يقرأوا. على ذلك قدرنا بس نعاونوا 1000 تلميذ محتاج في منطقة نائية في بيجا، نلموا دي فورنيتور سكولير، نمشيو نشدوا ديستان في الكتب، تلقاونا في الكتاب بيج مارت كلير فونتين في المتويل فيل، لي مونوبري زاد في سكرة في المزاسيس، نلموا لي فورنيتور
1: سكولير في مجموعة من الفضاءات التجارية. دوركم هو تجميع المساعدات من التوانسة باش تهزوهم في شكل مساعدات للأسر هذه، باش يتم انتقاء، معناها كيفاش التنسيق باش يتم؟ مهدي
3: بعد فما جمعة كاملة تري باش نلموا الأدوات اللي عنا الكل في لوكال، بعد نظموهم ونلموا الأدوات في الكراتب، السلعة الناقصة نشريوها وباش يكملوا الكراتب الكل ونوصلوا للأوبجيكتيف نتاعنا، ومن بعد نهزوهم البيجا نهار الديستريبيوسيون ونعطيهم التلامذة المحتاجين.
1: إن شاء الله بتوفيق لكم. بقية الجمهور التلمذي اللي هما في الاستماع كيفاش ينجموا يعاونوكم؟
3: ينجموا يطلبون على يطلبوني مثلا على النمروية 58 411 218 58 411 218، ولا يطلبوا البريزيدون تاعنا 24 440 625.
1: شنو هي الحاجات ادوات والمستلزمات الدراسيه اللي نجموا يعاونوا بها؟
3: كتب باك نتاع نيفو بريمير من سنه اولى لسنه سادسه، ستيلوات، كرارس، كراتب، ادوات هندسيه، وهذا هو يعني المستلزمات نتاع
1: اللي نجم معناها يوفر محفظه، اللي نجم كل قدير وقدره، اللي عنده ادوات معناها زايده على الحاجه في الدار ينجم يتصل بكم، ينجم يعاون، ينجم يساهم ويكون فاعل معاكم في هالحلمه الكبيره، وحلمه باهيه مشجعه تعكس اهتمامات مجتمع يعمل برشا على القراية وعلى بناء العقول. الدكتورة هيام تركي الأستاذة الجامعية والمتخصصة في علم الاجتماع التربوي معانا على الخط. مساء النور، مرحبا بيك.
0: مرحبا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الوطنية الإذاعة الأم، مرحبا
1: أهلا
0: بكم
1: وسهلا
0: الكل.
1: أهلا وسهلا، إن شاء الله اللقاء القادم تكون بحذنا في استوديو 5. حبينا ناخذ من وجهة نظر السوسيولوجية العودة المدرسية، كيفاش تتحضر لها الأسر التونسية، شنية المسائل اللي تؤخذ بعين الاعتبار ويمكن التعويل عليها معناها من وجهة نظرك دكتورة هيام؟
0: شكرا. من خلال المنظور السوسيولوجي للعودة المدرسية، نتجاوز فكرة أن العودة المدرسية هي مجرد عودة إلى القسم، وإنما هي عودة وانتقال من زمن العطلة إلى زمن المدرسة، وهذه مسألة هامة، ومن فضاء الأسرة إلى فضاء جماعي تحكم قواعد وأدوار وعلاقات. وكل ما كان هالانتقال هدايا تدريجي وسلس وسليم دون ضغط في طابع تشاركي، يعني نشارك التلميذ فيه في تنظيمه الداخلي، كانت الفرصة الاندماج المدرسي أفضل، أفضل على مستوى أسري وأفضل على مستوى مدرسي من الفصل إلى المدرسة بشكل عام. وبالتالي نبدو من تعديل النوع، على خاطر المسألة مهمة جدا، الزمن نعم. هو النوع استرجاع الإيقاع دون ضغط، وهذه مسألة راهي مهمة جدا. وانت كما سبق وحكيتي على هاللي المنصات واليوتيوبات والضغط، دونك هذا ما عملناش استرجاع إيقاع متاعنا بشكل سلس. وفما برشا نساء كان نرجعوا ما نلقوش انه معظم تلامذتنا ما يستفيدش من اللي يقرا في اليوتيوب في الصيف، راه كان نرجع للمكتسبات المعرفية تو كلها وأهمها وأبرزها هو اللي يأخذها من أستاذ القسم أولا. ثم علاش لا منعملوش جرب هذا للسنة الماضية؟ مش أفضل يظهر لي أفضل أنا نشرك التلميذ في التحضير، مش احنا نحضروا له كل شيء وهو يلعب دور سلبي لهنا وكأن المسألة لا تعنيه يعني بشكل مباشر. أيضا استخدام نقللوا بشكل تدريجي الاستخدام الليل للهاتف باعتبار أن وليداتنا للأسف يعني هم في الليل يستعملوا بشكل مكثف في العطلة الهاتف، وبالتالي ننقلوا صغيرنا من الاستهلاك الرقمي هذاك على مستوى استهلاكي للاستخدام التعليمي والتحقق من المعلومات، وهذا ياخذ برشا وقت وما نعطوش أهمية. أيضا لازمنا نبنوا علاقة إيجابية مع المدرسة، يعني لازمها تكون شعور بالأمان والانتماء والرغبة في التعلم، وهي أهداف قوية ياسر، لكن كيفاش نعملوها؟ نعملوها فما حوار احنا ما نعطوش أهمية جملة في الصيف، اللي هو نحكيه مع أولادنا شنو موقفه من المدرسة، شنو تعني له المدرسة. هذا يعني عنا وقت مش نجمو نحكو ونتواصل مع أولادنا ونفهموا تمثلاتهم وتصوراتهم على المدرسة. راهي تصورات للأسف غير إيجابية بالمرة، كيفاش من تصورات غير إيجابية تحطوا ديراكت في اليوتيوب وفي الضغط الزمن المدرسي المكثف واللي حكينا فيه أكثر من مرة، وضغط الدروس وضغط الامتحانات، يعني أنت ما منحتش فرصة واللي هي تنجم تخولها لك العطلة في حوار هذا دون أحكام مسبقة على موقف وتصور المدرسة، هل هي بالنسبة إليه فضاء آمن ولا لا؟ هل هو مناخ يحقق في ذاته ولا لا؟ هنا ما نخوفوش أولادنا من الموقف السلبي، احنا نعرف تصورات أولادنا غير إيجابية على المدرسة، نحاول بشوي بشوي نفككوها علاش غير إيجابية. أكيد فما أسباب، ما فما حتى موقف أو تمثل يجي من فراغ، وبالتالي كيف نفهموا احنا الأسباب هذه بعقلانية وبهدوء دون أحكام مسبقة. كيفاش ما تحبش المدرسة؟ لا، استوعب مشاعره، يعني
1: نتجاوزوا المسائلة والنقد، معناها هذو ما نحاولوا ما ننهجوهمش مع صغارنا، الحوار والتشريك التلامذة وليداتنا وبنياتنا في معناها العودة المدرسية، في نشاط إذا كان موجود النشاط هذية في تحذيرات المدرسة المؤسسة هي في حد ذاتها، هذا معناها في تقديرك دكتورة هيام تركي، في الحياة المدرسية في مسألة الترسيم والتسجيل والإعداد المادي واللوجستي للعودة المدرسية.
0: هي راهو يمثل المشكلة علاش احنا كنا نولوا على عصابنا وهذاك ممكن هك علاش أولادنا زادة ما يحبوش المدرسة على خاطر جو الأسرة يتحول إلى جو متوتر وفما ضغط مادي كبير ما نكذبوش يعني وهذا اللي لاحظوه في بيوتنا ما يخلي الجو متوتر للآخر باعتبار أن المسألة مقترنة بالإمكانيات المادية اللي قد تضعف دخل الأسرة أمام ضخامة العدد اللي المطلوب منه يدفع والمسألة تتجاوز الترسيم بالنسبة للي في المؤسسة العمومية ثم اللي في المؤسسات الخاصة ضغط المادي أكبر أيضا ثم الكتب المدرسية عدد كبير من العائلات غير قادرة على توفيرها بكلها في وقت قياسي كما نقوله في شهرية واحدة دونك ثم ضغط مادي كبير ما يخلي الوضع بكله متوتر لكن نحاولوا قدر الإمكان أنه إن الأدوات المدرسية نعملوا لها تنظيمها التدريجي يعني ما نحصروهاش في شهرية واحدة بمعنى آخر نحاولوا أن نقسموها على زوز وثلاثة شهري بوقت يسمح بأن احنا نجموا نتصرفوا في المادي والضغط المادي ما لازمش يرجع على رؤيتنا للمدرسة وعلى تصورنا للواد المدرسة وتأثير الجو المتوتر هذا على أولادنا راهو بالفعل ما نحملوها احنا من جو متوتر استعدادا للمدرسة يعني احنا كيفاش ننتظروا من أولادنا تصورات إيجابية كان نخرج واحنا ونسأل وليداتنا تحب ترجع تقرأ تو نلقوا عبد كبير يقول ما نحبش على خاطر هو كان يشوف الوضع العائلي متوتر لأسباب مادية واحنا ما ننكروها أو ما أسباب ضغط حتى الوقت لهم تخدم وتقول كيفاش مش نعمل فولادي والقارد والشعور بالأمان من عدمه والثقة من عم بالدمه ومش نحضطه والحضانة المدرسية وغيرها من الإشكاليات وتفاصيل دقيقة رانا ما ننكرهاش وهي متعددة لكن أمام تأثيرها اللي ياخذ بعد متوتر يعني صغير سرتو صغير مش فاهم هو علاش هذا الكل يولي لهنا مش يأثر عليه عدم يولي عنده عدم استعداد حتى علائقي في علاقته بالمدرسة والمتدخلين في العملية التربوية ماشي ديجا مشحون مسبقا من قبل بشهر في بعض الأحياء ويزيد يحطوه في اللي تود مع سخانة كيما هكا وقصان ضو واحد وهو كيفاش مسكين مش تحطه في وضعية كيما هذا وتلزمه بالجلوس في مقعد في سخانة كبيرة وفي درس ما يعرفوش معاه وقد يعاوده ما يخليك في عاوده يفقد حتى المتعة
1: التعلم
0: الشغف المعرفة قضيت عليها ضربت له انت عنا رانا الكارثة انه يقرأ تريميستا كاملة في الصيف
1: صحيح خليك معنا دكتورة هيام تركي باش نرجعوا لأنه فما بعض التفاصيل المتعلقة ببعض الظواهر اللي ديما ترافق السنة الدراسية ولكن خلينا نحكي وكيفاش النجم نهيئوا صغارنا باش يتفاداوا الوقوع في مثل هذه الظواهر كالعنف أو التنمر أو غيره من الظواهر السلبية اللي ترافق الحياة المدرسية بصفة عامة سي طارق القلعي كيفاش ينجم البو والأم يحذروا صغيرهم للعودة المدرسية ويتداركوا بعض الهينات اللي وقع فيها التلميذ في السنة الدراسية الفارطة
2: هو الحقيقة الأستاذة الدكتورة هيام يعني أشارت إلى ذلك وبهدت إليه مشكورة هو وقت اللي قالتك مثلا ترشيد عملية استهلاك عملية استعمال الشاشات بصفة عامة هو هذا حاجة من الحاجات أنه في عملية ترشيد استعماله نحن ما نشبش نحوه التليفون ما يتنحاش قضاء وقدر ولا مكتوب علينا أن باش نتعاملوا به ظهر لي هذا موجود هذا أولا
1: ترشيد في طريقة الاستعمال
2: ترشيد في طريقة الاستعمال على الأقل إذا كان يستعمل الطفل ولا الشاب ربع ساعة نصف ساعة في اليوم والله باهي برشا إذا حقيقة يعني خلينا نكون واضحين مع بعضنا ونكون صراحة مع بعضنا لأنه الإيقاع متاع المدرسة سيبدأ يعود باش يرجع
1: بقية الوقت
2: هناك تنظيم نحن نبدو من تو خلينا نكون واضحين نحن جبدت هي على حكاية النوم أنه الأولاد بقتش يرقد نص الليل يعني انقلب خلينا نبدو نحن ساعة ندربوه على النوم الهادئ واحد واحد كان يرقد نص الليل سيدي خلي بولي يرقد نص الليل غير ربع من هنا إلى يوم 5 سبتمبر نحكي له خاصة نحكي ديما على الفئة اللي متاع الابتدائي خاصة الابتدائي والاعدادي انه بمقدورنا انه باش نسيطروا شويه على الوضع المنزلي، نجم نقول لهم من كان يرقد نص الليل يولي نص الليل غير ربع، الاستيقاظ كيف كيف يولي في الستة، يعني الليله الجايه مثلا ل 11 ونص ل 11 وربع باش يلقى روحه الساعه البيولوجيه بتاعه تعدلت الى يوم 15 سبتمبر. هذا اولا. اثنين، ندرب ابنائنا توا على القراءه. خليني ديما انا مشكلتي ديما كي نحكي مع القراءه ايش معناه، يعني مش القراءه يعني الدراسه، الدراسه خلوها حاجه اخرى، المطالعة. القراءه انه باش يطالع، انه نطالعوا مع بعضنا، انه باش يقرا كتاب، يقرا مجله، حوار مع بعضنا، نتحاوروا. الاطفال نتاعنا راهم يحبوا الحوار ونجربوهم، لو كان يجربوا ابنائنا يعني هو سيجد نفسه فيك.
1: خليني ندقق. القراءة معناها ياخذ يعني كتاب ورقي وإلا قراءة على الشاشات؟
2: أنا الحقيقة بدأ نحكي تو نحكي على الورقي.
1: على الورقي.
2: الشاشات هذيك هو ماهوش الطفل إذا كان مش يشد الشاشة راهو ماهوش باش يقرأ، راهو باش يلعب، باش يعمل أي حكاية أخرى إلا أنه باش يقرأ. والقراءة تكون ورقية أو لا تكون حقيقة، يعني خليه يمارس هك. هو الوليد كي يقرأ 20 دقيقة في اليوم ظهر لي راهي حاجة خارقة للعادة، ونحن الآباء والأمهات ما نبدوش أكلي نتأفف من هذه الأشياء. هو ابننا، هو قضاء، هو تربيتنا، هو صنيعتنا. علاش نحن باش نبدو توا نشكو نبكو؟
1: شنو لازمنا نعمل؟ نقراو معاهم؟
2: اي نقراو معاهم، نثني الركبه ونقرا معاه. نثني الركبه انا ما نعرفش نقرا ونقول له اقرا لي، مش ما نعرفش نقرا يعني
1: مش بالضروره نقرا نفس الكتاب، نقرا حاجه معناها.
2: اي ما تنجمش انت توا تحل التليفون وتقول له اي اقرا.
1: أي.
2: لا يعني كريمو يلزم الشاشات تتسكر في المنزل، انه كيف
1: الضوء يكون قصر. التزام عائلي.
2: نعم التزام عائلي. ونحن تعودنا في موجة الحر هذه انه الضوء قاعد يقص علينا بطبيعته وما نتفرجوش، والواي فاي ما ثماش، الانترنت ما ثماش، خلينا نبقاو بالقرايه، خلينا نقرا،
1: خلينا
2: نستغل الوضع ونقرا لاجل، لانه الحقيقه راهو تلميذ يقرا تلميذ ينجح. تحب تقول لي مات فيزيك سيونس راهم بالحق، وانا قاعد نشوف بالحق على المده هذه، يعني مده كامله في العمر هذا أي. نشوف الوليدات انه حتى بتاع الرياضيات ماده علميه ووقت اللي طالع يخرج بديك بشكل رهيب، يعني يطالع بنظام ويقرا بنظام. يعجبوني ياسر هذوك، لانه مش على خاطر يعني توجه نتاعو ادبي انه لا هو باش يطالع، لا هم كل يطالع. لو عندك تاريخ الفلسفه انت، عندك تاريخ الرياضيات، عندك فلسفه الرياضيات، تلقاهم شيخين معاها في الوليدات هذوك عاملين جو حقيقه. يعني هذا اذا كان
1: خلينا في النقطه هذه نمشي من المهدي السلامي تلميذ ثانية علوم. مهدي تقرا طالع؟ فما حاجات تقراهم طالعهم؟
3: والله مش ديما، اما اي ساعات.
1: اي شنو نوعيه الحاجات اللي تقراهم والا تحب تقراها وانت متوجه للعلوم؟
3: نقرا كتب فيها حماس، يعني مش أي. كتب نتاع فلسفه ولا حاجه كيكا.
1: مش صعيبه معناها اللي
3: يعني لغتها فيها قصه، فيها
1: قصه. تذكرش حاجه قريتها مؤخرا قعدت في بالك؟
3: المقامر
1: اي
3: بتاع دوستويفسكي.
1: كيفاش تحضر روحك انت للعوده المدرسيه مهدي؟ مثالش نحكيه معك مش كمسؤول في المنظمه وانما نحكيه معك كتلميذ.
3: العوده المدرسيه الحق نخرج نشري الادوات، نحضر روحي.
1: انت وحدك تشري ادواتك؟
3: لا مع عائلتي.
1: مع عائلتك؟
3: اي.
1: نبدأ. عندك اخوات؟
3: عندي اخوات.
1: اي تشريوا الكل مع بعضكم ولا
3: مع بعضنا؟ اي
1: اي.
3: ومن بعد من حضر في
1: حلب شنو تشريوا؟
3: نشريوا كتب المدرسيه الكراس.
1: تشريوا الكتب تغلفوا وحدكم؟
3: اي
1: يعني كل الاستعدادات الكل تقوموا بها وحدكم، معناها فما تعويل كبير على الذات. هو الحقيقه هذا مش غريب.
2: نعم.
1: بما انه ناشط، بما انه ميداني، بما انه معناها ماشي للاهداف الاجتماعيه والانسانيه، فهذا معناها ماهوش غريب. زاد على تلميذ النموذجي
2: الحقيقه بالنسبه لي انا. يعني هو نموذج للتلميذ الذي يجب ان يكون. تعرف في في في دول اخرى وفي بلدان اخرى انه ما عادش الشهاده فقط تكفي لسوق الشغل. هل انت مشارك في جمعيه ولا لا؟ هل انك انت ناشط جمعياتي ولا
1: مش ناشط جمعياتي؟ ناشط ولا لا؟
2: نعم يعني وهذا هو الحقيقة.
1: هذا مهم.
2: نعم مهم
1: جدا. تمشي للليسي؟
3: اي بتبيع.
1: اي تمشي معناها تعاون اذا كان فما حمله نظافه، اذا كان فما صيانه، اذا كان
3: عندنا نوادي في الليسي يعملوا ساعات حمله نظافه. نعاون بتبيع.
1: يعني قبل العوده المدرسيه اذا كان فما نشاط انت مهدي تمشي. تشارك تبيض معناها حاجة اللي نعم. مقدورة عليها
3: بتبيع. احنا في ليسي بلوت بورقيبة تونس فما نهار اسمه جي بي او جوني بورت اوفيرت يعملوها النوادي في ليسي بلوت بورقيبة يستقبلوا فيها البريمير اني جدد باش يعرفوهم على الليسي خاطر باسكو الليسي كبير يحكي المدير يحكي القائمين يعرفوهم بالليسي يعملوا بهم دورة عندنا متحف السيانس يعملوا بهم دورة غادي ذيك هو
1: يعرفوهم على المعهد عن كثب في الـ يعني الأيام الاستعداد يعني اللي خاصة بالأقسام وبالساحة وبالحاجات اللي باش تنضاف معناها في السنة الدراسية الجديدة انتم تكونوا شركاء وإلا منسحبين
3: الحق أنا دخلت عمني والمحفظة صلى حاجة هكا
1: أي
3: أما ينظمها المدير والقائمين يعني
1: الأولياء يشاركوا ولا ما يشاركوش
3: لا ظهر لي لا
1: الأسئلة هذه الكل ماذا بينا معناها في كل مرة نطرحوها على العائلة التونسية بمكوناتها
2: هو حلو ياسر اللي حكيته أنت الإشارة رائعة جدا وهي تدخل في التجديد التربوي الحقيقة وهي مطروحة الآن أنه تشريك التلميذ واستشارته في كيف ستكون معهدك أو مدرستك مهم جدا أنه قال لك هو محلاها أنه مساعة الاستقبال اليوم الأول لتلاميذ السنة الأولى مهم جدا
1: يعني
2: شوف هنا تلميذ سنة أولى ثانويا يعني قداش عمره 15 سنة
1: فما بالك الأولى ابتدائي
2: نعم يعني وقت تعمل يوم كما هكا أنه مش يدخل لأنه المدرسة أو المعهد بالحقيقة ما هوش جدران فقط ما هوش مكان فقط هو علاقات هو إنسان لأنه يتعود على كل مكان مش يمشيله الحقيقة محلاها هي الفكرة ذي متاع أنه كما هكا
1: هو تم الاشتغال على قسم الخاص بالسنة التحضيرية في المدارس الابتدائية
2: نعم نعم هذا
1: تزيين القسم متاع التحضيري ومحلاه الألوان والمقاعد والأجواء متاع التحضيري تشهي
2: هذيك هو هي يقرب العين الطفل تجيبه الالوان
1: هذا مهم
2: نعم مهم جدا مهم جدا
1: ولكن الاعداد خليني هذا ممكن باش نحكي فيه اكثر مع الدكتوره هيام تركي الباحثه والجامعيه هل انه اليوم الاسر التونسيه تفكر في هذه المصالحه بين التلميذ ومؤسسته التربويه هذا اليوم الاول بالنسبة سواء معناها للتلميذ في المرحلة الإعدادية وإلا في المرحلة الثانوية ولا حتى المرحلة الابتدائية دكتورة معانا على الخط
0: إيه مرحبا
1: مرحبا
0: بالفعل هي هذه المشكل الحقيقي اللي في مع أن احنا معناش قدرة بالفعل مع تواصل إيجابي مع أولادنا في موضوع المدرسة حقيقة يعني المدرسة تتعرض للتلميذ في الحوار الأسري كمشكل أو كوضع خطير أو وضع ملزم أو وضع مرهق أو وضع متعب أو مسؤولية شاقة رسالة في عملية التواصل

0: استعملوها من أجل تأثير تصور عن عن المدرسة ولا على التعلم، فنلقاها تتحط في شكل حالة طوارئ.
1: أستاذة هيام، في البرامج الدراسية بالثلاثة لغات، معناها بالعربية والفرنسية والإنجليزية في المرحلة الابتدائية، فما دروس تحكي على ضرورة تشريك التلميذ في الاستعداد للعودة المدرسية، معناها في تحضير الساحة والأقسام وتزيين الأقسام وتنظيف الساحة ورفع الغبار على المقاعد وعلى البلاط، يعني دروس معناها بأسابيع، معناها تقدم في هذا الإطار. علاش معناها فعليا على الميدان ما يكونش التلميذ فاعل في هذا الإطار؟
0: هو ما يتمش في بعض الأحيان تشريكه أصلا، يعني كفكرة في بعض الأحيان تكون غير مطروحة،
1: تبقى نظرية معناه.
0: هي تبقى نظرية للأسف، هذه حقيقة، احنا ما نجملوش الواقع، ما نحاولوا نفهموه ونواجهوه مش نغيروه، وإلا رانا مش نغيروا حاجة. أيضا راو حتى في بعض المؤسسات اللي يبدأ فيها المسؤول يحب يشرك الأولياء والتلاميذ، قد يلقى إشكاليات إدارية وبيروقراطية تتعرق له، نجم يلقى رفض وعدم استعداد أيضا لا من الأولياء لا من التلاميذ. راو الإشكال مركب، ما هو متعدد، كل مؤسسة وعندها ظروفها الخاصة، لكن اللي إنه المشترك التلميذ أنا عنده مخاوف كبيرة من العودة. راهو أنا نعمل ديما التيران وديما نسأل وليداء. مؤخرا كل ما بدأت تبان العودة المدرسية والترسيم، كيف نجي نسأل الوليدات مختلف مستوياتهم، يبدأ ما حبش وخايف، يعني احنا ما واجهناش،
1: ما يحبش يرجع يعني، ما يحبش يرجع يقر،
0: ما يحبش يرجع. اللي هي كنا لاحظتي كل مرة نقول لكم تهزت صورة المدرسة، وصورة المدرسة ما يخلي في بعض الأعمال الميدانية للأسف يقول لك بالكلمة هذه، يقول لك نكره المدرسة. المدرسة للأسف يعني كيف تجي ترجع تحكي لها تقول لها علاش ما نعودوش نطرحوا سؤال مغاير ونقولوا لها كيفاش تحب المدرسة تكون، وإلا كيفاش تحب العام الجاي يكون، ولا شنية الأهداف اللي تحب تحققها، ولا المهارات اللي تحب تعملها عام الجاي، علاش نضيقوا عليه في عدد كبير أو مقارنات، علاش ما يعملش أهدافه حسب ظروفه وإمكانياته، حسب ذكاءاته وحسب مهاراته، ما نعلوش السقفيات. علاش نعتبروا يا سيدي وما ننسوش وليداتنا اللي راسبين ويعاودوا السنة، علاش ما نعاودوش نهيئوهم بشكل إيجابي ونقولوا لهم راهو الفشل هو مرحلة من مراحل النجاح، ونعطوهم أمثلة واقعية بارزة كان في حياتنا وإلا في المشاهير اللي من الفشل خلق ونجاح. يعني نخدموا على اللي يعيش حالة انسحاب مدرسي، اللي يعيش حالة تهديد من الانقطاع المدرسي، على خاطر كانت تلاحظي أنه كيف تبدأ في الحي أو في القسم حالة ولا حالتين راهو عندهم تأثير كبير، ينجم يكبر العدد. وعندنا أحياء معروفة بالانقطاع المدرسي، أكيد ما بداش كل بالعدد هذاك،
1: يعني فما بعض الظواهر المدرسية معدية، يعني اللي تنجم تتفاقم تنجم تتطور. احنا لهنا معناها من الهينات وإلا الإشكاليات اللي واجهها التلميذ في السنة الدراسية الفارتة، يا هل ترى الأسر التونسية معناها تدارك هذه الهينات وهذه الظواهر في فترة العطلة وتستعد استعداد إيجابي باش يبدأ التلميذ سنة إيجابية، سنة فيها عزيمة، فيها روح أخرى، فيها يعني رغبة في التغيير، تغيير السلوك، تغيير الأداء، هذا تستعد له الأسرة التونسية وإلا لا؟
0: هي مهيش موجودة في عقليات استعداد ينبني أساسا على المسألة المادية اللي هي كتب وكراسات ودروس خصوصية، نكونوا واقعيين، لكن هذه على أهميتها بالنسبة للبعض، رغم أني عندي مآخذ على الدروس الخصوصية، بالفعل عندي مآخذ كبيرة خاصة في الصيف،
1: في العطلة
0: مرهقة ماديا ومرهقة على مستوى ذهني ونفسي وعصبي للتلميذ، وحتى في علاقته بالمدرسة وبالتعليم وبالتعلم. رانا نرهقوه بشكل كبير وهو ما هوش مدعو في اللحظة هذيك للإرهاق هذيك، يعني نحملوه في الشيء المام.

0: مش علاش ما فهمتش
1: اكثر من يعني اكثر من الطاقه نتاعو.
0: لا وما فهمناش حتى على المستوى عقلاني شنو هو الدافع اللي هل التضحيه اللي مش تقدمها الاسره ماديا وعلى مستوى الوقت وعلى مستوى الظروف والضغط ما فهمناش علاش
1: يعني ومعناها ممكن نتغافلوا دكتوره على انه نعالجوا المسائل العميقه اذا صغيري تعرض للتنمر والا للعنف والا صعوبه التواصل مع المربي والا مع زملائه، هذا يراهو فيه مختصين نجموا نلتجئوا لهم في الصيف، نجموا نحذروا الصغير هذايا لحياه مدرسيه سويه. أنا نشكرك برشا على كل ما تفضلت به دكتورة هيام تركي الجامعية والباحثة في علم الاجتماع التربوي. نلتقي إن شاء الله مجددا على موجات الإذاعة الوطنية التونسية. ستارق القلعي نرجع لك. أنت كمربي معناها وقتاش المربي يبدأ يحذر في روحه باش يباشر القسم ويصافح تلامذته جدد وينطلق في أداء التعليمي والتربوي؟
2: هو الحقيقة المربي بصفة عامة هو على استعداد دائم، هو بالحقيقة هو دائما وقت ينهي من العام يفكر كيف سيبدأ العام الجديد من حقيقة، هذه خطر ما عندوش عطلة في مخه، عنده عطلة خارج الجدران بعيدا عن التلاميذ. أنا أتحدث عن معلم عادي أو مدرس عادي يؤمن بعمله لأنه التدريس راهو عملية متواصلة دائما يفكر فيه. ما نعرفش أنا كيظل يمشي يعرف روحه يقول لك أنا أثناء باش نقري سنة سابعة ولا سنة ثامنة رايت عندي وضعيات معينة باش تجي كذا كذا. كيف أنت مع الدكتورة حكيت شوي قلت ما دخلتوش فيها برشا لكن سألتي على شفاه، قلتي هل نقيم السنة الفارطة يعني أخطاء السنة الفارطة باش نقيم؟ الأستاذ مهما كان المدرس بصفة عام هو يقيم ويقوم أخطاءه التي قام بها يعني مش أقول أخطاءه يعني طريقته اللي مشت به ربما
1: استنادا إلى ماذا يعني إلى نتائج التلاميذ.
2: تماما نعم هذا هو تقريبا هو نحن نحكيه ديما خاصة المجتمع التونسي يعني يؤمن بالامتحانات كذا هي نتائج، هي مسألة نتائج. إذا كان أنه عنده 70% هو قرر ونجحوا له 70% علاش 70% 30% ومشيت لماذا يعني هنا ويحمل نفسه جزءا من المسؤوليه بالطبيعه باش يبقى. وهذا هنا يهزنا حتى باش نمشوا نحن تو نعاودوا نسالوا سؤالنا نعيد تعريفنا للمدرسه حقيقه يعني المدرسه التونسيه المدرسه بصفه عامه
1: يعني من اوكد احتياجاتنا اليوم هو انه المراجعات تكون عميقه في دور المدرسه،
2: تعريفنا لها اصلا المدرسه ما هي، هل ان المدرسه هل هي حقيقه ستقدم لك تعليما وعلما ومعرفه ولا شنو مش تقدم لك؟ الحقيقة هي تعد معارف عادية الحقيقة يعني نشوفها، والتعليم العلوم موجودة هي ديما نقولوها نحن قبل في هذا الزمن الآن أنه المعارف والمعلومات موجودة على قارعة الانترنت، الناس الكل تنجم تأخذ
1: موجودة فقط على كل المحاور.
2: نعم المهم جدا أنه بما أنك أنت دعوتي اليوم يعني مختصة في الاجتماع التربوي يعني والبحث السوسيولوجي هو أنه المدرسة هي مكان يجتمع فيه الناس ليتدربوا على على الحياة في هذا الوطن. تدريب أخ، أنت لبس عليك فلوس عندك بارشة فلوس ما تنجمش تجيب 60 تلميذ و 30 تلميذ يقروا مع ولدك في الدار باش يعيش معهم، هو ذهابه فقط إلى المدرسة. ذهابه إلى المدرسة هو حكاية هو ريت كيفاش يعني راهي المدرسة ماهيش دروس ماهيش امتحان
1: هي حياة
2: هي حياة كاملة. ديجا في وزارة التربية الآن في التونسية عندها الحياة قسم الحياة المدرسية يعني الحقيقة يعني هي حكاية أخرى باش تهزنا لها، والعودة المدرسية هي ليست عودة واحدة شوف قداش نعودة نعملوها نحن، هي عودات وهذه العودات يعني نعود إلى شيء الحاجة يعني هو العودة هي عودة بعد الذهاب.
1: أنت كمربي تفضل أنه يكون التلميذ جاي مطلع على فحوى البرامج الخاصة؟
2: لا ما نحبش ما نحبش
1: حبه يكتشف
2: لا يعني متعة الاكتشاف نحاه هي متعة الاكتشاف أنا ما نحبوش يجي بأدواته ما نحبوش يجيبهم من نهار الاول
1: بالكل يجي
2: شيخ يجي يعمل حكاية أخرى لأنه هو صحيح أنه فرح
1: يشوف أصحابه
2: مهم جدا أنه هناك من أسباب العودة ومن أسباب النجاح هو أنه الطفل سيجد أقرانه باش يلقى أصحابه باش يلقى باش يكتشف المعلم الجديد اللي باش يقريه يا ترى معلم السنة الفارطة ولا السنة الجديدة يعني حكاية أخرى هي الفضاء حتى الفضاء القاعة أصلا
1: أي
2: الفضاء هل أنه الدهن هو نفس الدهن يعني أي. أزرق نفس الحكاية وهذه يعني يعني أهمس فيها إلى يعني في المديرين أنهم بيغيروا ألوان المدرسة في بعدون من الأزرق والأبيض خلت تمشي حكاية أخرى والقاعات كل قاعة ولونها يعني حاجات به هكا أنه هذه العودة المدرسية بالنسبة إلى الأطفال أقوله مهمة جدا.
1: أنا نطالب بالأساسي أنت هيك مشيت للألوان أنا نحب فضاء نظيف يليق بالعودة طبعاً. المدرسية يشره نعم. التلميذ باش يرجع يقرأ
2: هذا
1: الأشجار تبدأ
2: نعم.
1: ما فيها بيس تبدأ معناها يانعة تبدأ
2: هنا
1: بها قبل
2: الجمعة محلها الإشارة هذه أنا نقولها هي المدرسة من الأقسام هذه المدرسة هي ساحة الساحة مدرسة ما فيهاش ساحة ليست مدرسة
1: البوابة تبدأ نعم. نظيفة
2: طبعا يعني أي. الاستقبال
1: الفضلات اللي تحطوا في السيف قدام المدارس رجاء زادة
2: بالله
1: البلديات والمواطنين وغيره معناها نبعدوا شوية عن المدرسة
2: وإشارة أخرى والواقفون أمام الأبواب اللي هم اللي هما ما نعرفش لا لا نحكي على المستقبلون باش يستقبل عون الخدمات اللي موجود غادي بالله يخليه يكون هك الرسالة البسمة هذيك هناك الحقيقة أنه تبدأ من هناك تبدأ يبدأ النجاح من هناك من ابتسام أخي سمعني
1: مش من السياح والكشة وغيره
2: وما تشدش من غادي ولا شد الصف منه لا هناك
1: نحاول نوسعوا بيننا ومستقبلهم صغيرة
2: والمدرسة هي هذا
1: خاصة اللي سنة أولى سنة أولى
2: وسيد أنا معلم كي ندخل المدرسة ونلقى واحد مش يضحك كيفاش نعديه نهار
1: مطالبين بالابتسامة
2: بسي
1: خليني نرجع لمهدي السلامي التلميذ اللي يحضر معنا اليوم هو بصفته ناشط في المجتمع المدني ولكن احنا معناها نفرحوا برشا كي يكون معنا تلميذ يا مهدي وانت عايزك. تلميذ اليوم المنظمة متاعكم فكرت في 1000 تلميذ باش تحضروا لهم مستلزمات العودة المدرسية نذكروا سادة المستمعين كيفاش ينجموا يشاركوكم هالعمل النبيل
3: تنجموا تطلبونا كما قلت لكم على نمرويا أنا وإلى نمرو البريزيدان 58-411-218
1: انتو ماش تحبوا تعملوا بالضبط
3: احنا مثابين نلموا أكثر ما يكون فورنيتور
1: توفروا
3: اي باش بعد نهزوها التخي ونفوتوا الأوبجيكتيف نتاعنا يعني أكثر من 1000 تلميذ حتى باش من بعد نوزعوا عليهم
1: انتوما والتفاعل نتاع المواطنين التوانسة والمستمعين اللي يسمعوا فينا اليوم في الإذاعة الوطنية ينجموا يتصلوا بكم ينجموا يجيوكم عندكم مقر؟
3: اي عنا
1: اي نوعية الأدوات المدرسية اللي انتوما تقبلوها
3: مذابينا فما برشا كتب
1: نعرفوا احنا للكتاب المدرسي ما تبدلش وما شاء الله معناها عمل العمر وقداش 23-24
2: تقريبا
1: سنة ولكن يعني بتبيع فما بعض الكتب اللي ما هيش صالحة باش التلميذ يعاود يقرأ بها هكا ولا
3: اي احنا مذابينا حاجة جديدة محترمة بس لازم نعطيهم حاجة محترمة
1: الكتب المستعملة مثلا ينجموا يجيبوا كتب قراءة خاطر القراءة معناها
3: اي القراءة أي. عادي اما من المفضل كتب رياضيات و
1: رياضيات
3: يبداو ديجا مكتوبين عليهم ماذا بينا لي خاطر نحب نعطيهم حاجة محترمة
1: اللي الكتب اللي مكتوبة عليها معناها مستعملة استعملها تلميذ اخر هذه معناها ما تنفعكمش في حتى شيء الكراس المدرسي الأدوات المدرسية نوعية الأقلام نوعية المحافظ إذا كان أنتم باش تقدموا محافظ فما نوعية معينة وإلا
3: لا الحق ما فيش نوعية معينة متاع محافظ أما نوعية الأدوات بصفة عامة أدوات عادية يعني بازيك
1: وصحية
3: أي ماذا بينا
1: أي صحية المنادل التابليات الميدع فما معناها باش توفروها مش داخلة في حاجات أخرى ينجموا يساهموا بها
3: والله ذيك هو يعني
1: أنتم باش يكون عندكم تدخل في المؤسسات التربوية في البنية معناها
3: والله نخموا يعني نخدموا أكسيون أخرى كمن هكا نمشيو نرموا مكتب ندهنوا نزرعوا أشجار حاجات هكا
1: تحذروا المؤسسات هذه باش تستقبل التلامذة في أحسن ما يكون إن شاء الله عودة مدرسية موفقة
3: عشك.
1: ليكم كمنظمة
3: عشك.
1: والتلامذة اللي باش يجيوا يقرأوا معاكم في مؤسستكم التربوية كيفاش تشرهوهم باش ينخرطوا في العمل الجمعياتي وباش يدخلوا للجمعيات وللمنظمات وللنوادي وينشطوا ويكونوا فاعلين، مش فقط تلميذ نقرا وننجح ونجيب اعداد ممتازه، نجم نكون عندي ادوار اخرى.
3: ديجا كما قلت لك في المعهد نتاعنا عن جورني بورتو فيرت باش يجيو تلاميذ السنه الاولى، غادي يلقاو المسؤولين عن النوادي هما باش يعطيو مقالات، يعني يحكيوا للتلاميذ شنو هو الهدف نتاع النوادي نتاعهم، ووقت التلميذ يختار شنو النوادي اللي يحب يدخل. انا حتى نادي مسرح معناتها والتلميذ يخمم معناتها فين يحب يدخل.
1: ان شاء الله موفق. مهدي عشان. سلامي، شكرا لك على الحضور، شكرا لك سي طارق القلعي. اذا كان عندك كلمه نهمس بها الى الاولياء التوانسه اللي حضروا في صغيراتهم.
2: اي الاولياء نقول لهم انا الحقيقه خاصه الصغار بالله ما تكثروش ليهم بالاقلام الملونه، راهي تقلقهم برشا وتقلق المعلم.
1: اي
2: ستيلوات ملونه انا نقول
1: شنو تطلب انت؟
2: انا في ستيلو ازرق وستيلو اخضر وستيلو احمر، اذا كان يحب هو يجيب ستيلو ثالث فقط. ثلاثه الوان تكفي بالحقيقه، لانه هي خلينا نقولها الاولياء راهي مشتته للذهن
1: كثره الالوان.
2: انت تحب تشري له 60 ستيلو اشتري له على روحك، لكن كل يوم اعطيه ثلاث اقلام خليه يهزهم. مهم جدا الحقيقه، وهذه مرهقه للمعلم ومرهقه للتلميذ.
1: اي مرحله معناها؟
2: هذه من الاولى للسادسه.
1: من الاولى للسادسه.
2: لا مقلقه على انا يوم ما قلت لهم حليت مقلم ما لقيت فيها علاش كل 60 قلم، لاني حسبت نلقى 60 قلم.
1: شنو نجموا نشريهم مع الادوات مع الكتب والكراسات ولا شنو نشريو اخر؟
2: القصه يجب ان تكون هذيك. لا القصص راهو اذا كان سامحني اذا كان ما تشريش قصه لولدك داخل في الادوات المدرسه يعني مش ما عملت حد شيء، ما تسميش عملت حاجة زايدة. أنه والقصة تكون يعني حاجة أسبوعية ولا شهرية تشرها. نحن نعرف أن ثمن القصص اليوم في تونس ما عنده حد، ما يتسمش عنده ثمن.
1: مش مهم حتى يقرا كل نهار صفحه، المهم يقرا.
2: يقرا يعني عاده القراءه، انا نقول عاده القراءه. طفل لم يتعود بالقراءه لا يمكن ان ينجح. خلينا واضحين
1: معناها كي نحكيوا على القراءه والمطالعه. انا نتذكر بالكدا الاستاذ توفيق شراده، معناها متفقد الرياضيات وابو الرياضيات في تونس، معناها اللي حضر معنا برشا مرات في المجله التربويه، نساله كيفاش نجموا نخليوا صغارنا يتحسنوا في الرياضيات. قال لي طالعوا
2: يقرأ طالع.
1: انا قعدت بالحق ما استوعبتش المعلومه من الاول، ولكن قال لي راهو التلميذ اذا كان تحبه يتميز في العلوم في التفكير الرياضي
2: تماماً.
1: في التفكير العلمي راهو يلزمه يقرا يطالع.
2: هو العلماء ايضا يربطون هناك الدلاله الرابط بين الرياضيات والنحو. الرياضيات ثم منطق يربط بين الرياضيات واللغه واللغه ايضا اللغه، لانه مهمه جدا. تعرف انت التلميذ اكبر حاجه تنمي الذكاء عند الطفل هي القراءه، هي يعني يعني المثير البيئي الأكثر لكي يتمكن الطفل من تنمية ذكائه.
1: هذه حلقتنا الأولى في المسلسل متاع العودة المدرسية، خاطر باش نقعدوا نخدموا من هنا للعودة المدرسية، على العودة المدرسية وعلى حب المدرسة وعلى النجاح. قديش مهم إنه الأسر معناها تفرح بنجاح صغارها. راهو هذاك المشروع الأساسي، بناء العقول أهم من كل أنواع البناء الأخرى.
2: تحقيق أنا
1: سي طارق
2: نحب نقول كلمة صغيرة للمعلمين خاصة، أنه
1: نحييهم
2: نعم
1: إن شاء الله
2: طبعا عودة آمنة أقول وميمونة للجميع، وربي يوفقهم ويعاونهم على هذا الكلام.
1: المعلمين والأساتذة والجمعيين والمكونين
2: يعني
1: في مؤسسة
2: الإطار التربوي بصفة عام. نعم. عاد نقول هو الياس أبو شبكة شاعر لبناني منذ 100 عام تقريبا قال: تبسم لهم عن غبطة وتوسمي ففي مقلة التلميذ روح المعلم، تمر الثواني لا أحس مرورها أمام صغار عطش للتقدم، أمام صغار جانحين للعلا كأفراخ نسر أورث المجد في الدم. أقول لهم في ساعة الدرس إنكم بقايا من الإجلال للعرب تنتمي، فيشرق في آفاقهم إثر خطبتي شعاع من الآمال لم يتجهمي.
1: أجمل ما يمكن أنه نختم به حصتنا اليوم، وللحديث بقية إلى اللقاء.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رائدات ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس. تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام النساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراه حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراه عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn. تسمعوا برامج جديدة على الوطنية في سليانة على 104.9 و97 سنين FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
5: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
6: مستمعينا الكرام، تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري الموجز. تراجع المؤشر المرجعي لتونيندكس بنسبة 0.83% بحسب الوسيط بالبورصة التونسية للأوراق المالية. وبمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، تم اليوم توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي بحضور سفير جمهورية كوريا بتونس. وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أكد محمد علي النفطي وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على أهمية هذا المشروع الذي يندرج في إطار التعاون الفني والمالية التونسية الكورية، والذي سيساهم في دعم القطاع الفلاحي في تونس عبر إدخال تقنيات حديثة في إدارة الموارد الطبيعية وحوكمة التصرف في الموارد المائية. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف جميع الولايات في درجة إنذار، منها 11 ولاية في درجة إنذار كبيرة على خريطة اليقظة تحسبا لارتفاع درجات الحرارة. الحماية المدنية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد الثلاثاء، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعية المواطنين إلى ضرورة الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. التواصل والتسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 2026 وفق الوكالة التونسية للتكوين المهني. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة لفائدة الأسر محدودة الدخل، وتشرع بداية من الأسبوع المقبل في توفير إعانات مدرسية لفائدة العائلات المعوزة. وإلى آخر أخبار العالم، الرئيس الصيني يناقش القضية الفلسطينية خلال لقائه بملك الأردن، ويدعوان في بيان مشترك لاستئناف الملاحة في مضيق هرمز بشكل طبيعي. تصعيد صهيوني متواصل على الجنوب اللبناني باستهداف المنازل والبنى التحتية بالتزامن مع تحركات عسكرية في عدد من البلدات الحدودية. وختاماً، الحرس الثوري الإيراني يعلن أن تهديد البنية التحتية لإيران يعني توجيه ضربات ثقيلة لشرايين الطاقة الأمريكية، والمتحدث باسم الحرس الثوري يؤكد أن إنتاج بلاده للصواريخ الذكية والموجهة مستمر خلافاً لتصور العدو. نهاية الموجز، دمتم بخير.
5: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين. الإذاعة الوطنية
4: معها هي بداية تتواصل الحكاية،
7: أم البدايات.
4: الإذاعة الوطنية التونسية
8: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات، على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 وكامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية، انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
4: النغمة نغمتك،
9: كن يتفنوا كيف عيش بنينا
7: وعيشة بنينا ومن دنيتهم فوقنا يسينا.
9: أحداث هذه الفترة برعاية إذاعة الإذاعات.

0: المصيف.
1: لما الصيف نتقابلوا معكم من الاثنين للخميس
2: من 6 ل 8 متاع العشية،
0: وانت تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي،
1: نقترح عليك كتاب تقراه،
0: تتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه،
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا، المهرجانات، اخبار الفنانين والفنانات،
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة، رياضة،
1: متاحف،
0: حسيلو معانا كينك حاضر.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد.
3: الإذاعة الوطنية، الإذاعة الوطنية متعة الاستماع، متعة الاستماع.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص نهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها، أصواتها
1: وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبسطار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من التاسعة مساء.

0: المشهد الآن، جولة في أهم التصريحات، آخر الأخبار من المصدر، ضيوف وتحاليل لتكتمل الصورة. المشهد الآن
1: من الاثنين للخميس من نص نهار الماضي ساعة على الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: يوم سعيد من الاثنين الخميس مع نبيل عبيد،
1: الجمعة مع حبيب جغام،
2: وسبت وحد مع وداد محمد.
1: يوم سعيد، مساحة من التفاؤل، جرعة من الطاقة الإيجابية.
3: يوم جديد، يوم سعيد.
2: برنامج يرافقك في تفاصيل يومك. يوم سعيد تلقى فيه الخبر اللي ينفعك،
0: المعلومة اللي تفيدك،
1: والأغاني اللي تونسك.
4: يوم سعيد.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.

0: لما تصيف
1: لما تصيف نتقابلوا معاكم من الاثنين للخميس
2: من الستة للثمانية متاع العشية
0: وانتي تحت الباراسول
1: تاكل في البامبالودي
0: ولا تقرمش في الكاكي
1: نقترح عليك كتاب تقراه
0: كتروح وما عينكش تخرج من الدار فيلم تتفرج فيه
1: نعلموك بجديد في التكنولوجيا المهرجانات أخبار الفنانين والفنانات
0: حتى بلاصة تمشي تعوم فيها موجودة رياضة
1: متاحف
0: حسيلو معانا كينك حاضر
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب
1: لما تصيف
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد
3: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: من بر البر
1: من بر البر
0: تقطع مسافات باش تقابل العائلة وتشم ريحة البحر.
1: تجيب معاك الكادوات
0: حلمة وبرشا حكايات
1: توانسة وعلينا الكلام
0: برشا كلام. نجاحاتنا قصصنا أصواتنا تصنع مستقبلنا وتزين حياتنا.
1: توانسة وعلينا الكلام كل جمعة
0: من 10:30 النهار الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
1: موجة بريحة البلاد
0: الإذاعة الوطنية.
1: الإذاعة الوطنية.
0: الإذاعة الوطنية
1: تونسية 100%.
0: تونسية 100%.

0: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في توزر على 95.5 FM، في سيدي بوزيد على 104.6 و 105.9 FM، في صفاقس على 100.5 FM، في قفصة على 104.6 FM.
1: فلاش سبور أجمل تحية. ثالث مواعيدنا الرياضية على موجات الإذاعة الوطنية وعلى موجات الإذاعة الوطنية، التغطية متواصلة لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026، واللي يهمنا ديما المشاركة التونسية. يوم جديد من الألعاب إن شاء الله تكون فيه النتائج جيدة، ولو أن المؤشرات الحقيقة إلى حد الآن برشا اختصاصات النتائج ما كانتش على قد الطموح وعلى قد الانتظارات. إلى حد الآن بالنسبة لحصيلة المشاركة التونسية 8 ميداليات، 5 ميداليات برونزية، 2 ميداليات فضية وميدالية ذهبية، ميدالية اللي كان حققها فارس القطوسي في رياضة التايكواندو. قلت يوم جديد اليوم في رياضة السباحة، المنافسات مستمرة في المصارعة، كرة حديدية، دراجات، المبارزة، أيضا في الرياضات الجماعية كرة اليد وكرة القدم. ونذكر أن منتخبنا الوطني التونسي أقل من 21 سنة كان حقق الفوز أمام المنتخب المغربي اليوم السباح، هدف دون مقابل، هدف ريان الرحيمي. طبعا بعد شوية نرجع المباراة هذه بأكثر تفاصيل، ولكن قبل هذا مباشرة إلى مدينة تارنتو الإيطالية إلى صوت مبعوث الإذاعة التونسية شهير الكافي. شهير، أهلا وسهلا بك.
2: مرحبا بك رفقي، تحية لكل مستمعينا. اليوم في الحقيقة على غير الأيامات اللي تعداو مش نكملوا النهار من غير ميداليات، باعتبار أنه ثم الهزائم، ثم انتظار الريبيشاج، وأكيد أنه إن شاء الله غدوة تجي الميداليات. على كل باش نبدأ بالرياضات الجماعية رفقي، باعتبار أنه اليوم الرياضات الجماعية كانت في الموعد وكانت النتيجة ممتازة. حاليا في كرة اليد السيدات الجولة الثانية، المنتخب التونسي متقدم أمام منتخب مقدونيا الشمالية 34-9، فارق كبير لفتيات تونس 34-9 إلى حد الآن في أواخر المباراة. ونذكر أنه أيضا منتخب الفتيات كان ربح الجولة الأولى المنتخب الإيطالي في انتظار مواجهته القادمة مع المنتخب الجزائري، يعني يسير رويدا رويدا نحو التأهل إن شاء الله في المركز الأول. في كرة القدم اليوم الصباح في طقس سخون برشا، منتخب الوطني كان ربح المغرب 1-0 بهدف ريان الرحيمي بعد ما كنا تعادلنا في الجولة الأولى 0-0 مع مقدونيا الشمالية، وتنتظرنا الجولة الثالثة بعد غدوة ضد المنتخب التركي 9:30 متاع الصباح أيضا بتوقيت تونس. وهامة جدا المباراة، علاش؟ لأنه أصحاب المراكز الأول والثاني من كل مجموعة يتأهلوا مباشرة للدور النصف النهائي، يعني إن شاء الله إذا كان نحقوا نتيجة إيجابية نكون موجودين في المربع الذهبي. وفي انتظار أيضا مباراة الليلة بين تركيا ومقدونيا. نمشيوا للرياضات الفردية في الدرجات، منذ قليل نهاية سباق على الطريق 140 كيلومتر، في الحقيقة نتائج نجم نقولوا احنا مخجلة بالنسبة للدرجات، باعتبار انه عزيز الدلاعي كمل في المركز 25، والبقية اللي هما نظم بن عمار، حاتم بن عمر وكريم المليكي ما كملوش السباق، يعني غادروا قبل ما يوصلوا لخط النهاية، وأكيد عديد الأسباب خلتهم يكونوا موجودين خارج السباق في المبارزة.
1: بالضبط، قبل ممكن تعقيب على نتائج الدرجات، ممكن ما عندناش تقاليد احنا في الرياضة هذه على المستوى العالمي ولا حتى على المستوى المتوسط، ولكن كما حكيت انت شهير يلزم نرجعوا للظروف نتاع التحذيرات، شنو اللي توفر للرياضيين باش حق نتائج
2: نحكي مرضي. عليها على الدراجين نتاعنا جاو من غير مدرب وطني، راهو هنا للألعاب المتوسطية، يعني الميكانيكي والتقني اللي لاهي بالدرجات هو اللي مشرف عليهم، وهو رئيس الوفد، وهو المدرب، وهو كل شيء معاهم اليوم أصبح، وكنا سجلنا معاه والفيديو موجود على الصفحة الرسمية للإذاعة الوطنية.
1: ومهمة المعلومات هذه باش نفهموا علاش النتائج هذه، واضح شيء.
2: وهذا اللي صار. وحتى يحكي لي ممكن حكايات أخرى حول التنسيق وحول مثلا كل الوفود. رفقي عندهم سيارات خاصة بهم مش تحمل الدراجات في وسطها وقت اللي ثم بان ولا حاجة يبدلوا ويتبعوا. احنا ما عندناش سيارة خاصة لأنه ما سجلناش منذ البداية هنا في اللجنة المنظمة. ثم الولي متاع كريم المليكي جاء من ألمانيا بالسيارة متاعه وهو اللي تبع في الأربعة دراجين. يعني باش تفهم انت علاش النتائج هذه. على كل في المبارزه سراح الفلوري نوران بشير كانت خسرت منذ قليل في الثمن النهائي ضد منافسه من فرنسا، وايضا ياسمين اللسوسي خسرت في نفس الدور ضد منافسه من اسبانيا، وقبلهم كانت غادره نور الاسلام مشارك منذ الدور الاول. في الكره الحديديه الحره الزوجي مختلط خالد بوغريبا ومجدي الهمامي كانوا تأهلوا للنصف النهائي ثم خسروا من بعد. بالنسبة لمنى الباجي أيضا وحلام الحاج حسن نفس الشيء، ولكن غدوة باش يلعبوا من أجل الميدالية البرونزية إن شاء الله غدوة تحصلوا على التوقيت متاحهم. أيضا في الكرة الحديدية رافا النصف النهائي بالنسبة للزوجي آية دبوسي وصابرين زكري كانوا خسروا أمام منافسين من كرواتيا 8-5. بالنسبة للسباحة منذ قليل نهاية سباق 800 متر سباحة حرة جميلة بولاكباش تحصل المركز الخامس في النهائي هذا، والياسين بن عباس كان اليوم الصباح أيضا حصل المركز الخامس في تصفيات 400 متر أربع سباحات، وحبيبة بالغيث في تصفيات 50 متر سباحة على الصدر كانت تحصلت على المركز السابع. يعني السباحة اليوم آوت في كل النتائج.
1: جميلة بولاكباش في الدور النهائي مرتبة خامسة شهيرة
2: في الدور النهائي مرتبة خامسة، دور النهائي 800 متر سباحة حر. بالنسبة للمصارعة الحرة وزن أقل من 74 كيلوغرام خير الدين بن تليلي كان انهزم ضد المصري عمر محمود في التدارك 10-0. شهد الجلجلي في المصارعة النسائية خرجت من ربع نهائي في وزن أقل من 57 كيلوغرام ضد تركيا إلفيرا. شهر زيد العياشي خرجت أيضا في الربع النهائي وزن أقل من 50 كيلوغرام مع لاعبة تركية أخرى، وزينب الصغير خرجت أيضا من دور الربع النهائي في وزن أقل من 68 كيلوغرام ضد الإيطالية لورا جودينا. ولكن يبقى الأمل بالنسبة للثلاثي هذا شاهد الجلجلي شهرزاد العياشي وزينب الصغير باش يلعبوا الروبيشاج غدوة رفقي، بما أنه اللي خسروا معهم في الربع النهائي تأهلوا للدور النهائي في كل في الأوزان متاحهم، وبالتالي حق لهم هما أنهم يلعبوا غدوة من أجل الميدالية البرونزية إن شاء الله. علاش لا تجينا ميداليات برونزية من المصارعة الحرة؟ هذا اللي فهم اليوم في البرنامج بالطبيعة، وإن شاء الله تونا نلقاو الليلة فيديوهات والتصريحات لمنتخب كرة اليد سيدات بعد ما يكمل منتصر إن شاء الله على مقدونيا، وكيف ما قلنا نتيجة طيبة جدا لفتيات تونس. نعمل التلالة توا 37-9 النتيجة توا 37-9 والفارق ماشي ويكون أعرض، وإن شاء الله توا تكون لنا المتابعة أيضا في النشر في مجلة الألعاب رفقي الليلة في التسعة.
1: شكرا لك شهير على كل التفاصيل. كما حكيت انت المتابعة متواصلة على موجاتنا، ونذكر موعد مجلة المتوسط من 9-9:30 متاع الليل، طبعا العودة على حصيلة المشاركة التونسية. إلى أخبار كرة القدم، اليوم كان الموعد مع ندوة صحفية للمدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم رضا الجدي لتحدث على برشا نقاط طريقة العمل بالنسبة للإدارة الفنية والهدف القادم للإدارة الفنية. تحدث على مسألة التكوين وخاصة مركز تكوين برج السدرية، نسمع رضا الجدي يتحدث عن النقطة هذه.
3: وبالتالي إن شاء الله منذ البداية من دخول المدرسة مش يكون عندنا سنتر برج السدرية ب 24 لاعب في إقامة جديدة في مستوى الفترة هذه، في كذلك الإعاشة وفي خاصة التدريب. الحاجة الجديدة ربما ما كانتش موجودة قبل، المركز سيشمل لاعبين دراستهم تكون في معهد رياضي، حكم أنه وقع إحداث معهد رياضي قريب من مركز برج سدرية، والزمن المدرسي ملائم للعمل وخاصة للتدريب اللي الحصص لازم تكون 8 حصص في الأسبوع. إلى جانب ذلك منذ انطلاقنا في العمل وبعد الاستشارة وخاصة تنسيق مع وزارة الرياضة وقع طبعاً إعادة تاع 7 مراكز جهوية اللي هي
1: بتشمل
3: كذلك
1: أبنائنا مواليد 2012. هذه نقطة التكوين تحدث عليها رضا جدي. أيضا دبلومات المدربين نقطة تحدث عليها، وشروط جديدة تحدث عليها المدير الفني رضا الجدي، وهذا التأكيد من عنده.
3: مجبر ما ينجم يخدم كمدرب إلا ما يكون عنده البروف، كاف يوفا بشو اسمه امريكان او اسياتي مبروك عليه. ما عندوش هذيك لا سبيل الى ذلك، والمساعد كذلك. وثم فريق في تونس قدم مساعد اجنبي مغير ليوفا برو، مغير البرو عفوا، ولم يقع الاستجابه لطلبه. دونك ضروري ان الاجنبي يكون عنده البرو باش ينجم يشتغل في الرابطه المحترفه الاولى. ثم نقطه ثانيه اللي هي لي زادجوا في الناسيونال ا انطلاقا من هذا الموسم اجباريه انه عنده الكاف ا.
1: واضح كان هذا كلام المدير الفني، تصريحات ورضا الجدي مدير الفني للجامعة التونسية لكرة القدم. نكمل مع خبر يهم النادي الرياضي الصفاقسي، ورسميا متوسط الميدان الكامروني جاك مبي أمضى عقد لمدة 3 سنوات. مبي اللي كانت له تجربة في السابق مع النجم الرياضي الساحلي. برنامج الجولة الثانية بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم السبت 29 أوت دفعة أولى 4:30 النادي الإفريقي أمل حمام سوسة مستقبل المرسى تقدم ساقيتها الدائر الاتحاد المنستيري الملعب التونسي النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الجرجيسي نهار الاحد 30 اوت في نفس التوقيت شبيبه العمران الترجي الرياضي نادي حمام لون في النادي البنزرتي الاولمبي البيجي اتحاد بنقردان النجم الرياضي الساحلي نجم المتلوي. هكا نكملوا اخبار الرياضه، اجمل تحيات رفقي، الى اللقاء.
0: الاذاعه الوطنيه متعه الاستماع. الدكتور حكيم.
4: لاحظنا اللي برشا من أولادنا يقعدوا قدام التلفزة والحاسوب مدة طويلة من غير ما نحكيه على استعمالهم للهواتف الذكية والطابلات. ما يزيش اللي هالاستعمال المفرط لهالآلات يسبب خطر على الصحة، تزيد عليه قلة النشاط والحركة اللي تتسبب في السمنة وما يتبعها من تعكرات. ما فيها بس كان شجعوهم على المشي وعلى ممارسة الرياضة، باعتبار اللي الرياضة نشاط هام يساعد على النمو يزم نخصو الوقت.
0: الدكتور حكيم.
5: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
6: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه النشرة الإخبارية وفي عناوينها: توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. تصنيف جميع الولايات في درجة إنذار، منها 11 ولاية في درجة إنذار عالية تحسبا لارتفاع درجة الحرارة. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ اليوم حربها المالية والاقتصادية على إيران، وطهران تتوعد بوقف صادرات النفط من الخليج. تم اليوم بمقر وزارة شؤون الخارجية توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. المشروع يتضمن 3 مكونات رئيسية تخص تطوير البحوث والتنمية المتعلقة بالفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية ودعم البنية التحتية الفلاحية عبر تركيز التكنولوجيا تساهم في الإنتاج المستدام للحبوب وشجر الزيتون، إضافة إلى تنظيم برامج تكوين لفائدة ممثلي الهياكل الفلاحية المعنية. تشارك تونس إلى جانب 197 دولة ومنظمة دولية بداية من اليوم في الدورة 17 لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر التي ستنعقد بالجمهورية الشعبية المنغولية. المؤتمر الذي يتواصل إلى غاية 27 من الشهر الجاري يهدف إلى توحيد الجهود الدولية لوقف تدهور الأراضي الذي يهدد الأمن الغذائي العالمي والاستقرار البيئي والاقتصادي. يتواصل بيتبرقة إنجاز مشروع محطة تصفية المياه السطحية لسدود الشمال بكلفة جملية تبلغ حوالي 65 مليون دينار بهدف تأمين التزود بمياه الشرب وتعزيز منظومة الأمن المائي بمناطق الشمال. النائب عن الإقليم الثاني أنيس الخلفاوي:
7: محطة تصفية المياه الأشغال وصل 30% من الإنجاز، ثم تقدم ملحوظ من الشهرين الثلاثة الأشغال باش تقدم باش توصل أكثر من 50%. تصور من آخر جويليا دي بي أو 2027 يكون مشروع أكسيسيبل باش نروه على أرض الواقع. المشروع هذايا باش يوفر ما بين 400 و500 لتر في السيكوندا، والمناطق القرى المجاورة الكل على مستوى برقة باش يوفر لهم مياه، والنقص نتاع المياه على مستوى معتمدية برقة دونك باش يتحل. وإن شاء الله المشروع هذايا نراوه في برشا مناطق أخرين من 2050 باش ما عادش نلقاو إشكاليات في نقص المياه.
6: صنف المعهد الوطني للرصد الجوي جميع الولايات في درجة إنذار، منها 11 ولاية في درجة إنذار كبيرة، وذلك تحسبا لارتفاع درجة الحرارة. المهندس صبحي بن أحمد عن المعهد الوطني للرصد الجوي أفاد بأن ذروة ارتفاع الحرارة سيكون يومي الثلاثاء والأربعاء.
8: تتواصل الحرارة مرتفعة خلال هذا اليوم الاثنين ارتفاعا ملحوظا بأغلب مناطق البلاد. تكون ذروة هذا الارتفاع هي يومي الأربعاء والخميس، حيث تتجاوز المعدلات العادية بفارق يتراوح ما بين 7 إلى 11 درجة، وتكون القصوى ما بين تقريبا 42 إلى 48 درجة مع ظهور الشهيري. كما ينتظر أن تتواصل الحرارة مرتفعة بأغلب الجهات مع ظهور الشهيري إلى نهاية هذا الأسبوع. بالنسبة لخريف اليقظة أسندنا اللون الأصفر، ويعني درجة إنذار عادية بالنسبة لولايات الشمال، بنزارة تونس الكبرى 3 ولايات، وكذلك ولاية نابل، ولاية زغوان، وكذلك ولاية سليانة، وولاية الكاف والقصرين، وكذلك ولايات سوس المنستير والمهدية تعتبر درجة إنذار عادية. لكن درجة إنذار كبيرة يقظة تامة ب 11 ولاية تقريبا، ولايات باجة، جند دوبة، ولاية الوسط، القيروان، صفاقس، كفسة، سيدي بوزيد، قبلي، توزر، مدنين، تطاوين، ورمادة.
6: وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بتوصية الوقائية للحد من مخاطرها. تحتفل تونس غدا مع سائر الدول الإسلامية بذكرى المولد النبوي الشريف، أعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركة. أنشطة وفعاليات مختلفة تنتظم بمدينة القيروان التي تشهد توافد 10,000 من الزوار من مختلف ولايات الجمهورية ومن خارج البلاد. مراسلة الإذاعة ندرة برجب.
9: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل اليوم الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحضيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات بداية من اليوم على الساعة 7 صباحا إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لضمان سيولة تنقل المترجلين وتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم خلال هذا اليوم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوئي على صومعة جامع عقبة بن نافع إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة لمرشد بوليلة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ انطلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم 3 معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية التي أضفت حركية إضافية على المدينة من خلال توافد عديد الزوار. نادرة برجب من القيروان.
6: وتتعدد مظاهر الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف من جهة إلى أخرى، من ذلك إعداد عصيدة زجوجو، إلا أن استهلاك هذا النوع من المأكولات قد يطرح إشكاليات صحية إذا ما لم تتبع بعض النصائح الغذائية. أخصائية التغذية روعة المطماطي في تصريح لكوثر العرقوبي.
10: نقصوا من كمية السكر اللي باش نطيبوا بها الزبوب نتاعنا. الإنسان العادي اللي سيدونتير ما يتحركش برشا يستحق في اليوم بين 2000 و2500 سعرة حرارية. سقفة الزبوب متوسطة الحجم اللي فيها بين 250 و350 جرام تنجم تخلط هي وحدها حتكشل 1000 و1200 سعرة حرارية، يعني تقريبا نصف القاع القليل نتاعنا اليوميه اللي باش تجينا في شكل فاكهه وحبه الزقوق والسكر اللي باش نحطوه على قد ما نقصوا الزينه اللي باش نحطوها على قد ما يكون احسن. وزيد كيف كيف اكل ملونات كيما نحطوا كالحلوى والدنيا اللي نبداو نحطوا فيهم ونزينوا فيهم هذوكم فيهم برشا سكر برشا ملونات برشا ديزاديتيف اللي في غنى عنها نقولوا السعي يكون عصيده. حاولوا بهل ديزاديتيف الصغار هذوما نقصوا من المغاره نتاعها. اخر أستيس نحب نعطيه لكم هي نخبيوهاش برشا ما نعملوش كميات كبيره برشا على خاطر اي حاجه تحطوها في الفريجيدير تفوت نهارين راهي اكيد باش تكون عرضه للبكتيريا. الحاجه الثانيه نحاولوا نسهلوها مع وجبه الفطور الصباح على الاقل نضمنوا اللي احنا باش نحركوا شويه خلال النهار نحاول نحرقوا السعرات الحراريه اللي فينها من سقف العصيده نتاعنا.
6: تشكل الحوامل الرقمية السريعة التي يتعرض لها الإنسان بشكل مكثف ويومي مخاطر كبيرة على صحة الدماغ وسلامته، وتتضاعف هذه المخاطر عند الأطفال فضلا عن التأثيرات السلبية للتعرض الدائم للمحتوى الرقمي على الروابط الاجتماعية داخل العائلة، وهو ما يقتضي تعاملا واعيا ومدروسا مع هذه الوسائل. تقرير أحلام الجسمي.
11: الإفراط في استخدام تيك توك وأنستغرام وهذا النوع من المحتوى يتسبب في تراجع الأداء المعرفي لدى جميع الشرائح العمرية ويقلل من قدرة الدماغ على التعامل مع الأنشطة المعرفية البطيئة خاصة لدى الأطفال، وفق ما توضحه الأخصائية في علم النفس العصبي لينا الغطاسي.
12: لاحظوا اليوم الأطفال معش نجم يركزوا وقعوا صعوبات حتى في الكتابة والقراءة. من هنا نفهم كيفاش نوصل مخاطر الاستعمال الهواتف الجوالة وكل ما هو شاشات إلكترونية على مدى الانتباه والتركيز، وشفتوا استهلاك فيديوهات القصيرة اللي تخلي الدماغ معدل على كل ما هو انتباه قصير. خلينا معناش القابلية انه باش نحلوا المشاكل في حياتنا اليومية ونوليو نلوجوا ديما على حلول سريعة. مخاطر هذه تمس كافة شرائح العمرية كبار السن، واللي هو يخلي عاش تلوج على أنشطة خارج الهواتف، سرع لفييسمون خاطر تحفيز معرفي أسرع، وهذا يبدا يمس الصغار سورتو خاطر في النمو الدماغ لازمو برشا تجربة حسية، البيئة نتاعو يلعب مع أصحابه يمس حوايج جديدة يشم روائح جديدة، هذاك التحفيز اللي يخلي انه الدماغ يتطور.
11: وتؤكد الأخصائية في علم النفس العصبي لينا الغطاسي أهمية النشاط الحسي والمشاركة في الحياة الاجتماعية مع ضبط وقت محدد لاستعمال الهواتف الجوالة.
12: نرجعوا كما قبل في المشاركة في الأنشطة الاجتماعية، نبداو من العائلة نحكي في شي جي معين، نقرب للصغير الروابط مع حماية خاطر ليزيكرون في فام ولات عائق انه العبد يولي عنده رابط اجتماعي حفظ الدماغ نتاعو. بالنسبه للكبار ولا للصغار الزوز معناتها نوادي موسيقى انشطه البدنيه انك تتحرك خاطر هذاك اللي ينشط زاد الدماغ. بالنسبه للصغار دور الاولياء يعملوا له روتين الوقت المحدد لاستهلاك الهواتف واضح، يصير عندك ساعه في النهار تشريك الصغار في الاستهلاك المنظم للهواتف. كي نبداو واعيين اهميه الانسان للانسان وانه الروابط ما بين بعضنا نجم نقصوا من الخطر والاذى اللي نجم يجينا من الشاشه.
11: من المهم اذا الانتباه الى ان الإفراط في استهلاك المحتوى السريع لم يعد مجرد عادة يومية بل مخاطرة تمس من القدرات الذهنية، ويبقى الوعي الرقمي وتنظيم الاستخدام ضرورة لحماية التركيز والذاكرة وسلامة الدماغ من هذا الخطر المحدق.
5: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتين.
6: أخبارنا العالمية نبدأها بالشأن الإيراني، حيث أعلن وزير الخزانة الأمريكي أن واشنطن ستبدأ اليوم ما وصفه بأضخم هجوم مالي غير مسبوق على إيران مع فرض عقوبات جديدة على طهران ينتظر الإعلان عنها مساء اليوم، مؤكدا أن الولايات المتحدة ستوسع نطاق العقوبات على الدول والكيانات التي تتعامل مع إيران تجاريا. في المقابل توعدت إيران بوقف جميع صادرات النفط من الخليج إذا استمرت الحرب الاقتصادية. من جهتها أفادت هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية بأن السفن المنتهكة لقواعدها بشأن العبور من المضيق ستتعرض للغرامة أو الاحتجاز أو المصادرة. استشهد 3 فلسطينيين إثر استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية خيمة تأوي نازحين قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح ليلة الماضية، وأصيب آخرون اليوم جراء قصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة من قطاع غزة. وحذرت الحكومة الفلسطينية اليوم من تفاقم متسارع في الأوضاع الإنسانية بالقطاع في ظل استمرار القيود الصهيونية على دخول المساعدات وتراجع الإمدادات اللازمة لتلبية احتياجات السكان. بهذا نصل مستمعينا وإياكم إلى نهاية هذه النشرة، قدمناها إلى حضراتكم من الإذاعة الوطنية التونسية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها: توقيع محضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي. تصنيف جميع الولايات في درجة إنذار، منها 11 ولاية في درجة إنذار عالية تحسبا لارتفاع درجة الحرارة. وفي العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تبدأ اليوم حربها المالية والاقتصادية على إيران، وطهران تتوعد بوقف صادرات النفط من الخليج. شكرا مستمعينا على حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.

0: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
1: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
0: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
1: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
0: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
2: الإذاعة الوطنية. الإذاعة الوطنية متعة الاستماع. متعة الاستماع.
3: اسمعوا برامج ليدي على الوطنية في سليانة على 104.97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في الجسرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و105.9 FM، في المهدية على 102.94 FM.
4: اللي بقلمه كتب واللي بصوته غنى واللي عزف ولحن، علام الفن التونسي من البارح لليوم.
5: شكري بوزيان.

0: 新的梦。
1: تسأليني تعالي عبدتي بقلبي على كل حال
0: الناصر صمود.

0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: 16 دقيقة، مرحبا بكم مستمعينا في إذاعة الشباب في الإذاعة الوطنية في بث موحد بين الإذاعتين كما استنستوا منذ انطلاق الشبكة الصيفية، وإحنا شارفنا تقريبا على نهاية هذه الشبكة. لما تسيف تلمنا الناس الكل أو في الإذاعتين من توا حتى الثمانية نتاع الليل في جو عالمي اليوم، جو خاص، جو تونسي بحت، جو باش تحكينا عليه كريم.
3: هذا هو بشير، مساء النور ومساء الخير.
2: منورة كريمة، اللي عجبني فيك أنك تتأقلم ما شاء الله، تغير الألوان. واللي يحب يفهمني على شنو نحكي يدخل على السيت نتاعنا راديو جون بوينت ان تو يفهمني على شنو نحكي. كريمة اليوم بألوان إذاعة الشباب الأكحل بالأصفر متناسقة مع الديكور اللي وراه
3: بالزهر. هي جات الروبة هذه كل ما نلبسها نلقى روحي في إذاعة الشباب بكل عفوية. أول مرة مع مالك وتوا أول مرة معاك أنت، هذه مرة في 15 يوم هيك
2: فهمت.
3: مرحبا بيك بشير، أهلا وسهلا بيك وبكل مستمعي الإذاعة الوطنية وإذاعة الشباب. اليوم سيقع تطويع مختلف الفقرات متاعنا تفاعلا مع ذكر مولد سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، وأكيد استعادة للسيرة أضاءت للإنسانية دروب الرحمة والتسامح والمحبة. إن شاء الله يكون مولد خير وبركة، والمناسبة هذه ربي يعودها على تونس وأهلها وعلى الأمة الإسلامية بالأمن والسلام والطمأنينة. باش تكون عندنا مراسلات في الإطار هذا، وكنقول المولد في تونس نقول القيروان ربيعة الثلاث، اللي الأصداء جاية من المدينة الجميلة احتفاء بالمولد النبوي الشريف. برشا أصداء وبرشا أحداث وبرشا تظاهرات، إن شاء الله باش ناخذوا عليهم فكرة مع الزملاء سواء من القيروان ومن جامع زيتونة كذلك. مهمة، الحدث مهم جدا وضروري أنه طوي عبر برامجنا تفاعلا مع هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. بشير، أكيد احنا بدينا توا الحصة، والحصة فيها برشا غنيات والأغاني في نفس الإطارة كولي.
2: كيف كيف الأغاني مطوعة إن شاء الله بشكون من توا حتىش لثمانية التعليل مع المحافظة على مختلف فقراتنا. كيف كيف فقراتنا كما كنت تحكي باش تكون في إطار المولد النبوي الشريف. بالنسبة لزملائنا من القروان مكرم الهداجي إن شاء الله يكون معنا من القروان، عايشنا الجو في القروان مع السخانة هذه، درجات حرارة عالية توصل ل 40 درجة في القروان، لكن أكيد هذا مش باش يثني الزوار على أنهم يكونوا متواجدين. وأيضا يكون معنا زميلنا هيثم لما من إذاعة الزيتون يعطينا الأجواء في المدينة العتيقة
3: وفي جامع الزيتون بين إذاعة الزيتون وجامع الزيتون. شكرا لك بشير، أكيد تبقوا معنا على الزوز موجات إذاعة شباب والإذاعة الوطنية التونسية.

0: مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف،
1: لما تصيف
0: بريحة البلاد.
2: لما تصيفنا مازالت متواصلة، توصلنا إن شاء الله للثمانية متاع الليل على مجدعتي للشباب والإذاعة الوطنية.
3: هذا هو بشير وكريمة معاكم حتى للثمانية، ومناش وحدنا، ديما معانا زملائنا أكيد في الهندسة الصوتية. أنا خليت كريم ورامي في الوطنية،
2: تحية لهم،
3: تحية لهم.
2: احنا معانا نزار وما شاء الله عليه قدام
3: الكونسولات،
2: الكونسول متاعه عديد الأزرار يفهمها كان هو، تحية كبيرة ليه. وحمزة معانا أيضا على الإخراج الرامي.
3: بالضبط هذا هو. دونك احنا توش مشيو كالعادة يا بشير مع فقرتنا الأولى، واليوم الفقرة خاصة جدا. توا باش نقولوا له الشيخ
2: في صلب الموضوع
3: في متاع. صلب الموضوع.
4: حكاية شط
3: الحكاية اليوم سبيسيال على الاخر. شيخ محمد بن حمودة، اهلا وسهلا ومرحبا بيك ونورتنا.
5: اهلا وسهلا كريمه، تحيه ليك سي بشير، تحيه ايضا.
2: مرحبا شيخ
5: كريم المدب ليكيب تكنيك الوطنيه ونزار ليكيب تكنيك ذات الشباب وكل المستمعين وين ما كانوا يسمعوا، سواء في ذات الشباب ولا في الاذاعه الوطنيه.
3: وين اليوم باش تهزنا يا شيخ؟
5: اليوم باش نرجعوا في التاريخ، كما قلت لك مهتم بالهويه الثقافيه التونسيه، باش نحكيوا على المولد النبوي الشريف في الذاكره التونسيه،
3: في ذاكرتنا.
5: كيفاش وقتاش بدات الاحتفالات بالمولد النبوي الشريف؟ الاحتفال اللي قاعدين نشوف فيه توا هو هو هو نفسه اللي كانوا التوانسة منذ قرون معناها عايشين به. ومنين جات الهامزية؟ وشنية قصة المولد النبوي؟ وشنو هو الموقف؟ شنية المدافع؟ شنية توزيع الماكلة والشراب في معناها نحكي على الشرابات والروزات أو غيرها؟ ومظهر الاحتفال في الزوايا، في الكتاتيب، في الأسواق.
3: الروزاتا عندي قديش ما سمعتهاش الكلمة الروزاتا.
5: تتعدى في العودة، تتعدى في المولد.
3: أي أي مازالوا يشربوا الروزاتا؟
5: مازالوا ومعها برج، ومعها
3: اي طاسه وبرج،
2: طاسه وبرج في المستير، طاسه وبرج
3: اي في المستير.
5: حتى في جامعة التونس
3: مازالوا يقولوا طاسه وبرج،
5: الطاسه وبرج في المستير نحكيوا على السكرونات،
2: اي
5: نحكيوا على الروزاتا.
3: الروزاتا اللي باللوز،
5: ومعها جاتو اللي باللوز، يعني
3: اللي باللوز هذيك هي.
5: فالوجود ذكرى المولد في الثقافه الاسلاميه ملي تولد سيدنا محمد يحتفل به، يصوم الاثنين والخميس صلوات ربي وسلم عليه، وكي دخل الاسلام التونسي كانوا يحتفلوا العباد بالمولد النبوي الشريف. اما نحكيوا على احتفال رسمي،
3: اي رسميا الدوله
5: رسمي، نحكيوا بروتوكول، نحكيوا دوله، نحكيوا في العهد الفاطمي، الدوله الفاطميه اللي كانت تمثل مذهب شيعي في المهديه، وكان المولد هنا خمسه موالد يحتفلوا بالمولد النبوي الشريف، يحتفلوا بمولد السيده فاطمه الزهراء، ويحتفلوا بمولد سيدنا علي، ويحتفلوا بمولد سيدنا الحسن والحسين رضي الله عنهم وارضاه. بعد الدولة الفاطمية جت الدولة الحفصية. وقت اللي خذا الحفصيين
3: الحكم
5: بما انهم ملكية، الشيعة يحتفلوا بالمولد النبوي نهار 17 ربيع الاول. الدولة الحفصية اعلنت انه 12 ربيع الاول هو الاحتفال بالمولد النبوي الشريف على يد ابي زكريا الحفصي. وهنا نحكيه على احتفال رسمي تعمه الدولة بالمولد النبوي الشريف، معناها احتفال سلطاني منظم، ونلقاو قصائد، ونلقاو توزيع للأكل، وأيضا نحكيه زيادة على مشاركة العامة. فما إنشاد قصائد، فما مدايح، هذو كلهم
3: بدأ وقتها مع العهد الحفصي.
5: العهد الحفصي، أما العهد الحفصي السلطان والعلماء وعلية القوم،
3: ومن بعد ولا في عند عامة الشعب والمواطنين وحدهم.
5: المواطنين وحدهم، فماش احتفال رسمي
3: مشترك.
5: المشترك يعطيك الصحة. فما قصائد ومدائح تتعمل في ديار الأعيان والبشوات
3: والأكابر
5: والأكابر، وفما الاحتفالات تقع في ديار المواطنين العاديين. جاء الحكم العثماني، نحكي على 1574، وقت جاءوا العثمانيين قالوا زاد احنا نخلي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في الزوايا، نحكي على زاوية البكرية ولا زاوية سيدي بن عروس ولا سيدي بن حسن وغيرها، وهما عملوا مجالس لهم هما متاع مديح ومتاع انشاد، ويطيبوا الماكلة، وفما احتفال رسمي، ولكن في المرسى وفي سيدي بوسعيد وفي الدار بتاع المدينة. مش مع المواطنين.
3: ما فماش اختلاط لحد الآن التو.
5: اي وخاصة في العهد العثماني زادوا عملوا بدعة جديدة وانه يحتفلوا بالعوادة. يعملوا يجيبوا عوادة ويحتفلوا بها. لين جاء أحمد بشباي، تعرف أحمد بشباي اللي نحى العبودية وعمل برشا قرارات جريئة برشا. نحكيه على عام 1837، قال شو معناها نحتفلوا بالعوادة وفي داري في القصر. عمل جيل العلماء والمشايخ بتاع الجامعة
3: لمهم الكل واعطاهم القرار.
5: لا قال لهم استشارهم. البي في احمد باشا بي
3: ما خذاش قرار وحده، ما خذاش قرار وحده
5: في تحرير العبودية مش وحده، برشا قرارات اخرى كان مع خير الدين وكانوا معاه برشا نحكيوا عليهم في وقت. ولكن مع الشيخ ابراهيم الرياحي، يقولوا الشيخ ابراهيم الرياحي من فطاحيلة وجحاجيح العلماء في تونس. نحكيوا على امام تستور، جاء من تستور، مولود عام 1765، توفى 1851، عاشر صاحب الطابعة وعاشر حمودة باشا وعاشر العديد من
3: تاريخ الوفاة مرة أخرى شيخ
5: 1851.
3: نعم
5: يعني 30 سنة قبل الاستعمار. ولكن عام 1838 قلت لك وقتها استدعاهم، وهو حان في الدولة العثمانية حان فيه، ولكن استدعى الإمام إبراهيم الرياحي اللي هو يسمى الشيخ الإسلام المالكي. شقالوا إبراهيم الرياحي وكان ما يخافش وكان رجل صاحب موقف
3: شجاع يعني.
5: أيوة قال له، قالوا راه شوف البيات احنا ما نمشيوش، العلم لا يؤتى وإنما يؤتى إليه.
3: هذه اللولة. ألو
2: شيخ؟
3: لا إذولي انقطع الخط. دونك الحكاية بالحق بشير، كي تبدأ تسمع فيها تحس اللي أنت تحب تكمل الحكاية أكيد الخاصة بتاريخ احتفال التوينسة بالمولد النبوي الشريف. مهم جدا الحكاية حتى للي يعرفهم يعاود يتذكرهم، واللي ما يعرفهمش تكون له فرصة باش ياخو فكرة على تطور الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس من الفاطميين. وبدينا احنا نحكيه بشوي بشوي لين وصلنا للعهد الحفصي، واكيد تفاصيل الاخرى باش تكون بعد شوية وقت اللي نعاود ونتصلوا بشيخنا محمد بن حمودة المهتم اكيد بالهوية الثقافية التونسية عبر التاريخ. ومهمة هذوما الحكايات انه نعاود ونسمعوهم من جديد على موجاتنا في الوطنية وفي الشباب، والإطار هو لمة صيف. هكا ولا بشير؟ أعيد الاتصال مجددا. أيه؟ سي محمد
5: معك.
3: أهلا وسهلا.
5: قلنا أنه إبراهيم الرياحي قال الاحتفال الرسمي ما يكونش داخل دار البي، إنما يكون في الجامع الزيتونة، الجامع المعمور، ويجي البي بنفسه إلى الجامع المعمور قبل البي وقتها. وش كان يعمل؟ كان نهار المولد في عود يجيب على نهج جامع الزيتونة، يعني في جبنا جامع الزيتونة يلقى الساحة ذي كانت جامع الزيتونة لازم يكون فما استقبال رسمي. لا يجيب على النهج جامع حمودة باش.
3: بالعاني باش ما لا يكلفوا الناسك الحكاية الاستقبال وكل.
5: لأنه فما صحيح لأنه احتفال بالمولد النبوي مش بال.
3: مش بحضور البي. أي باهية الحكاية.
5: يدخل حمودة باش دوب ما يوصل الصعدة عند حمودة باش يأذن العصر. يصلي العصر في حمودة باش علاش؟ لأنه هو حنفي ما يصليش في الجامع المالكي. مش ما يقعد في الحرج وكان. يصلي العصر غادي ويهبط على سويقاته واحدة واحدة واحدة. يدخل من باب العطارين كريمة. وين فما تو ريكوتا وين تهبط أنت من الهبطة نتاع سيدي بن عروس. وتبدا القصاعة طالعة سيدي بن عروس، لأن يعني سيدي بن عروس يحتفلوا فيه احتفال كبير. عدا من الحاجات اللي نحكيهم في النهج هذاك كريمة، على يدك اليمين وانت هابط فما زاوية الكلاعي مسكرة كابين زوز قهاوي هويك. ومقابلتها زاوية سيدي بن عروس، كانوا العباد ديما الوعد تمشي لبن عروس. فيجيب الإنسان القصعة تبدأ يبدأ هذا على راسه أبيض الحم، يخلط الزاوية الكلاعي يحطها ويقعد يفحر، يقعد يخو يرجع في النفس. وبعد يمشي للزاوية، عاد الشيخ الكلاعي يقول لك الوعد لبن عروس وتحير للكلاعي. هذه قاعدة مثل يتقال الإنسان اللي يتعب والآخر يخو الجاي. يهبط البيت من باب العطارين، سوق العطارين، يدخل لك الباب هذاك وين تو فما يبيعوا الطرفان، وفما شكون يحط القوتة، وين يبيعوا الباش نتاع العرايس. هذاك الناس فما باب صغير.
3: فهمتك فهمتك، برشا حاجات تبدلت. يدخل عادي.
5: يقابلوا الشيخ إبراهيم الرياحي في وسط قدام القبة نتاع الجامع، ويبداو يقرا وقتها، يعمل استرب جماعي للسيره النبويه، والسيرة هذه اللي عملها إبراهيم الريحي تو تقرأ إلى يوم الناس. هذا وقت ما يوصل لقوله فقم أيها راجي، وقتها باش يحكي على كيفاش على مولد زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من أكثر اللحظات من حتى التوى يقوموا فيها كي يوصلونها، يقف البي وتقف الناس الكل في الجامع، ويقع إطلاق المدفع ثلاثة طلقات في المدفعية وزغرة النساء. زغرت وقتها معناها كأنه تولد وقتها. ونغطيك نهارك يمشي بعد ست صبح أول عصيدة طيب أول مرة طيبة صدتها لازمها تزغرت، معناها تعلن أنها هي الأولى،
3: هي الأولى
5: طيبة.
3: ما زالوا التوى هذم ولا
5: شو
3: ما زالوا الزغريت
5: زالوا يزغرتوا كي طيبوا العصيدة. وفما عادات غذائية كانت مربوطة بالعصيدة اللي هي نحكي عصيدة بالسميد ولا بالسمن وبالعسل، وفما شكون الأغنية وقتها كانوا يعملوها بالفستق يسميوها الرغيدة.
3: اي الرغيدة
5: زقوقو راي جيت من السبعينات،
3: جيت ما تو زقوقو
5: من السبعينات،
3: اما حتى وصلوا لها عاد احنا بدينا تو بشوي بشوي. دونك من الاول كانت عصيدة بيضاء عند الناس والناس العاديين، واللي عنده شوية فلوس زايدة يعملها
5: رغيدة بالفستق والحليب والسكر.
3: باه
5: جسامي يقولوها معروكة.
3: المعروكة
2: من قبل غالي الفستق شيخ،
3: من قبل
5: الفستق والحليب غالي والسكر غالي، مش الناس كل عندها السكر ومش الناس كل عندها الملح. وفي السبعينات نتاع القرن العشرين ولينا نحكيه على عصيدة الزقوقو.
3: اما شنو السبب نتاعها الزقوقو حسب رايك هكا؟
2: نقص في الكلفة ولا
5: لا؟ وقتها فما صارت
3: مجاعة، حتى نذكر انا قالوني مجاعة
5: ولاو ياكلوا فيها العباد الكل الزقوق هذاك يا اخي، وكانوا ياكلوا فيه الدواب
3: عالفة
5: بالحاجات فيها محديد ومعادن فيه برشا منافع. يا اخي قالوا علاش من طيبوها لقاوها بنينة، فاخذوها من عندهم اللي نقولوا احنا اللي لهين المطبخ التونسي والعيان والبلدية، وزادوها الكريمة وزادوها الفستق وزينوها، ولات ومن الفستق ولينا من البفريوة ولينا من الزقوق ولينا نحكيوا على البفريوة ونحكيوا على
3: عصيدة برشا حاجات. واي حاجة نجم تتعصد هي جوست نفس السيستم. اعطينا البنة من بعد هي اللي تفرق. اما توا اي
5: كانوا قبل في عهد ابراهيم
3: الرياحي
5: وحتى التوي كمان يوزعوا الماء الشربات اللي قلت لك عليها روزاتا وماء الورد، وكانوا يعملوا حاجات مرش هذاك نتاع الزهر. والبي بعد ما يكمل
3: الدورة متاعو
5: الحفلة في الجامعة يخرج يعمل دورة في الأسواق هذوكم، ويمشي لبعض الحوانت ويمشي ويفرشوا له بعض الأقمشة والبلايس اللي مشى لهم يعطي هدايا ويعطي يهز معاه فلوس، وكانوا يذبحوا وكانوا يتصدقوا. عاد قالوا إبراهيم الرياحي تمشيش تنحيها، عاملنا وقف للمسألة هذه باش تولي كل عام يحتفلوا.
3: ما حبوش تقعد مرتبطه بالشخص هذيك اللي تفاعل معاها.
5: قال احمد بشبي قال انا مش باش نوقف زيتونه ولا نخله ولا تونس الكل وقف للاحتفال بالمولد النبوي الشريف.
3: من وقتها
5: لازم يقطعوا حتى حد المولد النبوي الشريف في تونس
3: ولا. دونك احمد بشبي هو اللي اي ما يستخدم
5: هو اللي رد رسمي في جامع الزيتونه. وبعد منها ولينا احنا في عهد بعد الاستقلال حبيب بورقيبة أول واحد مشى عمل في جامعة
3: في القروين
5: نفع. ايه نحكي احتفال رسمي من قبل
3: في الجوامع الكل هما نتصور احنا في المولد
5: الكل لازم يحتفلوا،
3: لكن رسميا سي محمد اي رسميا مع حبيب بورقيبة القروين
5: القروين مع حبيب بورقيبة، لأنه قبل كانوا في الجامعة الأعظم الدولة الحسينية. يعني قلت لك حتى للجيل الاستعمار
3: ما عندكش فكرة علاش زعما مشي العقبة بن نافع شنو الأسباب؟
5: مشي جوست هو قريبة من مستير ويحب يحب يحيي الأماكن هذوكم بورقيبة.
3: اوكي
5: من عنده الحب أنه المنطقة عنده شوية يحن لمنطقته، فهمت؟ رملي روح أعمل في

0: ويقرا الهمزيه للبصيري في الجوامع ويقراها في الصباح معناها في صباح المولد النبوي الشريف في الجامع الاعظم. العالم الكل يحتفل بميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن مع مرور الزمن نلقاو انه تتغير الحقبات ويتغيروا الدول والسلاطين والانظمه، ولكن يبقى الاحتفال بالمولد النبوي الشريف موجود عند التونسي. فيه يوم متاع اكل، يوم متاع فرحه، نزيدك حاجه اخرى كريمه، يكتبوا فيه صدقات،
1: اي برشا يختاروا المولد يتبركوا باليوم،
0: يعملوا فيه ويعملوا فيه الطهور، يطهروا فيه زدك، يطهروا ليل 27
1: يطهروا في المولد،
0: يطهروا في المولد. وحاجه اخرى، الكتاتيب كانت فما كنجي عطله، كما قبل كانت عطله رمضان وعطله العيد كبير وصغير، وعطله المولد كان جور، كانوا 15 يوم كل يوم يعملوا احتفال، كل يوم يقراوا الهمزيه ويقراوا البردة. والأطفال في الكتاب يعطيهم برشا هدايا والديهم ويفرحوهم بالمولد النبوي، فكانت الناس تستنى في المولد
1: النبوي. أي هو معناتها كل كما الأطفال اللي يكبروا على الحكاية هذيك، دونك يعملوا لهم جو كما نقولوا
0: احتفال شعبي كريمون، معناها
1: فما الفرحة موجودة.
0: يعطيك الصحة إلى يوم ننسي هذايا،
1: كما كل ما
0: كل سنة في العقيدة
1: نفس الأجواء متاع ولادة مولود في أي عائلة، معناتها باش يفرحوا بيه، دونك قاعدتك الفرحة هذيك موجودة دونك على مر الزمن.
0: هذا هو المغزى الأعمق، أنه النبي صلى الله عليه وسلم حي في قلوبنا، في ديارنا، في تراثنا. الاحتفال بالمولد النبوي الشريف في تونس عنده بنة خاصة، عنده ريحة خاصة، عنده مطعم خاص، عنده جو خاص هكاك من قبل، من اول الدنيا. احنا عندنا حب كبير للنبي محمد صلى الله عليه واله وسلم، عائلاتنا كبارنا صغارنا، ما فماش اللي ما عنده ما ينجمش حتى يعمل ترفع سيده بفرينه ويعمل فيها شويه زيت فيها سكر. يلزم فما مظاهر الاحتفال في اليوم المولد النبوي الشريف، وهذا حكي عليه احمد بن ابي ضياف، وحكي عليه برشا مؤرخين، كسواء نحكي على العهد الفاطمي ولا المرادي ولا الحفصي ولا الحسيني، والا في عهد الاستعمار، والا بعد في دوله الاستقلال. جامع الزيتونه الى يوم الناس هذايا، وبعد شويه ان شاء الله باش تكون معنا
1: مداخله ان شاء الله من القروان ومن الزيتونه.
0: من القروان زادايا،
1: صح،
0: هما من اجمل واحسن وافضل
1: يعطيك صح
0: المساجد اللي مش موجودين في كل الدول، موجودين في تونس.
1: بالضبط بالضبط يا محمد، يعطيك صحة، شكرا ليك. من خلال هذه الفقرة وهذه الجولة عايشنا أجواء المولد عبر التاريخ، وأكيد احنا بشير في مولد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، أكيد تطيب الكلمات، تسمو المعاني، وتتجدد في القلوب قيم الرحمة والمودة والسلام. النجم يقول في بالمناسبة هذه، يا ربي اجعلها ذكرى مباركة تحمل لتونس والأهل الخير والطمأنينة، وللعالم مزيد من المحبة والسلام. مولد نبوي شريف، كل عام وكل التونسيين والأمة الإسلامية بألف خير.
2: كل الستة. عام وانتم حقين بخير.
1: نعم.
2: 46 دقيقة، سبعة ربع،
1: شفت
2: مشى بينا الوقت برشا، حكينا برشا على العادات والتقاليد. ترتاحة صغيرة وبعد نمشي مع سي الحبيب بن صالحة، هذا مش يقعدوا في الأجواء متاع المولد. سي الحبيب بن صالحة مش عم بينا فونغو، يهزنا القروان، ومن بعد إن شاء الله بعد الأخبار على القناة الإذاعة الوطنية نمشي مباشرة القروان، غادي ناخذ الأجواء من عند مكرم الهدشي.

0: متنا لما تصيف بدينا نخرج من الجزء الثاني ساعتنا الثانية كملوا ساعة الأولى إن شاء الله مع فقرتنا الثانية اليوم كريمة
1: بالزبط.
0: اللي هي فقرة
1: كتاب بحر.
2: كتاب بحر
1: كتاب بحر وحبيب بن صالحة ياسي حبيب اليوم في سبعة دقائق زعمة وين باش تهزنا؟
3: القروان نقولوا عاصمة العالم هي مدينة الأضواء، نقولوا باريس مدينة الأضواء، القيروان
1: ربيعة الثلاث
3: الأضواء. شيقول محمد الغزي مدرسة القيروان، وتعرفوا اللي مدرسة القيروان من جعفر ماجد الماجري من سهدي بوجاه القهواجي الوهايبي ومحمد الغزي، يقول الجبال أجدادي والأنهار إخوتي. كي نحلوا الصفحة وأحداش يقول نحكي على الشيخ أيمن ويقول من ظل يقرأ مزولة الجامع الأغلبي ويسكب زيت القناديل كان إذا رقد الحي يصحو ليسمع صوتا وراء المنازل لم نكن نسمعه ويرى دفق ضوء وراء المآذن لسنا نراه. الضوء هذايا والأضواء هذية راه القيروان إلا جاء القروان منهم فنان معروف بول كلي قام في الصباح قال سبحان الله، قال سبحان الله ماذا جرى لي أنا فنان. فالحقيقة الكتاب تاع محمد الغزي يحكي ما نقوله كتاب بحر احنا في برد اسمه وش يقول على البحر اللي هو انطلاق من القيروان ومن اكل قداسة هذيك ومن الأضواء هذيك، يكون يقول هو البهاء، يحكي على البهاء يحكي على القيمة يحكي على القيم ويحكي على سيدي البحر. يقول هل ترى تتذكر كيف كان لنا البحر يوما أخا، كيف كان أبا، كيف كان يلقي علينا عباءته ويجمعنا تحت جنحيه، كيف يشد يدينا يأخذنا لبساتين أبعد من زنجبار وأبعد من أرض لامو، هناك حيث البحار خيول من الماء تصهر. سيدي يقول من سيكتب للبحر تاريخه، من سيكتب سيرته، من يتواطأ والماء تاريخنا كتبته المجاذيف والفلك والطير سابحة، كتبته الكواكب تهدي الرجال إلى آخر البحر، والغزوات والجزر السبع والريح تدفع أشرعة الفلك حتى الضفاف. البحر يتكلم، وهذا قيمة محمد الغزي. هو لا يضع الملح في الجراح بل يرد الإنسان إلى إنسانيته،
1: يرد الإنسان إلى إنسانيته بالفعل.
3: هذا توا كريمة العزيزة كيفاش رحل علينا السرور، كيف لهرب علينا توا. فالمولد مناسبة باش نتذكروا اللي راهو قيمنا وراهو المآثر متاعنا وأفكارنا. الخطأ، كل الخطأ والخطر والخطأ أن نتصور أنفسنا بعيون أجنبية، بعيون ترى معنى وتصنع المعنى. اخي رسول صلى الله عليه وسلم سب عليه لامارتين وحكاوا عليه فولتير ويغو فيكتور هوغو وحكى عليه العالم، لكن بكل اسف هناك من نقول ما نسميوهمش احنا، شكون يتاجر، خلينا نسكر القوس فيسا كريمه، يتاجر برموزنا ويكتب ما لا يكتب ويقول، لكن الشاعر هو بالمرصاد، لانه بربي شنو يقول الشاعر وقت اللي يحكي على أمه يا كريمة يا عزيزة. يقول أمه هو ولدته هذيك واللي يكتب عليها أنا أروع ما قريته، أنا القيم، أنا ديننا، أنا قيمنا. منذ نزولي في يدي قابلتي مرتجفا كالطير، منذ صرختي في راحتيها، منذ شم صوت أمي واندفاعي مغمض العينين نحو صدرها، منذ تلفتي لشمس وجهها، منذ تدفئي بساعديها، منذ نومي في حرير حضنها، منذ انحنائي فوقها مثل انحناء طائر على المياه، منذ انصاتي إلى أنفاسها، منذ ارتشافي صوتها، منذ ارتجافي حين تمضي، منذ ذلك الزمن حين تتوارش. يقول هي لغتي وأشم طيب عطرها. هذه قروان، هذا شعر من نوع آخر. عندما تصبح القصيدة حوار مسترسل، عندما الشاعر يهدي كلام على الكلام مش ضد الكلام بدون التلفيق وتعليق
1: خاصة محمد الغزي يعني الأسلوب
3: محمد الغزي الحقيقة هو يقول من الحاضر يبدأ المستقبل وإلا ما كان من الحاضر يبدأ المستقبل وإلا ما كان القيروان في عيوننا والقيروان مناسبة باش نقولوا كان رحل عنا الحياة كانوا رحل عنا سرور لكن تبقى الروح
1: طبعا
3: تبقى القصيدة يبقى قلت يقول هو أسف على الإنسان في هذا الزمان الغوائل ويتكلم كان عن الاغتيال وكأننا قتلنا الروح لكن هناك هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم هو مناسبة باش نقول وراه حديث الروح ومدينة الروح وتونس ديما تبقى خضراء بمذاقاتها وبي
1: تنوعها زادة والقيروان معروفة اللي هي ربيعة الثلاث زادة وحتى انت تحكي على البحر ونعرف انه قبل كان الساحل اسمه الساحل القيرواني زادة قبل ما الواجهة البحر
3: أو جبال أجدادي ولا نهار إخوتي بعيدا حيث تتعاوى الأوابد قلنا
1: يا يعطيك صحة يا حبيب زيد معاك ديما تخذنا هكا كل عام تحكي
3: يقول تونسي بربي برا البحر وارخف روحك تعوم وإن شاء الله غدوة خير
1: إن شاء الله غدوة خير شكرا لك حبيب بن صالحة رحلتنا كانت معاك
0: صحة سي الحبيب
1: محمد الغزي نعم شاعر ابن القيروان اللي هي ولاد وعطتنا برشا أسامي مهمة جدا
0: ونتاعو ربيعة الثلاث
1: ربيعة الثلاث القيروان تعرف كربيعة الثلاث باعتبارها رابع مدينة في معناتها إسلامية دونك ذيك علاش تسميت ربيعة الثلاث مدينة ومكة والقدس وهي الرابعة إذا ما خانتنيش الذاكرة في الترتيب
0: وهي وردت في أحد قصائد محمد الغزي
1: أكيد أي أكيد أما التسمية موجودة من قبل يعطيكم الصحة احنا توش مشيو للأخبار
0: نشرة موجزة الأخبار على الإذاعة الوطنية
1: نعم.
0: ونكملوا معكم إن شاء الله برنامجنا ولمتنا

0: الإذاعة الوطنية
1: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
2: أم البدايات
1: الإذاعة الوطنية التونسية
0: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026 كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
3: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: اللهم لك الحمد كله، وإليك يرجع الأمر كله. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.
2: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
3: مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذا الموعد الإخباري. تواصل وظهور خلايا رعدية محلية بقية هذا اليوم وفي بداية الليل بالمناطق الغربية للشمال والوسط تكون مصحوبة بأمطار ورياح قوية تتجاوز مؤقتا 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات، وتشمل محليا بعض الجهات الشرقية للوسط. والمعهد الوطني للرصد الجوي يصنف جميع الولايات في درجة إنذار، منها 11 ولاية في درجة إنذار كبيرة على خارطة اليقظة تحسن لارتفاع درجات الحرارة غدا وبعد غد. توقيع ومحضر النقاشات الخاص بمشروع الفلاحة الذكية المتأقلمة مع التغيرات المناخية بين وزارة الفلاحة ومكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي، ومن شأن هذا المشروع أن يساهم في دعم القطاع الفلاحي في تونس عبر إدخال تقنيات حديثة في إدارة الموارد الطبيعية وحوكمة التصرف في الموارد المائية عبر تركيز أنظمة ري ذكية، فضلا عن تعصير عدد من الضياعات الفلاحية في ولايات القيروان وبنزرت ونابل وتحويلها إلى ضيعات نموذجية. تواصل التسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 وفق الوكالة التونسية للتكوين المهني. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي يعلن إطلاق عملية شاملة تستهدف ارتباطات إيران المالية حول العالم في إطار حملة تهدف إلى عزل طهران اقتصاديا وقطع ما وصفه بجميع شرايينها المالية. ويشير في مؤتمر صحفي اليوم إلى أن واشنطن ستسرع آلية رصد ومتابعة الجهات التي تتعامل ماليا مع طهران، محذرا من أن أي جهة تواصل التعاون معها ستتعرض للعقوبات والعزلة الاقتصادية. على الجبهة اللبنانية، مقتل شخصين في غارة صهيونية على بلدة دير الزهراني في جنوب البلاد. وختامنا، سلطات في الكونغو الديمقراطية تحصي 51 إصابة جديدة بوباء إيبولا، ما يرفع إلى 5515 إصابة مؤكدة، من بينها ما يزيد عن 2640 حالة وفاة. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
2: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radionational.tv.
4: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنامل نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينا، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.

0: أجواء.
1: هذا جونا.
0: هذا جو
1: في لمتنا.
0: والله العظيم هذا هو. 7:18 بشير.
1: 7:18 بشدوا رحالي للقيروان كما قلنا في الأجواء ذي أجواء المولد النبوي الشريف. وكنا نحكيه على ميزات القيروان تاريخيا وصولا لليوم.
0: بالضبط.
1: حكينا من القرن الفارط من 1800-1900 وإحنا جايين الحقبة متاع اليوم إبها مدينة القيروان ما ضيعت حتى شيء من حيث الجانب الروحاني الجانب الديني والجانب أنه الناس تمشي بكثرة وبكثافة
0: بمناسبة المولد.
1: بمناسبة المولد
0: بالضبط ومع الصيف وفي عطلة الصيف وبرشا ممكن توزد كونجيات يختاروا أنهم يمشيوا ورغم حرارة الطقس الأعداد غفيرة جدا. تفاصيل أكثر مع مكرم الهديجي. هاو الأجواء مباشرة
1: أعطانا الديركتور
0: ديركت.
1: مكرم
2: مرحبا بك بشير وتحية لك كريمة تحية لكل الفريق المتابعي الإذاعة التونسية إذاعة الشباب والإذاعة الوطنية ومكان إن شاء الله مولد مبارك سعيد إن شاء الله كل عام وخير كثير.
0: بالفعل أحكي لنا الجو من بعينيك يا مكرم.
2: حاليا كريمة متواجدين في ساحة باب الجلاديه ساحة الشهداء وين باش ينطلق بعد قليل كريمة العرض الأول بالنسبة لهذه الليلة عرض قيم فراج أو عرض تحت اسم حضرة السادة تقريبا لحظات وينطلق مع توافد عدد كبير بكل صراحة مع حرارة الطقس ربما ثم برشا ناس توقعت أنه ما يكونش برشا زوار لكن العكس تماما تقريبا مدينة ممتلئة على الكامل من مختلف ولايات الجمهورية يعني لي باركينج بتاع الكبار بتاع القروان كلها حافلات
0: معبية ما شاء الله
2: من الحافلات الجهوية للنقل تقريبا بلان معناتها لي باركينج الكل نحكيه على المدينة كريمة وبشير تدخلوا من تحت باب الجلادين بكري شوي كنت في جولة قبل ما نرجع لتحت باب الجلادين في المسلك السياحي حركية كبيرة برشا تدخل يعني تلقى أول ما تلقى تلقى البخور الساعة فايح من كل من كل
0: تخيل في المشهد هنا توا هكا اي
2: البخور تلقى البخور فايح تلقى كذلك العرض الحلويات على القيروانيه كيما المقروض كيما الدبله كيما معناتها المسمن بالسمن يعني تلقى الحلويات القيروانيه
0: والنوغا موجوده
2: موجوده بالفعل كريمه بكل انواع ما شاء الله معناتها كل انواع متوفره وموجوده تدخل شوي كيف تلقى عروض الازياء التقليديه معناتها في المسلك السياحي اللبسه التقليديه الحاضره القيروانيه بقوه الحايك خاصه اقبال كبير على الحايك القيرواني من مختلف الزوار العجار كذلك رجع معناتها اللي كنا نستعملوه قبل تستعملوه الانساء معناتها التونسيات قبل العجار اللي غطي الوجه هذاك القيرواني كذلك رجع بقوه معناتها اقبال كبير عليه تدخل شوية تعمل كذلك شريبة في بروس اللي هو معناتها صف كبير برشا الى حدود هذه اللحظه او قدامي
0: فيه ماء بروتا معناتها فمش مشكله تاع ماء
2: بالضبط موجود الماء مقديم الزبير معناتها كريمه يقول لك اللي يشرب معناتها من بروتا يرجع وبرشا معناتها والله حتى من صحابي يقول لي معناتها شربت من بروتا هاني رجعت للقروان في حاجه باهيه معناتها في القيروان فوت شوي كذلك كريمه تدخل تلقى معناتها الماكله القيروانيه كفتاجي اللي هو موجود
0: أكا شفت قتاش تحير هو بشير تكلم وقت اللي سمعته كلمة الكفتاجي
1: حاجة روعة
0: أنا تفاعلت مع الحلوة هو مع الكفتاجي
2: تدخل كذلك تبقى معناتها الحلوة القديمة القيروانية اللي هي معناتها النوقة احنا نقولوا النوقة
0: والحلوة والحلوة الحمراء اللي بالحمص
2: بالفعل هذيك هي النوقة تلقاها بالحمص وباللوز ومعناتها بالألوان والأشكال الكل
0: الخضراء الحمراء والكل
2: اي بالضبط تلقى كذلك العطور اللي هي زاد اسمها ربما اكثر انواع العطور حاضره ربما خاصه نحكيوا لي بلوغور وربما حتى بعلاقات كبيره من ابناء القيروان المقيمين في خاصه في الخليج العربي تم جلب عدد كبير من العطور معناتها الفريده المتنوعه
0: اللي فيها البخور والعود وكل هكا
2: بالضبط صح كلمه هذيك هي اللي حاضره لهنا بقوه كذلك اقبال كبير من الزوار على العطور كيف تفوت تلقى شوية زادة كيف جامعة عقبة بن نافع في المسلك السياحي اللي كانت فيه حركية كبيرة برشا خاصة مع الأربعة ونص تقريبا كان الموكب الديني الرسمي معها اللي كان حاضر اللي كان كنا واكبناه الانطلاق كان بتلاوة القرآن الكريم ثم الافتتاح من خلال محاضرة بعنوان من وحي الاحتفال بالمولد النبوي الشريف كان قدمها الشيخ منذر العلاني كذلك ابتهالات المنشد وليد القهواجي مع توزيع جوائز
0: اولاد القيروان هذوما هذا
2: اي كل اولاد القيروان
0: علني قهواجي قيروان يعني
1: لقب من القيروان
0: نعم
2: كيف توزيع جوائز معناتها القران والحديث وكان الاختتام بحضور معناتها وزير السياحه اللي كان حاضر اليوم في القيروان للاشراف على الموقف الديني الرسمي
0: به دونك الجو هذا الكل والفعاليات المتنوعه بين الامور الدينيه والتجاريه والثقافيه وهذه الحركيه كلها فما جهه معينه مشرفه عليها ولا عديد الاطراف مكان
2: هي في الحقيقه عديد الاطراف كريمه
0: أهمها
2: جمعية المولد النبوي جمعية مهرجان الدولي للمولد النبوي الشريف برئاسة سليم بشير اللي هي معناتها المشرف الأول على الاحتفالات والمنظم الأول للاحتفالات والمبرمج كذلك كيف كل الصلات بدون استثناء باش ما ننسى حد بكل صراحة التنسيق تقريبا كريمة كان منذ أشهر مش من البارح لو قلت البارح كان منذ أشهر بتجهيز كل الظروف نتاع الراحة كل الظروف اللي تسهل تنقل المواطنين معناتها في مدينة القيروان خاصة دور الإيواء معناتها كريمة وكذلك النزول تم تخصيص عدد كبير باش معناتها
0: والأسعار نتصور مدروسة وحتى ينشطوا زادة حتى الميزون دوت والاير بي ام بي والجو الكل معناتها وهذه هي الحركة الاقتصادية وتدخل في السياحة الدينية لأنه زادة القيروان مهم جدا أن يكون فيها الجو هذا حتى تكون قبلة للناس في مناسبة مهمة كما المولد النبوي الشريف
2: بالفعل خاصة دور السياحة تعرف كريمة معناتها الدار القيروانية أول ما تدخل تلقى السقيفة تلقى وسط الدار تلقى كذلك المخزن تلقى المعلة تلقى برشا معناتها التراكن كما نقولوا نتاع الدار القيروانية تم ربما التركيز على هذه العادات القديمة معناتها والأماكن ومعناتها السيل القديمة نتاع الدار العربي في معناتها تحضير لميزون دوت اللي عددهم كبير برشا بكل صراحة خاصة في المدينة العتيقة بالقيروان واللي عليهم إقبال كبير برشا من الصغار تلقى فيهم أيضا هناك القيروانية تلقى فيهم كذلك
0: بالضبط والمتساكنين الحقيقة نتصور زاد عندهم من الكرم وروح الضيافة به برشا خاطر الدار العربي متاع القروين عندها خصوصيتها راهو زادة ومهم أنه يقع الاطلاع عليها وأكثر دار مشهورة هي دار الشيخ البريق الآن يعني تستقبل برشا في الناس ومحليها الفكرة متاع العائلة اللي حافظت عليها وفيها أحياء كذلك لذكر الشيخ البريق اللي هو من أهم القارئين واللي نعرفوا الأذان متاعنا نحن ما نسمعوه وما يحلنا إلا بصوته بالضبط
2: بالضبط اللي كنا البارح بحذاها تخيل لها صديقتي حليم البريق اللي هي تجي معناتها حفيدة المرحوم علي
0: البريق الحفيدة نعم
2: بالفعل اللي هي تقريبا خليت الدار كما هي
0: برافو لها برافو لها والله
2: تقدم فيها ولا شيء يعني تلقى فيها حتى معناتها الحقيبه
0: مقتنيات وهو شخصيه مهم جدا راهو وهكا الاثر يبقى يا مكرم مكرم الجو اللي عايشنا فيه شهيتنا باش نكونوا في قروين والله
1: احنا مكرم بعد شويه لزمنا نعطيو اللونتين لنشره الاخبار ما جوست حبينا نعرفوا وقتاش تتفض اللمه هذه الكل الأجواء كيفاش تتفض يعني كيفاش سيبان توفها وكل واحد يشد ثنيته ويروح الدار
0: غدوة يا زولي
2: هو الليلة البيك في الاحتفالات في القيروان يعني الليلة تقريبا الحفلات الكبرى
0: كلها الليلة
2: سبق الدسم الليلة معناتها الحضور كثير باش يكون الليلة بعد شوية معناتها كما قلت
0: وغدوة شنو فما مكرم في نص دقيقة كيفاش نجم تختم
2: غدوة إن شاء الله تم عديد الفقرات في الحقيقة لكن المتأكد أنه ربما الزوار هي الليلة
0: الليلة فوالا واضح واضحة الصورة مكرم هديجي شكرا لك من القيروان كنت معنا من القيروان يعطيك صحة عايشنا الأجواء البيك الليلة ليلة المولد هذه هي
1: ليلة المولد والبيك نتاع الأخبار احنا بعد شوية على مجاذعة الشباب مع الأنيق على الدوام
0: القيدوم
1: محمد السيوي بعد شوية
0: محمد السيوي كل مرة نقول يا أخي التوا في الشباب محمد
1: هو شباب على
0: هو شباب قلبه شباب على الدوام محمد السيوي
1: قلب النابض لقسم الأخبار
0: بعد شوية نستقبلوه وأكيد تخليكم مع الشباب إذا تحبوا تسمعوا الأخبار وإلا نمشوا الوطنية عنا ياسمين الخيام محمد يا رسول الله تستنى فيكم في الوطنية شفت كيفاش نعملها الحكاية
1: بالقول ونرجع

0: لمة صيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لمة صيف بريحة البلاد.

0: نسيف،
1: منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
0: وإذاعة الشباب.
1: لما تصيف،
0: لما تصيف
1: بريحة البلاد،
2: لما تصيف أحلى لما بريحة البلاد وبريحة المولد النبوي الشريف من القيروان. نرجع للأصل، جامع الزيتونة المعمور والأسواق والمدينة العربي، وجونا التحفون التونسي كريم.
3: تعمل مشكل مع جمعية قروان
2: رأى. علاش؟
3: لين نفدلك. بين القيروان وبين جامع الزيتونة.
2: بين ذاك إيش عنا معنا؟ الجوامع الكبيرة.
3: أي موقع المهدية زاد عنا. المهدية وفما نفطة وكل، لكن صحيح. المعروفين اللي في الاحتفالات بالمولد في مستوى العاصمة جامع الزيتونة والقيروان جامع عقبة. ويمشي مشيو في جامع الزيتونة.
2: مش مشيو الأجواء جامع الزيتونة معنا زميلنا هيثم الإمام مباشرة من بعد جامع الزيتونة. هيثم مرحبا بك.
4: مرحبا، اهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بكم كل المستمعين الاذاعه الوطنيه واذاعه الشباب.
3: يعيشك سي هيثم،
4: وانتم بخير كذلك.
3: يعيشك سعداء جدا بسماع صوتك، زميله من اذاعه الزيتونه، مدير اذاعه الزيتونه مباشره معنا في هذا اللقاء المميز، وسيزداد تميزا لما نسمع صوتك ونسمع كذلك وصفك للاجواء الان. سي هيثم،
4: الحمد لله احنا انتظم منذ قليل الموكب الرسمي بالاحتفال بذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم، بحضور معالي وزير الشؤون الدينية، سماحة مفتي الجمهورية التونسية والإمام الأول لجامع الزيتونة المعمور، والسيد الوالي ومجموعة من المشايخ وطلبة العلم.

0: وحتى المواطنين حضروا معنا للموقف، موقف بهيج الحقيقة. فيه مجموعة من الكلمات، سماحة المفتي قدم كلمة ذكر فيها بتاريخ احتفالنا بالمولد النبوي الشريف، ذكر فيها بالقصص والقصص المولدية وقصة المولد سواسي إبراهيم الرياحي ولا شيخنا محمد الطاهر بن عاشور ومشايخ تونس اللي تعزاوا طبعا سيدنا المعمور. كذلك كلمة
1: الشبكة، يبدو أنه فما مشكل في الاتصالات الهاتفية. ممكن
2: معنا سهيف.
1: أي حاول، ممكن أنت قاعدة تتنقل تو ولا في مكان ثابت؟
0: احنا قاعدين في الطريق لأنه خرجنا من الجامعة وراجعين.
1: راجعين، دونك أنت في به نكمل ونعمل موجز لأهم ما حدث سهيف.
0: بالضبط، فقلت كان ثم كلمة لسماحة المفتي في الجمهورية التونسية حدث فيها على تاريخ المولد، على قصة المولد اللي كتبها سيدي إبراهيم الرياحي، قصة المولد اللي كتبها الأستاذ المنعم المبرور الشيخ محمد الطاهر بن عاشور. وكانت لي قلت كلمة ومداخلة بعنوان الرحمة المحمدية من شمائل النبوة إلى أخلاق الحياة. كان ثم ترويحة كذلك أيضا بالمدح وبالإنشاد في وسط أجواء صراحة جميلة. غدوة كذلك 9 صباحا ما تنساوش في جامع الزيتون المعمور اللي هي اللمة الكبيرة، واللي كيما كل عام، لأنه احنا ذكرى المولد هي نعمة تتجدد كل عام ويتجدد الشكر لها كل عام.
1: بالضبط،
0: فنحن نشكر ربي سبحانه وتعالى على نعمة النبي صلى الله عليه وسلم في هالاجتماعات اللي نذكر فيها قصة النبي صلى الله عليه وسلم، سيرته، شمائله، أخلاقه، رحمته بالخلق، وهكذا. فالأجواء كانت روحانية جميلة
1: بامتياز. يعطيك صحة، شكرا لك. شكرا،
0: يعطيكم الصحة وربي يوفقكم وكل عام وأنتم بخير.
2: شكرا، يعطيك صحة. مشكور جدا هيثم الإمام، زميلنا مدير إذاعة الزيتونة اللي وصف لنا، عطانا شوية الأجواء،
1: وكان عنده مداخلة كذلك ولقاء. وغدوة كما قال إن شاء الله 9 متاع الصباح زادة يتواصل الموعد في جامع الزيتونة، والدعوة موجهة لكل المستمعين. يعطيك صحة بشير، شكرا.
2: شكرا لك، يعطيك صحة.
1: إن شاء الله تكون لاباس، لأنه نعرف اللي تعرضت للمدة اللي فايت الوهكة صحية، ألزمتك الفراش 3 أيام.
2: صح، لاباس
1: نهارين ولا 3 أيام؟
2: ثلاثة تقريبا. لاباس لاباس
1: إن شاء الله، لاباس إن شاء الله.
2: شباب تحركوا على الدوام
1: لازم يا بشير، بحاول معنا حتى حل راوس مع العمل الإذاعي راو، مدامك تتنفس مرحبا بيك.
2: خاصة الصوت، الصوت مشكل في الصوت،
1: شفت
2: في خدم أخرى تنجم صوتكم
1: ما تستحقلوش،
2: لكن وقت الصوت يبدأ ممسوس وقت.
1: أما ساعات كي تتعب برشا وتحب هكا بين قوسين ماذا بيك تغيب،
2: تقول يا الفيرجول اللي حكينا عليه،
1: يا رب يا كحبالي صوتي تعبهم شوية نهايرين 3 بعد يرجعوا. شكرا لكم على كل أصدقائنا المستمعين، يتواصل اللقاء على موجات الشباب في بقية البرامج والوطنية. نحن عنا ما يوصلنا لـ8 ولا ما عناش
2: عنا، حتى كان ما عناش يصنع نزار ما شاء الله عليه،
1: يولي عنا
2: عنده باقة من الأزرار قدامه ينجم يصنع بها اللي حب. احنا على مجلس ذاعة الشباب من بعد شوية عنا توب سبور بعد الثمانية، وبعده أوبن مايك مع نسرين حشانة.
1: خبيا، وإحنا في الوطنية عنا أكيد ما لذ وطاب من البرامج، خليكم ديما معنا.
2: طبق دسم إن شاء الله،
1: دسم يدك هو، إحنا محتوى دسم بأسلوب غير ممل ديما في الإذاعة الوطنية التونسية. شكرا لكم، يعطيكم صحة، باي باي.

0: لما تصيف منوعة مشتركة بين الإذاعة الوطنية
1: وإذاعة الشباب.
0: لما تصيف بريحة البلاد.
2: تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل
3: ينظم اتحاد إذاعات الدول العربية الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون
2: من 21 إلى 24 سبتمبر القادم بتونس.
3: المهرجان يقام بالشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: للاطلاع زوروا موقع المهرجان www.esbofestival.com.
4: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقات تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
5: معنا احنا بدات الحكاية
6: ومحلاها حكاية،
7: محلاها محبة،
6: محلاها عشرة.
8: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
6: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
9: مستمعينا الكرام، تحية متجددة من قسم الأخبار. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترة متقطعة بعدة مناطق بالبلاد. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف جميع الولايات في درجة إنذار، منها 11 ولاية في درجة إنذار كبيرة على خريطة اليقظة تحسبا لارتفاع درجة الحرارة غدا وبعد غد. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة لفائدة الأسر محدودة الدخل، وتشرع بداية من الأسبوع المقبل في توفير إعانات مدرسية لفائدة العائلات المعوزة. تواصل التسجيل بمراكز التكوين المهني لدورتي سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 وفق الوكالة التونسية للتكوين المهني. في العالم، الولايات المتحدة توسع نطاق القطاعات الاقتصادية الإيرانية المشمولة بالعقوبات الأمريكية الثانوية بإضافة 5 قطاعات جديدة، هي الأصول الرقمية والتكنولوجيا والذهب والطيران والشحن البحري، وذلك بالتزامن مع فرض عقوبات على نحو 60 شخصا وكيانا وسفينة مرتبطة بشبكة إيرانية. وإيران تحذر من أن العقوبة الأمريكية لن تحقق السلام في المنطقة، متواعدة بالرد بقوة وبوقف جميع صادرات النفط من الخليج. الولايات المتحدة تلغي إدراج سوريا في قائمتها للدول الراعية للإرهاب. وختاماً، المتوسط اليومي لدرجة حرارة سطح المحيطات العالمية خارج المناطق القطبية يبلغ 21.1 درجة مئوية أمس الأول، مسجلاً أعلى مستوى على الإطلاق منذ بدء السجلات الموثقة بالأقمار الاصطناعية سنة 79 900 ألف، وفق ما أعلنته اليوم خدمة كوبرنيكوس الأوروبية لتغير المناخ. نهاية هذا الموجز، إلى اللقاء.
6: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
10: تعلن وزارة التربية عن إطلاق منظومة رقمية جديدة وشاملة تحمل اسم منظومة الحياة المدرسية. منظومة واحدة تجمع جميع المراحل التعليمية في العمومي والخاص، وتفتح فضاء رقميا موحدا لكل الأسرة التربوية. وعلى كل ولي تلميذ أن يبادر من الآن بالدخول إلى المنظومة وإنشاء حسابه الخاص بها ليكون جاهزا فور الإعلان عن انطلاق التسجيل لتسجيل أبنائه دون تأخير عبر منظومة viscolaire.education.tn. منظومة الحياة المدرسية جسر رقمي جديد في خدمة المدرسة.
11: أعلام وأنغام.

أعلام وأنغام، صفحات من سجل مبدعين أناروا دروب الموسيقى من تونس ومن خارجها.

مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج أعلام وأنغام. نحاول باش نتعرض فيها إلى عالم من أعلام الموسيقى في تونس أو في العالم العربي، وديما نحاول باش يكون حتى شخصية اختاروها عندها علاقة بتونس. شخصيتنا لحلقة اليوم تونسية لحما ودما وثقافة وإبداعا وعطاء. هو موش موسيقي ممارس، ولكن لعب دور كبير في الموسيقى الكلاسيكية التونسية خلال النصف الأول من القرن العشرين. ساهم في جمع التراث الموسيقي التونسي وانشر عدد من الدراسات حول هذا التراث، وساهم في توثيقه ودرس الموسيقى وتاريخها في الكونسرفاتوار المعهد الوطني للموسيقى. ويعد من الشخصيات الثقافية البارزة، حتى أن الفنان زبير التركي رحمه الله رسم لوحة موجودة في باهو الإذاعة التونسية، لوحة شهيرة ضمت عدد كبير من المثقفين خلال النصف الأول من القرن العشرين. نجد صاحبنا اللي نتحدث عليه ضمن هذه المجموعة من المثقفين. أشكون زعم هالشخصية اللي أنا حبيت نتحدث عليه اليوم؟ نجيب بعد ما نقترح عليكم بشرف سماعي أرستذيل من التراث التونسي، عازف فرقة الإذاعة التونسية. ستكون هذه الحلقة يعني مشمولة بطابع كلاسيكي تراثي، باعتبار مقام به الشخصية أو مقامت به الشخصية الرئيسية للحلقة من دور في جمع التراث التونسي ودراسته.

مرحبا بكم من جديد مستمعاتنا ومستمعينا الأوفياء. أعلنت في بداية الحلقة على أننا سنتحدث عن علم من أعلام الموسيقى التونسية اللي هو ماهوش ممارس، وقلت أنه باش نخصوا حديثنا على المألوف بمختلف مكوناته وعلى الأغاني التونسية اللي دخلت في تراثنا التقليدي ولا الشعبي الحضري. الشخصية اللي اخترنا باش نتحدثوا عليها هو الأستاذ محمد الحبيب، اللي عادة كي يقولوا محمد الحبيب يضاف الاسم صفة المحامي، هي صفة مهنية لكن اشتهر في الوسط محمد الحبيب المحامي. هو متعدد الاختصاصات، محامي قلت، رجل المسرح، وعنده علاقة وطيدة بمجال الموسيقى. محمد الحبيب تولد عام 1903 بتونس العاصمة، وتوفي رحمه الله سنة 1986. هو ينحدر من أصل تركي، زاول تعلمه بجامع الزيتونة. اشتغل محررا بمجلة البدر سنة 1922 وهو شاب، كما تولى رئاسة تحرير لسان الشعب، وألف عدد من الكتب المدرسية، منها لب التاريخ ودرس النحو ودروس الفقه والتوحيد، وله كذلك قطع مختارة من الأدب العربي. عام 1930 انتدب موظفا بوزارة العدل، وعام 1950 انخرط في سلك المحاماة لدى المحاكم التونسية. وفي مجال الثقافة بدأ وهو شاب، حيث دخل مجال المسرح منذ سنة 1921 بصفته مصحح للغة العربية ومساعد مخرج وعضو في جمعيات مسرحية. ما نشفش نطوله برشا في مسيرته الثرية في مجال المسرح، اللي هي كانت حافلة بالأنشطة المتنوعة، بل سنقتصر على إسهاماته في المجال الموسيقي. في هالمجال هذايا عنده إذن عدة مساهمات. قبل ما نتحدث عليها بدقة، خلنا نسمعوا دخول والأبيات من نوبة السيك التونسية. وعلاش اخترتها؟ لأنه صاحبنا المرحوم الأستاذ الكبير محمد الحبيب عنده ما يقول في مجال النصوص متاع النوبات. نسمعوا دخول النوبة وأبياتها ونعود للحديث عن الأستاذ محمد الحبيب.

مرحبا بكم من جديد. نحن نتحدث في هذه الحلقة عن أحد أعلام ثقافة في تونس والذي كان له دور في مجال التراث، الأستاذ محمد الحبيب. محمد الحبيب قلت كان عنده أنشطة متنوعة في المجال، من ذلك أنه ساهم في المؤتمرات اللي نظمتها كتابة الدولة للشؤون الثقافية اللي تأسست عام 1961. المؤتمرات هذه كانت حول جمع المالوف، واتنظمت في طبرقة وفي توزر وقرطاج، وجمعت أبرز شيوخ المالوف في البلاد التونسية، وكان رئيس المؤتمر عثمان الكعاك، وهو من الشخصيات الثقافية كذلك اللي إن شاء الله نرجع لها ونتحدث على إسهاماتها في مجال الثقافة. سي محمد الحبيب اللي هو العلم اللي ركزوا عليه في الحلقة هذه أشرف على اللجنة الأدبية، فقارن النصوص المضمنة في المخطوطات والسفاين وعددها 17 مع ما كان يؤديه الشيوخ اللي شاركوا في المؤتمرات اللي كنت نحكي عليها، وانتهى إلى أن الروايات اللي سمحها ما فماش فوارق كبيرة، ومعها ذلك تكلف سي محمد الحبيب بإصلاح عدد من الأخطاء اللغوية الواردة في مختلف روايات اسمح. والأخطاء هذه أنا أعتقد أنها ناتجة عن عدم الإلمام الكافي لبعض الشيوخ بقواعد اللغة العربية الفصيحة، تلقى ما يسمى باللحن، اللحن يعني خطأ في الإعراب في النحو ولا في الصرف. والنصوص هذه اللي رجحها محمد الحبيب شخصيتنا لليوم صدرت في نشرية عام 1969 تحت عنوان المهرجان المغاربي للمالوف، وتضمنت النشرية هذه نصوص أغلب النوبات وعدد من الموشحات والأسجال اللي قدم لها وقتها الكتاب هذا، قدم لها الأستاذ الشادي القليبي اللي كان وقتها كاتب الدولة للشؤون الثقافية. ونعرف مدى عناية الشخصية هذه الشادي القليبي بمجال التراث وجمعه واعتباره أحد مقومات الحضارة التونسية، وكذلك من دعائم النهضة المنشودة. بخلاف محمد الحبيب اللي أشرف على الهيئة متاع المؤتمرات اللي قلت عليها، كان فما هناك أيضا شخصيات أخرى أشرفت عليها وربما نتعرضوا لها في حلقات قادمة إن شاء الله من هذا البرنامج. أنا قدمت نوبة السيكا في بداية الحديث متاعي بعد سمعنا السماعي بشرف سماعي راس الذيل، باش نقول أنه لو كان واحد يثبت في الكلمات متاع الأبيات نلقاو أنه فما إصلاحات كتبها محمد الحبيب في النص، لكن مش ديما يقع احترامها في الأداء. الأخطاء هذه مثلا تلقى المفعول به يجي مرفوع وقت اللي هو يجي منصوب وغيرها. مثلا اخترت أنا باش نسمع برول من البراول في نوبة العراق، معروف ناس كل تغنيه في دعوش الطبوع، يا عاشقين بعد الحبيب قد زادني عشقا. نلقاو أنه أغلب من يؤدي البرول هذايا يقولوا يا عاشقين بعد الحبيب، يعني بعبارة أوضح كأن احنا نعشقوا فاش نعشقوا في بعد الحبيب، يجيش منه واحد يعشق في الحبيب خطره بعيد. وهي في الواقع وصلحها سي محمد الحبيب تحطوا عليه يا عاشقين فاصل بعد الحبيب قد زادني عشقا، يعيط لهم يا عاشقين راهو بعد، أما كيتلسقها بعضها وتردها يا عاشقين بعد الحبيب تولي المعنى خطأ. هل نوع من الأخطاء الواردة على لسان شيوخ المالوف من قبل، وحتى كيتسجلت في الإذاعة لم يتم احترام ما أصلحه محمد الحبيب من نصوص النوبات والأسجال وغيرها. إن شاء الله الفرق الجديدة اللي فيها من الشبان العارفين باللغة خاصة كي تكون بالعربي الفصحى يتنبهوا لها ويصلحوها. ما لم يتحدثت أنا على عاشقين بعض الحبيب، خلنا نسمعوها من نوبة العراق أداء فرقة الإذاعة التونسية بقيادة عبد الحميد بالعلجية.

كنا نسمع في مجموعة براول من نوبة العراق تبدأ بيا عاشقين بعد الحبيب قد زادني عشقا، وذكرتها في إطار الحديث عن ما أدخله محمد الحبيب الأستاذ محمد الحبيب في مجال نصوص المألوف واللي ربما بعضها لم يتم العمل به. نواصلوا في نفس الإطار وحبيت ناخذ أمثلة من الإصلاحات واللي ما تمش اعتمادها. نلقاو كذلك في نوبة الأصبهان، وبرنامجنا هذا فيه برشا مألوف قلت باعتبار التساق محمد الحبيب بنصوص المألوف. نوبة الأصبهان الأختام متاعها ربما بعض الألفاظ شافها محمد الحبيب غير متلائمة مع أخلاقنا، مثلا كلمة سكرنا يردها شربنا، كما في ختم من نوبة الأصبهان ساكرت حتى حدت على الطريق، أصبحت شربت حتى حدت على الطريق، ولكن المجموعة الصوتية خلاتها حتى في تسجيل الإذاعة. ولليوم نسمع كثير من الفرق اللي تأدي المألوف تحافظ على التراث كما جاء مكتوب، وربما ما خذتش بعين الاعتبار الإصلاحات اللي قام بها محمد الحبيب، والإصلاحات هذه جات في النشريات المتتالية اللي صدرت في المألوف وأصدرتها ونشرتها وزارة الشؤون الثقافية تباعا. نسمع مثال على ذلك الأختام لنوبة الأصبهان التونسية كيف كيف بأداء فرقة الإذاعة التونسية.

0: إذاعة الجمهورية التونسية. مستمعين الأعزاء، يرفع إلى حضراتكم فيما يلي أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: الإذاعة الوطنية التونسية.

كنا نسمع إذن في أختام نوبة الأصبهان من الملوف التونسي في إطار الحديث عما قام به الأستاذ محمد الحبيب اللي اخترناه كعلم من أعلام الموسيقى التونسية، ونواصل استعراض مساهماته في مجال الكتب المتعلقة بالموسيقى. كان ضمن اللجنة اللي أشرفت على مراجعة كتاب الأغاني التونسية، هذا الكتاب القيم اللي ألف صادق الرزقي ونشرته إدارة الموسيقى والفنون الشعبية بكتاب الدولة للشؤون الثقافية والإخبار عام 1967. هل الكتاب هذا كما هو معروف هو كنز من المعلومات المتعلقة بالفنون التونسية، خاصة منها الموسيقى والغناء وسائر تقاليد الشفوية؟ قدم محمد الحبيب الكتاب هذايا، ساهم في اختيار الأغاني اللي الكلمات متاعها جات في كتاب الأغاني التونسية. نسمع من ضمن الكتاب هذايا مع العزابة اللي أدتها حسيبة رشدي، وهي من الأغاني التراثية التونسية.

كنا نسمع في أغنية مع العزابة اللي الحقيقة كثير من الفنانات التونسيات سجلتها، ربما معروفة بصوت صليحة، لكن حبينا احنا نوع من المقطوعات اللي هي تابعة المالوف واللي كثيرة الغناء ويردوها كثيرا المطربون والمطربات، وحتى احنا في حفلاتنا نعود الطبوع اللي فيها وصلت أليف يا سلطاني. أليف يا سلطاني برول من نوبة المسموم، نسمعوه بصوت فتحية خيري، واحنا ندرجوه دائما ضمن الحديث عن المالوف وجمعه وتبويبه وإصلاح كلماته اللي كان من بين من أصلح وساهم في ذلك محمد الحبيب اللي هو شخصية هذه الحلقة.

كنا نسمعوا في أليف يا سلطاني كما احنا ننطقوها، ونرجعوا للحديث عن محمد الحبيب اللي كان عضو في الهيئة المديرة لجمعية الراشدية من سنة 1965 حتى سنة 1971. كان عضو كذلك في اللجنة الأدبية للجمعية في الأربعينات وبعد الحرب العالمية الثانية، مع شكون؟ مع كل من عبد الرحمن النيفر ومصطفى خريف، محمد النيفر، محمد المرزوقي والهادي العبيدي. إذا كان عنده نشاط كبير في الراشدية، راشدية اللي خرجت عدد من الأغاني ذات الطابع التونسي، منها الأغنية هذه مريثفاني اللي نسمعوها بصوت المطربة صليحة وهي في طبع المزموم. نسمعوها.

نواصل الحديث عن محمد الحبيب اللي بخلاف الإصلاح متاع نصوص النوبات ومراجعتها عنده دراسات، منها دراسة نشرت في النشرية الرابعة من التراث الموسيقي التونسي اللي ضمن نوبة العراق وأصدرتها قلت وزارة الثقافة. الدراسة هذه بعنوان أطوار النوبة في التاريخ الإسلامي، تناول فيها محمد الحبيب أصل كلمة نوبة اللي ظهرت في عصر الخليفة العباسي الثالث المهدي ابن أبي جعفر المنصور، وتطورت النوبة وانتشرت حتى وصلت لشمال إفريقيا، وأصبحت النوبة من أهم قوالب الغناء التقليدي وتمثل العمود الفقري متاع الملوف في تونس وحتى في سائر أقطار المغربية، أما تحمل أسماء مختلفة كما الصنعة في الجزائر وآلة في المغرب. المقال هذا اللي كتبه محمد الحبيب اعتمد من قبل كثير من الباحثين اللي ولاوا دكاترة. محمد الحبيب اللي تولى تدريس تاريخ الموسيقى العربية لسنوات في المعهد الوطني الموسيقى، وأنا كنت من بين التلامذة في المعهد اللي درست عليه، وكان يقارن الموسيقى في العصر الجاهلي العصر الأموي إلى غير ذلك. إذن حبينا نعطيه أكبر ما يمكن من المعلومات حول مسيرته الثرية في مجال الموسيقى. قبل ما نختم أغنية من الأغاني اللي اشتهرت في الرشيدية، نذكر بأنه عنده أخوه كان من الموسيقيين لحن بعض الأغاني، هاجر إلى الجزائر حيث عاش، وربما نهار آخر نقدم نموذج من أغانيه اللي هو عبد الكريم الحبيب. تركيزنا اليوم كان على محمد الحبيب وعلى إسهاماته في مجال جمع وإصلاح التراث التقليدي التونسي وبالأساس الملوف. إذن أختم ب وادعوني يا البنات أداء المطربة شبيلة راشد من حفل سجل في ألمانيا، وأتوجه بالشكر إلى الزميلات في الخزينة الصوتية للإذاعة اللي ساعدوا على إنجاز هذه الحلقات، وكذلك للسيدة سونيا الهدياوي التي تشرف على الهندسة الصوتية لحلقات هذه من أعلام وأنغام. إلى أن نلقاكم بإذن الله في حلقة جديدة ومع عالم آخر من أعلام الموسيقى، نودعكم ونقول لكم متابعة طيبة على موجات إذاعتنا، وإلى اللقاء.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف جميع الولايات في درجة إنذار، منها 11 ولاية في درجة إنذار كبيرة على خريطة اليقظة، وذلك تحسبا لارتفاع درجات الحرارة غدا وبعد غد. والشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل، وعلى فترة متقطعة بعدد من المناطق. وزارة الصحة تؤكد أن المستشفى الرقمي أنجز خلال السنة الأولى 120 ألف فحص أشعة عن بعد عبر 26 مستشفى و 334 استشارة شملت 17 ولاية. المنظمة التونسية للتربية والأسرة تطلق حملة لجمع الكتب المدرسية المستعملة لفائدة الأسر محدودة الدخل، وتشرع بداية من الأسبوع المقبل في توفير إعانات مدرسية لفائدة العائلة المحدودة. في العالم، وزير الخزانة الأمريكي يعلن عن إطلاق عملية شاملة تستهدف ارتباطات إيران المالية حول العالم بهدف عزل طهران اقتصادياً. وعلى الجبهة اللبنانية، مقتل شخصين في غارة صهيونية على بلدة دير الزهراني في جنوب البلاد. إحصاء أكثر من 50 إصابة جديدة بوباء إيبولا في الكونغو الديمقراطية. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج 11 إذاعة مركزية وجهوية. الشبكة الإذاعية الأولى في تونس، الإذاعة التونسية. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمعوا برامج الإذاعة الوطنية في سليانة على 104.9 و 97 FM، سوسة والمنستير على 94.3 FM، في القصرين على 104.6 FM، في القيروان على 94.3 و 105.9 FM، في المهدية على 102.94.3 FM.
0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: ألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 نتائج أرقام تصريحات كواليس الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعينا. عدد جديد من مجلة المتوسط والتغطية متواصلة لألعاب البحر الأبيض المتوسط تورنتو 2026 على موجات الإذاعة الوطنية، طبعا اللي يهمنا ديما المشاركة التونسية والإذاعة الوطنية في قلب الحدث من خلال زميلنا شهير الكافي مبعوث الإذاعة التونسية لتغطية الحدث. هو حاضر معنا مباشرة. قبل ما نمشي للشهير نسيت سي شاكر، نرحب به ولو أنه عضو قارو وانت ولد الإذاعة الوطنية. مرحبا بك سي شكر.
2: مرحبا بك ومرحبا بشهير وجميع مستمعي الإذاعة الوطنية.
1: شكرا لك سي شكر. مباشرة إلى مدينة تورنتو الإيطالية إلى صوت شهير الكافي، آخر الأخبار النتائج مع شهير الكافي الموجود معنا في المباشر. شهير أهلا وسهلا بك.
3: مرحبا بك رفقي، تحية ليك، تحية لسي شاكر، تحية للمستمعين الكل وللناس اللي موجودين معك في الاستوديو. أكيد تتواصل الفعاليات بالنسبة للألعاب المتوسطية، واليوم احنا استنسنا أكيد في النهارين الأخرانيين نكملوا ديما بالميداليات. اليوم للأسف غابت التتويجات وغابت الميداليات، رغم أنه كنا نستناه على الأقل ميدالية وإلا اثنين، ولكن تتأجل الميدالية التاسعة للوفد التونسي، ممكن غدوة ممكن بعد غدوة. احنا نحب ان شاء الله غدوة تكون موجودة التتويجات. نحكي شوية عن اللي صار اليوم رفقي، مش نبدأ بالرياضات الجماعية لانه اليوم النتائج الايجابية جات من الرياضات الجماعية منذ سواعات تقريبا في كرة اليد سيدات. الجولة الثانية المنتخب التونسي ينتصر أمام مقدونيا بفارق عريض جدا 43 مقابل 11، مباراة كانت سهلة جدا لفتيات تونس، في انتظار أنه نذكر أنه أيضا انتصرنا على المنتخب الإيطالي في إيطاليا بالذات في تورنتو يعني في الجولة الأولى. منتخب الفتيات يسير إلى حد الآن إن شاء الله نحو تأهل الدور الثاني. في كرة القدم أيضا اليوم نتيجة إيجابية أمام المنتخب المغربي، الفوز 1-0 لمنتخبنا، هدف ريان الرحيمي بالنسبة للعناصر التونسية كان كافي لثلاثة نقاط بعد تعادل الجولة الأولى أمام مقدونيا الشمالية. وفي انتظار المباراة الثالثة اللي باش تكون بعد غدوة ضد المنتخب التركي أيضا 9:30 بتاع الصباح، رغم أنه درجات حرارة باش تكون عالية ولكن اللجنة المنظمة اختارت توقيت 9:30 بتاع الصباح. بالنسبة للرياضات الفردية في الدراجات اليوم كان نهائي سباق على الطريق 140 كيلومتر، رباعي كان يمثل الراية الوطنية ولكن نتائج كانت مخيبة للأمال. عزيز الدلاعي يكمل في المركز 25 وبقية الدراجين ما كملوش السباق يعني ما وصلوش حتى الخط النهاية، ناظم بن عمار، حاتم بن عمر وكريم المليكي. بالنسبة للمبارزة في سلاح الفلوري نوران بشير كانت خسرت في الدور الثمن النهائي أمام فرنسية، وأيضا ياسمين السوسي كانت خسرت زادة في نفس الدور أمام لعبة إسبانية. نور الإسلام مشارك كانت غادرت منذ الدور الأول، هذا بالنسبة للمبارزة. أيضا نمشيو للكرة الحديدية الحرة، نصف نهائي الزوجي مختلط خالد بوغريبة ومجدي الهمامي كانوا انتصروا على الجزائر 13-0، وأيضا كنا نتمناه أنه يمشيوا أكثر ثم بعد جاءت الهزيمة. وأيضا منال باجي وأحلام الحاج حسن كانوا انتصروا زاد على الجزائر ثم هزيمة في النصف النهائي، وغدوة يلعبوا على البرونز. غدوة يلعبوا على البرونز، هذا حبيت نقول سي شاكر، غدوة مازال ثم الأمل لأنه نشوفوا ميدالية في الكرة الحديدية الحرة. أيضا الكرة الحديدية رافا اليوم في النصف النهائي الثنائي آية الدبوسي صابرين بن ذكري كانوا في مواجهة لزوجي من كرواتيا وخسروا 8-5. يعني الكرة الحديدية إلى حد الآن النتائج مازالت ما تبعتش ومازلنا نستناو أن نشوف وجه أفضل اللي مازالوا في السباحة. أيضا اليوم في السباحة جميلة أبو ركباش كانت لعبت نهائي 800 متر سباحة حرة وتحصلت على المركز الخامس. للأسف يعني جميلة أبو ركباش في الدورة هذه ما كانتش في المراتب الأولى. حبيبة بالغيث في التصفيات 50 متر على الصدر كانت انسحبت وحقت المركز السابع، وياسين بن عباس كان أيضا في تصفيات 400 متر أربع سباحات حصل على المركز الخامس. ونمشي بالمصارعة، المصارعة اللي تنجم تجيب لنا غدوة البرونز رفقي طبعا بعد نصره. المصارعة الحرة وزن أقل من 74 كيلوغرام خير الدين بن تليلي كان العبد ضد المصري عمر محمود في التدارك وخسر 10-0. بالنسبة للي غدوة مازالوا باش يلعبوا الريبيشاج، شهد جلجلي في المصارعة النسائية كانت لعبت الربع نهائي أقل من 57 كيلوغرام ضد التركية إلفيرا. التركية هذه وصلت للدور النهائي وبالتالي من حق شهد الجلجلي أنها تلعب الريبيشاج غدوة من أجل البرونزية. نفس الشيء لشهرزاد العياشي في وزن أقل من 50 كيلوغرام كانت لعبت الربع نهائي مع تركيا وخسرت، والتركية هذه وصلت للنهائي وبالتالي شهرزاد باش تلعب الريبيشاج. وزينب الصغير في وزن أقل من 68 كيلوغرام في الربع النهائي كانت خسرت مع الإيطالية لورا جودينا، والإيطالية هذه وصلت للنهائي وبالتالي أيضا زينب من حقها باش تلعب الريبيشاج غدوة. وإن شاء الله علاش لا ثلاثة برونزيات يكونوا حاضرين، أكيد توسي شاكر بحذاك يعطينا الحظوظ أكثر بالنسبة للتوانسة غدوة بين الكرة الحديدية وبين المصارعة وبين البرنامج نتاع غدوة شنو نجم يكون فيه، ولكن احنا نحبوا أكثر من ثمانية، وقفنا اليوم في الثمانية، إن شاء الله غدوة نتجاوزوا حتى العشرة
1: ميداليات. ونذكروا شهير ثمانية ميداليات، خمسة برونزية، زوز فضية وميدالية ذهبية وحيدة كانت من نصيب فراس القطوسي.
3: وهذا هو يعني البارح بعد الذهب بتاع فراس القطوسي وقفنا في الذهبية هذه، استنينا اليوم على الأقل باش نشوفوا تتويج آخر.
1: لا ملاحظة هكا شهير اللي يسمع فينا يقول علاش قلت القطوسي، راهو القطوسي مش القطوسي، وهو أكد هذا وقت اللي جاب حذانا الإذاعة الوطنية حتى هكا
3: قطوسي ولا قطوسي
1: المهم جاب الذهب. أما لا اللي يسمع فينا يقول لك علاش قطوسي مش قطوسي، راهو تثبتنا من
3: اللقب هو حتى بالفرنسية، حتى بالفرنسية مكتوب قطوسي يعني بالكا، واضح انه الترجمة نتاعو باش تكون قطوسي هكا باش نوضحوا اكثر للمستمعين.
1: والحمد لله وانه نال الميدالية الذهبية ويستاهل كل خير، وان شاء الله الحصيلة شهير تكون مرشحة للارتفاع. هكا نختموا معاك ذولي شهير،
2: خلينا نقولوا كلمة بركة لو تسمح. يعطيك الصحة شهير، بخليت لي ما نزيد، تبارك الله عليك اليوم ريكاب انفليكابل، برافو عليك.
1: شكرا
3: أكيد هذا شكرا. دورنا وهذه مهمتنا إن شاء الله ديما نكونوا موجودين ونعطيه كل ما يوجد، وإن شاء الله الرياضة التونسية مازالت موجودة بالميداليات، هذا نحبوه لأنه الفرحة والتعب الكل تكمل بالتتويجات وبالذهبية. وشفنا البارح تقريبا الوفد الكل كان فرحان مع فراس، إن شاء الله الفرحة هذه تتواصل على بقية الأيامات.
1: شكرا لك شهير الكافي على كل التفاصيل، نعطيك وقت للراحة لأنه الحقيقة مجهود كبير مش سهل تغطية ألعاب متوسطية في مختلف القاعات ومختلف الاختصاصات. مشكور جدا. أنا بعد شوية باش نعطيك المجال سي شاكر للإضافات الفنية وأراء فنية في علاقة بحصيلة المشاركة التونسية لحد الآن، على الأقل أنا نمشي للإيجابي الآن، كرة القدم وانتصار اليوم لمنتخبنا الوطني أمام مقدونيا، أمام بعد تعادل أمام مقدونيا أمام المغرب هدف دون مقابل، في انتظار مباراة بعد غدوة الصباح ضد المنتخب المغربي. صاحب الهدف ريان الرحيمي نسمعوه في تصريح للإذاعة الوطنية.
4: والله هذا أول بونت لي مع المنتخب، الحمد لله ربي وفقني. اليوم لعبت اول بوست، اول مره نلعب فيها البوست معنا في الوسط، الكوتش كان قام معايا بالوسط بعطاني التوصيات اللازمه، الحمد لله ربي وفقني اليوم وسجلت الانتصار. وهذا ما سبتوش واحد الانتصار، 90 دقيقه كنا 10 جيل في التيرا ومعانا اللي في البنك عاوننا بعضنا، الناس الكل كنا يد واحده قلب واحده، كريت 90 دقيقه واحنا اخرناش وكنا نمركيو اكثر. الحمد لله يا ربي جبنا 3 بوان وان شاء الله نكملوا ماتش تركيا ونترشح ان شاء الله يا ربي.
1: هو في العادة شاكر بالحاجة أخصائي رياضات فردية، بعد انتصار اليوم وفوز أمام المنتخب المغربي هدف دون مقابل، باش ناخذ رأي فني من سي شاكر أكيد التبع مهم جدا بعد تعادل ضد مقدونيا تحقيق الانتصار سي شاكر أمام منتخب مغربي.
2: أقل من 48 ساعة خاطر لعبوا الصباح الماتش اللي قبل تلعب في الليل،
1: كما قال شهير حرارة كبيرة برشا، حرارة مرتفعة 9:30 تاع الصباح،
2: وخاصة كي تفوز على المغرب، تعرف المغرب وتبارك الله معناها في كرة القدم
1: الشوبين مختلف في شو الأصناف
2: معناها يدل اليوم وقت اللي معناها يبدا فما عمل بدا عنده حتى عام 6 أشهر 9 أشهر ومعناها مع بوجلبان فما بوادر، تحس فما بوادر، وان شاء الله المنتخب هذا الحقيقه يفرح الانتصار
1: هذا، خاصه انه منتخب محلي بالاساس تقريبا 90% من البطوله التونسيه،
2: معناها ريت كي نقارنوا تو المحلي معناها احنا محليا رغم المشاكل كل اللي عندنا في البطوله نتاعنا شبان ذوما معناها فازوا على المغرب، وهذا الحقيقه يفرح على خاطر فما العاب اولمبيه وتصفيات، واحنا رانا من عام 2004 ما ترشحناش
1: بالضبط
2: من اثينا معناها حتى ل 2028 مش تعمل 24 سنه كره القدم اللي هي كانت حاضره في اول راي العاب اولمبيه بالضبط. عام 60
1: واخر كما حكيت انت اخر حضور كان 2004
2: هذا هو
1: ما عملنا العالم الكل نتذكر وقتها حكاية وتعرف حتى على تونس من خلالك الرقم القياسي لمحمد الجديدي تقريبا 7 مرات ولا 6 مرات يعاود ضربة الجزاء احنا على الاقل ديما نخلق الحدث احنا كتوانسة دقيقة نتذكرها في اثينا 2004 وقتها رقم قياسي لاول مرة في تاريخ كرة القدم العالمية. كرة اليد النسائية اليوم انتصار عريض وتابعنا التفاصيل مع شهير بعد انتصار على المنتخب الإيطالي الانتصار على منتخب مقدونيا. فاطمة بوري لعبت المنتخب الوطني التونسي تحكي على أهمية الانتصار هذايا في تصريح الزميلة شهير الكافي.
5: الحمد لله ذي الماتش الثاني نتاعنا زدنا كونفيرمينا أكثر الفيكتوار الثانية فينا المنافس خليناه في بلاستو بنيات صغار وما جونيور مقتونية ما شاء الله عليهم عملنا أونتامبيهيا مثل كل شاركو كل واحدة أخذت طنجو نتاعها كملوا في الباركور نتاعنا نزيدوا نكونفيرميو أكثر ما زالت لنا اليونان وكوسوفو وزاير وإن شاء الله نكملوا الفيكتوار باش نخذ ربي البوديوم إن شاء الله. إحنا الأوبجيكتيف نتاعنا اللي جايين عليه خذ ربي إن شاء الله بوديوم وعلاش لا ميداي لازمو به ان شاء الله علاش لا البنات الحقيقه ما شاء الله معناها موتيفي بنات صغار وفما بنات الكبار اكسبيريونس احنا نهزوا الكبار نهزوا الصغار البنات نقعدوا مركزين ماتش ربحناه بسكور ماهوش معناها ساي كمان الكومبيتيسيون نقعدوا كونسونتري مازال قدامنا باركور باهي حطوا ساقينا في القاع بيان سور وان شاء الله ربي يوفقنا ويجيبنا في الصويب ان شاء الله.
1: باهي تصريح فاطمه بوري واضح وانه بخلاف الامور الفنيه والجاهزيه واهميه تحقيق زوز انتصارات ايضا الجانب الذهني مهم جدا. تقول لك صحيح ربحنا فارق عريض ولكن لازمنا نكملوا مركزين والهدف البوديوم لانه مازال 3 مباريات اخرى.
2: يظهر لي المنتخب اليوم بعد ماتش ايطاليا خسر كي ربح ايطاليا معناها في في في عقل دارها مش ساهل اليوم الران المنتخب هو الفافوريره خاطر كي ترى الماتش اللي مازالوا شفت الماتش اليونان
1: كوسوفو
2: ومقدونيا والكوسوفو هذوما في متناولنا الحقيقه اصعب ماتش هو ايطاليا في بلادها. الحقيقة حبيت نعمل طلع على المستوى الأوروبي صارت بطولة أوروبا 2024 منتخب الفرنسي كمل المرتبة الرابعة مونتينيغرو المرتبة الثامنة سلوفينيا ذوما الكل غايبين إسبانيا ولقيت مقدونيا مرتبة 18 قلت باهي يا أخي هوكا اليوم ما قصرتش أعطتنا المعلومة فاطمة البوري وقت قالت لعبنا مع منتخب أوسط خاطر كان تفوز على مقدونيا 43-11 وهو منتخب أكابر إنجاز كبير
1: وستايت
2: الحقيقة وستايت. أنا رأى المنتخب من طوى مش نقول لك آخر مقابلة نتاعه مع الجزائر 30 أوت بش يفوز بالذهب خاطر في غياب كما قلت لك فرنسا ومونتينيغرو وسلوفينيا وإسبانيا ومقدونيا أكابر وكرواسيا وتركيا وصربيا معناها المجال مفتوح باش نفوزوا في اول باول ميداليه ذهبيه في التاريخ
1: يلزمنا نستغلوا الظرف هذا يعني غياب منتخبات
2: في التاريخ
1: بالضبط
2: معناها في الرياضات الجماعيه نهار 30 اوت ان شاء الله ما بعدنا لهنا نحتفلوا بالميداليه الذهبيه الاولى في التاريخ في الرياضات الجماعيه
1: رانا عليها المعلومات كنوضحوها لانه وقت اللي متابع يسمع فوز على منتخب مقدوني بفارق عريض جدا باهي انك توضح راه ربحنا الوستايات في نهايه الامر
2: ويعطيها الصحه هي في الديكلاراسيون نتاعها قالت راه وستايات
1: بالضبط
2: فهمتي حضروا في بطوله اوروبا بطوله اوروبا باش تقع في ديسمبر كيما احنا عندنا بطوله افريقيا زاد الفتره هذه ما تعرف تاع راحه ومن بعد ترجع الناس تحضر لكن منتخب
1: خلينا نستغلوا الوضعيه
2: هذا هو
1: لا منتخبات عتيده منتخب مقدوني وستايات المهم نطلع بوديوم ان شاء الله كما حكيت انت الذهب يكون من نصيب
2: ان شاء الله
1: لانه التاريخ باش يسجل ميداليه ذهبيه لمنتخب
2: باش يكون ان شاء الله الثانيه بعد كره القدم 2001
1: 2001
2: راهو حتى كره اليد وكره الطايره كره السله عمره ما هزوا الذهب في العاب متوسطه
1: ان شاء الله ان شاء الله منتخب كره اليد كبريات يستغل النجاح بجوز انتصارات ويكمل بقية المشوار بانتصارات أخرى حتى يكون الذهب من نصيبه علاش ليه. نرجع للرياضات الفردية اليوم العنوان الأبرز لا ميداليات الوفد التونسي
2: صحيح اليوم الحقيقة حبيت نعرج بركة على
1: أقرب الميكروسي
2: سباق الدراجات سباق صعيب السباق هذايا الايطالي اللي فاز عمل رفقي زوز السوايع و59 دقيقة و52% برافو للولدنا محمد عزيز الدلاعي اللي يكمل السباق، هما 51 شاركوا اما راهو
1: مرتبة 25
2: راهو اون فانت كونت راهو 25 بندنو باش تفهم انت، هو اللي فات اللي كملوا وكمل في المرتبة 25 يتسمى معناها الحقيقة نتيجة إيجابية في ظل الثلاثة الأخرين اللي بندنوا معناها كاريمون
1: ما
2: كملوش السباق. وهذا راهو وارد هذايا راهو في بطولات العالم كي يمشي يتفرجوا العاب أولمبية خاصة سباق على الطريق صعيب ياسر وباقي شطر تلقى المشاركين يبنطنوا خاطر مش سهل معناها عملية راهي واردة في الحقيقة في الدراجات ماهيش معناها نقول احنا باش مش ما نقصوش من قيمة أولادنا وبناتنا. بالنسبة للمبارزة الحقيقة كنا نتوقعوا مخير من المرتبة 11 و12 و13 على 15 مشارك من نوران بشير الحقيقة عام باك وعام صعيب للبنياتنا هما صغار، لكن شو الإشكال اللي اليوم الألعاب متوسطية ماهيش في الرياضات الفردية مسابقات تحضيرية، هي إشيانس، هي معناها ريبريزونتاتيفيتي متاع البلد متاعنا، معناها راهو اللي يمشي باش يمشي على الأقل فماش بوديوم مرتبة رابعة خامسة سادسة برشا مراتب نرى فيهم متأخرين في برشا رياضات
1: كما اللي عملته على الأقل جميلة بولكباش مرتبة خامسة كانت تقريبا
2: يعطيك الصحة. بالنسبة توا للكرة الحديدية الكرة الحديدية غدوة تلعب على سيس بوديو منهم واحدة يما ذهب يما فضة، معناها أشرف الزواوي في الرمي بالدقة في البول وعنا ما قصروش
1: معناها ضامنين فضة في هذا
2: صحيح. غدوة دور نهائي مع إيطالي يربح يجيب الذهب غدوة يخسر يجيب الفضة، على ذلك قلت لك ذهب ولا فضة. وعنا خمسة يلعبوا على البرونز منى الباشي ما ننساوش راهو النيفو المتوسطي هو عالمي لإيطاليا وإسبانيا وفرنسا معناها نيفو عالمي اليوم. والحقيقة نظمة لجنة التنظيم عملت برنامج باش الحقيقة تنتراليزي منى الباشي ومحمد علي محمد خالد بوقريبة هما أبطال عالميين كما تعرف رفقي عملناه في لي جو مونديو عملوا زوز الذهب مع بعضهم ميكست وفردي المنى اللي تقعد أسطورة الرياضة التونسية. الحقيقة البرمجة صارت باش منى تخرج من الدور النهائي، خسرت في النصف النهائي مع فرنسية من بعد التصفيات معناها وقت الفرنسية من الصباح مرتاح دونك يلعبوا الصباح الفرنسية الإيطالية ومنى تلعب التصفيات قبل الدور نصف نهائي ومع فرنسية معناها وتعرف فرنسا في البيتونك معناها الكل تعمل باش منى يقع إذا حتها يعرفوها عندها ستة ذهب وزوز ميداليات فضة وبرونز وصلوا للهدف نتاعهم المنظمين الإيطاليين في معناها كما تقول أنت. أنا أول مرة كنت نتبع الراء تصفيات ونصف نهائي مع بعضهم فرد نهار راهو البيتونك تبدا من 8 متاع الصباح معناها يقوموا الستة السبعة يمشيوا الغاديكا حتى 8 و9 متاع الليل معناها مجهودات كبيرة. منى عمرها 36 سنة تبارك الله عليها اليوم ان شاء الله غدوة تجيب البرونز هي وبوقريبة. عندنا كذلك في الدوبل اليوم ربحوا الجزائر بناتنا وولادنا واما خسروا بعد مع اسبانيا ومع فرنسا دونك يلعبوا غدوة على البرونز يلعبوا غدوة على البرونز زادة كذلك. وعنا كذلك ما نساوش البير متاع الرافا أول مرة نسمعوا بها تمشي تلعب متوسطة البنات دابوزي وزكري غدوة يلعبوا على البرونز دونك غدوة يجموا يخرجوا بستة ميداليات إن شاء الله منهم واحدة ذهب لأشرف الزواوي اللي هو بطل عالمي في الكومبيني عام 2017
1: الرهان غدوة إن شاء الله الرهان على ذهبية وخمسة ميداليات برونزي
2: يعطيك الصحة
1: هذا على الأقل ضمننا ميدالية فضية
2: يعطيك الصحة. هذا هو بالنسبة للموضوع متاع الكرة الحديدية والأمور التنظيمية. والحقيقة الوفد التونسي يلزم يتابع اليوم عندنا رئيس اللجنة الفنية معناها تونسي سي محمد زريبي مش معقول اللي عملوه اتحاد الايطالي متاع معناها متاع الرمايه متاع الكره الحديديه سامحني عفوا الكره الحديديه البرمجه قاعده تسير معناها باش تفافوريزي البلد المنظم. هذا اللي حبيت نعرفه
1: عليه يعطيك الساعه عطيتنا التفاصيل هكا باش تعبت تفهم المصارعه البيجي ما خذيتش الذهب
2: فوالا المصارعه كما تعرف اليوم كنا حقيقه كما حكينا قبيليك في الاوف معناها كنا نتوقعوا من زينب الصغير مخير ان شاء الله غدوه يتلافاو معناها بناتنا وعلى الاقل يفوزوا بالبرونز. غدوه عندنا معناها دي شانس كبار باش عندنا زينب تلعب مع كرواسيا وعندنا شهد الجلجلي مع ايطاليا وعندنا شهرزاد العياشي تحت ال 50 كيلو تلعب مع ايطاليا كذلك كما تعرف زوز ماتشات مع ايطاليا. ان شاء الله غدوه على الاقل جينا واحده برونز من عند زينب الصغير ولا اكثر. غدوه عندنا ملاكمه ما نساوش فرد مره ملكة الخليفي تلعب ربع نهائي غدوه مع كرواسيا وعندنا هذا عند الاولى مع السته نتاع العشيه حسن نعتية في تحت 57 يلعب مع سربي وعندنا يوسف رفرافي اللي فاز في الثمن النهائي يلعب مع مصطفى عبدو الجزائري مع 7.25 دونك غدوة عندنا برنامج ثري في الملاكمة وان شاء الله الملاكمة تعمل لنا تحت لنا المفاجأة أو ترجع معناها للسومي نتاعها اللي نعرفوه. كذلك اش عندنا غدوة البادل غدوة الزوجي المختلط تونس تلعب مع اليونان مع 9 نتاع الصباح ما قصروش بناتنا. كذلك مع الأربعة يلعبوا ربع نهائي ضد إسبانيا نور العلاني ودرة الشملي وفي المختلط درة الشملي مع مهدي اللومي يلعبوا معناها الربع النهائي كما قلت لك في المختلط. شعنا غدوة الجمباز الإيقاعي معناها جيمناستيك ريتميك عنا الوحيدة اللي تشارك مريم كراي تبدأ 10:07 ومن بعد العشية مع مادي 3:07. كذلك عنا غدوة السباحة توفى السباحة عنا 100 متر على الظهر محمد ياسين بن عباس 100 متر على الظهر إن شاء الله يضيف لنا ميدالية أخرى
6: في رصيد ونذكر برونزية
2: صح. دونك ونكملوا بالجوادي 1500 متر حرة إن شاء الله الجوادي معناها
6: توقيت المنافسات الجوادي
2: ألور المنافسات غدوة نهار 25 أوت
6: أحمد الجوادي نذكر عنده إلى حد الآن زوز ميداليات برونزية
2: السباحة
6: على 1500 متر
2: ستة ودرجين الجوادي وعندنا السباح تصفيات 10:51 دقيقة 100 متر الظهر بن عباس إن شاء الله يدخل الدور النهائي وقتها يلعب في الفترة المسائية الدور النهائي.
6: أما الدور النهائي بالنسبة لأحمد الجوادي 16 دقائق
2: 16 دقائق 16 دقائق هم المسابقات يبدأوا الخمسة وقتهم دونك عندنا احنا الخمسة 6:10 دقائق إن شاء الله. دونك غدوة نلعب ونلعبوا على ميداليات في المصارعة على ميداليات في كما قلنا في البول بيتانك والرافة اللي يفرح اللي البول بيتانك والرافة موجودين في ثلاث لي ثرو سبيسياليتي موجودين معناها في الكرة الحديدية راهو ظروف التمارين وراهو كنترا البيدجي نتاعهم تقول هذوما ابطال عالميين وابطال متوسطين ترى البيدجي وترى الظروف تاع العمل نتاعهم تاع الديبلاسمون نتاعهم يعطيهم الصحة لغدوة إن شاء الله غدوة توا شي لازم زميلنا شهير باش يمشي يشوف خاطر النهار الاخر غدوة ودور نهائي وممكن فما ميدالية ذهبية لأشرف الزواوي إن شاء الله.
6: يعني غدوة الرهان على أكثر من 5-6 ميداليات
2: هما غدوة يلعبوا بوديومابل بوديومابل قلنا 6 في
6: الكرة الحديدية
2: الجوادي
6: على الأقل واحدة
2: واحدة, واحدة في السباحة 7 وثلاثة في المصارعة الرأى أن غدوة
6: يبدأ باش نكمل مع التوقعات
2: ولا.
6: شاكر بالحاجة
2: الرأى اللي غدوة 10 بوديومابل نروحوا بخمسة بوديوم غدوة 5-6 بوديوم
6: يعني 5-6 ميداليات
2: يعطيك الصحة كي تبداو 10 بوديومابل صعيب خاطر فما منافسين وخاصة الإيطاليين في بلادهم قدرة ربي كي نعملوا 5-6 بوديوم واحدة سباحة 4 بيتونك وواحدة مثلا مصارعة تكون الحصيلة الحقيقة إيجابية إن شاء الله إن شاء الله الذهب يجينا غدوة من أشرف الزواوي على ذاك نشجع زملاء الصحفيين اللي موجودين غادي معناها اللي زونفوي سيسيون نتاعنا باش غدوة يمشيوا فما فرجة
6: لأنه فما فرجة وفما إمكانية الحصول على ذهبية
2: وخاصة هذوما بناتنا
6: نشجعوهم صحيح
2: نشجعوهم الحقيقة كي راهو الإذاعة الوطنية موجودة وإذاعة الشباب الحقيقة يفرحوا راهو خاطر حتى لتوا معناها كيما تعرف البرنامج صعيب وفما سباحة وفما تيكواندو فما مبارزة وابطال
6: كما ذكرنا مش سهل تغطية الألعاب المتوسطية حتى على مستوى القاعات وشفنا حتى صعوبة التنقل، حتى حكيت مع شهير وقت اللي منافسات الدرجات سكروا الكياسات معناها في إيطاليا في تورنتو، ما يعني صعوبة التنقل لتغطية الألعاب المتوسطية، ولكن بالمجهود بالحضور نتاع شهير إن شاء الله المعلومة تكون ديما حاضرة على موجاتنا. عندك ما تضيف؟
2: أنا قلت لي غدوة معناها رجال يلعبوا مع قبرص مع مدي ساعتين، وعندنا ماتش مهم برشا، هذا الماتش كلي في كرة الطائرة رجال مع الأربعة تونس فرنسا، معناها تونس باش تمشي لنصف نهائي لازمها تربح فرنسا بعد ما ربحت صربيا البارح ما قصرتش
6: 3-2 شوط مقابل 2
2: من بعد باش تولي امور نتاع ماتش فرنسا وايطاليا انتيجته باش تحكم زاده،
6: اما كي باش تاثر على الحظوظ
2: يعطيك صحه اللعب الكل ما بين تونس وايطاليا وفرنسا زوز باش تعداو، دونك يلزم منتخب غدوه يلزم يفوز حتى ب3-2 يفوز، ونستناو بعد مباراه ايطاليا وفرنسا.
6: واضح، شكرا ليك سي شاكر على كل التفاصيل اللي قدمتها. احنا وصلنا نهاية مجلة المتوسط، كان معنا شهير الكافي اللي امن المداخلة واعطينا اخر الاخبار بالنسبة لرياضيين، ايضا التفاصيل الفنية مشكورة مع سي شاكر، وان شاء الله نرجع للميداليات لانه حضر اليوم يوم خال من الميداليات من البوديوم، ان شاء الله غدوة في مختلف الاختصاصات تكون الميداليات حاضرة وترتفع حصيلة المشاركة التونسية اللي نذكر الى حد الان 8 ميداليات، 5 برونزية، 2 فضية وذهبية. حمزة سفار شكرا لك في الإخراج، وأيضا عبد اللطيف السيد في التنسيق العام مشكور جدا. هكا نكملوا مجلة المتوسط، أجمل تحية رفقي بوستة، إلى اللقاء.

0: البحر الأبيض المتوسط، تورنتو 2026. نتائج، أرقام، تصريحات، كواليس. الإذاعة الوطنية تنقلكم إلى قلب الحدث.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

محمد محمد حبيبي الممجد، محمد محمد حبيبي الممجد، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، أحب إلي من النفس حتى ومن ناظري، وزوجي ونسلي ومالي وأجلي، ومن كل شيء عزيز علي. ويعلم ربي بقلبي ويشهد بأن محمد

أشرق النور وعم السرور. الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. صلوا على النبي محمد وسلموا تسليما.

صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. مولد الحبيب، فرحة للقلوب.

0: صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليه. ذكرى الحبيب تجمعنا على المحبة.
1: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

0: معنا احنا بدايه الحكايه
1: ومحلاها حكايه
2: محلاها محبه
1: محلاها عشره. موجز الانباء من اذاعه الجمهوريه التونسيه.
3: اسعد الله اوقاتكم بكل خير. المستشفى الرقمي يؤمن خلال السنة الأولى من إنجازه 120 ألف عملية فحص أشعة عن بعد وفق بلاغ لوزارة الصحة. المعهد الوطني للرصد الجوي يصنف 11 ولاية في درجة إنذار كبيرة تحسبا لارتفاع درجات الحرارة، وتوقعات بتسجيل ذروات ارتفاع درجات الحرارة يومي الثلاثاء والأربعاء. هذا وحذر الديوان الوطني للحماية المدنية من ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم غد، بما يرفع من مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصية الوقائية للحد من مخاطرها. الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعلن اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء بين الساعة 10 ليلا ومنتصف الليل وعلى فترات متقطعة بعدد من مناطق البلاد. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بلاغ توضيحي ارتباط التأخير المسجل في الإنتاج في قطاع النسيج والملابس بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي والتي شهدتها البلاد مؤخرا، وذلك خلافا لما تنقلته بعض وسائل الإعلام مؤخرا. في العالم وختاما، وزير الحرب الأمريكي بيت هيجزيت يقول في تصريح إعلامي إنه لا يستبعد استخدام واشنطن القوة العسكرية في مضيق هرمز. والسعودية وفرنسا تشددان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن الملف الإيراني. واشنطن تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .ام.
4: الإذاعة الوطنية
2: معها هي بداية تتواصل الحكاية.
5: أم البدايات.
2: الإذاعة الوطنية التونسية
4: انطلاقا من 20 أوت هي موطن لكل الرياضات. على امتداد 15 يوم تعيش الحدث، أخبار، تصريحات، لقاءات، كواليس صوتا وصورة، مع مبعوث مؤسسة الإذاعة التونسية شهير الكيفي لألعاب البحر الأبيض المتوسط تارنتو 2026. تارنتو 2026. كامل فريق مصلحة الرياضة من خلال النشرات اليومية القارة ومجلة يومية انطلاقا من 9 مساء. انطلاقا من 9 مساء.
2: ليالي تونس.
1: أشرق النور وعم السرور. الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. صلوا على النبي محمد وسلموا تسليما. الصلاة والسلام.

صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام.

صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. المولد النبوي الشريف نور وهداية.

0: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.
1: موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
2: أسعد الله أوقاتكم بكل خير. الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري ينفي في تصريح للأخبار منذ قليل ينفي ما يتم تداوله بخصوص إضراب مزمع في قطاع المحروقات ابتداء من منتصف الليلة. السميري أشار أيضا إلى أن اجتماعا مرتقبا لنقابات نقل المحروقات سينعقد الأربعاء المقبل. الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تعلن أنه على إثر تسجيل عطب على مستوى قناة الجلب الرئيسية سيتم تسجيل اضطرابات وانقطاع في التزود بالماء الصالح للشرب بداية من الليلة يشمل معتمديات المهدية ورجيشة. المستشفى الرقمي يؤمن خلال السنة الأولى من إنجازه 120 ألف عملية فحص أشعة عن بعد وفق بلاغ لوزارة الصحة. نفت الجامعة التونسية للنسيج والملابس في بيان توضيحي ارتباط التأخير المسجل في الإنتاج في قطاع النسيج والملابس بالانقطاعات الجزئية للتيار الكهربائي والتي شهدتها البلاد مؤخرا، وذلك خلافا لما يتم تناقله في بعض وسائل الإعلام. ختاما وفي العالم، وزير الحرب الأمريكي بيت هيكزيت يقول في تصريح إعلامي الليلة إنه لا يستبعد أن يتم استخدام القوة العسكرية في مضيق هرمز. والسعودية وفرنسا تشددان على ضرورة التوصل إلى حل تفاوضي بشأن الملف الإيراني. واشنطن تزيل سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. نهاية هذا الموعد الإخباري، في أمان الله.
1: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها radio-national.tm.
3: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في اللايفات والفيديوهات وتقرا اخر المقالات وتتبع برامج 11 اذاعه مركزيه وجهويه. الشبكه الاذاعيه الاولى في تونس، الاذاعه التونسيه. وين انتي؟ وين هي؟
4: تسمع الاذاعه الوطنيه في تطاوين على 106.4 88.9 و93 FM، في جابس على 106.9 و106.1 و104.6 FM، في جبلي على 104.6 FM، في مدنين على 106.1 و106.9 FM.
5: ليالي تونس.
1: الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير.

يا رب صل على النبي المجتبى، يا رب صل على النبي المجتبى، ما كوكب في الجو قاب، ما كوكب في الجو قاب، لا كوكب. وعليه سلم وعليه سلم يا إلهي، وعليه سلم يا إلهي، كلما ركب سرى.

يثرب وشد المغني بالصبا بالصبا

أجي أخبار عشاق الحجاز فأطرب وشد المغني بالصبا وروى لنا أخبار عشاق الحجاز أخبار عشاق الحجاز أخبار عشاق الحجاز فأطرب.

سبح الحجر. يا رب صل على من سبح الحجر في وسط كفيه في وسط

رب صل على المختار من مضرين والأنبياء صل على المختار من مضر والأنبياء.

ذكروا. وصل ربي على الهادي وشيعته، وصل ربي على الهادي

قد نشروا وجاهدوا معه في الله واجتهدوا وهاجروا وله وهو قد نصر وبينوا الفرض والمسنون وانتصبوا لله فاعتصموا بالله واعتصموا بالله فانتصروا أزكى صلاة وأنهاها وأشرفها يعطر الكون نيم نشرها العطر مفتوقة بعبيق المسك ذاكيتان

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. عليه من الله أفضل الصلاة وأزكى التسليم، وحسبنا الله ونعم الوكيل، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. أبتدئ الإملاء باسم الذات العليّة، مستدرا فيض البركات على ما أنا له وأولاه، وأثني بحمد موارده سائغة عليا، ممتطيا من الشكر الجميل مطايا، وأسلم على النور الموصوف بالتقدم والأولية، المنتقل بالغرر الكريمة والجباه، وأستمنح الله تعالى رضوانا يخص العترة الطاهرة النبوية، ويعم الصحابة والأتباع ومن والاه، وأستجدي هداية لسلوك السبل الواضحة الجلية، وحفظا من الغواية.

ناظما من النسب الشريف يقدر أن تتحلى المسام بحلاه، وأستعين بحول الله وقوته القوية، فإنه لا حول ولا قوة إلا

مستنية ابن هاشم واسمه عمر ابن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمي الارتقاء لعليه ابن قصي واسمه مجمع سمي بقصي لتقاصيه في بلاد قراءة القصية إلى أن أعاده الله تعالى إلى الحرم المحترم فحما حماه ابن حكيم بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فر واسمه قريش وإليه تنسب البطون القرشية ومن فوقه كناني كما جنح إليه الكثير وارتضى ابن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس وهو أول من أهدى البدن إلى الرحاب الحرمية

طار ابنين زير ابني معد ابني عدنان هذا سلك نظمت فرائده بنان السنة السنية ورفعه إلى الخليل إبراهيم عليه السلام.

نسب تحسبنا بحلاه قلدتنا نجومها الجوزاء حب

وأكرم به من نسب طاعه الله تعالى من سباح الجاهلية. أورد الزين العراقي وارده في مورده لني ورواه. حفظ الإله كرامة لمحمد

حتى لعبد الله جاء مطهرا وبوجه آمنة بدا متهللا. ولما أراد الله تعالى إبراز حقيقته المحمدية وإظهاره جسما وروحا بصورته ومعناه، نقله إلى مقره من صدفة آمنة الذرية، وخصها القريب المجيب بأن تكون أما لمصطفاه. ونودي في السماوات والأرض بحملها لأنوار الذاتية،

السلام على الوجوه والأفواه، وتباشرت وحوش المشارق والمغارب ودواب البحرية، احتست العوالم من السرور كأس حمية، وبشرت الجن بإظلال زمنه، وانتهكت الكهانة ورهبت الرهبانية، ولهج بخبره كل حبر خبير، وفي حلا حسن

أوتيت أمه في المنام فقيل لها إنك حملت بسيد العالمين وخير البرية، وسميه إذا وضعته محمدا فإنه ستحب

مشهور الأقوال المروية. توفي بالمدينة المنورة أبوه عبد الله، وكان قد اجتاز بأخوانه بني عدي من الطائفة النجارية.

ربي إن تغفر فظني هكذا، وإن تعذب كنت عدلا منصفا. قادر أنت على كليهما، فاقض بالأولى بجاه المصطفى. ولما تم من حمله صلى الله عليه وسلم 9 أشهر قمرية،

حضر أمه ليلة مولده آسية ومريم في نسوة من الحظيرة القدسية، وأخذها المخاض فولدته صلى الله عليه وسلم نورية على وسنه. فقم أيها الراجي لنيل شفاعة قيام محب صادق القول والأدب، قليل لمدح المصطفى الخط بالذهب على ورق من خط أحسن من كتب، وأنت

ربك أبى الله تعظيما له، كتب اسمه على عرشه رتبة سمت الرتب، ورب جليل فرب جليل عظم الناس قدره، فكيف وهذا سيد العجم والعرب أبان مولده عن طيب عنصره، يا طيب مبتدأ من ومختتم. بشرى لنا معشر الإسلام إن لنا من العناية ركنا غير منهدم، تباشرت الأملاك حين ظهوره وفاحت به الأرجاء شرقا ومغربا، ونادى لسان الكون طرا بأسره، فأهلا وسهلا

ومشيرا إلى رفعة قدره على سائر البرية، وأنه الحبيب الذي حسنت طباعه وسجاياه. ودعت أمه عبد المطلب وهو يطوف بهاتيك البنية، فأقبل مسرعا ونظر إليه وبلغ من السرور مناه، وأدخله الكعبة الغراء وقام يدعو بخلوص النية ويشكر الله تعالى على ما من به عليه وأعطاه. ولد

طيبا دهينا مكحولة بكحل العناية عيناه. وقيل ختنه جده بعد 7 ليال سوية وأولم وأطعم.

وأرضعته صلى الله عليه وسلم أمه أياما، ثم أرضعته ثويبة الأسلمية التي اعتقها أبو لهب حين وافت عند ميلاده صلى الله عليه وسلم ببشرى، فأرضعت مع ابنها مسروح وأبي سلمة ويبه حفية، وأرضعت قبله حمزة الذي حمد في نصرة الدين سراه، وكان صلى الله عليه وسلم يبعث إليها من المدينة بصلة وكسوة به بها حرية.

قيل على دين قومي الفئة الجاهلية، وقيل أسلمت أثبت الخلاف ابن من دا وحكاه، ثم أرضعته صلى الله عليه وسلم الفتاة حليمة السعدية، وكان قد رد كل القوم ثديها لفقرها وأباه، فأخصب عيشها بعد المحل قبل العشية ودر ثديها.

0: تنجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور، وعلى هواوي ستور. تطبيقها تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
1: الخبر عنا مسؤولية
2: والمعلومة أمانة،
3: مواكبة متواصلة لآخر المستجدات،
2: وتغطية أنية لما يحدث هنا وهناك.
3: على رأس كل ساعة موعدكم مع الأخبار.
4: إذاعة الجمهورية التونسية. نشرة الأخبار.
5: تمام منتصف الليل هنا في الإذاعة الوطنية التونسية. مستمعين الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار. وفي عناوينها: الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفي ما يتم تداوله بخصوص إضراب في قطاع المحروقات ابتداء من الليل. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا وإسناد اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خارطة اليقظة. تونس تشارك الأمة الإسلامية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفي العالم، طهران تهدد باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية في كامل منطقة الشرق الأوسط ردا على إعلان واشنطن حربا مالية واقتصادية ضدها. إلى تونس. نفى الكاتب العام للجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان سميري في تصريح للأخبار منذ قليل، نفى ما يتم تداوله بخصوص إضراب مزمع في قطاع المحروقات ابتداء من منتصف هذه الليلة. السميري أشار إلى أن اجتماعا مرتقبا لنقابات نقل المحروقات سيعقد غدا الأربعاء للنظر في إصدار برقية تنبيه بالإضراب. تتواصل درجات الحرارة مرتفعة اليوم وغدا لتفوق المعدلات العادية مع تصنيف أغلب مناطق البلاد في درجة إنذار مرتفعة وإسنادها اللون البرتقالي على خريطة اليقظة. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساتوري:
6: اليوم كان أبرز عنصر هو الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، بلغت القصوى 47 درجة في كل من توزر، جيبس، قبلي، يعني درجة حرارة تجاوزت المعادلة العادية بفارق تراوح بين 6 و 10 درجات. ما زالت عندنا خلايا رعدية نشطة، بدأت في نهاية اليوم بجهة شمال الغرب لكن بدون فاعلية كبيرة. يوم الغد ثلاثاء وحتى يوم الأربعاء باش تتواصل درجة حرارة مرتفعة وين باش تتجاوز المعادلة العادية بفارق تراوح بين 7 و11 درجة. باش يتواصل نشاط الخلايا الرعدية في فترات ما بعد الظهر في الجهات الغربية للشمال والوسط مش بتكون فاعلية كبيرة. البحر يوم الغد باش يتواصل مضطرب في الشمال، يكون قليل الاضطراب ثم يصبح تدريجيا مضطرب في السواحل الشرقية يعني بعد الظهر. فيما يخص خريطة اليقظة، أسندنا اللون البرتقالي لكامل ولايات البلاد ما عدا زارة ولاية تونس الكبرى جهة الوطن القبلي، أيضا المهدية والقيروان، هذوما فيهم درجة انذار متوسطة يعني أسندنا لهم اللون الأصفر.
5: ومع تواصل ارتفاع درجات الحرارة، حذر الديوان الوطني للحماية المدنية من تزايد مؤشرات إمكانية اندلاع الحرائق، داعيا المواطنين إلى الالتزام بالتوصيات الوقائية للحد من مخاطرها. وفي بلاغ لها الليلة، أعلنت الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه إقليم المهدية تسجيل اضطرابات وانقطاعا في التزود بالماء الصالح للشراب بداية من الليلة بمعتمديات المهدية ورجيش، وذلك إثر عطب في قناة الجلب الرئيسية قطر 600 ملم. ومن المنتظر أن يتم استئناف التزود تدريجيا بداية من الساعة 5 من صباح اليوم. تحتفل تونس اليوم مع سائر الدول الإسلامية بذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة تشهد مدينة القيروان منزل الصحابة الأشراف وأشهرهم أبو زمعة البلوي، تشهد توافد آلاف الزوار من تونس ومن الخارج للتبرك ولزيارة معالمها التاريخية وعمارتها الإسلامية المميزة. وقد تهيأت المدينة التاريخية لاستقبال زوارها وتأمين سلامتهم وإمتاعهم من خلال عديد الفعاليات الثقافية والترفيهية. مراسلة الإذاعة نادرة برجب.
7: تزينت القيروان ولبست أجمل حلة لاستقبال ضيوفها من كافة أصقاع العالم، حيث تتواصل الاحتفالات بذكرى المولد النبوي الشريف، احتفالات سبقتها تحذيرات لوجستية وأمنية. وفي هذا الإطار أصدرت مصلحة المرور بلاغا تم فيه اتخاذ عديد الإجراءات بمنع وقوف وتوقف السيارات إلى غاية يوم الثلاثاء على الساعة منتصف الليل. كما أصدرت بلدية المكان بلاغا بمنع الانتصاب الفوضوي في عدة ساحات وشوارع رئيسية، وذلك لضمان سيولة تنقل المترجلين وتفادي الاكتظاظ المروري. كما تم برمجة موكب ديني بجامع عقبة بن نافع بحضور وزير السياحة، كما تم برمجة عرض ضوئي على صومعة جامع عقبة بن نافع إلى جانب عرض كبير بعنوان زوار الحضرة لمرشد بوليلة بساحة أولاد فرحان. وتشهد القيروان منذ انطلاقة الاحتفالات حركية تجارية واقتصادية وسياحية كبرى، حيث تم تنظيم ثلاث معارض تجارية وأخرى تهم الصناعات التقليدية التي أضفت حركية على المدينة.
5: انطلقت شركة نقل تونس أمس في بيع الاشتراكات المدرسية والجامعية الخاصة بالسنة الدراسية القادمة في قسطها الأول، وتتم عملية البيع عبر 153 مكتب بريد بمختلف ولايات الجمهورية بالإضافة إلى 5 وكالات تجارية. كما يمكن اقتناء الاشتراكات عبر شبكة الإنترنت. رئيس إدارة التجارة والتسويق بشركة نقل تونس عماد منصور أكد المحافظة على التعريفة نفسها وأن هذه السنة ستشهد إحداث خطوط نقل جديدة.
8: تسعيرة ما شهدت حتى زيادة، اشتراك خاص بخط واحد من المترو ما يتجاوزش 25 دينار و 850، خط قطار تحاميم ما يفوتش 61 دينار 0.50، على شبكة حافلة الخطوط الضحوية 25 دينار 850 و 37 دينار و 500 بالنسبة للخطوط المناطق العمرانية والحضرية والضحوية القصيرة. تقريبا أكثر من 170 مسلك لخطوط تلاميذ وطلبة، أكثر من 140 حافلة جندت للنقل المدرسي والجامعي. الجديد اللي موجود في مسالك أثناء الخط 511 اللي يربط بين منطقة حي الزيتين والشرقية، وكذلك زوج خطوط يعملوا ترابط مع خط لارافير واللي هما 42 باري و 116 باري.
5: وأعلنت الوكالة التونسية للتكوين المهني تواصل عملية التسجيل للتكوين لدورتي سبتمبر ونوفمبر 26 و2000 في عديد الاختصاصات، وذلك عبر الموقع الرسمي للوكالة. الوكالة أشارت إلى أن عملية التسجيل عن بعد أسفرت حتى الآن عن تسجيل أكثر من 41,600 مترشح. تمكن الوفد التونسي المشارك في دورة الألعاب المتوسطية تورنتو 26 و2000 من تحقيق نتائج إيجابية أمس في الرياضيات الجماعية لكرة اليد النسائية وكرة القدم، فيما غابت التتويجات في الرياضات الفردية مع انتظارات بتحقيق ميداليات اليوم في منافسات الكرة الحديدية والمصارعة الحرة والسباحة. من تورنتو الإيطالية مبعوث الإذاعة الوطنية شير الكافي.
9: اليوم غابت الميداليات، ولكن شفنا النتائج الإيجابية في الرياضات الجماعية. في كرة اليد النسائية المنتخب الوطني التونسي في الجولة الثانية كان حقق انتصار باهر على حساب المنتخب المقدوني على نتيجة 43 مقابل 11، بعد ما كنا انتصرنا في الجولة الأولى أمام المنتخب الإيطالي، والحظوظ وافرة من أجل التأهل إن شاء الله للدور الثاني. في كرة القدم أيضا انتصار مهم جدا اليوم لأبناء أنيس بوجلبان 1-0 أمام المنتخب المغربي. منتخبنا حقق التعادل في الجولة الأولى من مقدونيا الشمالية دون أهداف، وينتظر المباراة القادمة، مباراة مش تكون ضد المنتخب التركي بعد غدوة 9:30 بتاع الصباح بتوقيت تونس. في الرياضات الفردية اليوم ما كانتش النتائج إيجابية، وننتظر غدوة إن شاء الله كيف ما قلنا في الكرة الحديدية يكون التتويج موجود. السباحة اللي جابت لنا الميداليات في الدورة هذه مازالت إن شاء الله تكون مع الجوادي غدوة من أجل ميدالية جديدة. في المصارعة الحرة الأمل مازال موجود، ننتظر غدوة ثلاثي إن شاء الله من أجل البرونز، يعني غدوة ننتظر إن شاء الله في المصارعة وفي الكرة الحديدية أنه تكون ثم تتويجات بالنسبة للوفد التونسي. الحصيلة بالنسبة للوفد التونسي تقف في 8 ميداليات بعد ما حققناهم بين البارح وويلة البارح، في انتظار إن شاء الله المزيد من التتويجات، والمتابعة دائما موجودة من تارانتو الإيطالية.
10: نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tn.
5: في العالم، مردا على إعلان واشنطن الدخول في مرحلة جديدة من المواجهة مع إيران لعزلها اقتصاديا عبر استهداف شركائها التجاريين، هددت طهران باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط كاملا. وأعلنت إيران أمس مواصلة إنتاج الصواريخ الذكية والموجهة خلافا لتوقعات ترامب وتصريحاته حول محدودية المخزون التسليحي لإيران. أعلنت واشنطن أمس إلغاء تصنيف سوريا من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد انقضاء المهلة القانونية المحددة ب 45 يوما لمراجعة الكونغرس، منهية بذلك تصنيفا اعتمدتها منذ 47 عاما، في خطوة قالت وزارة الخزانة الأمريكية إنها تأتي تماشيا مع تعهد الرئيس دونالد ترامب بتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا. بهذا الخبر نأتي مستمعينا الكرام إلى خاتمة نشرتنا لهذه الليلة، قدمتها لحضراتكم مفيد عايد البصلي، وهذا تذكير بالعناوين. الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية تنفي ما يتم تداوله بخصوص إضراب في قطاع المحروقات ابتداء من الليلة. تواصل ارتفاع درجات الحرارة اليوم وغدا، ويسند اللون البرتقالي لأغلب مناطق البلاد على خارطة اليقظة. تونس تشارك الأمة الإسلامية لاحتفال بالمولد النبوي الشريف. وفي أخبار العالم، طهران تهدد باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية في كامل منطقة الشرق الأوسط ردا على إعلان واشنطن حربا مالية واقتصادية ضدها. شكرا مستمعينا الكرام على المتابعة، وإلى اللقاء.

0: صباح التوانسة
1: مع ريم بن شعلية
0: ومنى الماجري من الاثنين للخميس من العشرة نص النهار. صباح التوانسة بنبض الشارع، تفاصيل من حياتنا اليومية. صباح التوانسة نافذة نحلها يوميا على تونس كما يعيشوها التوانسة،
1: بأخبارها،
0: حكاياتها،
1: أصواتها وتفاصيلها الجميلة.
0: وكل مرة عبستار عمامو يعمل عليكم طلة.
1: إعداد عواطف الشابي، شاكر بن بلقاسم، أحلام مساحلي.
0: الإذاعة الوطنية موجة بريحة البلاد.
2: الإذاعة الوطنية متعة الاستماع.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في ليلة يملأها النور والسكينة. نلتقي بكم في عدد جديد من موال العشاق الخاص هذه الليلة احتفاء بذكرى المولد النبوي الشريف، ذكرى مولد خير الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ليلة تتعطر فيها القلوب بالصلاة على النبي وتصدح فيها الأصوات بأجمل المدائح والأناشيد. نستحضر فيها سيرته العطرة وقيم الرحمة والمحبة والتسامح التي جاء بها. كونوا معنا في سهرة الإيمانية مع أجمل الأغاني والمدائح الخاصة بمولد النبوي الشريف. نعيش معا أجواء من الروحانية والفرح، نحتفي بذكرى عزيزة على قلوب المسلمين. وكل عام وأنتم بخير ومولد نبي مبارك عليكم جميعا. نعرف كل البيوت العربية الإسلامية تحتفي بالمولد، وفما طقوس خاصة مش فقط مربوطة بالعادات الغذائية ولكن عادات روحانية، كمثلا نسمع الأذكار والأغاني الخاصة بمدح الرسول صلى الله عليه وسلم، كما فما أفلام تبث على القنوات التلفزية عن هجرة الرسول، عن فيلم الرسالة، وبرشا هي عديدة هي الأعمال الفنية الدينية. خليكم مع ماهر زين، يا نبي سلام عليك.

صلوا على خير الأنام محمد عليه الصلاة والسلام. المولد النبوي الشريف، نور وهداية.

محمد نبينا، في ذكرى مولد سيد الخلق نعود بالذاكرة إلى مكة المكرمة حيث ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ليكون ميلاده بداية لنور أضاء القلوب ورسالة حملت إلى العالم قيم الرحمة والمحبة والتسامح. نشأ صلى الله عليه وسلم يتيما، وعرف بين قومه منذ صغره بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين. وفي سن 40 نزل عليه الوحي في غار حراء، فبدأ رحلة الدعوة إلى توحيد الله ونشر الخير والسلام. تحمل الرسول صلى الله عليه وسلم الأذى والصعاب وصبر على مشاق الدعوة، ثم هاجر إلى المدينة المنورة حيث بنى مجتمعا أساسه الأخوة والتكافل والعدل. وفي ذكرى مولده الشريف لا نحتفي بميلاد إنسان عظيم فحسب، بل نستحضر سيرة نبي الرحمة ونستمد منها معاني التسامح والصدق والعفو وحسن المعاملة للناس. كل عام وأنتم بخير. مناسبة المولد النبوي الشريف، وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وكم لله من لطف خفي، وكم لله من لطف خفي يدق خفاه عن فهم الذكي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج بالقلب، ففرج لوعة القلب الشجي، وكم يسر أتى من بعد عسر، وكم يسر أتى من بعد عسر ففرج لوعة القلب الشجي.

بك الأحوال يوما، إذا ضاقت بك الأحوال يوما، فتقبل واحد صمد العلي، وقل يا ربي بالهادي أغيثني، وقل يا ربي بالهادي أغيثني، يغار

0: الأمجد وحقي ما نسمك الأمجاد.
1: يا رب صل على النبي المجتبى ما كوكب في الجو قابل كوكبا.

كوكبا وعليه سلم يا إلهي كلما وعليه سلم يا إلهي كلما ركب سرى ركب سرى سحرا ويمم يثرب وشد المغني بالصبا وروى لنا وشد المغني بالصبا وروى لنا أخبار عشاق الحجاز فأطرب يا رب صلي يا رب صل على النبي وآله ما أمت الزوار نحوك يثريباً

0: الإذاعة الوطنية التونسية تهنئكم بذكرى المولد النبوي الشريف. كل عام وأنتم بخير. موجز الأنباء من إذاعة الجمهورية التونسية.
1: أسعد الله تعالى أوقاتكم جميعا بكل خير. في تصريح للأخبار نفى كاتب عام الجامعة العامة للنفط والمواد الكيميائية سلوان السميري نفى ما يتم تداوله بخصوص إضراب مزمع في قطاع المحروقات ابتداء من الليلة. السميري أشار إلى أن اجتماعا مرتقبا سيعقد غدا الأربعاء للنظر في إصدار برقية تنبيه بالإضراب. من أخبار الطقس، تتواصل درجات الحرارة مرتفعة الليلة واليوم لتفوق المعدلات العادية مع تصنيف أغلب مناطق البلاد في درجة إنذار مرتفعة وإسنادها اللون البرتقالي على خارطة اليقظة حسب معهد الرصد الجوي. تحتفل تونس اليوم 12 من ربيع الأول مع سائر الدول الإسلامية بذكرى مولد الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. وبالمناسبة تشهد مدينة القيروان 34 بعد مكة المكرمة والمدينة المنورة والقدس الصليبة تشهد توافد آلاف الزوار من تونس والخارج تبركا خاصة بمقامات الصحابة الكرام بها على غرار أبي زمعة البلوي ولزيارة معالمها التاريخية وعمارتها الإسلامية المميزة. في العالم، إيران تهدد باستهداف المصالح الاقتصادية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط بأكملها. موقف طهران هذا رد على إعلان واشنطن أمس بدء مرحلة جديدة من الإجراءات الاقتصادية لعزل إيران واستهداف شركائها الاقتصاديين عبر ما وصف بأكبر هجوم مالي. إلى اللقاء بعد ساعة من الآن.
0: الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال .tm.
2: نجم تحمل تطبيقة الإذاعة التونسية على البلاي ستور، الأب ستور وعلى هواوي ستور. تطبيقة تخليك تسمع آخر الأخبار، التسجيلات، الروبورتاجات واللقاءات الاستثنائية. تطبيقة الإذاعة التونسية، معها تتفرج في الفيديوهات وتقرأ آخر المقالات وتتبع برامج كل الإذاعات. الإذاعة التونسية، وين انتي وين هي.
3: عاشق لالي الصفر مداح القمر،
4: أنا بعشقك، أنا كل لك،
5: سأقول لك

0: موال العشاق مع نادر عطية.
1: وفي هذه الليلة المباركة نلتقي وإياكم لنستحضر ذكرى عزيزة على قلوبنا جميعا، ذكرى مولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، نبي الرحمة والإنسانية الذي جاء برسالة عنوانها المحبة والتسامح والرحمة وحسن الخلق. المولد النبوي الشريف ليس مجرد مناسبة نحتفل بها، بل هو فرصة لنعود إلى سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، نستذكر مواقفه، رحمته بالصغير والكبير، عفوه عما أساء إليه، حرصه على أن تكون الأخلاق أساسا في الحياة، حياة الإنسان. وفي زمن نحتاج فيه أكثر من أي وقت مضى إلى الكلمة الطيبة، إلى التسامح، إلى التآخي، تبقى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم رسالة متجددة تذكرنا بأن أجمل ما يتركه الإنسان